0: من أرض الحضارات دمشق.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم
0: المسلسل اليومي رسالة الحياة.
1: رسالة الحياة.

0: رسالة الحياة.
1: رسالة الحياة.
2: رجعت وحدك يا عادل،
3: رجعت وحدك يا عادل،
2: وهجروك لولا،
3: وهجروك لولا،
2: بس يا ترى،
3: بس يا ترى،
2: كيف ممكن ترجع وتلمهن حوالي،
3: كيف ممكن ترجع
2: وتلمهن حوالي.
1: تأليف نادر حكمة عقاد.
0: المخرج المنفذ أحمد خضور.
1: رسالة الحياة، إخراج
0: فراس عباس.

0: مرحبا.
1: أهلين أحمد، شو اللي جابك بهالوقت؟ مو من عادتك تجي بنص الأسبوع؟
0: والله جاي بشغل بخص المشروع، قلت لحالي بيجي بشوف البابا بعد ما خلصت ولازم أرجع سافر. وينو بابا؟
1: بابا بغرفته. والله منيح أنك أجيت لك أحمد، بابا بحالة نفسية مو طبيعية، خايف على سلوى من خديجة.
0: في شي أنا ما بعرفه؟ خديجة عملت شي؟ احكي، أنا بقدر أتصرف بسرعة. ها؟
1: ما في شي محدد، مجرد مخاوف باحتمال وجود علاقة بين صهرك منير وخديجة.
0: طيب أنا رح أدخل على الغرفة لعند بابا، الموضوع ما بيستاهل كل هالقد.
1: طيب روح.
2: أحمد، خير ابني؟ صاير معك شي؟
0: بابا أنت ليش متضايق؟ أنا بسهولة برجع خديجة للضيعة، بس أنت لا تفكر ولا تزعج حالك أبدا.
2: إذا صار مع أختك سلوى الشي اللي خايف منه، رح أترك كل شي وسافر لعند أمك. وهي أنا هلأ عم أجهز شنطاي السفر مشان سافر مباشرة.
0: بدك تسافر وتتركنا يا بابا؟ نحن من غيرك ما منسوى شي، أنت الخير والبركة.
2: ربيتكم وصار كل واحد فيكم بيعرف طريقه. بصراحة أنا اشتقت لأمك.
0: الله يخليك يا بابا، لا تحكي هالحكي، أنت لازم تبقى معنا وتربي أحفادك.
2: أحفادي عادل الصغير ببلاد بعيدة، بعيدة كتير، وبنت سلوى ما بعرف شو ممكن يصير فيها.
0: نسيت ولادي بابا؟ مو بدك تجوزني وتشوف ولادي؟ بالمناسبة يا ريت تشوف عمي عصام مشان تحددوا موعد العرس، ولا ما بدك تجوزني وتفرح فيني؟
2: ولا يهمك بابا، ولا يهمك، اليوم بشوف عصام ومنتفق على الموعد.
0: الله يطول لنا بعمرك بابا، أنا راجع على المشروع وأكيد رح أحكي مع سلوى.
2: الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك.
3: تفضل منير بيك، وهي أطيب فنجان قهوة من إيدي، ومثل ما بتحبها تماما.
4: يسلموا يا خديجة. يا سلام. تعرفي يا خديجة، أنا معك حاسس إني عايش وتعودت عليكي، وخايف يجي يوم وتتركيني.
3: اتركك؟ وليش بدي اتركك؟ أنا مبسوطة معك ومالك مقصر بشي، يعني إلا إذا أنت تركتني.
4: معقول؟ معقول اترك هالوردة الحلوة؟ خديجة تفضلي، هي 250 ألف ليرة، خبيها معك
3: تعيش وتجيب لزهرتك الحلوة، وكل ما سقيتها أكتر ريحتها بتكتر.
4: أسلم لي ريحتك يا رب. خديجة قليلي، المصاري والذهب يلي عم بعطيك إياهن،
3: إيه؟
4: وين حطيتهن؟
3: مخبيتهم برموش عيوني.
4: يسلمولي رموش عيونك. ممكن شوفهم؟ حابب تلبسي الإسوارة والعقد لشوفهم كيف عم يزينوا رقبتك الحلوة.
3: مو تكرم عينك، بس مرة تانية ما بدي أبعد عنك ولا لحظة.
4: قلت بدي شوفهم، يعني قومي والبسيهم فورا.
3: لا تعصب، أنا ما بحب شوفك معصب، خلينا هيك مبسوطين، خلينا هيك قاعدين ومرتاحين. خلص بكرة
4: بكفي، اليوم. قلت اليوم يعني اليوم.
3: إلك الصراحة؟
4: إيه؟
3: بصراحة أنا مخبيتهم عند أبي سطوف.
4: كيف هيك؟ مو أنت قلتي لا تدفع شي لسطوف وخايفة ياخد لك أموالك؟
3: إيه قلت هيك، بس غيرت رأيي وقلت لحالي مهما كان سطوف بيكون أبي ومستحيل يغدر فيني.
4: تصلي فيه وخليه يجيب الذهب، أنا بدي شوفك لابسيتون. روحي روحي روحي هلأ، جيبي لي سيجارة، حابب دخن مع القهوة.
3: الدخن؟
4: إيه؟
3: بس أنت ما بتدخن، عندك شي سجاير؟
4: لا لا، من عندك. سمعت إنك عم تدخني، ولا هالحكي كذب؟
3: الظاهر عادي الخبره. إيه أحياناً يا روحي لما بشتاق لك.
4: أيوة.
3: ما بشوف غير السيجارة لتطفي شوقي. رايح أجيب لك سيجارة.
4: خلاص خلاص، ما في داعي، ما في داعي، ما في داعي. عدي وخلينا مع بعض قبل ما تصحى بنتي سمر.
3: إيه.
1: طمني يا أحمد، شو صار معك بالإدارة العامة؟ لغيت النقل؟
0: بالحقيقة لا يمكن إلغاء النقل، هو السبب وجود مهندسة مدعومة جاية محلك.
1: مستحيل، نحن ما عاد نخلص من الدعم الغلط. أنا لا يمكن نفذ ويصير اللي بده يصير.
0: قالوا لي المهندسة ممتازة وعندها أفكار جديدة لتطوير المشروع، خاصة الكروم المعلقة.
1: الكروم المعلقة؟ بس هذا مشروعنا ونحن قدمنا الدراسة للإدارة العامة من فترة.
0: والله أنا ما بعرف، هادي اللي صار. وقالوا لي إنه اسمه سمية كامل.
1: مين سمية؟ خطيبتي؟ أنت متأكد من كلامك؟ لا لا لا لا، مستحيل. شباب
0: مشيت عليك. بعمري ما شفتك هيك. بدك الصراحة معك حق، صعب الواحد يشوف قدامه حلمه عم ينسرق، والله صعبة.
1: هلأ حاجتك مزح وفزلكات، احكي اللي صار معك خلصني.
0: لا تاكل هم، كله تمام. اولا الغي قرار النقل يلي انت كنت السبب فيه.
1: كيف؟ شلون؟
0: انت طلبت اجازة زواج وكاتب فيها لقضائها في المدينة، فسروها انك بدك تنتقل للمدينة، ولسمعتك الطيبة نفذوا طلبها.
1: يا سلام يا سلام عليك، تقول عايشين بالمدينة الفاضلة، اما شو تفسير بجنين.
0: المهم لغيت النقل وتمت الموافقة على مشروع تصنيع الدبس الحلو وتعيين المهندسة سمية كامل مديرة تنفيذية لمشروع الدبس الحلو بعقد مؤقت لحين اجراء مسابقة، وكمان اعتبار المشروع انتاجي تصرف نفقاته من وارد المبيعات وتعيين عمال أو عاملات وفق ما تراه مديرة المشروع.
1: يا سلام يا سلام عليك يا أبو حميد. إيه هذا الخبر الحلو، مو مثل اللي حكيته بالأول.
0: بس مرقت عليك، لا تقل لي.
1: ابني ربا.
5: غرفة العمليات جاهزة نوال ولا لسه في معي وقت اشرب فنجان قهوة؟
6: عفوا دكتور رأفت، بس اليوم ما عندك عملية، بكرة عندك عمليتين.
5: يا حبيبي كمان صرت عم ضيع هالأيام. طيب طلبي لي فنجان قهوة أحسن شي.
6: والله هالأيام صاير عم تشرب قهوة كتير يا دكتور، انت ما كنت هيك. طمني صاير معك شي؟
5: والله ما بعرف يا نوال، بس موضوع العقد والسفر شاغلين لي تفكيري وما عم بقدر ارتاح.
6: اي طول بالك، اكيد توماس رح يتصل ويخبرك بموعد السفر، هو كان كتير متحمس للعقد.
5: وهذه اللي شاغلي تفكيري. وفي موضوع تاني كمان، ناهد المريضة. ناهد
6: اخر مرة شفناها لناهد كانت عند توماس قبل ما يسافر بوقتها، وقالت انها جاية تقبض ثمنك.
5: يعني توماس دفع مصاري مشان يتخلى عني مراد.
1: مرحبا دكتور، كيفك يا نوال؟
6: أهلا وسهلا.
5: أهلين أهلين عمو عصام، تفضل تفضل شرف. طمني كيف صحتك؟
1: تمام، بس صرت عم حس بالتعب من أقل مجهود.
5: بسيطة بسيطة بسيطة، بس أنت هدي حالك، استريح شوي وبعدين بنعمل الفحوصات.
1: بدي أسألك، هذا توماس ما خبرك شي عن ابني زهير؟
5: لا خبر ولا شي، وما بعرف ليش. وعلى فكرة أنا مستني مكالمة مشان عقدي معه كمان.
6: هلأ اتركونا من هذا الهم والنكد، إمتى بدنا نفرح بالعرسان؟
1: إيه رايح لعند أخي عادل مشان نحكي بالموضوع، وإن شاء الله بآخر هالشهر هاد.
5: بعد الفحوصات روح لوين ما بدك، المهم ما تتوتر وتضايق حالك.
1: أمرك يا دكتور.

0: اسمعني منيح يا منير، أنا أجيت لعندك على المكتب مشان أحكي بأمور خاصة ببيتك.
1: خاصة ببيتي؟ أنت شايف شي غلط ببيتي؟
0: أولاً ولآخر مرة بقلك، قضية الذكر والأنثى بالمولود قضية بتخص الرجل بس، يعني علمياً الرجل هو السبب بجنس المولود. وأنت ما قصرت بأنك تلوم أختي سلوى على جنس المولود، وأنا شايف أنك قاصد تحط مبرر لتصرفاتك الغلط.
1: وأنا بقلك أني تجاوزت هذا الأمر وحطيت أملي بمولود جديد، وللأسف سلوى رفضت. طبعاً ما عنده وقت لبيته وجوزها، وأخيراً جابت خديجة للبيت.
0: معك حق، بس أنت مشيت بطريقة تحدي، وسلوى ما بتقدر تكسرها أو أنك تقنعها بهذا الأسلوب. سلوى امرأة غير عادية وأنت بتعرفها كتير منيح يا منير.
1: وأنا ما بحب أتعامل مع امرأة غير عادية، أنا بدي امرأة عادية.
0: حلو، هلأ أنا فهمت.
1: شو فهمت؟ احكي.
0: فهمت ليش عينك راحت لامرأة عادية ويمكن تكون أقل من عادية كمان.
1: شو يعني؟ ما فهمت، ممكن أعرف شو قصدك؟
0: خديجة، خديجة يا منير.
1: شو بها؟
0: يلي شفته بعيوني وقت اجيت لعندك عالبيت بيحكي كلام كتير يا منير.
1: أيوة، هات لشوف شو بيحكي. ما شاء الله أنت وعمي صايرين حكواتية ممتازين.
0: رجاء ما في داعي للمسخرة، أنت بتنكر علاقتك مع خديجة؟
1: يا سيدي ما بنكر، أنا مرتاح بوجود خديجة، ويلي بدك يعمله.
0: معناتها ما عاد في كلام ينحكى. سلام يا سيد منير.
1: سلام يا دكتور رأفت.
2: أهلين عصام، شايفك جيت لعندي، متفقنا شوفك بالحديقة؟
3: شفت حالي خلصت بكير من عند الدكتور رأفت وصرت قريب منك.
2: أهلا وسهلا فيك، البيت بيتك وهي القهوة جاهزة ومحضرة من شوي غليتها.
3: عادل، انت ليش متعب ولادك معك؟ حكى معي أحمد عن حقيبة السفر اللي عم تجهزها مشان تسافر، قال عند مرتك. لك يا عادل، ما بقى نخلص من هالقصة بقى؟
2: منخلص، أكيد منخلص ومنرتاح كمان.
3: وين التفاؤل؟ وين الأمل اللي كنت دائما تحكي فيه وتنتقدني لأنه أنا السوداوي؟ شايفك قدامي واحد تاني غير عادل القوي المتماسك. وبعدين مو أنت من مدة اعترفت لي إنك كنت عم تبعت الرسائل وإنه مرتك ميتة يا أخي؟ بكفي بقى يا عادل، بكفي بقى.
2: معك حق، معك حق، أنا بالغت بأنانيتي ولازم فكر بفرح أحمد وأمل.
3: إيه هذا الكلام اللي بينسمع؟ معناتها خلينا نحدد موعد العرس بآخر هالشهر.
2: شبك شبك خير؟
3: أي بعد اتحمل عادي.
2: شوف
3: خلينا خلوني على المشفى يا عادي.
2: يلا يلا يلا حاضر.
3: نفسي انقطع.
4: مع المسلسل اليومي
0: رسالة الحياة.

0: المخرج المنفذ أحمد خضور،
1: وتحية من الكاتب نادر حكمة عقاد،
0: والمخرج فراس عباس.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.
2: أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام إلى الجزء الثاني من الإبل. كان القرآن قد جعل من الإبل آية تتجلى فيها عظمة الخالق، فإن العربي في صحرائه لم يرى فيها مجرد وسيلة سفر أو ثروة تعد بالرؤوس، بل رآها مرآة تعكس فلسفته في الحياة ودرسا يرافق الحل والترحال.
3: ولأن الأمثال الشعبية هي المرآة الأصدق لوجدان الأمم، فإنما تداولته الأجيال لم يولد من فراغ، بل إنها خلاصة حياة كاملة من تجارب عميقة صاغ فيها العربي معايير الصبر والكرم والوفاء وقراءة معادلات القوة والضعف، حتى تحولت الإبل من كائن يعيش في الصحراء إلى لغة وحكمة تنطق بها الألسن.
2: استعار العربي صفات الإبل ليشرح بها أحوال النفس البشرية، فعندما أرادوا التعبير عن الخبرة العميقة والدراية بالطرق المعقدة قالوا أعرف من جمل بطريقه، وهو مثل سند إلى واقع ملموس، فالجمل يمتلك قدرة عجيبة على تذكر المسالك والعودة إلى موارده القديمة مهما تباعدت المسافات وتوارت المعالم.
3: وعندما أدركوا أن الأزمات المعقدة لا تحل إلا بالقرارات الحاسمة، اختصروا تلك الفلسفة في قولهم: آخر الدواء الكي، وآخر السفر الجمل. فإذا أنهكت الخيل وتوقفت الدواب، جاء الدور على الكائن الذي لا يغلب أمام المسافات والشدائد.
2: ولعل المثل الأكثر حضوراً في ذاكرتنا اليومية، والذي صار عنواناً صريحاً للاعتزال والحياد، هو قولهم: لا ناقة لي فيها ولا جمل. صرخة حكمة قالها الحارث بن عباد حين اعتزل الصراع في بدايته، رافضا أن يسفك الدم في باطل، ومؤكدا أن حياته أسمى من خوض حرب لا يملك فيها ناقة ولا يرجو منها جملا.
3: ولم يغفل الموروث عن طبيعة النفس البشرية وعيوبها، فضربوا المثل بطباع الجمل وقالوا: إن الجمل لا يرى عوج رقبته، ليصبح دليلا حاضرا إلى اليوم في وصف من يرى عيوب الآخرين ويغفل عن عيوب نفسه.
2: أما إذا أرادوا وصف الشيء النفيس والعزيز، اختصروا القيمة والكرامة في قولهم: أعز من ناقة. فالناقة كانت هي المعيار الأغلى للثروة والديات التي تحقن بها الدماء والمهور التي تصان بها الأنساب.
3: بل إن مفردات الإبل أصبحت جزءا من البلاغة اليومية، ومن تأمل هذه الأمثال أدرك أن العربي لم يكن يصف الإبل بقدر ما كان يصف نفسه، فبات السنام رمزا للرفعة والعلو، والقافلة رمزا للتضامن، والبعير عنوانا للقوة والاحتمال، لتكون الإبل بحق معلما صيغت منه الحكمة العربية.
2: لكن الأمثال ليست سوى صفحة واحدة من حضور الإبل في الذاكرة العربية، فوراء هذا اللسان الحكيم قصص واقعية غيرت مجرى التاريخ، وأخبار امتزجت فيها الدراما بالوفاء.
3: إذا كانت الأمثال قد وثقت حكمة العرب مع الإبل، فإن التاريخ قد دون في صفحاته حكايات درامية كانت فيها الإبل السبب والمحرك لأحداث غيرت وجه الجزيرة العربية وشكلت وجدانها الشعري والاجتماعي.
2: ففي عالم الصحراء القاسي، حيث ترتبط الكرامة بالحمى والأنفة بالملك، لم تكن الإبل مجرد ممتلكات شخصية، بل كانت مساسا بالسيادة واختبارا للقدرة على الحماية والدفاع.
3: ولعل القصة الأكثر دراماتيكية في تاريخ العرب القريب والبعيد هي قصة ناقة البسوس في الجاهلية،

0: فقتلها.
1: لم تكن المأساة في مقتل الناقة بذاتها، بل في اعتداء على الجوار هز كبرياء القوم. فتقدم جساس بن مرة للثأر لكرامة جارته وقتل كليبا لتشتعل من أجل ناقة واحدة حرب البسوس، إحدى أطول وأعتى الحروب في التاريخ العربي، والتي امتدت زهاء 40 عاما.
2: لكن التاريخ العربي لم يحفظ قصص الإبل في ميادين الصراع فقط، بل حفظ جوانب أكثر عمقا ورقة تجلت في وفاء الإبل وحنينها العجيب لأرضها ولأصحابها. ومن أشد أخبار الوفاء إدهاشا ما ترويه كتب الأخبار عن إبل امتنعت عن الطعام والشراب حزنا على موت أربابها، وظلت تتردد على قبورهم تحن وتصيح حتى لحقت بهم.
1: حتى تحول الحنين في أدبيات العرب إلى حالة إنسانية تقاس بحنين الإبل. فإذا أراد الشاعر أن يصف لوعة فراقه لدياره أو أحبته، لم يجد شبها أبلغ ولا أصدق من حنين الناقة الفاقدة لولدها أو الجمل المفارق لموطنه.
2: فكيف رسم شعراء الجاهلية والإسلام صورة الناقة؟ وما السحر الذي جعل شعراء المعلقات يفردون لها قصائد كاملة تصف الرحلة والصبر والجمال؟

0: إذا كان الشعر هو ديوان العرب المحفوظ، فإن الإبل كانت ملهمة هذا الديوان وشغفه الأكبر. فمنذ أن عرف العربي الصحراء، علم أن الطريق لا يقطع بالشدة وحدها، بل بالصبر والجلد. ومنذ أن امتطى الناقة لم تعد مجرد رفيق سفر، بل أضحت جزءا من نسيج لغته وهويته، تحاط بالثناء والوفاء. كيف لا وهي الرفيقة في القفر ومصدر الغذاء والكساء والحاملة للهوادج والأضعان؟
1: أطنب الشعراء العرب في وصف الإبل إطنابا بليغا يدل على عمق ارتباطها بحياتهم، فصوروا جمال خطوها وصلابة عظامها وصبرها على وعثاء السفر، حتى غدت الناقة في الوجدان العربي عنوانا لتحدي الشدائد وقهر الفيافي.
0: في العصر الجاهلي بلغت المعلقات أوج بلاغتها في رسم تشريح الناقة وقوتها، فقد خص الشاعر طرفة بن العبد ناقته بمساحة واسعة ناهزت نصف معلقته، مقدما أطول وأدق وصف تشريحي لها في تاريخ الأدب، حيث وصف جسدها المتين وعظامها الصلبة التي تشبه السندان، وشبه عدوها بالسفينة العظيمة التي تمخر العباب. وإني لأمضي الهم عند احتضاري بعوجاء مرقال تروح وتغتدي، جمالية وجناء ترضى كأنها سفنجة تبري لأزهار أربدي، وجمجمة مثل العلات كأنما وعى الملتقى منها إلى حرف مبردي.

وإذا كان الطرف قد أبدع في رسم جسد الناقة، فإن امرأ القيس أخذنا إلى عالم الحركة والسرعة وقطع المسافات، فتغنى بحركتها وألوان هوادجها الزاهية، وجعل من الناقة الذلول وسيلته لتسلية الهموم وقطع القفر في قيلولة النهار. فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجره،

0: تتقطع غيطانا كأن متونها إذا أظهرت تكسى ملاء منشرة.
1: ولم يقف الوصف الجاهلي عند حدود السرعة والقوة، بل امتد للوفاء والحنو والحزن. فهذا عبيد بن الأبرص يصف حنو الناقة على صغارها وحمايتها لهم من المطر والصواعق. بح حناجرها ودل مشافرها، تسيم أولادها في قرقر ضاحي. وجاءت الشاعرة الخنساء فاتخذت من حنين الناقة الفاقدة لولدها تجسيدا لأعلى درجات الفجيعة والحزن لترفي أخاها صخرا، فما عجول على بو تطيف به، لها حنينان إصغار وإكبار.
0: ومع إشراقة العصر الإسلامي وصدر الإسلام ارتقى رمز الناقة ليكتسي بعدا إيمانيا وروحيا جديدا، فصارت رفيقة الجهاد وسفينة الشوق إلى المشاعر المقدسة وزيارة البيت الحرام. وكان شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت الأنصاري يكثر من ذكر العيس والإبل في قصائده، مبينا جلدها وصبرها في السرى والمسير. والعيس قد رفضت أزمتها مما يرون بها من الفتر، عوج نواج يعتلين بنا يعفين دون النص والزجر.

0: أما في العصر الأموي فقد أضحى الشاعر ذو الرمى أمير المحبين الراسمين لحنين الإبل والشوق لمرابع الديار، حيث جعل من الناقة بطلة ديوانه وصور مشاركتها له في البكاء والحنين بأعذب الألفاظ: أأن هتفت ورقاء في طرف أيكة، بكيت وحنت ناقتي في الركاب. فكل غريب أولف الشوق قلبه له من حنين الناعبات جوابي.
1: ثم امتد هذا الأثر البلاغي حتى العصر العباسي وما تلاه، إذ انبرى شاعر الحكمة والكبرياء أبو الطيب المتنبي ليجعل من حنين الإبل ورحيل القوافل مرآة لعزة نفسه وصورة للحياة والفراق. أثلث فإنا أيها الطلل نبكي وترزم تحتنا الإبل، ليس القباب على الركاب وإنما هن الحياة ترحلت بسلامي.
0: هذه الجماليات الشعرية والصور الأدبية لم تأتي من فراغ الخيال، بل ارتكزت على واقع ميداني وقيمة حقيقية جعلت من الإبل عصب الاقتصاد ومقياس الثروة وعنوان الجاه والسيادة عند العرب.
1: لذا تمثل أسواق الإبل في التاريخ العربي البورصات الاقتصادية الكبرى التي تدفقت إليها ثروات الصحراء وحكمت حركة التجارة والمال لقرون طويلة. ففي أسواق تاريخية شهيرة مثل عكاظ ومجنة وذو المجاز، إلى جانب أسواق نجد والحجاز، لم تكن النوق والجمال مجرد بضائع تباع وتشترى، بل كانت المعيار الأساسي لقياس الثروات وتحديد قيمة الديات والمهور والصفقات الكبرى، حيث كانت تتحدد فيها أسعار السلالات بحسب الأصالة والألوان والقوة وحجم إنتاج الألبان.

0: ومع تغير الزمن تحولت هذه الأسواق التقليدية إلى منصات استثمارية وثقافية حديثة تجمع بين الأصالة والنمو الاقتصادي الواعد. فاليوم تشهد أسواق ومهرجانات الإبل الكبرى حراكا تجاريا هائلا بصفقات تقدر بملايين الدولارات، ولم تقتصر التجارة على بيع الهجن وسلالات المزاين الفاخرة فحسب، بل امتدت لتشكل صناعات متكاملة حول منتجات الإبل كألبانها ولحومها وأصوافها، ما جعل من سوق الإبل قطاعا حيويا يربط التراث الاقتصادي العريق باستثمارات المستقبل المستدامة.
1: فإذا كانت الأسواق قد كشفت لنا قيمة الإبل في اقتصاد العرب، فإن الأنساب ستكشف لنا كيف حفظوا سلالاتها وصفاتها قبل أن يعرف العالم علم الوراثة الحديث بقرون طويلة. فلم يكن اهتمام العربي بنسب إبله مجرد ترف أو مفاخرة، بل كان ضرورة بيولوجية وأخلاقية لحفظ الصفات الوراثية النادرة التي تضمن القوة والسرعة والغزارة في الألبان وسط بيئة صحراوية قاسية لا تطاق.
0: لقد استطاع العربي بذكائه وفراسته الفذة أن يضع نظاما دقيقا لتمييز الإبل الأصيلة وتصنيفها، فعرف الضرائب والأعراق وحفظ أسماء أمهات الإبل وفحولها كما يحفظ أنساب القبائل، فصنف الإبل بحسب ألوانها واستخداماتها. فهناك المجاهيم، السود الكبيرة الشهيرة بغزارة اللبن والمهابة، والمغاتير أو الوضح البيضاء الجميلة والحمر والصفر، والمداهيم، ولكل سلالة سماتها ومواطنها وميزاتها التي لا تخطئها عين العارف.
1: ولم يكتفي العربي يا صديقي يا سمعان بالحفظ الشفهي، بل ابتكر وسائل علمية وعملية صريحة كعلم القيافة والفراسة ووسم الإبل بالوسم والشاهد على أجسادها كي لا تختلط الملكيات ولا تضيع الأنساب في المرابع أو أثناء الغزوات والتنقل. فكان الشيخ أو العارف يتفحص خطم الناقة ودقة ساقها واتساع عينها وطول عنقها ليعرف فورا أصلها وموطن إنتاجها، وما إذا كانت تنحدر من فحل أصيل كالظليم ضبعان الوجيه وشقران وضبيان وعشيران وجدعان وغيرها من الفحول التاريخية المأثورة.
0: واليوم حين ينظر العلم الحديث وعلم الوراثة والجينوم إلى ما فعله العرب قديما يرى إعجازا معرفيا سبق عصره. فالفحوصات الجينية الحديثة اليوم تؤكد أن معايير الشدة والسرعة والقدرة على حلب الألبان التي اعتمدها العرب شفهيا تطابق تماما الشفرات الجينية المكتشفة في الحمض النووي DNA لسلالات الإبل الأصيلة.
1: من ذاكرة البادية التي لم تخطئ النظر إلى المختبرات الحديثة التي صدقت الفراسة ورسخت الأصالة، تظل سلالات الإبل موروثا جينيا وثقافيا حيا يحمل في صفاته أسرار الصمود وجمال التاريخ العربي.
0: ولكن سر هذا الصمود لا يقف عند حدود التاريخ والأدب والأنساب، بل يختبئ داخل أعضاء جسد صمم ليتحدى الموت في أعتى ظروف الأرض.
1: كيف تتنفس في العواصف الرملية دون أن تخنقها الرمال؟ وكيف تهضم الشوك الحاد؟ وما السر البيولوجي العجيب الذي يخبئه دمها وألبانها لعلاج أمراض البشر؟
0: في الجزء القادم أيها الأحبة نفتح ملف الإعجاز العلمي والتشريحي لسيد الصحراء،
1: فانتظرونا. دمتم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن، الملك المنان، خالق الإنسان، والصلاة والسلام الأتمان الأزكيان على سيد الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته، وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم مستمعين الأكارم مع برنامجكم أنوار الإيمان، وهو برنامج نتعرف من خلاله على أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا، فتعالوا معنا ننهل من معين الإيمان.

مستمعين الأكارم، لازلنا مع حضراتكم في الكلام عن اسم الله الرحمن سبحانه وتعالى. إن اسم الله الرحمن مشتق من الرحمة، والرحمة تستدعي مرحومة، والرحمة تقتضي المرحوم، ولا مرحوم إلا وهو محتاج، والإله لا يكون مرحوما بل يكون راحما. أما المخلوق فهو مرحوم لأنه ضعيف، ولأنه عاجز، ولأنه فقير، ولأن قيامه ليس بذاته بل قيامه بغيره، إذن هو مرحوم، أي أن الرب رب والعبد عبد والعبد مرحوم. فنحن جميعا ضعاف وفقراء وجهلاء، بالله نعلم، وبالله نقوى، وبالله نغتني، فالعبد مفتقر إلى سيده. فكلما عرف الإنسان قدره، وعرف عبوديته، وعرف افتقاره، ارتقى عند الله. وكلما تأله وتكبر واستعلى واستنكف سقط من عين الله. الرب راحم لأنه رب، والعبد مرحوم لأنه ضعيف. وأي إنسان خرج عن دائرة العبودية في ساعة غفلة ينسى أنه في حاجة ماسة إلى رحمة الله. إن المعجزة أن تستيقظ سليما من أي مرض، فتركيبة الإنسان بالغة في التعقيد، فأي نقطة دم لا تزيد عن رأس الدبوس لو تجمدت في أحد شرايين الدماغ لأصابته بالشلل أو فقدان ذاكرة أو فقد سمع أو فقد بصر. وأما شريان القلب التاجي فإذا ضاق دخل في متاعب لا تنتهي، شعر بآلام في صدره، أو شعر بالذبحة الصدرية، أو شعر بوهن في قوته. فالإنسان يعيش بألطاف الله، فمن الغباء والجهل أن يقول إنسان: أنا. من أنت؟ قل الله. قل: نحن نعيش في لطف الله وفي رحمة الله. إن الشيء الذي تنقضي بسببه حاجة المحتاج من غير قصد ولا إرادة ولا عناية بالمحتاج لا يسمى رحمة، بل الرحمة يجب أن تكون مقصودة يصحبها نية سليمة، وهي أنك حينما ترحم إنسانا فيجب أن يكون قصدك ونيتك إنقاذه، أو سلامته من مرض، أو حفظه من مكروه. فإذا أردت ورحمت فأنت قد اشتققت من اسم الله الرحمن الرحمة. أما إذا لم ترد ولم تقصد فلا تسمى هذه رحمة. فها هنا الفكرة دقيقة: لا تسمى راحما إلا إذا أردت أن ترحم، فإذا لم ترد وجاءت رحمة منك دون قصد ولم ترد هذا الخير فلا أجر لك. فلا يسمى الرحيم رحيما إذا جاءت الرحمة عن غير قصد منه وعن غير إرادة ومن غير نية طيبة. وهذا ليس من باب التضييق على الناس، ولكن من باب الأخذ بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هنا كلام الله دقيق جدا: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقهم ليرحمهم، خلقهم ليكرمهم، خلقهم ليسعدهم. فما نراه اليوم على الأرض من مشكلات فهو بسبب انحرافهم وتقصيرهم وبعدهم عن الله عز وجل. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها،
أنت بإمكانك أن تتقرب إلى الله بكمال مشتق من كماله، فأنت بإمكانك أن ترحم الناس، فمن رحم الناس استحق رحمة الله عز وجل، لحديثه صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء.

إلى هنا مستمعين الكرام، نقف مع حضراتكم عند هذا القدر، وسنتابع الكلام عن اسم الله الرحمن في حلقة قادمة من برنامجكم أنوار الإيمان. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: مقتبسات من السيرة النبوية العطرة. يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها ثراء دبسي.
2: الحمد لله الحمد لله، والله لم أذق منذ أيام إلا ورق الشجر.
3: ورق الشجر؟
2: بل ورق الشجر اليابس، نبله بالماء حتى لا يقف في حلوقنا.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، ألم تأخذوا معكم طعاما يا جابر؟
2: بلى، أخذنا جرابا من تمر. كان قائدنا أبو عبيدة بن الجراح يعطينا التمر فنأكلها ونشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، حتى نفد التمر فأكلنا ورق الشجر.
3: إيه، إن من يخرج لقتال في سبيل الله لا يعبأ بشيء.
2: أصبت يا بلال، ولا والله لا آسف على شيء إلا أنهم نجوا منا.
3: وكيف نجوا يا جابر؟ هل أحسوا بكم؟
2: لا، ولكنهم غيروا طريقهم الذي كانوا يسيرون عليه، وعندما اقتفينا أثرهم ووجدناه كانوا قد فاتونا، بحيث لا ينفع اتباعهم.
3: وما تشاءون إلا أن يشاء الله.

0: المسلمين. السلاح السلاح.
1: ماذا؟
0: السلاح السلاح على محضر المسلمين.
1: وديعة وديعة وديعة، تعال تعال، ما الخبر؟
2: هذه جرائر محمد على قومك.
1: أخبرني ماذا حدث.
2: غار كرد مجابر الفهري في رهط من قريش على سرح المدينة، واستاق من القطيع بعضا منه وأفل هاربا، وقد وصل النذير الساعة.
1: إذن فقد فعلتها قريش أخيرا.
2: أي مجنون كان يعلم بأنها ستفعلها؟ والعجيب أنها أخرت ذلك إلى اليوم.
1: فنحن اليوم أمام قريش.
2: بل محمد ورهطه أمام قريش يا ابن أبي. متى كانت قريش تجرؤ على مد يدها إلينا وهي الحريصة على مسالمتنا؟
1: محطتهم نصحي بمنعرج اللواء، فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد.
2: وهل استبانوه يا ابن أبي؟ اخرج وانظر إليهم كيف يتسارعون بسلاحهم خلف محمد.
3: حباب
0: السلاح،
3: حباب تعال هنا.
1: إلى أين يا حباب؟
4: ألم تسمع النداء؟
1: أخبرني أنت قبل أن أجيبك، هل كانت قريش تجرؤ على أن تغير علينا قبل اليوم؟
4: ماذا تعني يا أبتي؟
1: أعني أنا صاحبكم السبب.
4: أبتاه، لك ألا تخرج، ولكن لا تؤخرني عن تلبية النداء.
3: حباب،
1: أرأيت؟ أرأيت يا وديعة؟ أسمعت؟
2: لما تصر على مواجهته بهذا الأمر يا عبد الله؟
1: لأني لم أستصح أن أقبل أن يكون ولدي ليس مني. لا أستطيع يا وديعة، لا أستطيع، لا أستطيع.

0: سنة أخرى ابتهاجا بهذا النصر على محمد.
1: أخشى أنك فرحت بما لا يستحق.
0: ها؟ ماذا تعني؟
1: لا شيء، ولكنكم فرحتم ببعيرين وشاة عاد بها صاحبكم كرز بن جابر.
0: بل إن الأمر ليس كما تقول يا عتبة، إنه سرح قطيع بأكمله، والأهم من هذا عودة محمد إلى يثرب خائبا بعد أن تبع ابن جابر ولم يدرك.
1: لك أن تقول ما تشاء يا أمية، ولكني أنصح لكم يا معشر قريش، خير لكم ألا تحركوا محمدا من موضعه في يثرب، فإنه ما تحرك مرة إلا وجاءكم ببلاء.
0: أوهام، أوهام يا عتبة بن ربيعة، أوهام.

0: تحيي؟
1: لم تنتظر حتى أحييك.
0: هلما هلما فاجلس.
1: لا أستطيع، فقد أدركني موعد الصلاة.
0: الصلاة؟ أما أنا لصاحبكم أن يدع ما هو فيه ويتبع ديننا ما دام يصلي إلى قبلتنا؟
1: كنا نصلي إلى قبلتكم.
0: كنت؟
1: لقد أكرمنا الله بقبلة لنا وحدنا لم تكن لأحد من قبلنا.
0: هكذا إذا. وإلى أين صرف صاحبكم قبلته؟
1: صرف الله قلبك يا حيي. ليس صاحبنا رسول الله الذي صرفها، ولكنه الله الذي صرفنا إليها وأكرمنا بها، بيت أبينا إبراهيم.
0: بيت أبيكم إبراهيم، أي أنكم تصلون إلى البيت العتيق في مكة.
1: أجل، بعد أن أنزل الله على قلب رسول الله آيات تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
0: كلا كلا، لا نعلم شيئا لا نعلم شيئا.
1: ولكن الله يقول إنكم تعلمون.
0: كلا كلا، لا نعلم شيئا.
2: هل جننت؟ تكلم نفسك وأنت لا تدري.
0: أقصر عليك لسانك يا أبا ياسر، فقد ابتلينا بأمر ما حسبنا له حسابا من قبل.
2: وماذا؟
0: لقد صرف محمد قبلته عن بيت المقدس.
2: وماذا سنصنع يا حيي؟
0: لست أدري يا أبا ياسر، فإنني كلما رتبت أمرا فسد.
2: وجدتها.
0: وما هي؟
2: اسمع، نذهب إلى محمد ونطلب إليه أن يرجع إلى قبلتنا ونصير على دينه.
0: وهل تظنه يرضى؟
2: لطالما دعانا إلى ذلك، فكيف يرفض الآن؟
0: ثم
2: إن عاد عن قبلته الجديدة نجعله أضحوكة للناس ونقول إننا لا نتبع رجلا يغير قبلته في يوم وليلة فيتفرق الناس عنه. ما تقول في هذا الرأي؟
0: أقول إن رأسك العفن هذا يخرج شيئا مفيدا بعض الأحيان، ولكن يجب أن نكون وفدا حتى يطمئن محمد ويصدقنا.
2: لنكن وفدا. من ترى أن يكون معنا من قومنا؟
0: من يا حيي؟ من؟ اسمع، انطلق من فورك إلى كعب بن الأشرف وأخبره أنني أريده الساعة. هيا. سنرى غدا لمن تكون الغلبة يا محمد.

0: أكلموه، تحدثوا إليه فيما جئنا به.
1: نعم،
0: فماذا يريد أكثر من هذا؟ أليس يريد أن يتبع الناس دينه؟
2: أهكذا يفعل من يدعو الناس إلى دينه؟
3: يا قوم، يا قوم اتقوا الله، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله، ولقد كنتم تستفتحون علينا بظهور نبي آخر الزمان، وتتوعدون بأنكم تقتلون به قتل عاد وإرم، وكنا نحن أهل شرك، وأنتم تخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته، ولما ظهر فينا نحن أنكرتموه،
4: لأنه ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكره لكم.
0: ورغم هذا فقد عرضنا عليه أن يعود إلى قبلتنا التي كان يصلي إليها وندخل في دينه. فأبى.
4: أجل أبى.
0: فنرجعه في هذا، فإننا سنسلم جميعا لو أنه فعل.
3: إننا لا نراجع رسول الله في أمر يا حيي،
4: حتى لو كان فيه إسلام قوم يا عبادة.
3: لقد نزل بشأن القبلة قرآن، وهو قول الله، ومتى قال الله فلا قول لأحد من خلقه.
0: ولكن الأنبياء يريدون أن يؤمن الناس بهم، فما خطب صاحبكم هذا؟ كلمتان في القرآن، ألا يستطيع صاحبكم أن
3: ماذا؟ لا أبالك.
0: أن يتغاضى عنهما ليؤمن قوم بأسرهم.
3: قاتلكم الله، قاتلكم الله، أنى تؤفكون؟ إذا كنتم تكذبون رسول الله فيما ينزل عليه من ربه، فكيف تدعون بأنكم ستؤمنون به إذا فعل ما تذكرون؟
4: اي دعهم يا حيي، دعهم، فلقد علمت أنه ليس فيهم خير ولا فائدة من جدالهم.
3: خيبكم الله وأخزاكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: يا الله، عبد الله بن جحش، إلى أين يا عبد الله؟ لكأني بك خارج لقتال.
0: ربما وربما لا يكون قتالا يا أبا أيوب، لقد صليت ركعتين هنا في مسجد رسول الله، وها إني منطلق لما وجهني إليه.
1: وإلى أين وجهتكم؟
0: لست أدري، فقد أمرني رسول الله بالخروج على رأس 8 رهط من المهاجرين، وأعطاني كتابا أمرني ألا أفضه قبل مسيرة 2 يوم، وعندئذ أعرف أين وجهتنا.
1: أليس معكم من الأنصار أحد؟
0: لا يا أبا أيوب.
1: فلا أمل بالخروج معكم إذن.
0: وددت والله يا أبا أيوب، ولكن صحبي الذين اختارهم رسول الله هم أبو حذيفة بن عتبة، وعكاشة بن محصن، وعتبة بن غزوان، وسعد بن أبي وقاص، وعامر بن ربيعة، وواقد بن عبد الله، وخالد بن البكير، وسهيل بن بيضاء.
1: أرجو الله لكم التوفيق والعودة سالمين غانمين إن شاء الله.
0: جزيت عنا خير الجزاء يا أبا أيوب، اللهم بك أستعين وعليك أتوكل. اللهم ذلل لي صعوبة أمري، وسهل علي مشقة سفري، وارزقني من الخير ما تشاء، واصرف عني وعن صحبي كل شر. اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي، وكل ما أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا، واحفظنا جميعا من كل سوء يا كريم.

0: هقد أصبحنا على مسيرة يومين كما أمر رسول الله يا قوم. الآن أفض كتابه لنعرف وجهتنا التي وجهنا إليها. إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. لقد سمعتم بما أمرني به رسول الله فدته نفسي، وقد خرجنا معا على بركة الله وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وإنه في المدينة قد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره فليرجع، فإني ماض في سبيل الله سامع مطيع لرسول الله.
2: لا إله إلا الله.

0: نحن بنخل، فلنختفي وراء هذه الأكمة حتى نرى ولا نرى. ما هذا؟ تلك قافلة لقريش في طريقها إلى مكة. أرأيتم إلى الجمال تمشي وإيدا تنوء بأحمالها؟ لقد أمكن الله منكم يا أعداء الله. انظروا، كأني بعمر بن الحضرمي على رأس القافلة، ومعه عثمان بن عبد الله وأخوه نوفل، وذاك الحكم بن كيسان.
1: فما ترى أن نصنع يا ابن جحش؟ فأنت الأمير.
0: نغير عليهم فنأسر الرجال ونغنم الأموال عوضا عما فقدناه يوم هاجرنا من مكة.
1: ولكن

من اعترضنا قتلناه، ومن استأسر أخذناه أسيرا. وأنت، أنت يا واقد ابن عبد الله، تعال، سهامك التي ادخرتها لمثل هذه الساعة، هيا.

0: وهل هذه من تدبيرك أيضا يا حيي؟
1: كلا كلا يا أبا ياسر، هذه من تدبير الرب الذي يكلأ شعبه المختار بعينه التي لا تنام.
0: وأخيرا وقع محمد، وسترميه العرب عن قوس واحدة، ولن ينفعه أن تظاهر بالغضب على عبد الله بن جحش وسريته الذين قتلوا وسلبوا في الشهر الحرام.
1: ألا أخبرني يا أبا ياسر، من الذي قتل من أصحاب محمد؟
2: إنه واقد بن عبد الله التميمي.
1: واقد، وقدت الحرب. ومن الذي قتل من قريش؟
2: عمرو بن الحضرمي.
1: عمرو، عمرت الحرب. والحضرمي حضرت الحرب. هذا أشأم ما فعله محمد بنفسه.
2: اسمع، لقد نسيت الأسيرين يا حيي، الحكم ابن كيسان.
1: وحكم محمد على نفسه بالموت.
2: وعثمان ابن عبد الله.
1: لم يبق لعثمان هذا شيء من النحس لم يسبقه إليه أصحابه. وما علينا الآن سوى الانتظار لنرى ما سيحل بمحمد وصحبه بعد هذه الخطيئة القاتلة.

0: تعدون قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد، وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد.
1: كيف فعلت هذه الفعلة التي أغضبت عليك رسول الله هذا الغضب كله يا عبد الله؟ هل أمرك بقتال في الشهر الحرام؟ هل فعل ذلك رسول الله يا ابن جحش؟
0: لا يا بلال،
1: فكيف فعلت ويحك؟
0: لست أدري، ليت أمي لم تلدني. رأيت القوم قادمين بأموالهم فتذكرت أموالنا التي حبسوها وبيوتنا التي اغتصبوها وأرضنا التي طردنا منها فقتلناهم.
1: هل كانوا قد دخلوا الأرض الحرام؟
0: لا والله يا بلال، لقد كانوا دائما يحتمون منا بالأرض الحرام، ولكننا أدركناهم هذه المرة قبل أن يدخلوها.
1: أما إنكم قد اقترفتم أمرا إدا يا عبد الله، فعلتم ما لم يأمركم به رسول الله، وقتلتم في الشهر الحرام، وأزريتم بنا بين قبائل العرب التي تنتظر منا واحدة كهذه.
0: كف عن لوم بالله عليك يا بلال، أكل ما فعلته قريش في البيت الحرام والأرض الحرام؟ قتلت وعذبت وسرقت، كل ذلك ليس بشيء، ونحن إذا حرمت.
1: ويحك يا ابن جحش، ويحك. أو تعترض على رسول الله؟
0: معاذ الله يا بلال،
1: أسأل الله العلي القدير أن يبرئك من هذا الأمر.
0: والله إن الموت عندي أهون من غضب رسول الله. يا رب إلى أين أفر منك إذا غضب علي رسولك؟ إلى أين يا رب؟

0: ورب البيت، إن بطن الأرض خير لنا من ظهرها يا معشر قريش.
1: هون عليك يا أبا الحكم.
2: كيف يا عقبة كيف؟ قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال، فكيف تريدنا أن نأخذ ما فعله بالأنات والحكمة؟
1: يا قوم،
2: كيف؟
1: يا قوم أعقلوا قبل أن تدفعوا بأنفسكم إلى الهلاك. أنتم تتذرعون بكذبة كذبتموها ثم صدقتموها، وتريدون أن تلقوا بتبعتها على محمد وأصحابه حتى تنالوا منهم ما أربكم.
0: نحن يا أبا الوليد.
1: أجل يا أبا الحكم أجل. أنا لا أنكر أن أصحاب محمد قتلوا عمرو بن الحضرمي وأسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأخذوا العير وعادوا إلى المدينة، ولكن متى أخبركم بذلك نوفل بن عبد الله الذي أعجزهم وأفلت منهم وجاء إلى مكة؟ متى؟ أليس في آخر يوم من رجب؟ أي أن الأمر جرى في شعبان وليس في رجب كما تزعمون.
2: ما هذا يا عتبة بن ربيعة؟ أتراك تابعت محمدا على دينه ونحن غفل عنك لا ندري بأمرك؟
1: خيبك رب البيت يا أمية.
2: بل أنت خيبك رب البيت وأخزاك. أتدافع عن محمد وأصحابه وقد أصابوا منا ما أصابوا؟
1: أنا لم أفعل وأنتم تعلمون، ولكنكم أنتم الذين تتذرعون بأوهى الأسباب كي تجروا قريشا إلى التهلكة، فافعلوا ما بدا لكم.
2: خيبك رب البيت وأخزاك يا عتبة. خيبك رب البيت.

0: أبشر يا عبد الله، أبشر.
1: بما تبشرني يا أبا أيوب؟ أي بشارة تحرك نفسي بعد غضب رسول الله علي؟
0: لقد نزلت براءتك وصحبك من الله قرآنا يتلوه المؤمنون إلى قيام الساعة.
2: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان دي.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعالي.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتم

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أكثر خلق يحبه الله سبحانه من العبد هو الخلق الذي ارتضاه جل في علاه لنفسه، ولأنه يحب العفو والصفح كان حبه للعافين عن الناس والصافحين عنهم أكبر من غيرهم. رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة يوما، وكان علبة بن زيد فقيرا لا يجد ما يتصدق به، فقام فقال: يا رسول الله، إني تصدقت بعرضي على كل من ظلمني. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علبة بن زيد؟ فقام وقال: ها أنا يا رسول الله. فقال له: إن الله قد قبل منك صدقتك.

أسعد الله صباحكم مستمعين ومتابعين الأعزاء لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 18 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، الموافق 29 من أيلول لعام 2026 للميلاد. خير ما نسأل به أرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة من القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ محمد عربي القباني، يتلو على مسامعكم ما تيسر له من سورة الكهف وسورة مريم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عربي القباني ما تيسر له من سورة الكهف وسورة مريم. والآن نبقى مع الحديث الديني للدكتور عمر جبل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. أسعد الله صباحكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان مع هذا الحديث الصباحي الذي نتحدث فيه عن أسباب الرزق. مستمعين الكرام، إن من الأمور التي تشغل الناس الرزق وتكاليف المعيشة وضيق ذات اليد، وقد يكون ذلك سببا للقلق والخوف على المستقبل، ولكن المؤمن يعلم أن الرزق بيد الله وأن خزائن السماوات والأرض بيده سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ويقول سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فينبغي للمسلم ألا يجعل قلة الرزق سببا لليأس والقنوط، ولا أن يحمله فوق طاقته، بل عليه أن يأخذ بالأسباب ويثق بربه ويقتصد في نفقته ويتجنب الإسراف والتبذير. يقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإخوة الأكارم المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق، هناك أسباب للرزق، ومن أعظم أسباب الرزق تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أسباب الرزق كذلك الاستغفار والتوبة. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان نبينا نوح عليه السلام وهو يخاطب قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن أسباب الرزق صلة الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومن أسباب سعة الرزق السعي والعمل وطلب الحلال. فالتوكل على الله أيها الأحبة الكرام لا يعني ترك الأسباب، بل المؤمن يعمل ويجتهد ثم يعتمد بقلبه على ربه سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من رزق الله. ومن أسباب الرزق صدق التوكل على الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق

0: لا يبقى في عشه منتظرا الطعام، بل يخرج ويسعى ثم يرجع وقد رزقه الله سبحانه وتعالى. وهكذا المسلم يتوكل على الله بقلبه ويسعى بجوارحه. ومن أسباب زيادة الرزق الشكر. يقول الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا أردت زيادة النعمة فاشكر الله عليها، ولا تنظر فقط إلى ما ينقصك، بل انظر إلى ما أنعم الله به عليك. إذا ضاقت بك الدنيا فلا تقل انتهت الأبواب، بل قل لي رب خزائنه لا تنفد. فأكثروا من الدعاء، وأحسنوا الظن بالله، وخذوا بالأسباب، واطلبوا الرزق بالحلال، وارضوا بما قسم الله، واعلموا أن البركة ليست بكثرة المال وحدها، وإنما البركة أن يكفيك الله ما تحتاج، وأن يجعل في القليل خيرا كثيرا. فيا من ضاق رزقه، لا تترك الصلاة، لا تهجر الدعاء، لا تجعل ضيق المال يفسد قلبك. ويا من وسع الله عليه، أشكر نعمة الله، وساعد المحتاج، ولا تستغل حاجة الناس، ولا ترفع الأسعار ظلما وعدوانا. إن الرزق ليس مالا فقط، بل الصحة رزق، الأولاد رزق، العافية رزق، الزوجة الصالحة رزق، الصديق الصالح رزق، العلم النافع رزق، الهداية أعظم الرزق. قد يملك الإنسان المال الكثير ولا يجد فيه بركة، وقد يملك القليل ويعيش سعيدا مطمئنا، لأن البركة بيد الله. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه. اللهم ارزق الفقراء والمحتاجين، واقض الدين عن المدينين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض حوائج المحتاجين. مستمعين الأكارم، إلى هنا نصل إلى نهاية هذا اللقاء مع حضراتكم. إلى لقاء آخر، نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعز الشرق أوله دمشق.

0: صوتها بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم حكمة، ولازلنا مع شرح الحكمة التي تقول: ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمضيه. إن هذه الحكمة تذكرك أن حياتك ليست ملكا لك مطلقا، فالإنسان قد يتصرف وكأن حياته تحت سيطرته الكاملة، يخطط ويقرر ويؤجل ويقول: سأفعل غدا، سأغير حياتي لاحقا، سأتوب عندما أكبر، سأبدأ العبادة عندما تستقر أموري. لكن الحكمة تأتي لتقول له: حتى النفس الذي تتنفسه الآن ليس مضمونا لك من حيث الاستمرار، ولا أنت الذي أنشأته استقلالا عن مشيئة الله. أنت لا تملك أن تقول لقلبك: استمر في النبض، ولا لرئتيك: خذا نفسا آخر، ولا للزمن

توقف قليلا. ومن هنا يظهر معنى العبودية الحقيقي، وهو أن تدرك أن وجودك نفسه منة من الله، وأن بقاءك لحظة إضافية هو فرصة جديدة أتاحها الله لك. إن كل نفس يقربك من نهاية عمرك معنى مستفاد من قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. كلما أخذت نفسا فأنت في الحقيقة لم تحصل على مجرد لحظة جديدة، بل استهلكت جزءا من عمرك. فالزمن يعمل في اتجاه واحد، نفس ثم نفس ثم نفس، ثم ساعة ثم يوم ثم سنة ثم نهاية العمر. ولهذا قيل في المعنى المشهور: إن الإنسان مجموعة من الأيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضه. فالنفس الذي يخرج الآن لن يعود أبدا، قد تعوض مالا فقدته، وقد تعود إلى مكان غادرته، وقد تشتري شيئا بعته، لكن النفس الذي خرج منك قبل دقيقة لا يمكن استرجاعه. وهنا تتحول الحكمة من مجرد كلام عن القدر إلى سؤال عملي شديد الأهمية: ماذا صنعت بالنفس الذي مضى؟ هل مضى في ذكر أم في غفلة؟ في إحسان أم في أذى؟ في طلب علم أم في لغو؟ في محبة أم في حقد؟ في إصلاح أم في إفساد؟ مستمعين الكرام، نقف هنا مع حضراتكم، وسنتابع الكلام عن الحكمة في الحلقة القادمة من برنامجكم حكمة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

فقال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك. واحد من أصعب الامتحانات في تاريخ البشرية. شيخ جليل طاعن في السن، حرم الولد لسنوات، فلما رزق ولدا وتعلق قلبه به جاءه الأمر بذبحه، فما تلكأ ولا تباطأ. كان يعرف تماما أن رؤيا الأنبياء وحي، فأسرع لينفذ أمر الله وإن كان بغير ما يهواه قلبه. لهذا بالضبط كان إبراهيم عليه السلام أمة، لأن الله تعالى كان في قلبه أولا حتى قبل نفسه. ولكن الله سبحانه أرحم من أن يكتب على خليله ذبح ابنه، ولكن لما تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل عليهما السلام أمره بذبحه. ثمة قلوب يغار الله تعالى أن يكون لأحد غيره حظ فيها، فكان المطلوب ذبح هواء إبراهيم.

0: في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.
1: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: شو قولك يا عبدو؟
1: عم نشغل بالنا على الفاضي، مش رح تقول.
0: أنا مش رح أقدر نيمت أعرف.
1: إذا عرفتي تبقي خبرينا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

أخي المزارع، من الحشرات والآفات التي تصيب أشجار الزيتون حشرة عثة الزيتون. تنتشر هذه الآفة في معظم مناطق زراعة الزيتون في سوريا، وبشكل خاص في محافظتي إدلب وحلب. أهميتها الاقتصادية تكمن بما تحدثه من أضرار للأزهار والثمار، وهي إتلاف عدد كبير من الأزهار، مفضلة الأزهار الكاملة التكوين. تساقط الثمار في نهاية أيلول وبداية شهر تشرين الأول، عدم صلاحية الثمار للتخليل والإنبات. هذه الآفة لها ثلاثة أجيال: الزهري، الثمري، والورقي. أخطرها الجيل الزهري والثمري.

أما عن موعد ظهور الأجيال لهذه الحشرة عفة الزيتون، الجيل الزهري آذار وبداية نيسان في مناطق الساحل، أواخر نيسان وأيار في مناطق الداخل. الجيل الثمري أواخر نيسان وأيار في مناطق الساحل، أواخر أيار وحزيران في الداخل. الجيل الورقي أيلول في مناطق الساحل، أواخر أيلول وبداية تشرين الأول في مناطق الداخل.

أخي المزارع، يتضمن برنامج مكافحة عثة الزيتون أولاً العمليات الزراعية كالفلاحة والتقليم. إن فلاحة التربة وعزقها حول جذع الشجرة يعرض العذارة إلى تأثير العوامل المناخية وبالتالي تموت. أما بالنسبة للتقليم، فتقليم أشجار الزيتون عقب قطاف الثمار أو في شهر شباط وحرق مخلفات التقليم يقضي على اليرقات التي تمضي فترة البيات الشتوي ضمن الأوراق.

0: أخي المزارع، كيف نقوم بعمليات قطاف أشجار الزيتون؟ ما هي الطرق المتبعة في ذلك؟ وما هي النصائح والإرشادات للحصول على إنتاج جيد؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية بثينة الصفدي من مديرية الإرشاد الزراعي.
1: الإخوة الفلاحين، أسعد الله صباحكم بكل خير. شجرة الزيتون تعد رمزاً للبركة والتراث الزراعي في منطقتنا، فجودة الزيتون وزيته يعتمد بشكل كبير على طريقة ووقت القطاف. فالقطاف الصحيح يساهم في الحفاظ على الشجرة والثمار وجودة الزيت. للحديث عن هذا الموضوع وعن الإرشادات وطرق القطاف والاحتياطات الواجب اتخاذها، معنا الفني أماني نظامي. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك.
1: بالبداية، ما هي أهمية قطاف الزيتون بالشكل الصحيح؟
2: أهمية قطاف الزيتون، يعتبر وقت القطاف من أهم المراحل التي تحدد جودة زيت الزيتون وكميته. والقطاف الغير سليم يمكن أن يؤدي إلى تدهور جودة الزيت من حموضة عالية أو طعم غير مرغوب فيه.
1: نعم.
2: ممكن يؤدي إلى أتلاف الأشجار وتقليل إنتاجية الموسم القادم وفقدان جزء كبير من الثمار.
1: نعم. متى يتم موعد قطاف الزيتون؟
2: يتم تحديد وقت القطاف حسب الهدف.
1: نعم.
2: إذا كان بدنا زيت عالي جودة، يكون عندما تكون الثمرة أخضر إلى بنفسجي، أو إذا كان الهدف للزيتون المائدة، يكون عند اكتمال الحجم وقبل النضج الكامل. ويوجد عوامل كثيرة تؤثر على التوقيت، من حيث الصنف والظروف المناخية وطريقة الزراعة والري.
1: نعم. هناك أكثر من طريقة طبعا لقطاف الزيتون. ما هي هذه الطرق؟
2: عن القطاف اليدوي، هو الأفضل باستخدام الأيدي أو المشط اليدوي، وذلك نحافظ على سلامة الثمار والأغصان.
1: نعم.
2: ويقلل من الكدمات ويزيد جودة الزيت.
1: نعم.
2: عن الهز اليدوي، ذلك باستخدام العصي الخشبية بلطف، ويتم وضع شبك تحت الشجرة لجمع الثمار. عيوبه تتجلى ويسبب ضرر للأغصان والثمار الصغيرة.
1: نعم.
2: أما القطاف الميكانيكي، ذلك باستخدام آلات رج أو هز، وهو مناسب للمزارع الكبيرة. عيوبه يمكن أن يؤذي الشجرة أو يسقي ثمار غير ناضجة. في استخدام الأمشاط الكهربائية أو الهوائية، وهذا النوع يقلل من الجهد والوقت ويحافظ على نسب جيدة من الجودة.
1: تمام. ما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء القطاف؟
2: أولاً، في عنا من ناحية حماية الشجرة، حيث يتم تجنب تكسير الأغصان ولا يستخدم العصي بالقوة. في ثانياً، سلامة الثمار، بحيث لا تترك الزيتون على الأرض لفترات طويلة، وتجنب جرح الثمار أو دهسها. ثالثاً، من ناحية نظافة الأدوات والشباك، نتأكد من نظافة المعدات لتفادي التلوث. في عنا التخزين المؤقت، يفضل استخدام صناديق بلاستيكية مثقبة وتجنب الأكياس البلاستيكية المغلقة، لأنها تسرع بعملية التخمر.
1: نعم. ما بعد قطاف الزيتون، كيف يتم التحضير للمعصرة؟
2: بعد القطاف، التحضير للمعصرة يتم أول شيء الفرز والتنظيف، وذلك بإزالة الأوراق والأغصان والثمار المتعفنة.
1: نعم.
2: 2. السرعة في العصر، يجب عصر الزيتون خلال 24 إلى 48 ساعة من القطاف لتفادي الأكسدة والتخمر.
1: نعم. ما أثر القطاف الصحيح على جودة الزيت؟
2: قطاف، أول شيء من ناحية لون الزيت، يكون ذهبي مائل للصفرة.
1: نعم.
2: طعم متوازن بين المرارة واللدغة. العمر التخزيني أطول عند اتباع طرق صحيحة.
1: نعم.
2: فالقطاف ليس أكثر من مجرد بس جمع ثمار، هو فن وعلم يؤثر على جودة المنتج النهائي، ويجب أن يتم بحرص وتخطيط، يبدأ من الحقل وينتهي بزيت نقي يحمل نكهة الأرض والتاريخ.
1: بنهاية اللقاء، نشكر الفني أماني نظامي على المعلومات القيمة، ونتمنى الفائدة لجميع الإخوة الفلاحين.
2: أهلا وسهلا فيك.
0: قد قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. مع الفلاحين في حقولهم.

الله يساعدني عليها سلاح دمعة عينيها، الله يساعدني عليها سلاح دمعة عينيها، مش ممكن اقدر ليها ولا

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تصدر قرارا يلزم الوزارات والجهات العامة ذات الطابعين الإداري والاقتصادي باتخاذ إجراءات فورية لترشيد الأنفاق والحد من المصروفات. مدير قطاع الغاز في الشركة السورية للبترول هشام الصالح يعلن توقف ضخ الغاز من معمل الجبسة إلى محطات التوليد إثر انفجار صمام بخط الغاز بين الشولة ودير الزور بعمل تخريبي. قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تعلن مقتل أحد مروجي المخدرات في حي المشهد بحلب إثر انفجار قنبلة يدوية كانت بحوزته أثناء ملاحقته من قبل القوات الأمنية. محافظة حلب تعلن افتتاح قلعة دير سمعان الأثرية أمام الزوار بعد 14 عاما من الأغلاق عقب إنجاز المرحلة الأولى من أعمال ترميم وتأهيل الموقع. وفي الخبر الأخير، محافظة حمص تعلن إعادة 35 مدرسة إلى الخدمة في مختلف مناطق المحافظة بعد استكمال أعمال الترميم والتأهيل والتجهيز. ختام الموجز بأمان الله، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: عزيزي المستمع، من فضلك
2: أعطيني إذنك.
1: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك يقدمها الفنان ناجي جبر.
2: أبا عنتر عيوني. سيداتي، آنساتي، سادتي، أسعد الله صباحكم. حكيت لكم، أو بالأحرى حكيت عن يلي عم يعطوني أدان هون ويسمعوني، كيف كل يوم الصبح بعد ما فيق من النوم بفتح الشباك، شباك الغرفة حتى تهوى منيح، وكيف بعمل تمارين رياضية مشان نشط دورتي الدموية وحسن مزاجي وأطرد كوابيسي الليلية. حلوة أطرد. وهلأ رح أحكي لكم شغلة غريبة فعلا، وبصورة أوضح رح أحكي لكم عن أغرب يوم مر علي بحياتي، تفاصيل ما بيصدقها العقل، فبترجاكم تعطوني إذنكم واسمعوا قصة اليوم العجيب اللي شفته. هذا بعد ما صحيت من النوم وفتحت عيوني ونزلت عن التخت، اتجهت ناحية الراديو وفتحته، وبينما كنت متجه ناحية الشباك حتى أفتحه سمعت المذيع عم يقول: سيداتي، سادتي، أظن أنكم بانتظار التمارين الرياضية، ريثما تستعدون لها إليكم هذه الأغنية. طبعا موسيقى. ولبين ما فتحت الشباك ورتبت تختي، شنو أنا محسوب كون زل معدل بحب يرتب تخته بإيده. خلصت الغنية اللي صبحت فيها علينا مطربة صوتها ناعم، وطلعت شهادة البرنامج الرياضي، وبعدها سمعت المذيع عم يقول بعد المقدمات المعروفة: التمرين الأول، القدمان متباعدتان، الذراعان مثنيتان على الخصر، نثني الجذع مرتين إلى اليسار، مرتين إلى اليمين مع الموسيقى. ابدأ. 1 2 3 4 4 3 2 1. والشغلة الغريبة مو بالبرنامج الرياضي، هي شغلة عادية. الغريب والعجيب انه من شباك بيتنا كنت شايف كل شبابيك الجيران مفتحة، وكل يلي شايفهم كانوا عم يلعبوا رياضة. صرخت صوت على ام عنتر وقلت له: يا ام عنتر، يا حرم المصهون، اتركي المطبخ وتعي شوفي هالشوفي. والله وردت علي من المطبخ بصوت عالي: ما بقدر جوزي، ما بقدر، عم تساوي التمارين الصباحية، بس تخلص بجي. امو شغلة بتجنين. ومرتي اللي كانت تتمسخر علي مشان الرياضة عم تعمل رياضة. المهم بلا طول سيرة، لما خلص البرنامج الرياضي بالإزاعة رن جرس الباب، فقلت لحالي أكيد هذا الحلاب الظاهر اليوم مبكر. ولما فتحت طلعت لي مفاجأة جديدة: جارنا أبو غضب حامل بإيده صينية القهوة وعليها ركوة فناجين. ابتسم وقال لي: صباح الخير جار، اسمح لي اليوم تكون قهوتك ضيافة مني. والله وترك الصينية بين إيدي ورجع على بيته. إمو شغلة بتزحل العقل، جارنا أبو غضب اللي بحياته ما قال مرحبا لجار من جيرانه جاي يضيفنا قهوة. يا حبيبي. والأعجب والأغرب أني بعد ما شربت القهوة يعني الكافيه ولبست أواعي، لقيت لسه في ساعة على موعد ذهابي من البيت على شغلي. افطنت بالشباك اللي فتحته لما فقت، فرحت حتى سكره. فاحزروا شو شفت، ما رح تحزروا، شفت رجال وشباب الحارة نازلين على الشارع وكل واحد بإيده مكنسة، وأنا التاني أخذني الحماس وبدون تفكير خطفت المكنسة من إيد معنتار ونزلت ركيد على الشارع وسألت أول واحد صادفته، دخيلك جار فهمني شو القصة، ليش كل واحد حامل مكنسة ونازل على الشارع؟ طلع فيني بدهشة وقال لي
3: وحضرتك ليش حامل مكنستك ونازل على الشارع؟
2: والله يا جار ما بعرف، قلت لحالي إذا جنوا صحابك عقلك ما بينفعك.
3: ليش ما بتعرف إنه هاي ساعة النظافة الصباحية؟ شو حضرتك جاي جديد على الحارة؟
2: لا والله مو جديد، صار لي 12 سنة ونص ساكن هون. إيه بس هي أول مرة بشوف هيك شوفة.
3: الظاهر كنت عم تنام للضحوة، هي عادة قديمة بالحارة، كل يوم في ربع ساعة نظافة صباحية ونص ساعة المساء نظافة مسائية. إن شاء الله كمان عم تعمل قيلولة وما عم تشارك بساعة النظافة المسائية. أي أستاذ؟
2: أعوذ بالله يا جار، بس محسوبك عنده عمل إضافي بعد الظهر، معلومك الراتب ما عم يكفي والواحد لازم.
3: بس باينتك واحد طماع، يعني ضروري يا مسيو تشتغل إضافي مشان الصيف بأوروبا؟ بعدين شو بها الصيفية على البحر ولا ببلودان؟ يعني مو عاجبتك؟
2: عجبتني.
3: لا تقطعني، وبعدين حضرتك عم تعطلني وتعطل حالك عن التكنيس، فبيعجبك أهل الحارات التانية يسبقونا وتطلع حارتهم أنظف من حارتنا؟
2: لا لا لا أبدا والله. وتركني فبلشت أنا كنس مع المكنسين، ولفت انتباهي زلمي واقف عم يعطي تعليمات وما عم يكنس، كأني أنا بعرفه بس ماني متأكد. ها، ومشان هيك قربت لعند جارنا أبو النور وأنا مستمر بالتكنيس وسألته، دخلك أبو النور؟ هالزلم اللي عم يعطي تعليمات مو غريب علي، كأني بعرفه.
3: لا يا أبو عنتر، بعرفك بتفيق بكير وذاكرتك طيبة، هذا عامل التنظيفات المسؤول عن حارتنا، هذا أبو مطرة. شو ما عرفته؟
2: الحقيقة أنا ما ضل في عقل، يعني اللي عم شوفه منام ولا مو منام؟ وعلى فكرة لسه قصة هاليوم العجيب ما انتهيت، ويلي بيحب يسمع كفايتها رح قله بكرة مثل هالوقت عاطيني إدنك.

0: العصفور سهرنا وطولنا بنومتنا شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا هي هي هي اختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
2: والصبح إذا تنفس إذا أصبحت فتأمل خيوط الليل التي تبددت ونسمات الفجر التي أطلت وسابق الطيور إلى أرزاقها ونافس الشمس في جريانها واعلم أن كل يوم جديد ينبض بروح الحياة فأمل وتفاءل وانشط ولا تتكاسل واعلم أن كل يوم يستفتحه المرء بما يحب الرب غالباً ما يختم بما يحب العبد.
3: وهقد تنفس صبحاً جديد بأمر الله تعالى ونحن بروح متجددة ونفوس متكلة على الله نبدأ مشواراً جديداً من هذا اللقاء الصباحي صباحكم سوري.
4: صباح الخير يا خيي صباح الخير صباح الخير على عيونك صباح الخير صباح الخير يا خيي صباح الخير صباح الخير على عيونك صباح الخير صباح الخير صباح الخير
5: ويصبحكم بالخير يا وجوه الخير

0: ويلي.
1: صباح الخير وصباح الخير كتير يعني منبعتها ومنرسلها عن بهذا الصباح في كل لكل مكان في سوريا الحبيبة. شو صار من الصباح داخل سوريا وخارج سوريا؟ صباح الخير، أهلا بكل الأصدقاء، بدأنا مشوار صباحي جديد.

0: صباحكم سوري ليوم الثلاثاء في 29 من أيلول 2026 للميلاد.
1: ولكل يلي معنا بهذا النهار كل يوم الصباح عندكم خيارين، يا أما ضلك نايم وكمل أحلامك أو انهض وعمل المستحيل لتحقيق هذه الأحلام، القرار لكم.

0: الشمس شادي بدها سبب لتشرق. خليني أقول خلونا كل واحد فينا يعمل حاله سبب أنه فعلا بتستاهل تشرق كرمالنا الشمس. يكون في شيء جديد، فرصة جديدة، نكمل يلي ما خلصنا مبارح أو نبدأ من جديد. مو غلط، ما في شيء اسمه فشل، متفقين على هذا الكلام. في إعادة محاولة. فدورة الحياة ولا مرة كانت روتين مستمعينا، لا أبدا. في رسالة، هناك رسالة عليك أن تقرأها بشكل صحيح.
1: جميل الموضوع، ليك كونه في شيء عم بيكمل شيء. يعني أمس تحدثنا بخصوص يعني أنه طول ما هنالك فرصة لنبدأ من جديد
0: فلنستغل،
1: فابدأ. فدائما يعني دائما موجودة الفرصة لبدايات أجمل وبدايات جديدة.

0: شيء يوقفكم مستمعينا أبدا، عطلوا المعمل. كل الضغوطات التي هي صناعة ذاتية توقف عن صناعتها، نعطل المعمل، ما بقى ندخل هيك مواد خام، مواد أولية لصناعة ضغوطات من هذا القبيل. بالعكس، خلي معملك أو مصنعك الداخلي الخاص يشتغل على ما ينتج الأشياء المفرحة والتي تنفع فقط.
1: ملكة قدرة على هذا الأمر، يعني طول ما نحن قادرين أنه نستغل
0: نتحكم
1: وما ناخد بضغوطات الحياة سلبا، يعني باتجاه أن نبدأ من جديد، فطول ما هذه القدرة موجودة وهذه الملكة موجودة نستطيع أن نكون بخير.

لكان شوية مجهود شحنات إيجابية تفاؤل. إذا كانت هيك البداية النفسية فأنتم في بداية جديدة وجميلة ستصل بكم إن شاء الله إلى نهايات مثمرة.

0: سناء لازم نسأل شادي، هل نهضت على قدمك الصح في هذا الصباح؟
1: مو كتير والله للأسف، يعني ما كنت شبعان نوم زيادة
0: والله،
1: فيعني بس ما عندي مشكلة يعني لا يؤثر هذا الموضوع أبدا علي، يعني إنه والله إذا ما كنت شبعان نوم إنه والله بدي انزعج أو بتعكر، لا أبدا،
0: كتير حلو،
1: بس بدي يمكن وقت شوي لصحصح.
0: هلأ في مقولة قديمة شادي بتقول يلي بدأ صباحه معكر بيكون نهض على قدمه الخطأ، هذه إشارة على إنه بلش نهاره بشكل غير صحيح ورح يبقى معكر هيك بقية اليوم، لهيك بدنا نتمنى للكل يكون نهض على قدمه الصح ليكمل نهاره بطريقة إيجابية ومفرحة.
1: مين بده يقيم هذه الصح ولا هذه الصح؟
0: كل حدا
1: يمين ولا يسار؟

0: صباحكم سكر دائما. والبدايات مثل ما قالت مجد، البدايات دائما هي أجمل، ولكن لنكمل هذه البدايات بنهايات أجمل أيضا. يعني دائما ما نخلي أنه والله فقط البدايات تكون جميلة، وإنما ما يستمر بعد هذه البداية.
1: صحيح. صباح الخير لسلمى اللي عم تقول تابعوا إذاعة دمشق اليوم وهيك بتكونوا نهضتوا على القدم الصحيحة، ونهاركم أكيد رح يكون كله سعادة ورواق. شكرا سلمى للدعم.

شو حلو نكون هيك أصحاب طاقة إيجابية ونعدي الآخرين فيها بكل نهار. شكرا سلمى لك. كونوا حاضرين دائما هيك مع كل أحبابكم بالوقت المناسب، بالكلمة المناسبة، بالموقف المناسب، بالرد المناسب، وبالتوقيت المناسب، ليقولوا لكم عن جد شو حلو إنكم تكونوا هيك بحياتنا بالوقت المناسب.

0: كرمال هيك مجد، هناك إشكالية دائما تحدث لدى البعض وهو اضطراب، يعني هذا الاضطراب الخفي يجعلك دائما أنه في تملك إحساس بالتأخر، هو عمل الوقت اللي مسميه.
1: صحيح، يواجه بعض الناس مستمعين الصعوبة حقيقية في إدراك مرور الوقت فيما يعرف بعمل الوقت، وتشمل إدارته الفعالة واستخدامه التذكيرات والمنبهات. قد يعاني هالأشخاص من هذا الاضطراب بالالتزام بالمواعيد النهائية، الجداول الزمنية. هذا ليس ناتج عن كسل أو ضعف دافع، لكن يوجد شيء ربما في الدماغ نحن كأشخاص عودناها.
0: من أبرز طبعا هذه العلامات وهذا السلوك اللي ممكن يعني لا سمح

0: الله ينصاف في الإنسان هو عمل وقت بحسب تقرير طبعا نشره موقع هيلث. الانغماس الشديد في مشروع ما، اتخاذ قرارات اندفاعية مع تسارع الوقت، صعوبة وضع جدول زمني أو الالتزام فيه، التسويف قديش مشكلة إنه بدي أعمل سوف أعمل، التركيز على المكافآت الفورية دون مراعاة المدى البعيد لهذا الموضوع، البقاء غير منتج لفترات طويلة قبل حدث مهم، صعوبة تقدير الوقت اللازم لإنجاز المهمة، صعوبة تذكر الوقت اللي بيستغرق أحيانا له نشاط معين، صعوبة أيضا تذكر الوقت متى وقع هذا الحدث أو متى صار.
1: هلا شو الأسباب؟ طبعا الموقع نشر أنه هو طريقة معالجة الدماغ للتغيرات الزمنية الدقيقة والتفاصيل الحسية الأخرى، ويرتبط غالبا بحالات عصبية مثل فرط الحركة أو نقص الانتباه. الوقت غالبا بحالات بيكون كيمياء الدماغ بترتبط بالقدرة على إدراك الوقت وتقديره، غالبا هذا الشيء بانخفاض النشاط بمناطق دماغية معينة، طبعا مناطق يعني مسؤولة عن اتخاذ القرار والذاكرة والكلام. هيدي الحالات هيك بتعمل خلل نوعا ما بمستويات الدوبامين الناقل العصبي بهذا الاضطراب اللي بيسبب عمل وقت.
0: طبعا هناك دائما نصائح لمن يعانون من عمل وقت. استخدم دائما عزيزي المستمع التذكيرات المنبهات، استمع للموسيقى فهي يعني ضرورية جدا يعني التحفيز موضوع الاهتمام بالوقت. استخدام اسلوب بومودورو بسموه، يعني هو موضوع تقسيم العمل الى فترات، انه يعني 25 دقيقه بنشتغل تليها استراحه خمس دقائق. درب دماغك على ادراك الوقت، اضبط منبهات تنطلق على فترات ثابته يعني كل 30 دقيقه مثلا. ايضا يعني ممكن طلب الدعم، يعني كتير مهم اذا بحاله نحن يعني قد نكون نجهل هذا الشيء فنطلب الدعم من الاستشاريين.
1: لكن بنختم، ومهم جدا التعامل مع عمل الوقت مثل ما سماه الموقع، هو إدراك أنه ليس خطأك لكن يمكن تطبيق استراتيجيات مثل ما قال شادي وهيدي النصائح اللي قدمها لإدارته بفاعلية أكبر، وهو ما يتطلب فقط بعد الممارسة والإصرار مع الاستعانة بدعم الأحبة أو مختص نفسي للحصول على نصائح مهنية.

بعد حدا ناطر، ابدأ الآن. المهمات يا صديقي لا تصبح أسهل مع الوقت، بل أصعب نفسياً. وتذكر كل إنجاز كبير بدأ بفعل صغير لم يتم تأجيله.

0: ونحن طالما كان أوقاتنا جميلة بال يعني هذا التواصل الجميل اللي بيحدث للأسف يمكن لهلأ ما اتصلنا بالإنترنت حتى نشوف الرسائل اللي عم تيجينا اللي هي عن جد بتعطي أوقاتنا هالحلاوة من الصباحية.
1: أكيد
0: هلأ في إشكالية إن شاء الله تكون متابعة هذا الموضوع ونرجع.
1: أما الأوقات التي تحلو أكثر شادي أيضا مع هذا الطقس الخريفي الجميل الذي يعبر عن أنه نعم أنا مقدمة لفصل الشتاء لطافة وأجواء وهيك روتين جديد, فإن شاء الله الكل عم يعيش هاي الأوقات السعيدة برفقة طقس أيلول ونحن بخواتيم هذا الشهر. أيلول آخره مبلول هيك كان بارح ببعض المناطق,
0: مشان هيك اليوم نروح مباشرة لمديرية الأرصاد الجوية مع المتنبي الجوي سيد محمد حيدر حتى نتعرف نحن وياكم على أحوال أيلول. يسعدني صباحك سيد محمد.
2: يا صباح الورد, صباحك
0: حياك الله.
1: سعد صباحك, شو الأخبار؟
2: صباحكم يا رب خليك, الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله سيد محمد. أخبار الطقس أيلول آخره مبلول بارح كان في يعني تأكيد لهذا المثل.
2: تمام
1: ناخذ اكثر.
2: تمام هلا ما تفضلت هلا في انا منخفض تحت تاثير امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي برفقه امتداد لمنخفض بتوقعات جويه مرفقه كتله هوائيه بارده ورطبه نسبيا. هلا الوضع مستمر معنا في ان اليوم انخفاض درجات الحراره راح تكون ادنى معدلاتي بحوالي 3 الى 5 درجات مئويه, بس في المنطقه الساحليه راح تكون ادنى معدلاتي بحوالي درجه 3 درجات مئويه. فينا نقول عنا أجواء خريفية بشكل عام, مائل للبرودة نسبيا غائم جزئيا إلى غائم ماطر خاصة على المنطقة الساحلية أجزاء المنطقة الجنوبية والشمالية غروه والوسطى وأجواء سلمية مغمرة في مارس الشرقية والجزيرة وبعض المناطق الجنوبية الشرقية. هذا الوضع مستمر معنا تقريبا حتى بداية الأسبوع القادم إن شاء الله, في عنا هطولات مطرية إن شاء الله راح تكون جيدة, راح يكون فينا هطولات مطرية غزيرة مصممة برواس فرعدية وحبات البرد. فينا نقول الفعالية الأكبر يعني ممكن نعتبر النهار الأربعاء والخميس إن شاء الله. بكرة في عنا الأجزاء الغربية بشكل عام هطولات مطرية غزيرة إن شاء الله. خلال الليل الأربعاء وصباح الخميس تبتد المناطق الشمالية مناطق الجزيرة ويستمر معنا فرص هطولات نهار الخميس والجمعة حتى متمثلك حتى بداية الأسبوع القادم. انخفاض بدرجات الحرارة اليوم في انخفاض مستمر معنا تقريبا حتى نهاية الأسبوع.
1: انخفاض بالنهار وبالليل عم بيكون
2: تماما. مستمر معنا انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع. فينا نقول بنهاية الأسبوع هلا معدلات شهر تشرين الأول راح تكون تقريبا فينا نقول تقريبا حول معدلات معدل مدينة دمشق تقريبا محدود 27 درجة, بنهاية الأسبوع ممكن توصل إلى 26 أو 25 درجة حول معدلات أوادني بقليل. في أن كان في هطولات خلال 24 ساعة الماضية تركزت مناطق الساحلية مناطق الوسطى مناطق الشمالية بعض مناطق الشمالية الغربية كانت أبرز هطولات كان بمنطقة الساحلية, كان في عنا بمنطقة تصرف بحدود 31 ميلي متر بالقرداحة 32, منطقة الشمالية بحلب بحدود 8 ميلي, بالمنطقة الوسطى بخمسة ومنطقة السلمية بحدود 1 ميلي. تفرقت يعني الهطولات تراوحت شدتها حسب المنطقة. هذا الوضع مستمر معنا تقريبا حتى نهاية أو بداية الأسبوع القادم.
0: درجات الحرارة لو سمحت.
2: درجات الحرارة العظمى والصغرى لا متوقعة, منطقة دمشق العظمى 29 والصغرى 16, المنطقة الجبلية 25-10, المنطقة الجنوبية 28-17, المنطقة الوسطى 27-18, المنطقة الساحلية 29-23, المنطقة الشمالية 27-17, المنطقة الشرقية 32-19, منطقة الجزيرة 30-19, وخير البادية 29-18.
0: جزيل شكر لك المتنبي الجوي محمد حيدر, كنت معنا في هذا الاتصال من مديرية الأرصاد الجوية. سعد لي صباحك وشكرا.
2: صباحكم يا رب.
1: شكرا جزيلا.

لكن غرب الحسون والشجر بلش هيك يبدل وراءه من الأخضر للأصفر والأحمر. عم نشوف كيف هيك الشوارع عم تتزين والتمهيد لعودة الحياة من جديد ودورة الحياة التي نحياها بفصولها الأربع. كل فصل كما تكلمنا سابقا له تباشير وتأشيرات جميلة، لكن مثل ما ذكر متنبئ الجو قبل شوي الحمد لله أمطار الخير وختم أيلول السنة آخر مبلول شادي، وتابعنا طبعا بعدد من المناطق السورية الله يبعث الخير. طبعا كنا كتير حابين نوقف عند موضوع ما الذي يعنيه سقوط المطر بآخر أيلول، هل هو ضوء أخضر لبدأ قطاف الزيتون، وهل صحيح ما وصلنا من الموروث الشعبي أنه لا ما تقطف الزيتون لحتى تنزل المطر، هل لهذا الموضوع أصل علمي، يعني أنه كل ما شتت أكثر كل ما حصل الفلاح على موسم أفضل. لكن تعذر التواصل مع ضيف بهذا الخصوص. بالعموم يا رب الخير لبلدنا والمواسم الوفيرة.

0: الله يبارك بمواسمنا وبموسم الزيتون السنة يا رب. إن شاء الله بيقولوا موسم خير ووفير شادي،
1: بتكون
0: هيك متوفر لدى الجميع مثل ما قالوا أجدادنا، الزيتون والزيت عمارة البيت.

0: لا حنيت ولا حبيت.
1: إن شاء الله الحكاية تكون بكل بيت. شادي بلشت بتفاصيل يعني كل حدا شاف شجرات بيته هيك قدام البيت أو حتى راح الكرم شاف هيك الحمد لله يكون الموسم وفير واستبشر خيرا
2: إن شاء الله
1: ليتعبأ أبريق الزيت وعبوات الزيت أيضا بأعداد كبيرة إن شاء الله. البركة يا رب.
2: هلأ مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة السورية سيد محمد قواس رجح أنه يبلغ الإنتاج الأولي المتوقع من ثمار الزيتون بسوريا للموسم الحالي نحو 955,000 طن.
1: صحيح.
2: يخصص نحو 20% منها للزيتون المائدة فيما يوجه نحو 80% للعصر مع توقع إنتاج نحو 191,000 طن من زيت الزيتون وفق نسبة عصر تبلغ 25%.
1: إن شاء الله يا رب.
2: يا رب.

0: لكن هي التباشير يلي وصلتنا من الجهات المعنية طبعا، ووفق مدير مكتب الزيتون مثل ما ذكر شادي ضمن هذا الخبر، قال إنه المساحة الإجمالية المزروعة بأشجار الزيتون بسوريا تبلغ 678 ألف هكتار، بتضم 101.5 مليون شجرة، منها نحو 90 مليون شجرة مثمرة.
1: طبعا أوضح إنه تحسن معدلات الهطول المطري خلال هذا الموسم في معظم المناطق الزراعية انعكس بشكل إيجابي على رطوبة التربة والتغذية المائية للأشجار. ساهم هذا الأمر في تعزيز نمو الثمار وزيادة تراكم الزيت وفق وكالة سانا.
0: طبعا هذا الخبر يلي بيبشر بالخير، إن شاء الله يا رب هيك تكون مواسمنا كلها عبر كل المناطق السورية. وهيك بلشت التحضيرات، هلأ لسه ما بلش القطاف لكن بلشت التحضيرات، الله يبارك.
1: آمين.

0: رسائلكم يعني هلا مش الحال موضوع النت والبدايات الدائمة الجميلة. الدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، صباح الخير يا دكتور، سلامي الكبير لكم ولكل الأصدقاء، صباحكم خريفي جميل دافئ بالقلوب هادئ بالأمنيات ومليء بالأمل، ولنجعل من كل ورقة تسقط أمامنا بداية جديدة لا نهاية. يسعد لي صباحك يا دكتور، شكرا لهذه الرسائل. أحلى فنجان قهوة مع الوالدة أميات، صباح الخير من الغزلانية، يسعد لي صباحك صاحب الرقم اللي آخره 582. اللهم نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. يا صباح الخير شادي ومجد وثناء وسناء، فراس من حماة، يسعد لي صباحك. صباح الخير حبيبتي مجد وشادي، أنا مسامة بطلب أغنية سعدون جابر بهديها للجميع، شكرا يا أم أسامة.
1: يسعد لي صباحكم جميعا، هي التصبيحات والرسائل اللي عم تاخذنا على مد النظر عن جد وتسعد القلب، هذا العضو النبيل في أجسادنا شادي الذي إذا صلح وكان سليما صلح الجسد كله. وبهالمناسبة اليوم 29 أيلول بصادف اليوم العالمي للقلب، كل عام وكل القلوب إن شاء الله نبضها حب وفرح وخير وسعادة والكثير من الجمال.
0: أمين.

0: قلوبكم، سمعنا قلبك تحت هذا العنوان سؤالنا تفاعلي لكم. لو أنصت لقلبك اليوم في هذه المناسبة، اليوم 29 أيلول اليوم العالمي للقلب، ماذا سيقول لك قلبك؟ سيقول لك شكرا أم رسالة عتب رح يوجه لك ياها؟ وإذا طلبنا هيك تتعهد بالتخلي عن عادة بتضر القلب وبتنصح الآخرين يتخلوا عنها، شو هي هذه العادة؟ بعد 9:30 أكيد رح نسمع مشاركاتكم
1: على أرقام الهواتف 225-346-225-347 ورقم الواتس 09878-10950.

لكن اسمعوا لقلوبكم بعد 9:30 خبرونا شو أرسلوا لكم رسالة شكر أم عتب. وأيضا نتحدث عن عادة تتعهدون في هذا اليوم عن جد أنه تتركوها لسلامة قلوبكم تنصحوا الآخرين فيها بعد 9:30.

0: هلا يمكن نحن دائما وصفتنا مجد بخصوص يعني ماذا يعني نستطيع أن نقدم هذه النصيحة اللي عم تيجينا نصائح وبالفعل يعني تبهج القلوب وتسعدها يعني على مر اليوم كل كامل، فما بالك اللي باليوم كل يوم عم بيكون مع إذاعة دمشق. إن شاء الله يكون دائما هذا السمع على خاطر الجميع
1: يا رب.
0: مضر من حلب، صباح الخير لأصحاب القلوب البيضاء النقية. تحياتي لكم، شكرا يا مضر.
1: شو حلوة القلوب البيضاء يا مضر، صباح الخير.
0: من حما أيضا عبد الناصر الحسن الصوران مقيم في هولندا، بقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة أصدقائي. وأخيرا عاد بث إذاعة دمشق بعد انقطاع دام 25 يوم. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا الانقطاع المتكرر؟ هلا احيانا مشاكل تقنيه يا عبد الناصر. بكل احوال يسعد لي صباحك كله شغال. نشكركم جزيل الشكر من المملكه المغربيه على اعاده البث المباشر على النت. والله اشتقنا لسماع احسن اذاعه في العالم العربي. ابو مجد يحييكم، تحيه الاخ الشقيق لاخواني السوريين. قديش حلو هذا،
1: شايفه
0: القلوب تماما. الله يسعد لي صباحك يا أبو المجد. أيضا المستمع محمد بشير عبول، صباحه لجميع العاملين في إذاعة دمشق ومستمعيها دير الزور مدينة المحسن. تحياتي إلى الجميع. في مناسبة عنده كمان، مناسبة خطوبة، إن شاء الله مبارك، يعني بيوتكم دائما عامرة بالأفراح.

صباح الخير لكل مين صحصح وصحي بهذا الوقت وقرر يتابعنا وينضم لنا بمشوارنا الصباحي. صباحكم سوريا، مرحبا بالجميع مستمعينا. أما الآن فإلى لقطة اليوم. إن شاء الله الصحة تكون منيحة وتاج على رأس الجميع دائما وما حدا تخونه صحته. اليوم عم بقرأ المادة اللي بعتتها الزميلة سمر حسن ومعنونة بأشهر خمس خيانات بالتاريخ، لكن صراحة فعملت هيك أخذت شيء حسيت أنه لا، أصعب خيانة هي تخونك صحتك. لكن الفكرة ليش بتصير هاي الخيانة؟ يمكن بيكون في شيء من طرفك بدر منك تجاهها فهي اختارت هذا المنحة. لهيك لازم نكون واعين وحاضرين ومنتبهين. اللقطة اللي التقطتها اليوم شادي خبراء التغذية العالميين تحت عنوان لا تعبثوا بأجسامكم ولا تغيروا خلق الله ولا طبيعة أغذية، خليها كما خلقها الله وأنعمها علينا. كل تعديل من محسنات ومطريات ومنكهات رح يكون له آثار سلبية على الصحة، ستظهر عاجلا أم آجلا. وقالوا أنه جسم الإنسان يحتوي سبحان الله على أكثر من 2600 مادة كيميائية وحيوية مثل الأنزيمات والبروتينات والهرمونات، كلها مستمعين مخلوقة بقدر موزون، وأي تدخل غير طبيعي سواء كان هدفك التجميل أو التنحيف يعني هي كتيرة أو غيره قد يؤدي إلى عواقب صحية ستظهر بعد سنوات. وختموا قائلين قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن كل شيء خلقناه بقدر. هي صدق الله العظيم، هي الآية بسورة القمر. فعلى كل إنسان أن يحترم هذا التوازن، ألا يغير من خلق الله دون حاجة طبية حقيقية فعلاً.

الإشراقة الشمس تستمد نورها من الوجوه الباسمة. صباح النور والسعادة لطاقم العمل شادي مجد سناء وأنيس بسام يعقوبيان من حلب. مع إشراقة شمس يوم جديد نفتح نوافذنا ليسرب شعاع النور عبر أثير إذاعة دمشق، يداعب أسماعنا بأصوات دافئة ناعمة لعل بدء نهار آخر يسجل على دفاتر الذكريات بأحرف من أبجدية المحبة. دمتم على قلوب طيبة لا تعرف سوى الحب. يسعد لي صباحك يا وانيس.

هلا في تصبيحه ولكن كتير طويله للاسف، مع ما بقول من مريم وخديجه الى حن قلب واجمل ابتسامه، والى من بهم يزول كل هم. صاحب الرقم لاخره 785، انا اعتذر عن قراءتها لانه كتير طويله، فنحاول نختصر يعني كل واحد يعني يكون شوي هيك مخصص مشان نفتح المجال للغير. محمود مصطفى السليماني، سعد لي صباحك او صباح الخير من حماه، ألف مبروك للعاملين في إذاعة دمشق وانطلاق الدورة البرامجية الجديدة. هي أمتى الرسالة؟ طيب بكل أحوالي سعد لي صباحك وشكرا. صباح الورد مدام مجد وسناء وشادي من جهان، شكرا يا جهان. من السويد أبو عامر، أسعد الله صباحكم للجميع، صباحكم حلو ولو ما قريتوا رسائلنا، قلوبكم تحاكينا. سعد لي صباحك يا أبو عامر.

0: لك سمر حسن عم بتقول خلي كل الناس تشوف أشهر خمس خيانات في التاريخ إلى فقرة توب فايف أو تسمع.
1: للأسف اليوم رح نروح للجانب المظلم من التاريخ، حيث الخيانة لم تكن مجرد كلمة بل كانت طعنة في الظهر غيرت مصير أمم بأكملها، من طعنة قاتلة في قلب إمبراطورية إلى اتفاق سري باع وطنه بأكمله إلى جواسيس مزدوجين دمروا أجهزة استخبارات كاملة. لنبدأ العد التنازلي من رقم 5.
0: المرتبة الخامسة مير جعفر الأمير الذي باع الهند في شبه القارة الهندية، خيانة واحدة كشفت شعبا بأكمله 200 عام من الاحتلال. مير جعفر أمير هندي وقائد في جيش الإمبراطورية المغولية، لكن طموحه للعرش جعله يتآمر ضد سيده. كان مير جعفر قائدا لأحد أكبر أقسام الجيش المغولي، لكنه كان قد أبرم اتفاقا سريا مع شركة الهند الشرقية البريطانية. الجيش المغولي يتقدم نحو البريطانيين، وفجأة ينسحب مير بجيشه من المعركة تاركا بقية الجيش في مواجهة مصيره. النتيجة هزيمة ساحقة للمغول واحتلال بريطانيا للبنغال أغنى ولاية في الهند. واستمر الاحتلال البريطاني للهند 200 عام. مير جعفر نال ما أراد، حكم البنغال، لكنه حكم باسم البريطانيين كدمية تحركها الخيوط في الهند وباكستان وبنغلاديش. حتى اليوم اسم مير جعفر مرادف للخيانة، ويقول المثل الهندي خائن مثل مير جعفر.

بالمرتبة الرابعة مجد بندكت أرنولد الجنرال الذي خان وطنه في أمريكا خيانة ما زال الأمريكيون يتذكرونها بعد أكثر من 200 عام. بندكت أرنولد كان بطلا قوميا في حرب الاستقلال الأمريكية، جنرالا شجاعا قاد القوات الأمريكية في معارك حاسمة، أصيب في ساقه أثناء القتال. لكن أرنولد كان يعاني من مشاكل مالية، شعر أن الحكومة الأمريكية لا تقدر تضحياته، فقرر أن يبيع نفسه للعدو. تواصل أرنولد سرا مع البريطانيين وعرض عليهم تسليم حصن ويست بوينت، أهم حصن استراتيجي في أمريكا. كان سيسلم الحصن مقابل 20,000 جنيه استرليني ورتبة جنرال في الجيش البريطاني، لكن الخطة اكتشفت في اللحظة الأخيرة وهرب أرنولد إلى البريطانيين. تخيلوا بطل حرب الاستقلال يهرب ليعيش مع العدو الذي كان يقاتله. في أمريكا أصبح اسم بندكت أرنولد مرادفا أيضا للخيانة، حتى أن الأمريكيين لا يذكرون اسمه إلا مقرورا بكلمة الخائن.

0: المرتبة الثالثة شادي روبرت هانسن أكبر كارثة استخباراتية في تاريخ أمريكا. قال في عالم الجاسوسية رجل واحد دمر جهاز استخبارات كامل. روبرت هانسن كان وكيلا في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI يعمل في مكافحة التجسس. تخيل المفارقة، رجل مسؤول عن كشف الجواسيس كان هو نفسه جاسوسا.
1: أحلى شيء.
0: يشبه حدا بنعرفه يمكن. باع هانسن أسرار أمريكا للاتحاد السوفيتي، ومن بين ما سربه أسماء عملاء أمريكيين وتفاصيل عن أنظمة الإنذار المبكر النووي ووثائق سرية للغاية، مقابل ماذا؟ أكثر من 1.4 مليون دولار وألماس وحياة مرفهة. يقول مسؤولو FBI إن خيانته كانت أسوأ كارثة استخباراتية في تاريخ الولايات المتحدة. اكتشف أمره عام 2001 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. تخيلوا أن تكتشفوا أن الرجل الذي كان يحمي أمنكم هو نفسه من كان يدمره.

أما بالمرتبة الثانية في ذروة الحرب الباردة، زوجان شكلا واحدة من أخطر قصص التجسس في التاريخ، جوليوس وإيثل روزنبورغ. زوجان أمريكيان انتميا إلى شبكة تجسس كانت تنقل أسرار القنبلة الذرية إلى الاتحاد السوفيتي. جوليوس كان مهندسا استطاع الوصول إلى معلومات حساسة عن مشروع مانهاتن، المشروع الذي أنتج أول قنبلة ذرية في التاريخ. ماذا فعل بالمعلومات؟ باعها للسوفييت، مما ساعد الاتحاد السوفيتي على تسريع برنامجه النووي وتطوير قنبلته الذرية الأولى. تخيلوا أن معلومات سربها زوجان قلبت موازين القوى العالمية ومنحت السوفييت سلاحا كان حكرا على أمريكا. ألقي القبض عليهما عام 1950 وحكم عليهما بالإعدام، ونفذ الحكم عام 53 رغم حملات دولية واسعة للعفو عنهما. كان الزوجين أو الزوجان الوحيدين في تاريخ أمريكا الذين يعدمان بتهمة التجسس في زمن السلم.

إلى المرتبة الأولى لنشوف شو عامل كمان ماركوس بروتوس، الطعنة التي هزت التاريخ، وأخيرا الخيانة التي أصبحت مثلا يتداوله العالم، والخيانة التي قال فيها الضحية قبل أن يموت. حتى أنت يا بروتوس. ماركوس جونيوس بروتوس سياسي وقائد عسكري روماني، كان أقرب المقربين إلى يوليوس قيصر مؤسس الإمبراطورية الرومانية، قيصر الذي كان يعتبر بروتوس مثل ابنه والذي كان يثق به ثقة عمياء. لكن بروتوس الذي كان يؤمن بالجمهورية خاف من أن قيصر يتحول إلى طاغية، فانضم إلى مؤامرة لقتله في 15 مارس 44 قبل الميلاد في مجلس الشيوخ الروماني. أحاط أعضاء المجلس بقيصر وسلوا خناجرهم جيرهم. طعنات طعنات طعنات أصابت قيصر في كل مكان، وعندما رأى بروتوس بين القتلة وقف قيصر مصدوما وقال كلماته الأخيرة والشهيرة: حتى أنت يا بروتوس. ثم سقط على الأرض غارقا في دمائه. تخيلوا، الرجل الذي أحبه قيصر كابن كان أول من غرس الخنجر في قلبه.

0: طبعا ليكي اكيد الفكر دائما ضد ما يتعلق بالخيانه، بس يعني احيانا يعني الحذر الزايد كمان والله مصيبه، يعني انه اكيد ننتبه وممكن يكون لا سمح الله من اقرب الناس لنا ان يخونونا، ولكن الفكره انه بده يتم الواحد مستنفر يعني دائما على حذر، يعني مشكله هيك كمان. ف يعني
1: تعرف وين نحط ثقتنا بالاشخاص اللي بنختارهم؟
0: ما هي المشكله، ما انت وفق ما عم تسمعي بما يتعلق بالخيانه كانت يعني من اقرب الناس ومن اوثق الناس الى قلوبنا هي بتصير احيانا الخيانه.
1: صحيح.
0: ف
1: الله يبعدهم عنا،
0: يعني مثل ما بقول الواحد ويله وطبيله.
1: الله يبعدهم عنا وعن قلوبنا وتبقى قلوبنا هيك فرحانه بالناس اللي حوالينا بعيده عن الخيانه.

0: وصلنا لنستمع إلى قلوبكم، ماذا أرسلت لكم مستمعينا، وخاصة أننا في هذا اليوم 29 سبتمبر أيلول اليوم العالمي للقلب تحت شعار ما تفوت نبضة. طبعا خبرونا شو الرسائل وصلتكم من قلبكم لما هيك عطيتون وقت وسمعتوا منهم رسالة شكر أم عتب، وشو هي العادة اللي بتتعهدوا أنكم تتركوها أو تنصحوا فيها الناس لحتى يبقوا بقلوب سليمة.
1: كتير موضوع مهم، يعني أنه أحيانا الأنصات إلى القلب، ماذا يقول لنا هذا القلب؟ فاليوم يعني بنشوف هيك تجربة جديدة مع المستمعين ومع هالعائلة، يعني إن كان نحن اللي موجودين فيها، بدنا ننصت لقلوبنا ونخبر بعض شو عم بتقول هذه القلوب.

0: ليكي يعني رسائل يعني اللي اجت حيضا من بكير يمكن من قبل ما نفتح موضوعنا. قال اذا اردت سلامة قلبك ابتعد عن الحقد. هذا الكلام من فهد من اظن. يسعد لي صباحك يا فهد. شكرا. في اتصال. الو
1: استاذ شادي.
0: يا صباح النور
1: حبيبي القلب. كيفك؟
0: حياك الله سيد مروان.
1: الله يسلمك.
0: يسعد لي الصباح.
1: ست مجد كيفك؟
2: صباح الخيرات. اهلا وسهلا. كيفك؟
1: صباح النور.
2: شو الاخبار؟
1: الله يسلمكم.
0: ربي يسعدك.
1: حكيتوا عن القلب يعني
2: القلب وما يريد.
1: القلب وما يريد. انا برايي انه الانسان
2: اول شيء شو قال لك قلبك. هون بدنا نسمع. بعدين بدك تعطينا رايك. بدنا نسمع قلبك شو قال لك. قال لك شكرا ولا عنده عتب؟
1: لا والله عنده
2: من
1: عتب.
2: خلال ممارسات او عادات يوميه سلوكيات ممكن تبعها من عذب هالقلب.
1: بصراحه عنده عتب.
2: عنده عتب. ليش؟
1: انا قلبي عندي عتب. ودائما انا برايي يعني اني وجابت لقلبي او رايي لقلبي انه اذا حبيت او اذا حبيت تأتمر للقلب لا تعطي قلبك كله. أعطي تلتين قلبك والتلت التالت خليه لعقلك.
2: ما تخليه يتحكم بكل شيء.
0: حلو الكلام.
1: لازم يكون تلت.
0: هي وصفة يعني من قبلك سيد مروان.
1: نعم.
0: وصفة يعني فينا نعتبرها أنه نصيحة.
1: بالضبط. بالضبط.
0: تمام.
1: ودائما يعني القلب مو على طول أحكامه صائبة 100%. أحيانا العاطفة أحيانا بتلعب دور كبير. وممكن تعطي يعني اتجاه غير صحيح في طبعا. بعض الأحيان يعني. فهذا رأيي أنا.
2: حلو كتير.
0: الله يسعد لي صباحك.
1: تحياتي.
0: شكرا. شكرا جزيلا سيد مروان.

0: شادي خلينا بس ننوه انه نحن عم نسال قلبك شو بعت لك رساله، يعني بمعنى انه انت عاداتك اليوميه يا ترى هل رضيان عنا قلبك؟ هل انت عم تخليه يعني فرحان بصحه سليم؟ وهي التفاصيل اللي نحن لازم نكون حريصين عليها، ام لا انت ناسي وعقله رساله عطف؟ هذا اللي حابين نسمعه.
1: والوصيه ايضا بما يتعلق بالوصيه. طيب هلا جنى من حلب عم بتقول صباح الخير مجد وشادي، عم بتحبك يا مجد كثير.
0: شكرا جنى.
1: عم بتقول رساله من قلبي اللي شايل العصايه وبيضربني هاشتاك طيبه لانه رح
0: توقعني.
1: توقعي هو عم بوجه لها انه رح توقعي. سلامه قلبك يا جنى، يسعد لي صباحك. صباح الخير، هذه الكلمات من قلبي بوجهها الي. اهتمي بي كما اهتم بك، لا تخليني
0: لا
1: تحمليني فوق طاقتي، لا تتركي الحزن يسكن.
0: ست هنا خميس عم تخاطب قلبها يمكن.
1: تماما يعني. هي عم تخاطب يعني قلبها. امنحيني لحظات من الفرح وقليلا من الهدوء وكثيرا من الحب. اختاري لي طعاما نافعا وحركة لطيفة ونوما هادئا، فأنا لا أريد منك الكثير، فقط أن تحافظي علي لأبقى معك في كل لحظة جميلة. تذكري دائما أجمل نبضات القلب هي تلك التي تأتي مع راحة البال. صديقة الإذاعة منى خميس، يسعد لي صباحك.
0: شكرا جزيلا يا ست منى، وصباح الخير وقلبك الطيب هيك يبقى نبضات وحب وفرح يا رب. اتصال سناء.

0: اتصال جديد. صباح الخير. مرحبا.
1: الو صباح الخير.
2: الو
1: يا صباح الخير.
2: يسعد لي صباحك شابي.
1: اهلا يا حنان، كيفك؟
2: كيفك؟ الحمد لله تمام. مجيد
0: اهلا، صباح الخيرات، كيفك؟
2: صباحاتك.
0: يسعد لي صباحك، يسعد قلبك الحلو،
2: دخيل قلبك، ويسعد لي صباح النوال الحلوه الجميله.
0: اهلا يا حنان، تفضلي.
2: ويسعد لي صباح كل حدا بيحب الشتاء. هي اول
0: يلا اجت ايامنا، ما هيك؟
2: اي والله قدي مبسوطين.
0: الجو اصلا لطيف جدا. انا بظن حتى جماعه الصيف حابين هاي البرودات، ما فيهم يقولوا لا.
2: لا جماعه الصيف ما بيغيروا رايهم، ما دخلنا فيه وخليهم على جنب.
0: طيب
2: انا بدي اقول لك مجد، يعني قدي هي الشيء اللي حكيته عنه، الخيانه هي اللي بتهدم العلاقات الانسانيه.
0: اي والله قديه تهدم اوطان.
2: هلا هالصفات، هالصفه هي سيئه.
0: صحيح.
2: على فكرة بدي أنا تعملوا لها حلقة خصوصية.
0: خلاص إن شاء الله.
2: عن جد هي مهمة كثير.
0: قديش بتعذب القلب على فكرة.
2: أي والله. أي والله. هلأ بالنسبة ل
0: شو سمعك قلبك؟ شو بعت لك؟ هاتي لنشوف.
2: والله أنا قلبي على طول بيرسل لي رسائل إيجابية.
0: حلو.
2: يعني بيقولي أنت أنا قلبي ما بحمل كره، ما بحمل حقد.
0: حلو.
2: عندي رضا، عندي تصالح مع حالي. هذا قلبي طبعا عم يقول لي هي.
1: فعم
2: بيرسلي رسائل ايجابيه وانه انت حتلاقي الافضل على طول وحتجتمعي بناس هن مثل حكايتك.
0: حلو.
2: وبيشبهوكي.
1: جميل.
2: وبدي اقول، كمان لحدا الناس اذا ما عندنا سمعنا صوته وعلي من الصنفي.
0: طيب.
2: يا ريت يسمعنا صوته.
0: شكرا يا حنان.
1: الله يسعد صباحك يا حنان.
2: حلوه جميله.
1: سلامات. يا هلا. باي باي.
0: حلو هاي الرساله، مو شادي كل حدا تبعت له قلبه هاي الرساله. عن جد يا ريت الكل هيك.

0: صباح الخير والاعتدال والجمال وراحة البال. الخالي مانس عم تقول ضربات قلبي بتخبرني كل صباح انه لازلت بخير بالنسبة للصحة النفسية والعضوية والحمد لله. ضربات قلبي فعلا قلبي صادق معي فشكرا له. يسعد صباحك يا خالي مانس. ايضا تصبيحة من ابو يامن من السلمية محمد خلف. شكرا صباح الخير. في ناس عم تسأل عن ناس من بانياس. يسعد لي صباحك الزميلة رنا بخير وما زالت على رأس عملها. شكرا. صباح الخير شادي ومجد والمخرجة سناء. والله صار له فترة قلبي عم ينصحني انه اقلع عن التدخين وشرب القهوة الزائدة.
1: طيب.
0: واليوم قررت بعون الله الاقلاع عن التدخين ونصيحة لجميع ان يقلعوا عن التدخين خاصة في الصباح. الله يجعل ايامكم سعادة. مصطفى من ادلب يسعد لي صباحك. شكرا
1: يا مصطفى. حلوة النصيحة.

0: ليكي المعلق الصوتي محمد رحمون عبقول دائما يبعث لي قلبي رسائل خفية لا يقرأها سواي. تأتي أحيانا على هيئة حنين، أحيانا على شكل قلق، أحيانا كطمأنينة عميقة لا أعرف سببها. قلبي يهمس لي أحيانا أن يقترب أو حين يقترب الخير يهمس لي من طريقي فيجعلني أرتاح لشخص ما دون تفسير، ويشدني بعيدا عما يؤلمني فيجعلني أنقبض من موقف أو علاقة ما قبل أن يعني يتكشف وجهه الحقيقي. تعلمت أن أصغي لتلك الرسائل، فما كانت أو ما كذب قلبي يوما حين حذرني ولا خذلني حين بشرني، ففي داخلي بوصلة صغيرة اسمها قلبي.
1: حلو.

0: فتفضوا دائما عن حالاتكم مستمعين لتكونوا بأحسن حال.
1: في اتصال؟ أصبح في قلبي بيقول لي كلام.

0: منروح لاتصال. الو
1: الو، صباح الخير استاذ سعدي.
0: يا صباح النور.
1: صباح الخير مدام مجد.
2: صباح الخيرات، اهلا وسهلا، كيفك؟
1: الحمد لله تمام. معكم محمود سليمان من حما.
0: اهلا وسهلا سيد محمود.
1: استاذ سعدي، بس بالنسبه لرساله الواتس اب، يعني صار في لبس، انا عم بعرض للعاملين بالهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون بانطلاق الدوره البرامجيه الجديده لقناه السوريين
2: بارك يوم امس.
0: الف انا اخذ بالي للاذاعه لهون.
2: شكرا لك. شكرا لك.
0: اي احيانا بنكون يعني نحن احيانا عم نقرا يعني الرسائل بنكون عم نفتحها اول مره، فاحيانا بتصدمنا يعني بكون غير وضوح شوي، يعني فنعتذر منك ايضا.
1: امبارح اذاعه دمشق انا ما تابعت، عم تابع البرامج الجديده كانت رائعه، وخاصه نشره اخبار 8 الا ربع.
2: يلا توفيق للزملاء بالقناة السورية، وإن شاء الله هيك كل التوفيق لمحطاتنا السورية.
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. هات نشوف شو بتخبرنا محمود.
1: قلبي وقصة قاعدة سمعت شو عم يقول لي، قال لي لا في الحقد على حد من البشر، حب كل الناس، عيش المحبة بشكل كامل، خلي قلبك واسع.
0: حلو. إن شاء الله هيك الجميع يكون بهذا ال.
2: طيب إذا طلبنا هلأ هيك تعهد محمود منك لترك عادة معينة وبتنصح الناس إنه يتركوها لسلامة قلوبهم، شو هي هاي العادة؟
1: هلأ بالنسبة إلي أنا ما بدخن، بس بنصحت المدخنين يتركوا الدخان.
2: شكرا لك محمود.
0: شكرا يا محمود، يسعد لي صباحك.
1: صباحكم
2: يخير. هلأ مصطفى من إدلب قرر اليوم يترك الدخان، فيلا إن شاء الله يكمل.
0: صباح الفل والياسمين الدمشقي من حلب، اشتقنا يا شان. تحية معطرة بالحب لإذاعة دمشق، الصوت السوري الأصيل الذي يرافق صباحاتنا بالأمل والسلام. معكم سيلفانا. أنا بحاول يعني شوف الضيوف الجديدة اللي عم يعني عم تنضم جديدا إلى إذاعة دمشق. يسعد صباحكم، ويعني دائما يعني نكون سعداء بانضمام يعني أشخاص جدد. معنا اتصال. ألو،
3: يسعد صباحك استاذ شادي.
0: يا صباح النور.
3: مشانك تلزيت
0: على راسي والله. كيفك؟
3: الحمد لله مشتاق لك. كاتب لك قصيدة شعر بس مو هلا
0: لك. والله انك شاعر يعني. حبيب القلب، هات لنشوف شو مخبرك قلبك اليوم.
3: مدام مجد
2: صباح الخيرات، اهلين، كيفك؟
3: مشتاق لك. خلي
2: الله
3: يعافيك. شكرا. تحياتي لكم جميعا، وشو الثناء ما شاء الله حوله
0: غير شكل على كيفك.
3: اي والله.
2: تفضل.
3: قلبي دق دق قلت مين على الباب اللي يفتح ذا الزمان.
2: حلو.
3: اللي بيزي القلب أكتر شيء التشنج والتوتر.
0: أها.
3: أنا عامل عليك قلب شلو.
0: سلامة قلبك. سلام. بعد ما عملت كنت صرت أروق بكتير، دائما تاخذ الأمور ببساطة و حلو. كتير مهم هذا الموضوع إنه ما نتوتر ما نتشنج، لأنه عن جد دغري بينعكس على أجسادنا.
3: استاذ شادي أكثر من الدخان بيزي التوتر.
2: والله صحيح.
3: بكتير بكتير بكتير أكثر من الدخان بكتير.
0: 100%.
2: طيب هلأ كله إله قصصه وعمايله يعني، لكن نحن قدر الإمكان نحاول نبعد عن كل هذه المؤذيات لقلوبنا.
0: استاذ صباحك. شكرا.

0: بهي المناسبة بحبكم من قلبي وبحب بلدي وبصب عليكم وعلى ابن عمي مجد وبقول له أنا زياد من ألمانيا
1: والله
0: على مجد خولي
1: إنك بقلب سليم معنا.

0: يسعد لي صباحك
1: على
0: يا زياد.
1: قلبك يا زياد.
0: الدكتور نوري عبد الرزاق بقول العصبية، السهر، قلة الحركة، التدخين، الأكل غير الصحي. يوم امنح قلبك هدية بسيطة، اترك عادة تؤذيه وابدأ عادة تحميه.
1: من اليوم
0: القلب لا يطلب الكثير، فقط قليلا من الاهتمام والكثير من العناية. جميل.

0: خليكم فرحانين.
1: إذا بحالة زعلانين من راضيهم حتى أيوة. نحبهم أكتر. معنا اتصال. ألو،
2: صباح الخير.
1: يا صباح النور.
0: صباح النور.
2: صباح الوز والفل والياسمين.
1: لين عمي أبو عثمان، كيفك؟
2: الهوايات حلوات.
0: وعنا كمان بالشام، مو بس عندكم بحمص.
2: ونحن يا ست مجد والأستاذ شادي المحترمين.
0: تسلم.
2: نحن من بيبان الإذاعة المشرعة على كل المستمعين وكل السوريين.
0: ويا ميت أهلا وسهلا فيكم.
2: ونحن نحبكم ونحبكم ونحبكم.
0: تسلم.
1: ربي يسرك. خلينا ياك عمي أبو عثمان،
0: طمنا على القلب اليوم.
1: القلوب عند بعضها دائما.
2: والله يا أستاذ، الإنسان لازم يكون حكيم نفسه شوي. يعني يخفف من الدخان إذا ما بحسن يطول، يخفف من الأرجيلي والمعسلات والسهرات هاي اللي يعملها هاي. يعني الإنسان لازم
1: أكيد هاي صحيا 100%.
2: وبدنا صباحكم يكون ورد وفل وياسمين وسعادة وفرح ومرح.
0: سمع صوتكم.
1: شكرا.
2: الكبير إلى مدام سناء المحترمين المتألقة دائما المتجددة اللي بتحكينا بلسان معانا.
1: يخلي لنا ياك. خلينا ياك يا عمي أبو عثمان. شكرا. يسعد يا صباحك. سلامات.
0: في رسالة لدكتور علي من دمر عم يقول حول الموضوع اليوم، يصادف اليوم العالمي للقلب يحتفل به 29 سبتمبر من كل عام. أكيد هو حدث عالمي يهدف إلى زيادة الوعي بخطورة أمراض القلب والأوعية الدموية. عم ينصح كل حدا بخصه بترك عادة الدخان والأرجيلة، وأنصح كل من يهمني أمره بسعة الصدر وطيبة القلب بالحفاظ على صحة القلب بدون حقد وغل لأحد من بني البشر.
1: شكرا يا دكتور علي. أما الصديق أيضا مصطفى سنكي من النشابية عم بقول صباحكم ورد وفل. أنه نزع البغض والكراهية من قلوبنا ونبدله بالمحبة والإخلاص. الله لا يغير بقوم حتى ما يغيروا ما في أنفسهم. شكرا يا مصطفى. السلام عليكم، أنا خالد أبو دياب. أحلى شيء عندي بعد صلاة الفجر انتظار برنامج إذاعة دمشق. صباحكم مثل نور الشمس.
0: شكرا.
1: كله حب وتفاؤل فرح مع سماع صوت المذيعين يلي عم يغردوا على أغصان الإذاعة. يسعد لي صباحك. شكرا. يا خالد شكرا.
0: يسعد صباحك.
1: اتصال.

0: شادي، بعد ما سمعنا القلوب والرسائل يلي أرسلتها إلى أصحابها، وكيف كانت رسالة شكر البعض، رسالة عتب البعض، وأيضا الرسائل اللي وصلتنا،
1: وفي رسائل لم نقرأها للأسف، يعني ضيق الوقت دائما،
0: خلينا نروح للدكتورة غفران بولاد الباحثة النفسية ونسمع أيضا رأيها بالموضوع. أصحاب الاختصاص دائما بيحطونا هيك على الطريق الصح بكثير من عادات وسلوكيات بحياتنا.
1: يسعد صباحك دكتورة غفران.
2: السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح خيرات.
0: صباح
1: خير. كيفك؟ إن شاء الله بخير.
2: الله يعطيك العافية. حياكم الله. حيا الله جميع المستمعين والمستمعات.
1: حياك الله.
0: طبعا اليوم بيسائب اليوم العالمي للقلب، يعني أهمية فعلا أنه يكون يوم عالمي للقلب دكتورة غفران.
2: يعني سبحان الله، هي لفتة للإنسان حتى دائما ينتبه إلى هذا الأمر، ما يترك حاله دائما لحتى يجي القلب وحد ذاته وجسمه يعطي زمور خطر. فلا بد أنه الإنسان دائما يكون مستشعر لأهمية اهتمامه بحالته الصحية الجسدية وحالته النفسية فيما يتعلق بالقلب.
0: جميل. اليوم وصلتنا رسائل كتير من الإخوة المستمعين، البعض قال رسالة شكر، البعض قال رسالة عتب. خلينا نعرف مين هو صاحب القلب المبتهج من وجهة نظرك، وصاحب القلب المتعب أيضا.
2: عادة يكون صاحب القلب المجهد يعني من يكون لديه كثير من الأمور التي إما أنه هو بيسعى لتحقيقها، أو أنه هو بالأساس متوتر بشكل دائم، بضغط دائم. يعني خلينا نقول نحن الفكرة الأساسية في القلب المتعب هو من يعيش حالة الستريس بشكل دائم، سواء كان هو يسعى دائما إلى أن ينجح، فدائما من نجاح إلى نجاح يتطور الأمر لديه، فدائما بيسعى أنه هو ياخذ شيء جديد، فما بياخذ قصة من الراحة، ما بياخذ بريك زي ما بيقولوا، إنما يبقى دائما على حالة يعني ستريس. أو إذا كان هو بالأساس بطبيعته يعني يعيش حالة الغضب في حياته العملية، في كل شيء دائما معصب، دائما في حالة تأهب، دائما في حالة استعداد نفسي لأنه يطلع خلقه يعصب، يعني عايش الغضب أكثر من هو يكون عايش الحياة بالشكل
1: تماما. أحيانا الشخص على التوتر دكتورة غفران،
2: هو يكون إنسان يعيش حالة ألم مكبوت، لا يصح، لا يحاور، لا يكشف عما يحتاجه أو عما يريد، هذا كله يعطيه يتعب القلب.
1: أحيانا الشخص نفسه غير قادر على تجاوز هذه المشاكل، ولكن وجود دعم بطريقة ما، إن كان من صديق، إن كان من حبيب، إن كان من الأهل، إن كان من المجتمع ككل، قديش إله دور هذا الموضوع في الدعم للأشخاص الذين لا يستطيعون بأنفسهم يعني تدارك هذا الأمر؟
2: هلا نحن اذا بدنا نشوف حاله الدعم اللي ممكن انه يمر فيها الانسان الذي يعاني من حاله نفسيه او حاله فيزيولوجيه بالاساس صحيه مرضيه حقيقيه في ناحيه القلب بالذات، فلازم ننظر الى امرين اساسيات الامامي حتى ما نكون نحن السبب في تعب نفسي اضافي لانه يؤثر من الناحيه الصحيه فلا يستطيع ان يتجاوز. فلابد ان نكون نحن واعيين لنقطتين، هذا الانسان الذي يعاني من ناحيه صحيه مرضيه في عضو القلب بالذات، لا يمكن أن نحن نعامله على أساس الشفقة، ولا يمكن أن نحن نوصل لمرحلة أنه أنت يعني وصلت لمرحلة أنك أنت عاجز عن أنك تقدم شيء، بمعنى أني أنا لما يتعامل معه بشذر شديد جدا كمشرط الجراح، ما بقدر أنا أحسسه أنه أنت صرت بحاجة كل شيء حتى تقدر أنك أنت تقوم فيه بحياتك اليومية، ما بقدر أني أنا وصل لمرحلة أنه هو يحس حاله انه انا دائما يعني بعطي رسائل بعبارات تحسسه انه هو يا حرام انسان صار يعني بوضع كثير مأساوي كثير مؤسف له، صار بحاله يعني فعلا يعني انا شوف انا لا لا لا ابدا. اذا فعل الانسان بهذه الطريقه بدل ان يكون داعم يكون سبب تدهور اضافي. طب شلون انا بدي اكون داعم؟ يعني أنا أول شيء وعيت إنه لازم أنا أكون داعم لازم ما يكون بهذه الطريقة. طب أنا شو بدي أكون داعم بهذه الحالة؟ حتى أكون داعم لازم إني أنا أنطلق من نقطة لست وحيدا في المضمار، لست وحيدا في هذا الأمر، كلنا معك.
0: طيب جميل.
2: ومن يمكن يكون الأمر موجود يعني لما طبعا حديث الكتابة يمكن يكون الأمر موجود بفكرة إنه أنا أسمع فضفضته في الكلام، ممكن يكون إني أنا أقدم له شيء من غير ما هو يطلب، من غير ما أنا أقول له أنا والله رح أقدم لك لأنك ما لك أدران، لا أساعده بشيء منزلي، أكون سبب حوار ونقاش معه، أسعى للأمور التي تدخل البهجة إلى قلبه السعادة، فيعني أقدمه ما يساعده على تجاوز هذا.
0: هيدي منحة
2: فكرة أساسية لها علاقة بأنه أصلا هذا الأمر طبيعي طالما أنت بالأساس قادر أنك تكون من جوا قوي.
0: جميل. طيب هي بمنحة الدعم، لو رحنا للأمراض الخفية التي تختبئ في وضح النهار من خلال عادات وسلوكيات نمارسها ولا ننتبه، من منظور علم النفس تلك الردود التي تتركها، دعيني أقول هذه الأمراض الخفية أو حتى المشاعر الحادة، الغضب، التوتر، الحقد الدائم، إلى أي درجة فعلا تترجم إلى ألم جسدي أو نوبة قلبية لا سمح الله؟
2: هل يا ترى كل واحد بيعصب كثير أو بحالة توتر دائم أو بحالة ستريس إن صح التعبير نقدر نقول إنه هو يتعرض إلى نوبة قلبية؟ الحقيقة لا، هذا لا، ليس هناك ربط مباشر بين الأمرين، إنما هناك ربط بجانب آخر. يعني إحنا نعرف إنه القلب بالذات يعني عمله يكون مبني على أساس التقاء الروح بالجسد. فطالما هو شغال معناها الجسد والروح مرتبطين ما زالوا مع بعضهم.
0: نعم.
2: معناها في تأثير بين الجسد وبين الروح.
0: نعم.
2: بس هل يا ترى كل واحد بيعصب، كل واحد بيتوتر، كل واحد ستريس سيكون سبب أزمة قلبية أو نوبة قلبية أو مرض قلبي بالشكل العام على الشرايين؟
1: طيب دكتورة،
2: إلا ما نمط حياته ممكن يكون سبب، نمط طيب. السلوك بتاعه اللي عايشه ممكن يكون سبب. يعني زي ما قلت لك قبل شوي، النبي عليه الصلاة والسلام لما إلى أحد من الصحابة وقال له أوصني يا رسول الله شو، قال له أنا لا غضب، يعني قال له أنه ما تغضب أبدا؟ لا ترى نحن حياتنا يعني العملية فيها مشاكل وفيها تحديات وفيها صعوبات، فلابد أن يكون في حالات من الغضب بيعيشها الإنسان والتوتر هذا
1: طبيعي.
2: يعني اللي ما بيتوتر وما بيمر بموجة غضب يعني عفوا
1: هو المطبيعي بصورة تماما.
2: لكن الفكرة أنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبقى مسترسلا في غضبه، ما يظل عايش فكرة الغضب، ما يظل حاسس الستريس الدائم بشكل الدائم، أنه هو عايش بحالة التأهب الدائم، الاستعداد الدائم للمجموعة للهجوم على العدو، يعني دائما بحالة عداء والمصابر أبدا. هذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أنا لما بدي أنظر لموضوع له علاقة في الارتباط بين القلب، الارتباط آلية القلب كسلامة أو ك السبب انه يكون الناحيه النفسيه والناحيه الفيزيولوجيه ارتباط بالناحيه الصحيه،
0: نعم.
2: كاثر نفسي على القلب من الناحيه الجسديه العضويه، فانا اذا كان الانسان بالاساس بيعيش حاله التوتر الدائم هذه في سلوكياته اليوميه،
0: نعم.
2: في حاله تاهب دائما، في حاله ستريس دائما، ما في حاله راحه، نمط حياته هو ما يمكن ان يوصله الى نوبه قلبيه.
0: نعم. ليس لا سمح الله
2: الغضب بحد ذاته
0: سلام تقلوب الجميع،
2: هو بيعصب برا من المدرسة عصيبة يعني مثل ما تقول تقوم تقوم الدنيا وتحاول، لكن بنفس الوقت بعد منها بيهدى بيطلع من النوبة اللي هو أساسية بتاع الغضب، وبيعيش حياته مستمر مستقر بعيد عن الفكرة، خلاص تجاوز الأمر، استطاع أن يتجاوز.
0: شكرا جزيلا بهي الرسالة النفسية، بنختم مع حضرتك. شكرا
1: جزيلا، صباحك يا دكتورة غفران، شكرا جزيلا لك،
0: يعطيك ألف عافية.
2: الرسالة النهائية ممكن أني أقول لك أنه أنت لا تستنى جسمك ليعطيك الإنذار أنه أنت في حالة
1: مشكلة
2: خطر، لا، من الأساس أعطي نفسك بريك، أعطي نفسك راحة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لجسدك عليك حقه،
0: صحيح،
2: يعني
0: أعطي لنفسك الراحة لتعيش بقلب سليم. شكرا جزيلا دكتورة،
1: شكرا يا دكتورة غفران، سلامات.
2: سلامات.

0: بعد ما سمعنا القلوب
1: طبعا
0: نتمنى للجميع دقات قلب فرحة مليانة خير وسعادة دائما. انتبهوا على قلوبكم. شكرا لكل مين تواصل معنا وشاركنا وبعت رسائل. نهاركم سعيد. كنا معكم
1: مجد حيدر،
0: شادي حداد،
1: وسناء الحمود.
0: إلى اللقاء.

0: يسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا ومن وين ما كنتوا عم تسمعونا على هواء إذاعة دمشق. منلتقي اليوم بزاوية صحية جديدة لنسلط الضوء على فعالية بتحمل عنوان لافت نبضنا واحد 2026، وهي مبادرة بتجمع بين التدريب الطبي وتبادل الخبرات وتعزيز مهارات الكوادر الصحية. الفعالية اللي تقام بالتعاون بين الجمعية الطبية السورية الألمانية ووزارة الصحة بالجمهورية العربية السورية، طبعا بتتضمن ورشة تدريبية متخصصة بأساسيات الرعاية الصحية والإنعاش القلبي الرئوي بالعناية المشددة بمشاركة كوادر تمريض سورية وألمانية. ولأنه التعامل مع الحالات الحرجة ما بيحتمل التردد، ولأنه الدقائق الأولى ببعض الحالات الإسعافية ممكن تكون حاسمة، بتجي من هون أهمية التدريب المستمر والتدريب العملي ورفع جاهزية الكادر الصحي للتعامل مع الحالات الطارئة وفق الأسس العلمية. اليوم رح نتعرف أكثر على أهداف هي الفعالية وشو بتتضمن الورشة وشو اللي ممكن أن نضيفه تبادل الخبرات بين الكوادر الصحية السورية والألمانية، والأهم كيف ممكن لمثل هي المبادرات أنه تنعكس على جودة الرعاية المقدمة للمريض. ولنعرف كل هالتفاصيل معنا عبر الهاتف الدكتور زاهر الإبراهيم، عضو الجمعية الطبية السورية الألمانية سيغما. يسعد صباحك حكيم.
1: يسعد صباحك أنسيولا وميت، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم وصباح الخير لجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. طبعا بالبداية خلينا لكل حد عم يسمعنا، شو هي فعالية نبضنا واحد وشو الهدف الأساسي منها؟
1: فعالية نبضنا واحد هي بتجي ضمن سلسلة حملات طبية قامت فيها الجمعية الطبية السورية الألمانية سيغما عقب تحرير بلدنا العزيز سوريا. والهدف من هاي الحملات المتوالية هي دعم القطاع الصحي في سوريا والمساهمة في إعادة بنائه وتأهيل الكوادر الصحية في بلدنا العزيز سوريا، لنقدم الخدمة الصحية بأفضل جودة للمواطن السوري يلي بيستحق هذا الشيء بعد المعاناة اللي عاناها والصمود اللي صمدوا خلال السنوات الماضية.
0: طبعا الله يعطيكم العافية ومشكورة جهودكم. هلأ بدنا نحكي عن أهمية إقامة هي الفعالية بالتعاون يعني بين الجمعية الطبية السورية الألمانية ووزارة الصحة، وبدنا نعرف ليش تم اختيار الإنعاش القلبي الرئوي والعناية المشددة تحديدا.
1: نعم، أهمية هي الحملة كما سابقاتها من الحملات تندرج تحت إطار إيمان بجمعية الطبية السورية الألمانية سيغما والكوادر الطبية من أطباء وممرضين ومساعدين طبيين أو فنيين بمختلف اختصاصاتهم في المقترب، بأنه بناء النظام الصحي في سوريا لا يقتصر فقط على بناء المستشفيات أو استحضار أحدث التجهيزات الطبية، وإنما يعتمد بالأساس على بناء الإنسان. المقصود بالإنسان هو العامل في القطاع الطبي، من طبيب، من ممرض، من مساعد طبي إلى آخره، لتحسين الخدمة الصحية اللي عم تتقدم بمؤسسات وزارة الصحة السورية. أما بالنسبة لاختيار موضوع الإنعاش القلبي الرئوي كموضوع أساسي بمشروعنا الحالي في مشفى دوما، ومن ثم لاحقا خلال الأيام القادمة في مشفى إدلب الوطني، يندرج هذا العنوان تحت الكثير من الأهمية كما تفضلت وأسلفت حضرتي بالذكر، أنه اللحظات الأولى في أي حالة طارئة لأي مريض يتوقف عليها وعلى الخدمات المقدمة للمريض في هذه اللحظات أهمية الحفاظ على حياته. ومن هنا نحن انطلقنا أنه نحن نتيجة العزلة اللي كانت مطلوبة على بلدنا سوريا بمختلف القطاعات في الفترة الماضية، فكان في هناك تأخر نتيجة العزلة المفروضة من قبل النظام البائد بوصول أحدث الابتكارات العلمية ولا سيما الطبية منها إلى زملائنا القطاع الصحي في سوريا. لذلك عملنا على تشكيل فرق معدي ومؤهلي وتمتلك الخبرة من خلال عملها في ألمانيا لتأتي إلى هنا إلى سوريا وتنقل الخبرات التي اكتسبتها. كان قد انطلقنا سابقا نحن في إجراء هذه المحاضرات عبر تطبيق الأونلاين، واليوم الهدف من قدومنا شخصيا هو نقل ما تم إعطائه في محاضرات الأونلاين إلى أرض الواقع وتحويلها إلى كورس عمل.
0: تمام، كتير مهم بدنا نحكي عن هذا الموضوع، انه قديش مهم انه مو بس ناخد المعلومات انه نطبقها على ارض الواقع. وكتير حكينا عن اهمية الاسعاف الاولي دكتور، يعني حتى بحلقات يعني بمواضيع سابقة لقلنا انه اذا بيتم تدريج يعني تدريجة انه يعني تدرس وخاصة الاسعافات الاولية انه اذا حدا انصاب قدامنا، فكتير مهم هذا الموضوع مثل ما ذكرت وخاصة بموضوع الانعاش القلبي الرئوي. هلأ هيك بشكل سريع بدنا نعرف تركز على المواضيع اللي بتتناول الورشة أساسيات الرعاية الصحية والأنعاش القلبي الرئوي بالعناية المشددة؟
1: نحن مشروعنا بيتركز على عدة محاور. إحدى هذه المحاور هو مشروع الإنعاش القلبي الرئوي.
0: تمام.
1: وأنواع حالات الإنعاش الأكثر شيوعاً في العناية المشددة. وكيفية التعامل معها ومع حالات اضطرابات النظم القلبي.
0: تمام.
1: وسنعمل أيضاً على تطبيق عملي على سيناريوهات الإنعاش داخل العناية المشددة. وتم ذلك بالأمس، واليوم أيضاً هناك ورشة مستمرة للعمل بهذا لتوضيح هذا الموضوع ونقل الخبرة النظرية التي سبق أن نقلناها لزملائنا عبر التطبيق الأونلاين إلى ورشات عملية. وسيتم أيضا مناقشة العديد من حالات الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية التعامل معها من أجل الحفاظ على سلامة المريض وصحته.
0: تمام.
1: بالإضافة إلى محور الإنعاش القلبي الرئوي، هناك لدينا أيضا محاور أخرى سنعمل على نقلها لزملائنا في سوريا من خلال زملاء لنا قدموا من ألمانيا يعملوا بهذه المجالات بهذا الاختصاص. على سبيل المثال للحصب، سننقل هناك خبرتنا في التعامل مع الكوارث، ولا يخفى علينا جميعا ما تعرضت له بلدنا سوريا من كوارث في الحقبة الماضية.
0: تمام.
1: سنعمل أيضا على إعطاء محاضرات في نقل خبرات في مجال العناية الحديثة بالجروح والقدم السكرية لدى مرضى السكري. كما سيكون هناك أيضا العمل على شرح أسس ومبادئ إجراء القسطرة القلبية والذي يصاب بالاحتشاء القلبي على سبيل المثال، كيف يجب التعامل معه في اللحظات الأولى إلى أن يتم وصوله إلى مختبر القسطرة القلبية من أجل إجراء القساطر القلبية له وتقييم وضعه من الناحية القلبية والحفاظ على حياته قدر الإمكان لعدم الوصول إلى انسداد شرياني وانتهاء الحياة لا سمح الله.
0: تمام دكتور، مثل ما فهمنا من حضرتك كل هدول انه حتطبق عمليا، يعني فينا نقول المراحل كلها، ولا في مهارات مخصصه حتكون عمليه حيتدرب عليها الكادر التمريضي خلال هاي الورشه ولا لا؟
1: اكيد نحن اليوم حريصون على تطبيق ما تم اعطائه نظريا عبر تطبيقات الاونلاين، حيث انه من خلال جمعيتنا الطبيه السوريه الالمانيه سيجما هناك لجنه مخصصه تسمى سيجما اكاديمي.
0: تمام.
1: يوجد فيها اطباء وممرضين ومساعدين طبيين من مختلف الاختصاصات يقومون على الدوام بالتواصل مع زملاء موجودون هنا في سوريا من مختلف الاختصاصات، وأيضا زملائنا الذين يخضعون اليوم لتلقي الخبرات العملية وللتطبيق العملي كانوا معنا عبر الأونلاين يحضرون هذه المحاضرات عبر تطبيق أو صفحة سيجما أكاديمي.
0: تمام.
1: فكل ما تم ذكره في المحاضرات النظرية عبر الأونلاين نعمل اليوم على نقله إلى أرض الواقع من خلال وركشوب عملي تنفيذي مشاهد ومرئي مشارك فيه زملاؤنا من سوريا من مشافي دوما، مشافي ريف دمشق، مشافي النبك، مشافي الدمير، مشافي حرستا، قبطية. هناك متدربين من زملائنا الممرضين والفنيين في مختلف هذه المشافي حضروا إلى مشفى دوما لتطبيق ما تم أخذه نظريا بالسابق عبر الأونلاين ووسائل التواصل الاجتماعي.
0: طبعا مشكورة جهودكم وكتير حلوة هي مثل ما قال الدكتور أنه بدنا نحكي عن أهمية التدريب العملي المستمر، أنه الفرق اللي بيصنعه التدريب العملي والمحاكاة بجاهزية الكادر لحتى يتعامل مع الحالات الإسعافية الحرجة قديش مهم، وكمان كيف ممكن أنه نستفيد مثل ما قلنا من هي الورشة بعد انتهائها بنقل الخبرات لكوادر أخرى بالمؤسسات الصحية، لأنه مثل ما ذكرت أنه هي مو دائما عم بتكون مثلا هي عم تختاروا مشفى معينة بعد فترة مثلا تنتقلوا لمشفى تاني، مو يعني فينا نقول يعني القدر شوي أو الأشخاص اللي عم يستفيدوا منه إنه محصورين، مو يعني ما حيكون لكذا مشفى.
1: تمام أستاذي علا، أنت حطيتي مثل ما بيقولوا سلطت الضوء على نقطة كتير مهمة بعملنا نحن اللي هي نركز عليها نحن، واللي هي الانتقال من التدريب النظري إلى التدريب العملي أولا. وإضافة لذلك إنه أنشطتنا نحن بلجنة المساعدين الطبيين والممرضين في سيجما ما بتقتصر على المحاضرات النظرية، نحن عم نسعى مثل ما حكينا سالفا إلى تعزيز ورشات العمل والتدريب السريري والمحاكاة والتدريب العملي داخل المؤسسة الصحية للوصول إلى الاستدامة. بمعنى هدفنا الأسمى الآن هو بعد الانتقال من النظري إلى التطبيق العملي إلى إعداد مدربين محليين وبناء شبكة من المدربين السوريين الذين كانوا على تواصل معنا عبر التطبيقات الأونلاين والذين حضروا اليوم هذه الورشات العملية. نحاول جاهدين بالتعاون مع وزارة الصحة وتوجيهاتها إلى إعداد شبكة من المدربين السوريين القادرين على مواصلة التدريب خارج داخل سوريا عفوا، بحيث لا تبقى البرامج مرتبطة فقط بوجود المدربين القادمين من الخارج.
0: إن شاء الله يا رب. وكتير حلو مثل ما قلت أنه تكون في هدف ونقدر نوصل ونحقق هذا الهدف. بنهاية هيك لقائنا دكتور، فينا رسالة اللي بتوجهها للكوادر الصحية والتمريضية حول أهمية تطوير المهارات بشكل مستمر؟
1: رسالتنا واضحة وجلية. نحن بنتشكرهم على عملهم بأحلق الظروف بالفترة الماضية لزملائنا بالكوادر الصحية والطبية، بالوقت يلي نحن غادرنا واكتسبنا الخبرات واكتسبنا الاختصاصات. أنا بشوف أنه نحن اليوم أقل واجب علينا أنه نحن نرجع لعندهم لزملائنا بسوريا، نقول لهم الخبرات اللي اكتسبناها، نساهم معهم بإعادة بناء ودعم القطاع الصحي. بقول لزملائنا اللي موجودين بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة السورية، نحن دائما عون وسند لهم، نحن دائما حريصين على أنه ننقل لهم كل الخبرات اللي اكتسبناها. ومما لا شك فيه كمان أنه نحن عنا بسوريا هون بالكوادر المحلية كوادر كفوءة ذات خبرة واسعة جدا، ولكن نحن حريصون على نقل هذا الجزء من التطور العلمي على الصعيد الطبي الذي وصلت إليه الدول المتقدمة، والذي كان من الصعوبة بمكان وصوله لزملائنا في سوريا نتيجة الظروف اللي مرت فيها البلد، أنه ننقل لهم إياه. ونتمنى التوفيق لكل زملائنا العاملين بالقطاع الصحي في سوريا، ونتشكر وزارة الصحة السورية ومديرية صحة ريف دمشق ومديرية صحة إدلب لاحقا على إتاحتنا هذه الفرصة لنا والتعاون معنا لنقوم بأداء هذا المشروع.
0: طبعا مشكورة جهودكم، جهود كل القائمين على هيك فعاليات. شكرا كتير كمان على المعلومات اللي قدمت لنا ياها دكتور زاهر الإبراهيم، عضو الجمعية الطبية السورية الألمانية سيجما، يعطيك ألف عافية.
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا كثير لكم.
0: أهلا وسهلا فيك. وهيك منكون وصلنا لنهاية زاويتنا الصحية لهذا اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء على فعالية نبضنا واحد وأهمية التدريب المستمر للكوادر الصحية، وخاصة بالمجالات اللي بتتطلب سرعة استجابة ودقة في التعامل، مثل الإنعاش القلبي الرئوي والعناية بالمرضى بالحالات الحرجة. التطوير الحقيقي بالرعاية الصحية ما بيتوقف عند المعرفة النظرية، وإنما بيحتاج لتدريب عملي مستمر وتبادل للخبرات وفرص بتتيح أو تتاح للكوادر الصحية إنه تطور مهاراتها وتشارك تجاربها. طبعا نلقاكم بزاوية صحية جديدة وبموضوع جديد، تكونوا دائما بالصحة وعافية. شكرا كتير لإلكم. كنت معكم من وراء الميكروفون علا أحمد، وبالإخراج سناء حمود.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 10:15 الساعة الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تصدر قراراً يلزم الوزارات والجهات العامة ذات الطابعين الإداري والاقتصادي باتخاذ إجراءات فورية لترشيد الإنفاق والحد من المصروفات. مدير قطاع الغاز في الشركة السورية للبترول هشام الصالح يعلن توقف ضخ الغاز من معمل الجبسة إلى محطات التوليد إثر انفجار صمام بخط الغاز بين الشولة ودير الزور بسبب عمل تخريبي. قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تعلن مقتل أحد مروجي المخدرات في حي المشهد بحلب إثر انفجار قنبلة يدوية كانت بحوزته أثناء ملاحقته من قبل القوات الأمنية. بمناسبة يوم القلب العالمي، انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الأول في مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب بحضور وزير الصحة مصعب العلي وعدد من الأطباء المختصين من سوريا والسعودية وتركيا. وفي خبرنا الأخير، محافظة حمص تعلن إعادة 35 مدرسة إلى الخدمة في مختلف مناطق المحافظة بعد استكمال أعمال الترميم والتأهيل وتجهيزها بطاقة استيعابية ل 18,660 طالباً. نهاية الموجز. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الأسرة أولا. لأن دفء البيت هو بداية كل شيء، من البيت تبدأ الحكاية، ومن الأسرة تبنى العلاقات وتصنع القيم. الأسرة أولا، برنامج نناقش فيه قضايا الأسرة والتربية والعلاقات اليومية، نستمع إلى التجارب ونقدم أفكارا تساعد على بناء حياة أسرية أكثر توازنا. الأسرة أولا، كل ثلاثاء الساعة 3:30 بعد الظهر على إذاعة دمشق. الأسرة أولا.
2: يوميات من بلدنا.
3: محمد خاوندي
2: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
4: شاشة بيننا ولا جسر؟

0: والله يا راضي حاسس حالي ضايع بين هالشاشات، كل يوم عم اغوص اكثر بالتكنولوجيا، بس والله ما عاد عرفت معقول عم تقربنا ولا عم تبعدنا.
1: هذا سؤال كبير يا صابر. التكنولوجيا صارت جزء من حياتنا، بس مثل ما قلت، عم بتقربنا من بعضنا ولا عم بتخلي كل واحد فينا يعيش بجزيرة لحاله؟
0: يعني مثلا بتشوف الناس قاعدين جنب بعض وكل واحد فيهم ماسك تليفونه وما عم يحكوا مع بعض، بس عم يكتبوا على الواتساب وغيره.
1: صح، صاير فينا تواصل رقمي مو تواصل بشري.
0: مو بس هيك، التكنولوجيا بتسهل علينا التواصل، بتقرب المسافات، بتخلينا نشوف أهلنا وأصحابنا بأي وقت.
1: صح، بس معقولة هاي الأشياء بتعوضنا عن القعدة الحقيقية، عن الكلام اللي طالع وش لوش من القلب؟
0: هلأ خلينا نكون واقعيين، التكنولوجيا فتحت لنا أبواب ما كنا بنحلم فيها. خود مثلا، صار فينا نشتغل من البيت وكمان ندرس أونلاين ونتواصل مع ناس من كل أنحاء العالم.
1: أكيد أكيد، ما بخالفك، وأنا شخصيا استفدت كتير من هالقصص. لما كنت بعيد عن أهلي التكنولوجيا خلتني حس أني قريب منهم.
0: وكمان في حالات كتير التكنولوجيا بتساعد الناس اللي عندهم صعوبات بالتواصل، مثل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: والله متفق معك، التكنولوجيا مو بس أداة، هي فرصة إذا بدك للاندماج مو بس للتواصل،
0: بس لازم نعرف كيف نستخدمها، مو نكون عبيد إلها.
1: آسف صابر، لازم رد ولا أقول لك. تعرف أن التكنولوجيا أحياناً بتخلق عزلة حتى ونحن قاعدين بين الناس؟
0: بالضبط، بتشوف العيلة قاعدة مع بعض بس كل واحد مشغول بشاشته، ما في تواصل حقيقي.
1: لك حتى الرفقات والأصدقاء صاروا يتواصلوا بس عن طريق الرسائل، ما في لقاءات ولا عاد في أعداد.
0: صرت أقول لحالي إذا بدنا نلتقي لازم نعمل اجتماع زوم بدل القعدة على الكافيه.
1: فكرة والله.
0: بس المشكلة الأكبر إنه التكنولوجيا بتخلي الواحد يحس بالوحدة حتى لو كان بين كتير من الناس.
1: يا سيدي، مرة كنت عم بحكي مع واحد صاحبي على الواتساب،
0: إيه،
1: واتفقنا إنه نلتقي، بس مجرد ما وصلنا وقعدنا، كيفك شلونك شو أخبارك، كل واحد فينا انشغل بتليفونه. الله وكيلك، يمكن ما حكينا مع بعضنا أكثر من 10 كلمات.
0: يا سيدي، هاي القصة بتعبر عن حالنا اليوم، التكنولوجيا قربتنا بس بعادتنا بنفس الوقت.
1: مرة كنت عم بشرح للوالدة كيف تستخدم الفيديو كول،
0: ايه،
1: بس كانت عم تقلي طيب ليش ما بتجي لعندي لحتى أحكي معك.
0: هدول هن أمهاتنا بفضلوا القعدة الحقيقية.
1: يا سيدي، أنا بحس إنه التكنولوجيا أداة، ويلي بيحدد إذا بتقربنا أو بتبعدنا هو طريقة استخدامها.
0: صح، لازم نستخدمها بحكمة ونحافظ على العلاقات الحقيقية،
1: وهيك بتصير هالشاشات جسر بيناتنا مو حيط يسكر علي بيناتنا.
0: مظبوط.
2: يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

يا مساء العشق من إذاعة دمشق، يا مرحبا بمستمعينا الكرام الموجودين معنا ومتابعين معنا برنامج سوريا عن قرب برحلاته المتعددة، بسفرياته المتعددة، بعينه الثاقبة التي نرى فيها سوريا عن قرب. اليوم رحلتنا رح تكون غير شكل، رح نطلع لفوق فوق فوق لجبال طرطوس العالية، لضيعة تشرب القهوة كل يوم الصبح مع الضباب، ضيعة عايشة بين الشجر والغيم. جهزوا حالكم وخلونا نكتشف مع بعض سحر القدموس وجو الجبل الساحر، ونعرف ليش كل مين زارة أخذت حتة من قلبه.

0: من جديد يا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام، وبصرنا بحلقة اليوم يكون ضيفنا على الهواء الأستاذ أمين جمول رئيس بلدية القدموس. يسعد مساكم أستاذ.
1: مساء النور ميت، أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا بإذاعة دمشق، ويا مرحبا بجميع المستمعين.
0: الله يعطيكم ألف عافية أستاذنا الكريم. كالقدموس بالقصص بالأساطير بالحكاية يقال أنه تعود التسمية إلى الملك الفينيقي قدموس، أو ما بعرف إذا يعني في قصص أخرى يعني متعلق تاريخ التسمية فيها.
1: بالبداية مساء الخير لجميع المستمعين. القدموس لؤلؤ الجبال الساحل السوري والمدينة الأجمل والأكثر خصوبة للاستثمار السياحي. القدموس تاريخيا حالها كحال سوريا الأم، حالها كحال سوريا الوطن. القدموس بعلاقة سوريا هي مدينة تشبه كافة المدن السورية بعلاقتها وقدمها التاريخي. سميت القدموس بهذا الاسم تاريخيا نسبة إلى الإله السوري الفينيقي قدموس. تقول عنه الأسطورة السورية القديمة بأنه ركب البحر وراح يبحث عن أخته أوروبا التي اختطفها زيوس وذهب بها من سوريا إلى بلاد الإغريق، حيث أصبح معلما ونشر الأبجدية والعلم. القدموس مدينة قديمة فيها الكثير من المواقع الأثرية مثل القلعة القديمة، أدراج البلد القديم، السوق القديم، توجد فيها كذلك مباني قديمة، كهوف أثرية تعود إلى عصور قديمة. القدموس قديمة قدم سوريا، قديمة قدم الوطن الأم سوريا.
0: هلا يقال ايضا بالاساطير انه كفينيق او يعني عائدين الى الدوله الفينيقيه او الحضاره الفينيقيه.
1: الاسم مرتبط بشكل كبير بالارث الفينيقي والساحل السوري او الساحل القديم. هنالك روايه شائعه تقول ان اسم القدموس مرتبط بقدموس الشخصيه الفينيقيه المعروفه في الاساطير القديمه والتي ارتبط اسمها انتقال الحضارة والمعرفة إلى بلاد الإغريق.
0: حلو حلو. اليوم القدموس لما عم تنتقل من حضارة لحضارة، من منطقة لمنطقة تاريخيا نحن عم نحكي، عم تحتفظ بهذه النقاط المميزة عن غيرها من المدن الجبلية بالساحل السوري؟
1: طبعا عندما تزورين مدينة القدموس تشاهدين انسجام جميل ما بين الإرث التاريخي القديم الموجود في البلدة القديمة وبين القدموس الحديثة التي ترتبط بالبناء الحديث. البلدة القديمة في القدموس تدل على عراقة المدينة، على قدمها التاريخي، على أصالة التاريخ السوري. كذلك عندما تقومين بزيارة العديد من القرى المحيطة في القدموس تجدين فيها ما يسمى قديما النواغيس. النواغيس الفينيقية هي عبارة عن غرف محفورة بالصخر، وهذا إن دل على شيء فيدل على قدامة وعراقة المنطقة. النواغيس مثلا موجودة عندنا في مزرعة قريبة إلى مدينة القدموس تسمى مزرعة قرناي، وكذلك توجد في مزرعة قريبة أو تتبع لمجلس مدينة اسمها مزرعة الشنية. نشاهد هنالك نواغيس عبارة عن غرف محفورة بالصخر، إن دلت هذه الغرف على شيء فهي تدل على عراقة القدموس، على القدم التاريخي وعلى حضارة المنطقة.
0: حلو. يمكن بتوقع يعني السكن فيها يعود لقبل القرن العاشر قبل الميلاد.
1: طبعا أنا أعود وأكرر نفس المقولة التي تقول بأن القدموس مدينة قديمة كقدم سوريا، وكما يقول أندري بارو، لكل إنسان متمدن في هذا العالم وطنان، الوطن الذي يعيش فيه وسوريا. هي مدينة عريقة تاريخيا، هنالك شواهد تاريخية كثيرة تدل على عراقة وقدم المدينة. هنالك الكثير من الحديث والقصص الجميلة حول تاريخ المنطقة وعراقتها التاريخية.
0: صحيح. في أماكن مميزة بالقدموس بتذكر مثل عين الريس، كيف كان زمان بتذكروا نحن وأطفال، ما بعرف إذا بعده على حاله من الجمال والسحر.
1: موقع عين الريس إذا أردنا أن نتحدث عن جمالية القدموس في هذه الأيام لابد لنا أن نتحدث عن كورنيش عين الريس. كورنيش عين الريس هو من أجمل المواقع الموجودة حاليا في مدينة القدموس. أجمل ما يميز القدموس هو حقيقة موقعها. القدموس منطقة متوسطة تقع ما بين محافظة حماة في الداخل ومحافظة اللاذقية، وترطوس فهي تقع في منطقة متوسطة تبعد عن بنيات حوالي 25 كيلومتر وعن مصياف الداخل 25 كيلومتر. هذا ما جعل من القدموس قبلة للسياح والمستثمرين والمستطافين. من أجمل الأماكن الموجودة حاليا في القدموس هو كورنيش عين ريس. عين ريس من الأماكن الجميلة التي تختصر جمال القدموس. هو كورنيش جميل جدا عند مدخل المدينة من جهة بانيات، يطل على غابة المشفى، الغابة الصنوبرية، يطل على وادي الطواحين.
0: هلأ عادة لما نحن منقول كورنيش فيخطر للسامع أنه كلمة كورنيش مرتبطة بالبحر.
1: حقيقة الكورنيش عندنا بالمناطق الجبلية هو بيرتبط بشيء اسمه أطلالي، يعني أنه بيكون في طريق وفي تحت منه أطلالي جميلة. كورنيش عين الريس اللي بيميزه أنه هو أطلالته الجميلة اللي بيطل على غابة المشفى، بيطل على وادي طبيعي هو بيسمى عنه وادي الطواحين، بيطل على قلعة القدموس. فأنت وقت التقعدة أو الأخ الزائر أو الساح وقت بيقعد بعين الريس بيشوف قدامه أطلالي جميلة جدا، تصل يصل مدى النظر حتى البحر المتوسط. منطقة جميلة جدا. والشيء المميز والجميل في كورنيش عين ريس في هذا الصيف هو الحمد لله رب العالمين وجود مستثمرين، توجد كافيتريات، توجد غابة صنوبرية قائمة باستثمارها. خلال هذا العام من بداية التحرير اليوم الحمد لله رب العالمين الواقع السياحي في مدينة القدموس شهد انطلاقة جميلة جدا جدا. كورنيش عين ريس توجد فيه حاليا 3 كافيتريات بالإضافة إلى مطعم مدماج، هنالك كافيتريات تعود ملكيتها إلى البلدية، كافيتيريا ثانية إعلاميا انشهرت كثير اسمها كافيتيريا الشهلة، عندك موقع الغابة تم استثماره محليا. يوم الجمعة والسبت تعيش القدموس عرس سياحي بكل معنى الكلمة، مئات بل آلات
0: بتكون قبلة للسياح،
1: مئات بل آلات السيارات تجدينها في موقع عين رئيس. المطاعم في القدموس مطاعم مليئة، حالة الملاءة فيها حالة كاملة. زوار القدموس الحمد لله رب العالمين السنة الصيفية كانوا كثير كتار، ونحن بنرحب بالجميع وأهلا وسهلا بأي حدا بزوم قبل القدموس
0: إن شاء الله يا رب. على سيرة زيارة القدموس، أنت وعم تحكي أنا عم بتخيل الجبال، عم بتخيل أنهار صغيرة ضمن منطقة القدموس.
1: القدموس هي عبارة عن غابة طبيعية وغابة اصطناعية، ومنطقة القدموس منطقة جميلة جدا، صيفها جميل، شتاؤها جميل، تنتشر فيها الأودية الجميلة، الإطلالات الرائعة. مدينة القدموس وكافة البلديات العشرة الموجودة في منطقة القدموس جاهزة للترحيب بضيوفها الكرام، جاهزة للمستثمرين، وأهلا وسهلا بالجميع.
0: إن شاء الله إن شاء الله، أكيد الجميع بانتظار أي فرصة لحتى نشوف سوريا الحقيقية. أستاذ أمين ومستمعينا الكرام، رح نسمع هذا التقرير عن القدموس ونرجع لكم بعد قليل.

قدموس، حكاية مدينة علقانة بين الغيم والجبل. إذا عبالك تهرب من شوب الصيف والضجة وتتنفس هوا نقي، ما إلك غير القدموس. هالبقعة الساحرة بريف طرطوس المبنية بين جبال بترتفع نحو 850 متر عن سطح البحر. لهالسبب بتشوف الضباب بلف المدينة بالشتاء مثل الشال، وبتحس حالك كأنك عم تمشي فوق الغيم. طقسه بالصيف معتدل ولطيف، وبيحتاج أوقات كنزة خفيفة بالليل. وبالشتاء بتلبس القدموس التوب الأبيض وبتصير كأنها لوحة فنية. ولما تطلع من قلعة القدموس التاريخية المبنية فوق صخرة، بتستقبلك إطلالة بانورامية بتطير العقل. فيك تشوف منها الجبال الخضراء والمدرجات الزراعية ممتدة لحد ما تشوف بالأفق البحر بعيد. المنطقة المحيطة بالقدموس فيها غابات من أشجار الصنوبر والسنديان والبلوط وكروم الزيتون، ولما توصل للقرى بيستقبلوك أهل الطيبين والكرمة بالضحكة يلي بتخليك تحس كأنك ببيتك وبين أهلك. فيك تبلش يومك بالقدموس بفطور قروي بسيط، كاسة شاي مع لبنة بلدية وزيت وزعتر وشينجليش، وبعدها تطلع كزدورة للجبل، وبعدين بتنزل بتعمل استراحة عند عين الريس، بتقعدوا قدامك المشفى الوطني والغابة الرائعة المحيطة فيه. وبالأفق البعيد بتشوف البحر. المنظر من هنيك ما في كلام بيوصفه وبيحكي عن حاله. ولما بيجي وقت الغداء، أحلى قعدة بواحد من مطاعم المدينة مع إطلالة حلوة، وقت مغيب الشمس بتنسيك هموم الدنيا. القدموس مو بس مكان بتزوره، القدموس تجربة بتضل ببالك كأنها حلم حلو. جهز حالك وخد كاميرتك ويلا على الجبل لتضيع بين الغيوم والبيوت العتيقة وتعيش تجربة ما بتنساها كل عمرك.

ورجعنا لكم من جديد مستمعينا، ومنجدد التحية بالأستاذ أمين جمول رئيس بلدية القدموس. يسعد مساك من جديد أستاذ أمين. أشرت بحديثك إلى مدينة قديمة في القدموس، يعني هي بيخطرنا نحن المدن القديمة، حجر قديم، سوق مقبي، بيوت متراصة متلاصقة. هل تشبه هذا يعني هذه الصوره؟

0: طوفة الحارة المحيطة بالقلعة. في البلد القديم يوجد جامع القدموس التاريخي أو جامع القدموس الأثري، جامع الإمام حسن جلال الدين. الجامع عمره الزمني حوالي 800 عام، وهو من أقدم الجوامع في الساحل السوري على الإطلاق. السوق القديم، أما أهم ما يميز السوق القديم، ما زال السوق القديم محافظ على بعض الحرف التقليدية مثل حرفة الحدادي، حرفة مثلا صناعة مناجل الحصيدي، بالإضافة إلى وجود فن قديم متوارث لآل حربة تقريبا عمره كمان تصور 200 أو 300 سنة.
1: ما شاء الله.
0: الفرن ما زال يعمل، الأبناء يتوارثون مهنة الآباء.
1: تمام.
0: هنالك زوارب توصل إلى من السوق القديم، توصل إلى بوابة القلعة التاريخية، بوابة قلعة القدموس التاريخية. الزوارب كلها زوارب جميلة جدا، محاطة بجدران حجرية. أجمل ما يميز البلد القديم بأن أغلب أبنيتها ما زالت أبنية حجرية، لا توجد فيها هي الأبنية الحديثة أو أبنية البيتون. والأجمل في البلد القديم، ما زال أهالي البلد القديم يحافظون على جمالية هذه البلد. تجدين في البلد القديم ما زالت الأمهات يزرعن الورد أمام مداخل البيوت. الأمهات والنسوة ما زلنا يقمن بأعمال النظافة في الحارات القديمة، كنس الزواريب وتنظيف تلك الزواريب.
1: جميل.
0: أجمل ما يميز كذلك البلد القديم هو قلعة القدموس. قلعة القدموس هي قلعة تتوسط مدينة القدموس،
1: يمكن من بفترة الأيوبيين القلعة، أيام صلاح الدين الأيوبي.
0: طبعا قلعة القدموس هي مرتبطة باسم القدموس، باسم المدينة. وإذا أردنا أن نتحدث عن قلعة القدموس، لا يمكن أن نفصل تاريخ القلعة عن تاريخ المدينة.
1: طبعا.
0: وفي القلعة هنالك بيوت قديمة تدل على عراقة المنطقة وعلى قدمها.
1: طيب، في منطقة يعني كمان تاريخية، يعني عادة الزوار بيدوروا أنهم يزوروها، اللي هي قلعة الكهف أو جبل القضبون.
0: جبل القضبون، جبل اقترن اسمه بأحد الاكتشافات الأثرية. تم العثور سابقا قبل 20 أو لا أعلم تماما المدة الزمنية، تم العثور فيها على تمثال الإله بعل، الإله الخصب والإنبات عند الفينيقيين، الإله المشهور عند الفينيقيين.
1: تمام.
0: وقامت وقتها بعثة أثرية باصطحاب التمثال إلى متحف طرطوس الوطني. التمثال حاليا لمن يرغب برؤية التمثال بإمكان زيارة متحف طرطوس الوطني والاطلاع عليه.
1: يعني فعليا كل التاريخ موجود امام اعيننا، ان كان بالمتحف او ان كان بالمواقع الاثريه والتاريخيه الموجوده بمنطقه القدموس.
0: طبعا جبل القدموس من اجمل المواقع، بالاضافه الى توجد فيه ابنيه قديمه، الابنيه ما زالت تحتفظ بمقاطع حجريه ضخمه جدا. الزائر يقف امام تلك المقاطع الحجريه ويسال كيف تم بناء تلك المنازل، كيف تم بناء تلك الجدران.
1: عسيرة البناء في مشروع على ما أعتقد تدرسه وزارة السياحة حول ترميم الآثار، تدخل قلعة صلاح الدين أو قلعة القدموس بهذا الأمر؟
0: طبعا. سابقا تم ترميم قلعة القدموس بصور سنة عام 2005-2006. القلعة تعرضت بقسم منها للانهيار وقتها بمشاركة ما بين الآثار والسياحة. تم ترميم القدموس، تم ترميم قلعة القدموس والحفاظ عليها من الانهيار.
1: تماما. إن شاء الله يا رب هيك اللي جاي بيكون أحسن من اللي راح، ورح نتعرف أكثر على القدموس من خلالكم أستاذ أمين، لكن بعد ما نروح لفاصل صغير ونرجع.

0: فيها مثل أي منطقة أو ناحية إدارية، فيها قرى وكل قرية فيها أماكن حلوة بتستحق الزيارة. أستاذ أمين، عملنا عملية بحث عن النت، شفنا أسماء قرى، فهلأ نحن رح ندخل بنسق آخر من اللقاء. مثلا أنا بقول اسم قرية وحضرتك بتحكي لنا عنها، شو في أماكن مميزة، كيف بتنصح الزائر، طرق الزيارة، كيف ممكن يوصل إلى من منطقة القدموس. خلينا نبتدي من قرى سميحيقة.
1: القدموس كمنطقة إدارية إضافة إلى مجلس مدينة القدموس كذلك تضم ناحية الطواحين وناحية حمام واسد. ناحية الطواحين تقع في الجزء الشمالي الشرقي من مركز مدينة القدموس. ناحية حمام واسد تقع في الجنوب الغربي من القدموس. بخصوص أجمل القرى التابعة أو أجمل القرى الموجودة في منطقة القدموس، لا يمكن أن نقول عن قرية بأنها ليست جميلة. القدموس كلها جميلة، كل قرى القدموس جميلة ومميزة، جميلة بمناظرها الطبيعية، جميلة بكرم أهلها، ببساطة أهلها، كريمة بلقيا الأهل، كريمة بالترحيب.
0: صحيح.
1: بخصوص قرية السميحيقة، السميحيقة من القرى الجميلة جدا في ريف القدموس، وهي تتبع لبلدية الفنيتر. أجمل ما يميز السميحيقة هي موقعها بين الجبال والوديان، يعطيها طبيعة مميزة. اشتهرت السميحيقة مؤخرا بوجود مشاريع سياحية جميلة، فيها مشروع الزيب لاين أو مشروع الحبل المعلق، بالإضافة إلى المراجيح، بالإضافة لوجود السد المائية فيها، المناظر المحيطة بالوادي، منطقة جميلة جدا جدا. يوم الجمعة في القدموس، يوم السبت منطقة السميحيقة بالإضافة إلى قرى ويد السقي هي مناطق تعيش عرس وطني حقيقي. يعني أي زائر ينزل على قرية السميحيقة هو بوقف مدهوش أمام جمالية المنظر، أمام حضور الناس، أمام حضور السياح، أمام حضور المصطفين. آلاف العائلات يوم الجمعة نجدها في المشاريع السياحية في قرية السميحيقة. قرية السميحيقة صارت من أجمل القرى وأكثر القرى مشهورة لدينا في الساحل السوري. السميحيقة والقدموس ترحب بكل ضيوفها الكرام
0: إن شاء الله يا رب. طيب أستاذ أمين، ناحية حمام واصل يمكن شفت على النت فيها أنه فيها نهر كتير حلو، مناظر بتاخد العقل.
1: ناحية حمام واصل هي الناحية الجميلة، ناحية حمام واصل إذا أردت أن أصفها فأنا أصفها بالصبية الجميلة، بالصبية العذراء. أجمل ما يميز حمام واصل هي شوارعها العريضة، انتشار الأشجار فيها. يوجد في حمام واصل كورنيش رائع وجميل جدا. الكورنيش مطل على قرى الفيتين، على وادي عميق، وادي أخضر، تكسوه الغابات الطبيعية.
0: تمام.
1: أجمل المواقع الموجودة في ناحية حمام واصل هو موقع ونبع الحج حسن.
0: تمام.
1: النبع يقع إلى الجنوب الغربي من حمام واصل. جسر الحج حسن هو جسر قديم يقطع ضفتي النهر من جهة إلى جهة. مشاريع النهر، مياه عذبة متدفق، يزوره الأهالي والمصطفين من كافة المناطق السورية. توجد جلسات شعبية، توجد مقاهي حول النبع. فقط هنالك مشكلة صغيرة يعاني منها الموقع السياحي في جسر الحج حسن أو نبع الحج حسن، هو ضيق الطريق. نأمل قريبا أن تقوم بلدية حمام واصل بالتعاون مع الخدمات الفنية، بالتعاون لإيجاد حل لتوسيع الطريق حتى يصبح النزول والصعود من مجرى النهر مريحا لجميع المصطفين.
0: تمام. طيب كمان في منطقة ناحية الطواحين.
1: ناحية الطواحين تقع في جسر القدموس. الطواحين الهادئة اسم جميل. وقت نحكي عن كلمة الطواحين احنا فورا نترجع
0: بيخطر لي طاحونة القمح.
1: في شيء بيرتبط فورا بالذاك لأنه مرتبطة بالمياه وبالحياة بالزراعة القديمة.
0: صحيح.
1: الطواحين هي مركز بلدية الطواحين، تقع في جرة القدموس، يتبع لها العديد من القرى. تطورت عدد السكان القرى اللي بتبع لها حوالي 14,000 نسمة. ناحية الطواحين في قرى أثرية جميلة جدا. عندك الموقع الأثري في قرية تسمى القرشية، عندك موقع الحزني كمان موقع أثري. تشتهر المنطقة صوب بغاباتها، بغابات السنديان، بغابات البلوط، غابات محافظ عليها. بالإضافة إلى بساطة الأهل وكرم الأهل وترحيب الأهل بالزوار، يمكن الاستثمار فيها سياحيا. وصيفه في هذا الصيف شهدت ناحية الطواحين افتتاح أول مسبح في منطقة القدموس. مسبح جميل جدا. استقطب الكثير من الأخوة السياح من داخل القدموس ومن خارج القدموس.
0: جميل. وقرية عين حسان وكاف الجاع.
1: قرية عين حسان وكاف الجاع كاف الجاع وعين حسان. بالنسبة لقرية عين حسان، هي القرية تقع على الطريق العام الموصل ما بين القدموس والسياف، يوجد فيها نبع مياه عذب، ما زال الأهالي يقفون يوميا يملؤون المياه من النبع. كاف الجاع كذلك هي بلدة قديمة جدا، ومنطقة جميلة فيها طبيعة جبلية وصالات ومساحة خضراء. كاف الجاع مرتبطة بمواقع جبلية مميزة، منها جبل بيت النبع إطلالي ساحرة جدا جدا لموقع بيت النبع، جبل مرتفع بالإمكان من قمة الجبل رؤية القدموس، رؤية جامعة الأندلس، بالإضافة إلى رؤية كاف الجاع من الجهة الأخرى، رؤية مقام النبشي، إطلالة ساحرة جدا، وهي منطقة بكر وجاهزة للاستثمار السياحي.
0: يمكن من أهم الحرف بالقدموس هي الزراعة.
1: طبعا هلا في الحرف التقليدية الأخرى الموجودة عندهم في منطقة القدموس، الحرف الحدادي العربية ما زالت حرف متوارثة وحرف لديها سوقها ولديها زبائنها.
0: تمام، رح نروح نحن وياكم أستاذ أمين لفاصل صغير ونسمع هذه الأغنية اللي عن جد خليتنا هيك نتمنى نكون ننتقل انتقال سريع ومباشر من الاستوديو إلى ضيعة القدموس.

0: رجعنا لكم بعد هاي الأغنية اللي عن جد بكل حلقة ببرنامج سوريا عن قرب بتمنى أن يكون هذا اللقاء على أرض الواقع بالطبيعة بأرض الميدان مثل ما بيقولوا، نشوف بمرأة العين القرية أو المنطقة أو الأثر اللي نحن عم نحكي عنه أو حتى الضيف. شكرا جزيلا لوجودكم معنا يا أستاذ أمين، عم بتنقلنا بنقلات يعني بصيرية، بالبصيرة عم ننتقل نشوف كل الأمور اللي أنت عم تشير لها بمنطقة القدموس، بقراها، بقلعتها، بمهرجاناتها حتى. وهي إحدى الأمور اللي بتميز القدموس، إنه مهرجان صيف القدموس كان من فترة، يمكن الشهر الماضي.
1: هذا العام شهدت محافظة طبطوس ومدينة القدموس موسم سياحي رائع جدا من فعاليات صيف طبطوس. تم والحمد لله رب العالمين افتتاح مهرجان صيف القدموس بتاريخ 1 أيلول. مهرجان صيف القدموس أنا سميته مهرجان لمة فرح، لمة محبة، هو لمة الأهل. الحمد لله رب العالمين كان مهرجان ناجح بامتياز، كان من أجمل المهرجانات يلي تصور صارت على مستوى المحافظة على مستوى الدولي. المهرجان جمع الأهل، المهرجان جمع المغتربين، المهرجان جمع المستعطين. القدموس تحولت عرس حقيقي، ساحة المدينة في القدموس صارت ساحة عرس حقيقي. أنا يومياً بأم عيني كنت شاهد مئات بل آلاف الشباب مع الصبايا مع الكبار في السن مع النساء، حفلات شعبية، حفلات دبكي، حفلات غني. اجتمعت الناس الحمد لله رب العالمين، الناس انبسطت والناس كتير كتير كتير فرحت بالمهرجان. المهرجان الحمد لله رب العالمين كان برعاية محافظة طرطوس ومديرية السياحة.
0: حلو.
1: وبدعم مجلس مدينة القدموس.
0: جزيل الشكر لوجودكم معنا أستاذ أمين جمول رئيس بلدية القدموس لهذا المشوار، لهي الرحلة الحلوة اللي اصطحبتنا فيها لتفاصيل وثنايا صبيتنا لليوم القدموس.
1: شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لجميع المستمعين مستمعي إذاعة دمشق.
0: شكرا لكم، وإن شاء الله يا رب قريبا سنكون على يعني على رؤية حقيقية وعلى أرض الواقع في القدموس. مجددا شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا، ونحن بانتظار زيارتكم لمدينة القدموس
0: إن شاء الله
1: بين أهلكم
0: إن شاء الله. تحياتي.
1: الله يسلمك على أستاذي.
0: كانت رحلتنا لليوم بالقدموس، انطرونا بالحلقة المقبلة لنكون برحلة تانية نتعرف فيها على سوريا عن قرب. إلى اللقاء.

0: إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.
1: سوريا، حين يبدأ التاريخ بالكتابة. دمشق، الأبجدية حين تختار صوتها. من هنا ومنذ أن ارتجف القصب في يد الكاتب السوري الأول ليحفر ذاكرة البشرية على ألواح إبلة لعام 2500 قبل الميلاد، لم تتوقف سوريا عن كونها المختبر والمنارة. هي الأرض التي لم تكتفي بصناعة الحضارة، بل علمت العالم كيف يدونها. فمن سواحل أوغاريت 1400 قبل الميلاد انطلق الحرف ليكون جسراً للكلمة، ومن مطابع حلب 1706 ميلادية خرج أول إنجيلاً بالحرف العربي ليعلن أن ربيع المعرفة يبدأ دوماً من سوريا.

اليوم وبينما ينساب صوت إذاعة دمشق، الإذاعة التي عشقت الكتابة وجعلت من أثيرها رئة للمثقفين، يتعانق الصوت مع الورق في موعد استثنائي.

0: هي دمشق، توأم الثقافة العربية. فتحت ذراعيها في 5 فبراير 2026 لتعلن انطلاق دورة تاريخية من معرضها الدولي للكتاب. إنه ليس مجرد معرض، بل هو استعادة لزمن العمالقة. من سخرية لوقيانوس السيماساطي وفلسفة المعري إلى تمرد نزار وبحر حنمينة، هو لقاء يجمع بين حارس الذاكرة في المكتبة الظاهرية 1277 وبين أحدث دور النشر التي تحمل هم التنوير الثقافي اليوم. في دمشق لا يقرأ الكتاب فحسب، بل يعاش وكأنه قطعة من الروح. هنا حيث يبدأ التاريخ بالكتابة، وحيث تظل دمشق هي النص والقارئ والقصيدة منذ أن تعلم الإنسان كيف يدون ذاكرته. كانت سوريا هناك.
1: هذه دمشق وهذه الكأس والراح، إني أحب وبعض الحب ذباح. هنا جذوري، هنا قلبي، هنا لغتي، فكيف أوضح؟ هل في العشق إيضاح؟ كم من دمشقية باعت أساورها حتى أغازلها والشعر مفتاحه.

قبل أن يعرف معنى الكتاب بزمن سحيق، وفي 1000 قبل الميلاد، حوالي 2250-2500، شهد تل مرديخ في ريف إدلب ولادة أول مكتبة منظمة في تاريخ البشرية، مكتبة إبل الملكية، حيث آلاف الألواح الطينية المسمارية المعروفة برقيم السلالة لم تكن مجرد سجلات اقتصادية أو إدارية، بل كانت إعلاناً مبكراً أن هذه الأرض خلقت لتكون ذاكرة العالم. وفي القرن الرابع عشر قبل الميلاد، حوالي 1400، أهدت أوغاريت البشرية أعظم اختراع ثقافي في تاريخها، أول أبجدية معروفة. من الساحل السوري خرج الحرف، ومنه انتقلت الكلمة، ومنها بدأت رحلة الكتاب، من المخطوط إلى المطبعة. ومن العصور الوسطى تحولت شامو إلى عاصمة للمعرفة.

في عام 1172 شهدت المكتبة العادلية، ثم تلتها المكتبة الظاهرية عام 1277 التي أنشأها السلطان الظاهر بيبرس، مدرسة ومكتبة وضريحاً، لتصبح أقدم مكتبة عامة قائمة في بلاد الشام حتى يومنا هذا. أما التحول المفصلي في تاريخ النشر العربي فجاء في عام 1706 حين طبع في حلب أول كتاب مطبوع بالحرف العربي في المشرق، الإنجيل المقدس المزامير، في مطبعة أثناسيوس دباس، لتدخل سوريا بذلك العصر الطباعي الحديث قبل معظم العالم العربي. سوريا أرض المفكرين والشعراء عبر العصور، من لوقيانوس في القرن الثاني الميلادي رائد السخرية والفانتازيا والخيال العلمي المبكر، إلى القديس يوحنا الدمشقي في القرن الثامن الميلادي أحد أعمدة اللاهوت المسيحي ومؤلف ينبوع المعرفة، مروراً بعمالقة الشعر العباسي أبو تمام والبحتري، ثم أبو العلاء المعري 973 1057 صاحب رسالة الغفران التي سبقت الأدب العالمي بقرون وألهمت دانتي، والمتنبي الذي بلغ الذروة عبقريته في حلب في بلاط سيف الدولة الحمداني في القرن العاشر الميلادي، وفي عصر النهضة الحديثة نهضت سوريا مجددا عبد الرحمن الكواكبي 1855-1902 للميلاد، صرخ في وجه الاستبداد بكتاب طبائع الاستبداد، وساطع الحصري وضع أسس الفكر القومي العربي الحديث.

في القرن العشرين والحادي والعشرين لم تعد الكلمة السورية حبيسة الجغرافيا. حن مينا من عام 1924 حتى عام 2018 روائي البحر، ترجمت أعماله مثل الشراع والعاصفة وبقايا الصور إلى الروسية والصينية والفرنسية ولغات أخرى.

0: نزار قباني من عام 1923 حتى عام 1998، الشاعر الأكثر انتشاراً في العصر الحديث، ترجمت دواوينه وغنيت قصائده في أنحاء العالم.
1: طاحونة البن جزء من طفولتنا، طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح.
0: محمد المغوط من عام 1934 حتى عام 2006، رائد قصيدة النثر الذي كتب وجع الإنسان العربي بسخرية جارحة. غادة السمان بصوتها المتمرد وأدبها العابر للحدود. مصطفى خليفة الذي كتب القوقعة، يوميات متلصص، إحدى أهم روايات أدب السجون في العالم.

خالد خليفة الذي أوصل الرواية السورية إلى القوائم العالمية، مديح الكراهية، بوكر العربية، الموت عمل شاق، القائمة القصيرة لجائزة الكتاب الوطني الأمريكي للترجمة. زكريا تامر الذي عبر بأدب الطفل والقصة القصيرة إلى اللغات العالمية، يسرى مارديني التي تحولت سيرتها الفراشة إلى قصة إنسانية عالمية، والقائمة تطول والإنجازات السورية ممتدة لا تنتهي. دور النشر والمكتبات، حراس الذاكرة.

على امتداد القرن العشرين لعبت دور النشر السورية دوراً محورياً. دار الفكر، دار المدى، دار كنعان، دار الأطلس، الهيئة العامة السورية للكتاب، اتحاد الكتاب العرب، دور عرفت بجودة الطباعة، عمق المحتوى والأسعار الشعبية. أما المكتبات فبقيت شواهد حية. مكتبة الوطنية افتتحت عام 1984، المكتبة الوقفية في حلب افتتحت عام 1926، دار الكتب الوطنية في حلب. معرض دمشق الدولي للكتاب، تتويج المسيرة.

في عام 1985 انطلقت الدورة الأولى لمعرض دمشق الدولي للكتاب ليصبح تقليداً سنوياً وملتقى للثقافة العربية. في 5 فبراير 2026 تعود دمشق لتفتح أبوابها من جديد في نسخة تاريخية مفصلية، أكثر من 100,000 عنوان و500 مشاركة دار نشر من 35 دولة عربية وأجنبية في مدينة المعارض في دمشق. كما شهد المعرض إطلاق منصة رقمية وطنية للمخطوطات السورية النادرة لتتيح للباحثين حول العالم الوصول إلى التراث السوري إلكترونياً، وبذلك تكون دمشق جسراً بين تاريخها العريق وفضاء المعرفة العالمية. سوريا لم تكن يوماً هامشاً في تاريخ الكتاب، بل كانت بدايته وذاكرته واستمراره. من لوح طيني في إبلة، إلى حرف في أوغريت، إلى مطبعة في حلب، إلى رواية تدرس في جامعات العالم، هكذا تكتب الحكايات الكبرى، وهكذا تكتب سوريا.

فيلم وثائقي بعنوان سوريا بداية الحرف من إعداد مهران مقداد. بصوتي أنا مارلين شكيب. وفي الإخراج أمير دياب.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: أجمل تحية لكم مستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى نشرتنا الرياضية. البداية من أخبارنا المحلية، حيث توج فريق الثورة بلقب بطولة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الأولى بكرة القدم بعد فوزه على فريق الاتحاد بركلات الجزاء. للحديث عن هذه البطولة اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا عبر الهاتف الزميل محمد خميس منظم هذه البطولة. زميل محمد، يسعد أوقاتك، أهلا وسهلا فيك ويعطيكم العافية على هذا التنظيم الرائع.
2: يسعد صباحك أستاذ قصي، إلى كل جميع المستمعين الأعزاء مستمعي.
1: أهلا وسهلا فيك زميل محمد. زميل محمد، حدثنا بشكل مختصر عن البطولة وعن الفرق المشاركة وعن المباراة النهائية.
2: حياك الله. طبعا احنا بطولة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون جمعت حوالي 116 موظف موزعين كانوا على 10 فرق. طبعا شارك العديد من الفرق، إذاعة دمشق كان أحد المشاركين، الإخبارية السورية، راديو الثورة، فريق الاتحاد المشترك ما بين مديرية المالية والمديرية القانونية والعديد من خليني أقول المديريات الموجودة كالتنمية وما إلى ذلك. بطولة للأمانة مميزة، وزعنا الفرق العشرة على مجموعتين وكان في عنا مرحلة إقصائية ربع نهائي ومن ثم نصف نهائي، والبارحة كانت الأجواء مميزة في اللقاء الختامي المباراة النهائية ما بين فريق الاتحاد الممثل عن المالية والقانونية وراديو الثورة. لأول في بطولتنا نصل لركلات الترجيح للأمانة، الأجواء كانت مثيرة، التعادل الإيجابي 3-3 لكل فريق، وركلات الترجيح استطاع راديو الثورة أن يحصل على لقب بطولة الهيئة الأولى. حضور كان رسمي من جميع خليني أقول أو أغلب مدراء المديريات الموجودة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، في مقدمتهم الأستاذ علاء برسيلو، أيضا الأستاذ محمد بركات، الأستاذ محمد الشيخ مدير إذاعة دمشق أيضا كان حاضر. أجواء مثالية كانت موجودة البارحة، جوائز فردية تم توزيعها إضافة لبعض الجوائز الإبداعية اللي حاولنا نوصل الرسائل من خلالها من خلال البطولة. يعني أحد الجوائز الأستاذ قصي كان جائزة 50 والهمة الذهبية التي نالها لاعب فريق التشغيل طارق الشاوي، 50 سنة ما شاء الله، مواليد 76، يشارك وهو موظف في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من 2001، يعني نص عمره قضى في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
1: حلو حلو
2: ما شاء الله. إضافة لبعض الجوائز كأفضل لاعب أخلاق، هناك هداف البطولة، أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى، الفريق المثالي الذي نال على أقل بطاقات صفراء. وإذا بيسمح لي الأستاذ محمود قرقورة فبقول له أنه نحن 25 مباراة، 267 هدف، 77 بطاقة صفراء، 10 بطاقات حمراء.
1: أين أقيمت البطولة زميل محمد؟
2: والله كان الصراحة اختيار الملعب الملاعب الميني، ملاعب السداسية، تعرف أستاذ قصي اليوم نحن موظفين، يعني ما فيها اللاعب فيها الاحتراف خليني أقول. لذلك والله حجز ملعب ملاعب السداسية في منطقة المزة، خليني أقول لك حتى قريبة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. أجواء مثالية كانت للأمانة. مباراة كانت أمسية، أنا كنت أسمي اليوم اللي فيه مباريات أمسية، اليوم أمسية الاثنين، حلو، في عندنا مباريتين، أمسية الثلاثاء وهكذا.
1: زميل محمد، هي البطولة الأولى لن تكون الأخيرة.
2: أستاذ قصي،
1: في أفكار لتطويرها؟
2: أكيد أكيد إن شاء الله تعالى. هلا للأمانة صار في فريق كرة الطائرة حابب يشارك في بطولة، تواصل معي أحد اليوم الأشخاص، نحن 10 لاعبين شطرنج نتمنى تجي تنظم لنا بطولة في الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون للعبة الشطرنج. فللأمانة يعني صارت الأمور هلا أوعى منفتحة أكثر خليني أقول. في خطة للأمانة إنه يقام بطولة ثانية كرة القدم، مع الاهتمام أيضا لأن هناك موظفين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بيمارسوا لعبة أخرى، يعني بيتمنى لاعب بين بونج إنه يشارك في بطولة البين بونج وهكذا. نحن ما بنقدر نقوم بطولة مباشرة كرة قدم ثانية لأنه بتعرف في شغف هون، فننتظر شوي لنقوم بطولة ثانية كرة قدم، لكن إن شاء الله
1: نحن
2: نفتح بإذن الله في بقية الألعاب أو بعض منها اللي قدرانين ننظم في بطولة إذا كان عدد الموظفين مقبول لإقامة.
1: بالختام، مبروك لفريق الثورة التتويج بلقب هذه البطولة، بطولة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، الزميل محمد خميس، شكرا لجهودكم على إنجاح هاي البطولة، وإن شاء الله بيكون في بطولات ومواسم أخرى قادمة.
2: نحن بدنا نتشكركم أستاذ قصي أنه عم يكون أيضا مساحة من نشرة الأخبار بصراحة لهالحدث المميز في الهيئة العامة.
1: أهلا وسهلا فيك، شكرا للزميل محمد خميس منظم البطولة.

أيضا من أخبارنا المحلية، خسر منتخبنا الوطني للناشئين بكرة القدم تحت 17 عام أمام نظيره اليمني بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس في استاد العقبة بالأردن ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى في بطولة اتحاد غرب آسيا. وكان منتخبنا خسر أمام نظيره اللبناني بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من البطولة. إلى دور الأمم الأوروبية، حيث حقق منتخب إيطاليا انتصارا كبيرا على مستضيفه منتخب تركيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول للبطولة. بهذا الفوز ارتفع رصيد الأتزوري إلى ثلاث نقاط محققا أول انتصار له بعهدة مدربه الوطني العائد روبرتو مانشيني، فيما تلقى منتخب تركيا بقيادة الإيطالي الآخر مونتيلا الخسارة الثانية تواليا وبات في المركز الأخير في المجموعة بلا أي نقطة. ولحساب ذات المجموعة عاد منتخب فرنسا منتصرا من ميدان مستضيفه منتخب بلجيكا بهدف وحيد. وسجل الهدف نجم البايرن الألماني مايكل أوليسي عند الدقيقة 88 ليؤمن لمنتخبه النقاط الثلاث والصدارة بإشراف النجم السابق لاعب خط الوسط زين الدين زيدان. نبقى في دور الأمم الأوروبية، حيث حسم التعادل السلبي مواجهة جورجيا مع ضيفتها أوكرانيا لحساب الجولة الثانية على المستوى الثاني. بهذا التعادل رفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى أربع نقاط بعد الفوز في الجولة الماضية، أما جورجيا فنالت النقطة الأولى لها في المجموعة. وعاد منتخب مونتينيغرو بالفوز من أرض مضيفه منتخب أرمينيا بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتصدر المجموعة الثانية من المستوى الثالث لدور الأمم. وفي المجموعة ذاتها تعادل منتخب لاتفيا أمام ضيفه منتخب قبرص من دون أهداف. كما فازت السويد على ضيفتها بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لتعزز صدارتها للمجموعة الرابعة من المستوى الثاني. ولحساب المجموعة نفس المجموعة فازت البوسنة والهرسك على مضيفتها رومانيا بأربعة أهداف مقابل هدفين. في نفس الإطار وضمن المستوى الأول يلعب اليوم منتخب إسبانيا مع كرواتيا ومنتخب تشيكيا مع إنجلترا. إذن إسبانيا مع كرواتيا، تشيكيا مع إنجلترا، موعد المباراتين الساعة 10:15 بتوقيت دمشق. إلى تصفيات أمم أفريقيا، حيث انتهت موقعة منتخب تونس مع ضيفه منتخب بوتسوانا بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين في ثاني جولات المجموعة الثامنة من التصفيات. وفي مباراة أخرى فازت غينيا الاستوائية على سيراليون بهدف واحد. كما حقق منتخب الكونغو الديمقراطية فوزه الثاني في تصفيات كأس أمم أفريقيا بالفوز على مضيفه منتخب زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد. وفي المجموعة السادسة عاد منتخب بوركينا فاسو بالانتصار من ميدان مستضيفه منتخب أفريقيا الوسطى بهدف دون مقابل. بهذا نصل أيها الأحبة إلى نهاية أخبارنا الرياضية. اللقاء يتجدد غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا، وأهلا وسهلا بكم إلى عرض لأهم البرامج التي ستتابعونها عبر أثير إذاعة دمشق. بعد هذا العرض مباشرة نتوقف مع مسلسل حكاية من حاراتنا ويعاد في الساعة السادسة، أما برنامج خلف الحدود يأتيكم في 12:15، وفي الساعة 1:30 أنتم على موعد مع برنامجكم حكم العدالة والذي يعاد بنفس التوقيت بعد منتصف الليل. نشرة الأخبار الرئيسية تأتيكم بموعدها المعتاد في 12:15. بعد نشرة الأخبار الرئيسية تتابعون برنامج صافرة عالمية ويعاد في 12:15 ليلا، أما لحظة شو فيأتي بعد برنامج صافرة عالمية ويعاد في 10:10 ليلا. برنامج الأسرة أولا يأتيكم في 3:30، وفي 4:30 أنتم على موعد مع برنامج مسابقات ألو يا إذاعة. وللمهتمين بأخبار النجوم أنتم على موعد في 5:30 مع برنامج زوم على النجوم. نشرة الأخبار المحلية تأتيكم في 6:15. برنامج هيك حكو يأتيكم في 7:45، أما نبض السوق في 7:30. برنامج تحت الاختبار يأتيكم في تمام الساعة 8:00 ويعاد في 11:30. برنامج بانوراما الصحف يأتيكم في موعده المعتاد في 8:30، أما برنامج أصوات ميناء الماضي يأتيكم في 9:05 ويعاد في 12:05 ليلا. الحلقة 9 من مسلسل أنا وزوجتي و5 بعيون الشيطان يأتيكم في 9:30، أما في برنامج مطرب السهرة فأنتم على موعد مع مجموعة من أغاني المطرب صبحي توفيق في 9:30. إعادة مسلسل يوميات من بلدنا يأتيكم في 10:30، أما برنامج فيض القوافي في 10:30. برنامج نغم مسافر يأتيكم في تمام 11:00. مسلسل رسالة الحياة يأتيكم في 3:15 فجرا، وتستمر هذه الفترة الدينية تستمر بعدها فترة دينية يتخللها مسلسل مدينة النور في 4:15 فجرا، وتستمر هذه الفترة حتى الافتتاح ومواصلة الإرسال من جديد. لكم تحيات جميع الزملاء في الفترة الصباحية، كان معكم مجد حيدر، شادي حداد، فرح الشوفي، قصي حمود، ولكم تحيات مني سلافة حسن.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم

0: حكاية من حارتنا. التأليف وفيق الزعيم، مساعدا الإخراج فاروق الجمعات أحمد جنيد. حكاية من حارتنا إخراج فاضل وفائي.
1: إيه جمال، بدي أسألك.
2: تفضل أستاذ صالح.
1: هلأ إذا سافرت واشتغلت برات بلدك أجير بورشة أحسن، لما إذا سافرت ومعك شهادة مهندس ديكور أحسن؟
2: أكيد إذا معي شهادة أحسن.
1: شفت كيف؟ على كل حال أي خدمة بتعتازها أنا جاهز، وإذا قررت ما تسافر عندي إلك عمل مرتب وبأجر ممتاز.
2: شو هو؟
1: عنا بالشركة في ورشة كبيرة لتصميم وتنفيذ الديكورات، فإذا بتحب ممكن وظفك عنا بشكل مبدئي كرئيس ورشة، وإذا بتدرس بالجامعة ممكن حطك من أول سنة مساعد مهندس لحتى تتخرج. شو رأيك؟
2: ممنونك أستاذ صالح، بس يعني ممكن فكر بالموضوع وردلك خبر بعد يومين.
1: يا سيدي كرمال عيونك وعيون أبوك، معك 4 أيام، فكر ورد لي جواب، صرت بتعرف البيت.
2: بتسمح لي أمشي؟
1: على راحتك، اتفضل. وهي بقى الحساب، وهذا المبلغ مكافأة مني إلك على إتقانك لعملك.
2: عفواً أستاذ صالح.
1: امسك الشاب المخلص بعمله وكل الناس بتحبه وبتحترمه.

0: لك وين حطيت البودرة يلي عطاني اياهن ابو عقيد؟
1: ابو وليد يا صحي، ابو وليد مهم بالشغل. يا والله صوت وليد، يا ترى شبه لأم، شوف شو صاير له.
0: ديك ورقة السلفان اللي لفيتهم فيها، أكيد أمي. لا أعمل حالي نايم.
1: ماما وليد هيئته نايم. يو طيب منين الصوت؟ ليكون أنا شايفة منام ومنتبه. خير إن شاء الله.
0: جنعت فيني، الله لا يوفقك يا أبو عقيد.

0: امتى راح تخلص من بيت الاستاذ صالح؟
1: خلصت امبارح بابا.
0: الله يعطيك العافيه، منيح والله ما اخذ معك وقت.
2: يا جمال ما شاء الله حوله معلم.
0: ان شاء الله كان مسرور منك.
1: ولو يا بابا ولو، انا تربيتك. إيه ما في صاحب مكتب ديكور الا وبيشهد بشغلي بالمنيح.
3: لسكافي حافي والحايك عريان.
0: شو امرتي عمير خانم؟
3: اخي احسن واحد بيساوي ديكورات للناس، ونحن حيطاننا عم تهرهر. إيه جيب لنا كم رول ورق وخلينا نستر الحيطان.
0: والله الحق معك، فعلا حيطان البيت بدت تهرهر والاساطيح مشقاه، يعني صار بده شويه ترميم.
2: الله كريم، ان شاء الله السنه الله بيبعث لنا شويه مصاري ومنرممه ومنلزق لك ورق جدران عبير خانو.
3: ايه ها هيك بدي اياكي.

0: اي ماما. انا قبضت امبارح من الاستاذ صالح وهلا رايح مشان طالع جواز السفر مثل ما اتفقنا. شبك ما عم تردي؟ مو هيك اتفقنا انا ادفع حق الجواز وانت بتعطيني حق الفيزا؟
1: ماشي مثل ما بدك.
2: يلا يا ام جمال تاخرنا على شغلنا.
1: ايوه جاي لحظه.
3: شو صاير المطبخ قاعة مؤامرات جمال افندي؟ انت شو موضوعك بالضبط؟
0: وانت شو رايك تعملي لي قضيه وتفتحي لي محضر وتعملي لي الملف عندك عبير خانو؟
3: اخ والله حالكم معاجبني، لا انت ولا وليد خاطرك.

0: وليد. يا وليد. قوم أخي، قوم اشرب قهوة. اليوم أنا عازمتك على قهوة، بس استعجل شوي مشان ما أتأخر على المدرسة. ها،
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: وين أميك؟
0: راحت على الشغل هي وأبوك.
1: قدي الساعة هلا؟
0: شي 1500 إذا كانت كويسة. ها ها ها ها.
1: حلو ملعوبي حلو. بجد قديش
0: الساعة يا سيدي؟ 9:30.
1: أوف أوف أوف. وليش هلا ما رحتي على المدرسة؟
0: أوف أوف أوف، اليوم ما عنا دروس قبل الساعة 10:30.
1: حلو، شبك ليش عم تطلعي فيني هيك؟
0: وليد أنت ليش ما بتصارحني؟
1: بشو؟
0: باللي صاير معك.
1: مو صاير معي شي.
0: لا تحاول تكذب لأني بعرف كل شي.
1: شو بتعرفي؟
0: بعرف إنك عم تخبي عني كل شي. لك مو أنا أختك الوحيدة؟
1: أنت مو بس أختي، أنت عيوني وقلبي وكل شي.
0: طيب ليش ما بتفتح لي قلبك وبتقلي على اللي مضايقك؟ بركي بقدر بساعدك.
1: يا غادة يا روحي، أنا ما بدي منك شي إلا أنك تدرسي منيح وتاخدي الشهادة بتفوق. ما بدي إياكي تفشلي مثل ما فشل غيرك.
0: أولا أنت ما فشلت مثل ما عم تلمح، ورسوبك وامتحان الشهادة هذا ما بيعني إنه انسدت الدنيا وتسكرت كل الأبواب. بس أنت يعني حامل السلم بالعرض وماشي.
1: يا حبيبي وشلون بنحمل السلم بالطول؟ هاتي.
0: لما بيكون عندك إيمان وتصميم بتعيد الكرة مرة تانية، ساعتها بتكون ماشي صح. لأنه لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس.
1: حلو.
0: إيه مو هذا كان شعارك طول عمرك؟
1: هذا الكلام قبل ما أعرف إنه الدنيا مصاري مصاري وبس.
0: هذا الحكي مو صحيح أبدا، وبعمرها المصاري ما ساوت الغبي زكي. المصاري طول عمرها وسيلة، وأنا ما بنكر إنه وسيلة هامة بالحياة، بس عمرها ما كانت غاية إلا عند التافهين يلي بيحسوا إنه هن ولا شي فبيحاولوا إنه يحصلوا عليها بأي طريقة لحتى يساووا لحالهم قيمة.
1: عم تحكي كأنك مو عايشة بهالبيت ولا حتى بهالبلد. اللي بيسمعك بيقول إنك جاي من المريخ.
0: وليد وليد أنت ليش عم بتعذب حالك؟ شوف وشك، شوف صحتك شو صار فيها.
1: هذا قدري، قدري إني يكون ابن فقير وعيش فقير، بس ما رح أرضى إني أقضي بقية عمري فقير. أنا رح غير قدري بإيدي. أنا اللي بدي ساوي نقطة التحول بعيلة العز كلياتها وخلي كل أحفادي تتذكرني.
0: استغفر الله العظيم، ما كنت متخيلة إنك وصلان لهالمرحلة.
1: غادة فهميني شوي، أنا
0: ضايع. أنت ضايع وعم بتدمر حالك بإيدك. لك يا ريت هيك وبس، أنت عم بتدمرنا كلنا وبدون ما تحس.
1: أنا
0: شفت كيف؟ وهي مصيبة تانية أكبر من الأولانية. مفتكر حالك إنك عم تقدم لنا خدمة وبالحقيقة عكس ما عم تفكر فيه تمام. يلا عن إذنك أنا تأخرت عن مدرستي.
1: غادة غادة أنا أرجوكي
0: بدي أطلب منك طلب. بترجاك تشعر باللي صاير بأمك ولا تسيق للإيد اللي انمدت إلك وساعدتك. كمان لا تسيق لأبوك يلي فنى عمره مشانك. خاطرك

0: كل شي بيحطوه علي. لك أنا الحق علي وبستاهل أكتر من هيك، لأنه من الأول ما كان لازم أتحمل كل هالمسؤوليات وحطها على عاتقي. بس ماشي الحال. شبك أنت التانية عم تطلعي فيني هيك؟
1: مالي مصدقة.
0: وشو يلي مالك مصدقتي؟
1: إنك تشتكي من الشغل.
0: إيه بس كل شي بيزيد عن حده وبينقلب ضده.
1: غريب، مع إنه الشغل هو ذاته ما تغير في شي. حتى الوفد يلي مطلوب منك إنك تودعي اليوم هو ذاته يلي استقبلتيه من كم يوم، وأصلاً هذا الشي من طبيعة عملك. لا سهى، أكيد في شي. شوفي احكي.
0: يلا ما عاد في وقت، خلينا نصل على الأوتيل ناخدهم ونطلع على المطار بسرعة. الحقيني على السيارة.
1: إيه علينا، قريتي موارد لحتى صحت لك هالشغلة. دلال.

0: غادة شو بكي؟ حتى بالطريق شايفة مو جاي على بالك امشي معك. لا انتي متغيرة تمام من يوم ما غيرت لك محلك المعلمة من جنبي بالصف وانتي مو على بعضك. حتى بالفرصة ما عاد حدا شافك. اليوم شو عندك المساء؟
1: عندي شغل.
0: تعرفي وحيد سألني عنك.
1: تسمحي ما تجيبي سيرته مرة تانية؟
0: اوف ليش بقى؟ شو متخانقين من وراي وانا مو دريانة؟
1: لا يا انسة اصلا انا ما شفته الا معك وما بسمح لك تحكيني بهالطريقة منوب. فهمتي؟
0: لا ما فهمت. انا الحق علي اللي تنازلت وحكيت معك. صار لازم الواحد يحافظ على مستواه وينقي اصدقائه ويدور على اصلهم وين كانوا وين ربيانين.
1: فعلا فعلا لازم الواحد يدور على الاصل. تسمحي نفترق هون؟
0: شو بطلتي تروحي على بيتكم كمان؟
1: انا غيرت طريقي ورايحة على بيتنا العربي اللي هو اصلي ولساتنا محافظين عليه. بس انتي بتقدري تغيري طريقك؟ لا ما بظن.

0: مرحبا يا أخ.
1: أهين مور.
0: عفوا، في مكتب بهالشارع جيت عليه مرة بس هلأ ما عم بتذكر وين بالضبط.
1: مكتب شو؟
0: مكتب خدمات شهادات عمل وتأشيرات.
1: أيوة مكتب كومبليتو.
0: شلون يعني؟ ما فهمت.
1: يعني مكتب تبع كله، بيساوي لك كل يلي بدك يا أو هيك بيوهمك. شو اسمه؟
0: والله يا عم ما بعرف، بس بتذكر صاحب المكتب كان اسمه رشيد.
1: ايوه رشيد القلي. ايه ليكو، تاني محل على اليمين.
0: بس هداك مسكر.
1: ايه وانت السادة المختوم بالشمع الاحمر.

إلى اللقاء غدا مع حكاية من حارتنا. وتحية من المؤلف وفيق الزعيم والمخرج فاضل وفائي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم أيها السادة متابعي إذاعة دمشق سواء عبر الأثير أو عبر الشاشة إلى هذه الحلقة الجديدة من خلف الحدود. في البداية وكالعادة أيها السادة هذه تحية من فريق عمل هذا البرنامج، الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد مهران مقداد، الحوار والتقديم سمعان فرزلي، وفي الإخراج سناء أحمد. أيها السادة، من الجولان السوري المحتل وجبل الشيخ إلى جنوب لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية، تتقاطع ملفات الأمن والسياسة والتفاوض في منطقة تشهد تحولات متسارعة وإعادة تشكيل لتوازناتها الإقليمية والدولية. ففي الوقت الذي تؤكد فيه دمشق تمسكها الكامل بسيادتها على الجولان المحتل وتدعو إلى العودة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، تتواصل التصريحات الإسرائيلية التي تربط بقاء قواتها في جبل الشيخ ومناطق من الجنوب السوري باعتبارات أمنية وسط حراك سياسي وأمني ترعاه أطراف دولية وإقليمية. وفي لبنان أيها السادة، تتداخل مسارات التفاوض مع استمرار التوتر الميداني والحديث الإسرائيلي المتكرر عن حرية العمل العسكري، في وقت تؤكد فيه الدولة اللبنانية تمسكها بالسيادة وبالحلول السياسية. أما في غزة فتتقدم النقاشات المتعلقة بمجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة القطاع وقوة الاستقرار الدولية وخطط التعافي وإعادة الإعمار بالتوازي مع استمرار الجدل حول مستقبل الإدارة والأمن ونزع السلاح. وعلى المستوى الدولي تتسع دائرة الانتقادات لإسرائيل مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في عشرات الدول واتخاذ بعض الحكومات الأوروبية إجراءات مرتبطة بالمستوطنات، في وقت تشهد فيه الساحة الإسرائيلية نفسها نقاشات متجددة حول تداعيات 7 أكتوبر ومستقبل القيادة السياسية والأمنية. فهل تتجه إسرائيل أيها السادة إلى مراجعة مقارباتها الأمنية والسياسية، أم أنها ستواصل إدارة ملفاتها الإقليمية بمنطق القوة والردع العسكري؟ وكيف تنظر المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية إلى صعود الحضور السوري واتساع الضغوط الدولية؟ كل هذا أيها السادة سنناقشه اليوم في هذه الحلقة من خلف الحدود. لذلك يسرني أن يكون محاورا معنا أيضا فيها ضيفا كريما هنا في الاستوديو هذه المرة، الأستاذ خالد الخليل الخبير في العلاقات السورية الإسرائيلية. مرحبا بكم سيدي العزيز.
2: تحياتي أستاذ سمعان لك وللسادة المشاهدين ومتابعي إذاعة دمشق.
1: مرحبا بك أستاذ خالد. فاصل قصير وسنبدأ حوارنا مباشرة.

0: من جديد مرحبا بكم متابعينا الكرام إلى هذه الحلقة من خلف الحدود، وأيضا أعاود الترحيب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ خالد خليل الخبير في العلاقات السورية الإسرائيلية. وسنبدأ من كما يقال آخر ما حرر، وهو إعلان السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أيضا السيد أسعد الشيباني إعلانهما عن تمسك سوريا الكامل بسيادتها على الجولان السوري المحتل، كما رفضا أيضا وأنت تعرف ذلك جيدا أي ترتيبات قد تنتقص فعليا من هذه السيادة، وكل ذلك ترافق مع التأكيد على العودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. برأيك ومن خلال متابعتك وخبرتك في العلاقة بين السورية الإسرائيلية، أو حتى دعني أقول النظرة الإسرائيلية إلى الملف السوري، كيف يمكن أن تنظر المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية إلى هذا الموقف، خصوصا وأن هذا الموقف تم إعلانه من على منبر أعلى المنظمات الدولية في العالم وهي الأمم المتحدة على لسان الرئيس الشرع كما استمعنا؟
1: أجدد ترحيبي أستاذ سمعان بك وبسادة المشاهدين ومتابعي إذاعة دمشق. سؤال يعني صراحة في غاية الأهمية وطويل، يعني يحتاج إلى الكثير من النقاش،
0: ربما كان يعني جزء منه
1: وهو في صلب الموضوع
0: مداخلة يعني.
1: بالعكس أنا يعني أمتعني هذا السؤال لأنه يترك لي المساحة للإجابة حقيقة.
0: تفضل.
1: أولا، دخلت سوريا الجديدة مسار المفاوضات السورية الإسرائيلية المتجددة. كما تعلم أن المفاوضات بدأت يعني ربما منذ أو المحادثات بدأت منذ قرن، ولكن وصلت ذروتها في بداية التسعينات. سوريا الجديدة دخلت هذه المفاوضات بمقاربات يعني تتسم بأنها الأكثر وضوحا مقارنة بسياسة الغموض التي كان يرتكبها أو ينتهجها نظام الأسد الأب والابن، بالإضافة إلى أنها تتسم بمقاربات واقعية. دمشق انطلقت من فهم واعي للمشهد الداخلي والمشهد الإقليمي، خاصة أننا نشهد ولادة جديدة لسوريا، لذلك هي وضعت على رأس أولوياتها بناء البيت الداخلي.
0: تمام.
1: ولكن هذا المسار لا يستقيم في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وحقيقة يعد الاحتلال الإسرائيلي هو الوحيد الذي يسبح ضد التيار ويحاول إفشال التجربة السورية، لذلك يعني شن سلسلة من الاعتداءات والتدخلات السافرة والمخالفة للقانون الدولي في سوريا
0: منذ لحظة السقوط
1: منذ سويعات، يعني بعد فرار بشار الأسد، من دون أن يقدم أي مبررات،
0: أو نسميها لحظة التحرير يعني.
1: نعم. منذ يعني من دون أن يقدم مبررات جديرة ترقى إلى مستوى تحديات الأمن القومي لإسرائيل. هم تذرعوا في البداية أنهم يخشون من وصول نظام ذو طابع إسلامي، ولكن هذا مخالف لجميع التقارير من دوائر صنع القرار والمراكز الاستخباراتية، وخير دليل هذا التقارب السوري الأمريكي، بالإضافة إلى أنهم تذرعوا بازدياد النفوذ التركي. وأيضا هذا الأمر يجد انتقادات من داخل إسرائيل ومن قبل قوى عظمى، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تتمتع بعلاقة جيدة مع تركيا، وتركيا ليست ذات مشروع إيديولوجي وليس لديها مشروع قاسم سليماني، هي إحدى أهم مهندسي القوى والأمن في المنطقة،
0: فهذا الثاني أكبر قوة عسكرية في الناتو.
1: ويعني يتم انتقاد نتنياهو بأنه لماذا هذا الاستعداء المبكر لربما لا أريد أن أقول حليف محتمل ألا وهو تركيا، وإنما جار ند. لماذا هذا الاستدعاء المبكر؟ وأيضا هم إسرائيل أيضا استخدمت ورقة الأقليات بشكل سياسي، ولكن نجحت دمشق عبر مسار المفاوضات المتعرجة والتي أستطيع تسميتها بأنها كانت مفاوضات شد حبل. بالنظر إلى الخط البياني المتعرج رأينا يعني وصول إلى نقاط.
0: للأسف سنتوقف قليلا مع أذان الظهر سيدي العزيز الذي حان موعده الآن بحسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها، يرفع الأذان السيد عارف العسلي.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها السادة، إلى متابعة ما تبقى من حلقة اليوم من برنامج خلف الحدود. ومن جديد أيضا أعاود الترحيب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ خالد خليل، الخبير في العلاقات السورية الإسرائيلية. مرحبا بكم سيدي العزيز. قبل أن نتوقف مع أذان الظهر، كنا نتحدث عن النظرة الإسرائيلية للموقف السوري الذي تجدد مؤخرا، سواء كان من قبل الرئيس أحمد الشرع أو حتى وزير الخارجية سيد أسعد الشيباني، و كان هناك يعني جوابه كان نوعا ما عاما وشاملا لكل الحالة أو حتى النظرة الإسرائيلية تجاه سوريا وحتى ملف الجولان منذ ربما سنوات طويلة وعقود طويلة مرت. ولكن سؤالي الآن، هل يمكن أن يكون ما سمعناه سواء كان من الرئيس الشرع أو حتى من وزير الخارجية، هل يمكن أن نعتبره مدخلا جديدا للتفاوض أم لا؟ اليوم نرى تشبث سوري بهذا الموقف بما يوحي بأنه يمكن أن تفسره إسرائيل أو بعض الأطراف المعادية للدولة السورية الجديدة على أنه تحد مباشر لحسابات إسرائيل الأمنية.
2: تحياتي مجددا بك أستاذ سمعان. كنت أريد أن يعني أرجع قليلا في مدخل تاريخي. فإسرائيل قدمت مبررات غير جديرة ب يعني لا تشكل أي تحدي أو خطر على أمنها القومي، عن حديثها عن الخلفية الإسلاموية وحديثها عن النفوذ التركي بالإضافة إلى ورقة الأقليات. فدمشق يعني حقيقة كانت منذ البداية تقرأ الواقع بشكل موضوعي، خاصة في شبه غياب منظومة الردع العسكرية، وهذا الأمر ليس خاص فقط في سوريا وإنما في معظم الإقليم أمام العربدة العسكرية المفرطة. لذلك هي ذهبت إلى تفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي، وكان ذهابها إلى المفاوضات خيارا استراتيجيا وخيارا واعيا وموضوعيا لقراءة حساسية المرحلة التي تمر بها. وحقيقة أيضا راكمت دمشق رصيدا جيوسياسيا عبر نسج تحالفات وتوافقات مع قوى إقليمية ودولية، حتى هذه القوى هناك تباين يعني لم تكن على انسجام تام في الأمس القريب، لدرجة أن دمشق باتت يعني نواة لمحور جديد يضم قوى متباينة، وهي اليوم شريك في صناعة الأمن والاستقرار. لذلك تحظى وجهة نظر دمشق في مسار المفاوضات مع إسرائيل بدعم إقليمي وبدعم أمريكي واضح على حساب ازدياد الشرخ بين ترامب وبنيامين نتنياهو. حقيقة أيضا كان هذا الرصيد يقلق اليمين المتطرف الذي يقود إسرائيل حاليا. يعني كما تعلم أن إسرائيل فيها حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية وتطرفا،
1: صحيح،
2: عمادها الرئيسي صحيح. الحركة الصهيونية الدينية، يحكمها الثلاثي الأرعن بنيامين نتنياهو وبنسيل سومتريتش وبن غافير، وهؤلاء بالضبط. يعني أدخلوا إسرائيل في حالة من التخبط وفقدان التوازن الاستراتيجي. إسرائيل بعد 7 أكتوبر يعني هذا الحدث المفصلي في تاريخ المنطقة ضرب المشروع الصهيوني في العمق. لذلك يعني بنيامين نتنياهو يحاول التهرب من مسؤولياته ومن هذا الفشل المدوي، يريد أن يعوض ذلك بصناعة صورة نصر وهمية، يريد أن يصنع من نفسه بطلا قومي. لذلك ذهب إلى تفجير المنطقة وقلب الطاولة على الجميع، أو كما يقولون بشن هجوم على الجبهات السبع
1: تماما.
2: سوريا الجديدة لم تعد ضمن هذه الجبهات وخرجت من لعبة المحاور التقليدية. إذن فسياسة الاحتلال الإسرائيلي في سوريا هي جزء من سياسة اليمين المتطرف في المنطقة ككل بعد 7 أكتوبر، والتي تعتمد فقط المقاربات العسكرية والمتشنجة وأيضا الاستدعاءات الإيديولوجية. ظهر ذلك في العديد من التصريحات والخطب الكلامية التلفزيونية لبنيامين نتنياهو.
1: بالضبط.
2: يتحدث عن إسرائيل الكبرى ويتحدث عن مهام روحانية وتاريخانية بشكل علني.
1: ولكن هناك من قال بأنها ربما تكون مجرد مسايرة من نتنياهو لسموتريش وبن غفير فقط.
2: لا حقيقة بنيامين نتنياهو لا يهتم،
1: بغض النظر إذا كان هو يتمتع أو فعلا يعني يتبنى هذا الحلم،
2: هو من التيار القومي الديني المتطرف، عفوا التيار القومي المتطرف. لذلك هو يعني لعبته هذه الدعاية وشد العصب، وخاصة في ظل هذا التوقيت، في ظل توقيت الانتخابات. لذلك يعني بعد تفسير كل هذه الأمور وبنية تفكير القرار الإسرائيلي اتجاه سوريا، نجد أن يعني تل أبيب في ظل هذه الحكومة لا تمتلك استراتيجية واضحة بما يخص الجبهة الشمالية. وهذا الكلام ليس ذاتيا، هذا صدر عن العديد من التقارير داخل إسرائيل، منها مع دراسات الأمن القومي. ومع دراسات الأمن القومي لمن لا يعلم هو من أهم خزانات التفكير في إسرائيل، تابع لجامعة تل أبيب، ومراكز الدراسات بالضبط. في إسرائيل هي التي ترفض صانع القرار. يعني لا يستطيع صانع قرار جريء على تجاوز ما توصي به. من أهم هذه الأوراق صدر عن الباحثة الأولى في المعهد اسمها كارميت فالانسي. حضرت بنيامين نتنياهو أكثر من مرة من الوصول إلى نقطة اللاعودة في سوريا، وترجمت هذه الأنشطة العسكرية الغير مبررة إلى أهداف سياسية عبر تحقيق مصالح إسرائيل الأمنية بيتوصل إلى اتفاق. يعني إسرائيل بعد 7 أكتوبر محركها الرئيسي هو هواجس القلق الأمني، وهذا القلق مرض. يعني يمكن التوصل إلى تحقيق مصالح إسرائيل ليس فقط في المقاربات المتشنجة والعربدة العسكرية، لأن هناك انتقادات داخلية من قبل مراكز دراسات، من قبل أيضا رئيس الوزراء السابق يهود باراك، وأيضا هناك ضغوط أمريكية واضحة بسبب يعني تباين الرؤى واختلاف ترتيب الأولويات السياسية بين واشنطن وتل أبيب، وأيضا قيود إقليمية، اليوم ظهور أحلاف جديدة.
1: يعني ألا يمكن بارزة. ألا يمكن لذلك أن يجعل نتنياهو، دعنا نقول، يرعوي إلى هذه النصائح التي تقدم له؟
2: سؤال في غاية الأهمية، لماذا يفعل بنيامين نتنياهو رغم كل هذه الانتقادات ورغم
1: تماما
2: كل
1: هذه رأيناه يعني قام حتى قام بزيارة استفزازية، يعني وهي ليست الأولى، هو كاتس وزير الدفاع إلى مرتفعات الجولان، أو حتى دعنا نقول مرتفعات جبل الشيخ وبعض المناطق التي دخلت إليها إسرائيل بعد تحرير سوريا مباشرة.
2: سأجيب عن اقتحامه لقمة جبل الشيخ، ولكن لماذا يفعل بنيامين نتنياهو رغم كل هذه الانتقادات؟
1: تماما.
2: السبب بسيط، بنيامين نتنياهو هو في سدرة الحكم منذ 3 عقود، هو الذي يعني مكن اليمين المتطرف من صدارة المشهد في إسرائيل. هو لديه تحدي ذهني وشخصي لصنع صورة بأنه ملك ملوك إسرائيل. وملوك إسرائيل في التاريخ التوراتي هم ليسوا فقط زعماء سياسيين أو روحانيين، هم يعني الذين قادوا الشعب اليهودي. لذلك هو يريد أن يحطم صورة بن غوريون مؤسس الكيان، يريد أن يحطم صورة جولدا مائير. متورم الأنا، وهذا اعتقاد سائد وشائع داخل إسرائيل بأن هذا الرجل مريض وتحركه زوجته سارة. فالاستدعاءات الإيديولوجية حاضرة دوما في خطاباته. هو منذ عام 2020، أي قبل 7 أكتوبر، يواجه ملاحقات قضائية بموجهة ضده اتهام الفساد والخيانة وإساءة استخدام السلطة. ومن ثم حدث انقسام حاد وشاقولي في الشارع الإسرائيلي بسبب ما يسمى خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وهي محاولة اليمين المتطرف الهيمنة على بقايا المؤسسات الليبرالية واليسارية
1: بالضبط
2: عبر تركيبة المحكمة المركزية. فشهدنا يعني مظاهرات حاشدة في المدن
1: تماما، كلنا تابعنا. ويحاول أن يقضي على هذه الاستقلالية القضائية حتى لا يحاسب هو في النهاية.
2: إلى أن جاءت لحظة 7 أكتوبر وقلبت كل الموازين، ليس فقط في إسرائيل، حتى المشهد الإقليمي كاملة،
1: جميع
2: القادة العسكريين والأمنيين في إسرائيل اعترفوا بالفشل الاستخباراتي، بأن ما يسمونه الجيش الذي لا يقهر ينهار في لحظات في صباح 7 أكتوبر. الوحيد فقط بنيامين نتنياهو رفض ذلك وظل يراوغ وينقلب على كل التفاهمات وجر أمريكا وحتى حلفائه إلى أن ارتكب الإبادة الجماعية وهذا الأمر يعني محدد في محكمة العدل الدولية التي أصدرت قرارين متتاليين في 2024 تطالب إسرائيل بمنع الإبادة، وهو مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية. لذلك هو ذهب إلى المقاربات المتشنجة وبات يتحدث عن إسرائيل الكبرى، وبات يتحدث عن تحويل إسرائيل إلى أسبارتا، يعني أن تحويل الحصول على الهيمنة عبر القوة العسكرية وما يمتلكونه من فائض القوة. أسبارتا الشرق الأوسط أي تهيمن بالسيف، يعني مهملا جميع الأبعاد والاعتبارات الأخرى
1: بالضبط.
2: الجيوسياسية والاقتصادية. أتت اللحظة في سوريا، استثمر الثوار السوريون لحظة تاريخية تعقيدات المشهد، استطاعوا قراءة المشهد الداخلي والمشهد الإقليمي وصنعوا هذا النصر المجيد بدحر النظام الطغيان. إلا أن تل أبيب لم يرق لها ذلك
1: تماما،
2: هي خسرت حالة الارتياح التي أمنها نظام الأسد الأب والابن، لدرجة أن الجبهة السورية كانت تسمى الجبهة الأكثر أمانا
1: بالضبط،
2: وكانت هناك تقارير إعلامية داخل إسرائيل توصفه بأنه شرطي الحدود. لذلك ذهبت خلال سويعات تل أبيب إلى تنفيذ أكبر عملية عسكرية جوية لها في سوريا منذ حرب 67. وهذه عملية وهذه حرب خارجية تحتاج إلى نقاشات ماراثونية على عدة مستويات، ولكن الأمر لم يستغرق إلا بضعة سويعات. وعلى الفور ذهب بنيامين نتنياهو بإعلان مفاجئ وانسحاب أحادي الجانب من اتفاقية 74
1: بالضبط،
2: وهي الإطار القانوني والدولي الوحيد الذي يربط دمشق وتل أبيب. سوريا كانت تمر بمرحلة فيها من النشوة الانتصار وفيها أيضا من التعقيدات الجمة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي استغل هذه الفرصة لفرض وقائع على أرض الميدان وخلق مكانة جيوسياسية. ولكن حقيقة وفق توصيفات من داخل إسرائيل، إسرائيل لا تمتلك أي استراتيجية واضحة، ولدرجة أن كارميت فالنسيا أشرت لها في إجابة السابقة، يعني تطالب بنيامين نتنياهو بالاستفادة من التوجهات البراغماتية لدمشق، ويحذرونه من نسبة الاحتكاك مع الأهالي والسكان وهذه الأنشطة العسكرية الغير مبررة. ويعني هذا الرصيد الذي راكمته
1: كل يوم دمشق. نسمع يعني عن توغلات وحتى نصب حواجز واعتقالات على هذه الحواجز في ريف القنيطرة، ويعني حتى في ريف درعا. يعني
2: إذا سألنا بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه الدمية، وزير دفاعه ليس يعني هو من الائتلاف الحكومي، لا يعتبر من صقور الجيش، ماذا تريدون من الجبهة الشمالية؟ حقيقة لا يمتلكون أي إجابة. هم فقط يستخدمون البروباغاندا، وخاصة اقتحاماتهم الأخيرة إلى المنطقة العازلة وقمة جبل الشيخ، تأتي في ظل المعركة الانتخابية. أي أن الحكومة ممثلة ببنيامين نتنياهو وكاتس يستخدمون أوراق الأمن القومي والسياسة الخارجية لشد العصب الناخب في الداخل
1: تماما.
2: هو فقط يبحث عن البعد الأيديولوجي، هو منذ 3 سنوات يبحث عن النصر المطلق، وهذا المفهوم بات محط انتقاد واسع داخل إسرائيل.
1: لذلك ربما نرى بعض التساهلات يعني من قبل الجيش الإسرائيلي مع بعض المستوطنين المسلحين الذين نراهم اليوم يقومون باعتداءات سواء كان في الضفة الغربية أو في مناطق أخرى من فلسطين المحتلة. في الاجتماع الأخير يعني هنا تذكرت أمرا عندما تحدثت عن ربما تكون العقلية الأمنية أكثر التي تحكم الحالة الإسرائيلية بشكل عام سواء كانت يعني عسكرية أو حتى سياسية. اللقاء الأخير الذي جرى في عمان، تم إرسال رئيس الموساد ليكون على رأس الوفد الإسرائيلي المفاوض. هل هذا ماذا يعني؟ هل يمكن أن يعني بأن لدى إسرائيل بعض العقد الأمنية مثلا التي ربما هي التي أدت إلى فشل في التوصل إلى اتفاق بين سوريا وإسرائيل؟
2: ما شاء الله عنك سمع، أنت يعني تسأل أسئلة صراحة كبيرة وتحتاج إلى وقت طويل، ولكن أنا أحاول أن أوازن بين الآن. دعني فقط يعني أختم فقرة بأن السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا حقيقة هي ذات حسابات سياسية تكتيكية، ليست ذات بعد استراتيجي وشخصية متعلقة ببنيامين نتنياهو الجزء الأكبر منها، وجزء يتعلق بالعقيدة الأمنية العسكرية التي طرأ عليها تغيير جوهري ونوعي بعد 7 أكتوبر. إسرائيل سابقا كانت تعتمد على منظومة الردع والإنذار المبكر، ولكن 7 أكتوبر وطوفان الأقصى ضرب المشروع الإسرائيلي في العمق. لذلك ذهبت إسرائيل

0: وكانت تمر بخط بياني متعرج، وذلك بسبب الازدواجية المطلقة من قبل الاحتلال الذي هو يجلس على طاولة المفاوضات من جهة، ومن جهة يستمر في اعتداءاته من دون أي مبرر، رغم التطمينات التي قدمتها دمشق للإقليم كافة عندما قالت بأننا لن نكون مصدر قلق، واليوم نحن شركاء في صناعة الأمن وصناعة الأمن والاستقرار في المنطقة، لدرجة أن واشنطن تعول على دمشق بدور أمني بارز، يعني اليوم باتت حجر الزاوية لاستقرار المنطقة. فهذه المفاوضات يعني كانت تصطدم دوما بعدم جدية الجانب الإسرائيلي ب يعني الحفاظ على قناة تواصل قد تفضي إلى تسوية مقبولة. فقط كانوا هم يحافظون على ديناميات التوتر، يعني إشغال المنطقة. بنيامين نتنياهو لا يعرف ماذا يريد، أما حقيقة أنا أعرف بنيامين نتنياهو ماذا يريد. هو يريد عفوا رئاسيا من الملاحقات القانونية
1: تماما،
0: ويريد مخرجا تشريفيا لإنقاذ سجله السياسي. عقله لا يتحمل هو
1: حتى عندما طلب بالضبط، حتى عندما طلب الرئيس ترامب من الرئيس الإسرائيلي يعني أن يقدم وضع شرطا بأن يعتزل نتنياهو العمل السياسي بشكل كامل.
0: السياسي رفضها إسحاق
1: تماما،
0: وهو أيضا يبحث عن يعني جرت تقارير العام الماضي بأن يكون يعني يتم تنصيبه رئيسا لإسرائيل، ومنصب الرئيس هو منصب فخم. فالعودة إلى انخراط الموساد، طيلة أكثر من عام كانت المفاوضات نستطيع أن نسميها مفاوضات شد حبل، لم تقدم أي نتيجة. خطها التبياني كان خط البياني كان متعرج. وصلنا إلى نقاط فيها من التحول الكبير، خاصة في اجتماع باريس 3 مطلع هذا العام، كان هناك تحول كبير من التصعيد إلى التهدئة، وذهبنا إلى مقترح إنشاء غرفة تنسيق مشتركة في عمان، والحديث بدأ الحديث عن الشرط الإسرائيلي التعسفي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح إلى منطقة ذات أبعاد تنموية اقتصادية
1: وأجهزة إنذار مبكر،
0: نعم فيها وفيها انخراط أمريكي كبير. فكان من الجانب الإسرائيلي يعني الوفد الإسرائيلي ذو صبغة كان سياسية دبلوماسية ممثلة بوزير الشؤون الاستراتيجية
1: بالضبط
0: ورون ديرمر، وهو هذا يعني وزير خارجية إكسترا في إسرائيل. هناك وزير خارجية اسمه جدعون سعر
1: بالضبط،
0: ولكن هذا دبلوماسي مقرب من أمريكا، ويعني الأمور لم تكن جدية، كان ذات حسابات سياسية لأنه الأفق غير واضح، لا يوجد هدف يعني سياسي حقيقي
1: يعني فقط لإسرائيل. فقط إرضاء مؤقت للجانب الأمريكي يعني بهذا المعنى مثلا،
0: لا نوع من إدارة الصراع، لأن إسرائيل لا تعرف ماذا تريد. إسرائيل هي في حالة من التخبط منذ 7 أكتوبر، يعني انقلبت موازين القوة في المنطقة.
1: هل تعتقد حكم حقا بأن إسرائيل لا تعرف ما تريد
0: في الجبهة الشمالية؟ لا، هي لا، هي لا تستغل. أنا باستناد إلى مراكز دراسات وأصوات وازنة، منهم حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود براك، هذا ليس كلاما ذاتيا. فكانت إسرائيل تشاغل المنطقة، ويعني جزء سياستها في سوريا جزء من سياستها الإقليمية، وهي لا تزال ترى في سوريا يعني وفق المنطق القديم والمقاربات القديمة بأنها ساحة رخوة وساحة تصفية صغيرة، وهذا مخالف للنهج السوري الجديد الذي بات يترجم على أرض الواقع.
1: ربما هذا ما جعلهم يتخبطون نوعا ما.
0: نعم، يعني فكان الوفد الإسرائيلي ذو صبغة سياسية، ولكن شهدنا تطور مفاجئ في منتصف الشهر الماضي، في أغسطس 14 أغسطس الماضي، اتصال هاتفي بين السيد الوزير أسعد الشيباني ورئيس الموساد رومان غوفمان، أعقبه بعد أيام استهداف السافر لمطار أبو الظهور
1: تماما،
0: وتبعه أيضا لقاء عمان. دخول المفاوضات على الخط يشير إلى أن هناك تباين وفجوة بين المستوى السياسي والعسكري. يعني المستوى السياسي حاليا ممثل بحكومة بنيامين نتنياهو يخوض انتخابات مصيرية، ومؤشرات الاستطلاع تقول بأنه لا يمتلك نسبة الحسم، وربما حتى تماماً. إيزنكوت منافسه هي تفوق عليه، وبنيامين نتنياهو يبحث عن شيء ربما بات مستحيلا، ألا وهو النصر المطلق. يعني هو يستخدم الأمن القومي الإسرائيلي لصالحه، هو يستخدم الساحة السورية لشد العصب الناخب الإسرائيلي. عندما ذهبت إسرائيل إلى مناقشة مصالحها الأمنية، نرى بأن الموساد دخل على الخط
1: تماما.
0: ودعني يشير إلى لمحة، الموساد هو جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي
1: تماما،
0: وهو المعني بقضايا الأمن القومي والسياسات الخارجية. هو الذي قاد المفاوضات مع حركة حماس في قطر وبرعاية قطرية ورعاية مصرية طيلة 3 سنوات، وهو الذي كان عراب الاتفاقيات التطبيعية

0: الإمارات والبحرين والمغرب والسودان. فيعني أن المستوى العسكري يريد سحب هذه الورقة من الجانب الإسرائيلي، خاصة أن الجانب السوري يظهر نضوجا سياسيا، رغم أنه يعني سوريا الجديدة لا تزال كيانا وليدا، هي تعتمد بالنظر إلى مقارباتها، تعتمد مقاربات دبلوماسية على توافقات إقليمية تبعت برسائل طمأنة، أما الطرف الآخر فقط هو يستخدم المقاربات العسكرية المتشنجة، هو يشعل النار في الإقليم، استهدف قطر من دون أي مبرر، و يعني بات نظاما إباديا في إسرائيل بموجب قرارات المحكمة، محكمة العدل العليا، وبمذكرة الملاحقة الجنائية من محكمة الجنايات الدولية. لذلك يعني هذا الرصيد الذي ركمته دمشق كان يثير قلق اليمين المتطرف، ولاحقا عندما نجحت دمشق برفع تصنيف سوريا عبر دبلوماسيتها النشطة، رفع تصنيف سوريا من دور راعية الإرهاب، كانت هناك انتقادات في معظم الصحف المركزية الإسرائيلية بأن هذه الحكومة تهدر الفرص. ربما كنا نستطيع أن نحقق مصالح إسرائيل الأمنية ونكسب بعض السمعة بتحقيق بالتوصل إلى اتفاق أو العودة إلى الاتفاق الأمني. وهنا دعني أشير إلى نقطة في غاية الأهمية لفهم السلوك الإسرائيلي وحالة التخبط. أولا، دمشق عبر دبلوماسيتها النشطة نجحت في نقل المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي من أرض الميدان إلى معركة الشرعية الدولية، ولكن للأسف هناك في اعتقاد سائد لدى العقل الجمعي يعني في المنطقة وفي معظم يعني شعوب المنطقة بأن إسرائيل لا يهمها القانون الدولي وإسرائيل، فعلا هي إسرائيل تتصرف في منطقة الحصانة، ولكن
1: صحيح يعني استطاعت سوريا أن تحقق هذا الإنجاز، ولكن لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية زادت.
0: ولكن أنا دعني أشير إلى
1: وكأنها ترد بهذه الطريقة على ربما هذه الخطوة السورية الناجحة.
0: نعم، أنا أريد أن أشير إلى هذه النقطة. يعني معركة الشرعية، إسرائيل قبل 7 أكتوبر كانت ترتب التحديات الأمن القومي. في المرتبة الأولى لم يأتي التهديد العسكري، كان التهديد الأول معركة شرعية، يعني أنه إسرائيل تستمد شرعيتها من المنظومة الغربية، تدعي زورا بأنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة وبأنها تنتمي إلى المنظومة الغربية، هي تشارك في ألعاب كرة القدم واليوروفيجن الأغنية الأوروبية، وكانت تعتمد على هذا الرصيد بأنها يعني على الجينوسايد والمظلومية والهولوكوست. ولكن انقلب السحر على الساحر، وظهرت حقيقة هذا الكيان في الإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة. رأينا هناك مظاهرات في معظم الصروح الأكاديمية والجامعات في مستوى على مستوى العالم، يعني مكانة إسرائيل تراجعت كثيرا، تآكل الدعم الذي كانت تحصل عليه خاصة في الأيام الأولى ل7 أكتوبر، فقدت الكثير من القوى الناعمة وهي تركز على هذا الأمر عبر الإعلام وعبر اللوبيات وعبر الشباب. اليوم يعني من يقرأ الاستطلاعات الرأي في أمريكا يتهمون إدارة ترامب بأنه ينجر وراء سياسات بنيامين نتنياهو، وهم لا ذنب لهم لكي يدفعوا مزيد من النقود أمام ارتفاع أسعار النفط والديزل. يعني لذلك معركة الشرعية كانت في غاية الأهمية. أولا دعني أعدد بعض النقاط التي نجحت فيها دمشق، ويعني نذكر أيضا النتائج التي ظهرت على إسرائيل نتيجة هذا الأمر. دمشق عبر توافقاتها يعني نجحت في الذكرى الأولى للتحرير في 8 ديسمبر العام الماضي، زار مندوبو دول 15 في مجلس الأمن منطقة الجنوب.
1: تمام.
0: هذا يزيد من الشرعية، ازدياد عدد الدول التي صوتت للقرار 497 الذي يرفض قرار الضم الإسرائيلي. اليوم يعني هناك 124 دولة يعترفون بأن الجولان أرضا سوريا محتلة، وللمقاربة يعني من يعترفون بإسرائيل هم 165 دولة، فالرقم قريب. أنا دوما أقول على الشاشات ولو أن الدبلوماسية السورية أيضا تشد حيلة شوي، يتفوقون على إسرائيل.
1: تماما.
0: وأيضا في الزيارة التي قام فيها رأس الدبلوماسية الأممية الأمين عام للأمم المتحدة إلى دمشق، وكانت زيارة مفصلية في تاريخ سوريا
1: تماماً.
0: وجه فيها انتقادات واسعة للكيان. يعني اليوم دمشق تحظى بتأييد ودعم كبير، وتجلى ذلك أيضا في الكلمة التي ألقاها بنيامين نتنياهو الذي ذهب فيها إلى استدعاءات إيديولوجية ومغادرة الوفود
1: بضوء مقاربات حتى يعني ربما عقائدية أو أسطورية.
0: وصلت فيه الوقاحة ليتحدث عن الجانب الإخلاقي للجيش الإسرائيلي الذي يرتكب والذي جنوده يعني اليوم يتحسسون رؤوسهم لا يستطيعون السفر، هم معظمهم مزدوجين جنسية
1: بالضبط.
0: يخافون من الملاحقات القضائية. وذهب إلى استدعاءات إيديولوجية عندما يقول عن اليهود وهو متناسي بأنه في منبر الأمم المتحدة أن القانون الدولي لا يأخذ بالاعتبارات الإيديولوجية والكهنوتية
1: بالضبط تماما.
0: يعني لكان للمسلمين الآن حق في الأندلس أو في الهند
1: مثلا
0: يعني طيب. ومهام الأمم المتحدة واضحة،
1: حتى آثار يعني الحضارة الإسلامية في تلك الدول واضحة وظاهرة وباقية حتى الآن ومعترف بها حتى من قبل هذه الدول نفسها يعني. أما هنا فنرى مجرد ادعاءات لا يوجد على أرض الواقع دلائل ربما عليها، ناهيك عن موضوع كما تفضلت أستاذ خالد جل المقاعد كانت فارغة يعني.
0: هذه ليست المرة الأولى
1: تماما، وكان مقصود يعني أن ترى الكاميرات وتصور هذه الانسحابات. طيب.
0: نقطة فيما يخص كلمته
1: تفضل. يعني
0: هذه الوقاحة والصلف التي أبداها بنيامين نتنياهو عن الحديث عن الاعتبارات الإيديولوجية والكهنوتية متناسيا أن الأمم المتحدة من مهامها الرئيسية حفظ الأمن والسلم الأمنيين الدوليين عفوا، وليس الاعتبارات الإيديولوجية. وإسرائيل هي الوحيدة التي تهدد أمن المنطقة، وكما قال العديد من زعماء دول العالم بأن الوفد الإسرائيلي لم يكن مكانه في قاعة الأمم المتحدة ولكن المحاكمة. هم يعني فقدوا الكثير من الأوراق، هم باتوا يعني هذه الحكومة باتت عبء على إسرائيل، وباتت إسرائيل عبء على حلفائها، ترجم بذلك العقوبات الفرنسية والبريطانية على المستوطنات وتراجع الدعم وتآكل صورة إسرائيل في المجتمع الغربي.
1: طيب بالنسبة للجولان، ما الذي يعني فعلا الجولان بالنسبة لسوريا؟ هو معروف، لن هذه بديهية، لا نريد أن نتحدث عنها، هذا أمر طبيعي. ولكن بالنسبة لإسرائيل، رأينا الرئيس الشرع حتى ولو مرر الكلام عن طريق المزاح، ولكن كما يقول المثل بالمزاح تشتفي الأرواح، وأوصل رسالة معينة وكرر الحديث عنها منذ عدة أيام بأن يعني لا الجولان لا يملكه أحد إلا سوريا والسوريين فقط. طيب ولكن بالنسبة لإسرائيل، موضوع الجولان برأيك ما الذي يعنيه؟ سواء كان حتى ولو كانت نظرة كهنوتية يعني، أو حتى ادعاءات كما نسميها أو كما هي على أرض الواقع، ولكن لابد أن هناك معنى معين بالنسبة لإسرائيل وحتى هذه القيادة الحالية الإسرائيلية، سواء كانت أمنية عسكرية سياسية، سميها ما تريد. بالنسبة للجولان،
0: الجولان في نظر الاحتلال الإسرائيلي يعني مر بعدة مراحل نتيجة تقلب المعادلات. أولا دعني أيضا أؤكد على الموقف السوري. السيد الرئيس أحمد الشرع عندما قال أن جولان أرض سوريا، يعني كان هذا نوع من تثبيت الحق السوري يعني الغير قابل للمساومة. وقلت لك أن دمشق دخلت هذا مسار المفاوضات في مقاربات أكثر وضوحا من دون التنازل أو المساومة على الحقوق السيادية والوطنية. وحقيقة دمشق لا تمتلك الطرف السياسي لطرق أبواب تل أبيب. نحن لا نحتاج حتى الاتفاق معهم، ولكن هي الاعتداءات. اليوم أولوياتنا في الداخل بناء البيت الداخلي، ولكن الأمر لا يستطيع،
1: هي من لها مصلحة،
0: هي التي تدخلت بشكل سافر يعني عبر العديد من الأوراق، لدرجة أن وزير خارجيتها صار يطالب بشكل الدولة السورية، يطالب بالفيدرالية يعني بهذه الوقاحة والصلف
1: تماما.
0: يعني وهذا الأمر لا ينعكس فقط في الخطابات على يعني المنابر الدولية. دمشق يعني خلال مسير المفاوضات كانت دوما تطالب يعني بتأجيل مناقشة مسألة الجولان ليس أغفالا، ولكن إسرائيل تريد خربطة جميع الأوراق لأنها تتوغل في أراضي جديدة لكي تفاوضك على القديم. فسوريا كانت واضحة، حددت الأهداف والمراحل. اليوم خطوطها الحمراء الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى خطوط ما 8 ديسمبر وكف هذه الاعتداءات. أما بالنسبة للجولان فتلك تركة ثقيلة ورثتها سوريا الجديدة عبر تعقود. أما بالنسبة للطرف الإسرائيلي، أولا الجولان أرض سيادية سورية، الاحتلال ينظر إليها إلى أنها مكسب استراتيجي. مرحلة متقدمة يرى بأنه يعني نسيها أهلها، يعني أقصد النظام السابق.
1: تماما.
0: كانت مرتفعات الجولان طيلة المفاوضات السورية الإسرائيلية التي كانت ذروتها في منتصف التسعينيات القرن الماضي كانت ملف على الطاولة، الانسحاب الإسرائيلي من جولان. ولكن المفاوضات الماراثونية التي قادها الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون مع حافظ الأسد و بنيامين نتنياهو وقتها كان رئيس وزراء ومن ثم إيهود باراك، وصلنا إلى اجتماع جنيف في ربيع عام 2000 وكانت الأمور جاهزة على الورق، وسافر حافظ الأسد إلى جنيف لكنه عاد من دون أن يوقع. اتهمته العديد من التقارير الأمريكية بالخرف، ولكن وكانت الرواية الرسمية هنا في دمشق بأن كان هناك خلاف على عدة أمتار. ولكن حقيقة أنا برأيي الشخصي أن حافظ الأسد ترك هذه الورقة كسبوبة في لجنة العامية لابنه يعني توريث السردية.
1: هذا ما ظهر فيما بعد، يعني هذا ما رأيناه فيما
0: وكان
1: بعد.
0: وكان يعني ملف الانسحاب من الجولان على طاولة التفاوض إلى ما قبل اندلاع الثورة السورية، وكانت هناك آخر محاولة للتواصل بين بنيامين نتنياهو وبشار الأسد في 2011 قبل أسابيع من اندلاع الثورة السورية. إذن كانت المعادلة سابقا قائمة على الأرض مقابل السلام، ولكن بعد اندلاع الثورة إسرائيل اتخذت موقفا بشكله الظاهر هو النائب النفس، ولكن من تحت الطاولة كانت هناك العديد من التقارير من داخل إسرائيل بأنها فضلت إبقاء هذا النظام لأنها يعني عدو متوقع،
1: كانت مرتاحة
0: قواعد اشتباك مضبوطة. فمن تحت الطاولة ظهر ذلك في صفقة الكيماوي في 2013 في عدم تدخلها بأي شؤون عسكرية، ولكن أخذت لنفسها هامش استهداف التموضع الإيراني. أزالت ملف جولان من الطاولة، وبدأ في خاصة في عهد ترامب الأول ولايته الأولى بين 2017 و2020 يعني باتت إسرائيل تتحدث عن السلام مقابل السلام ليس الأرض مقابل السلام
1: تماما،
0: وذهب إلى الاتفاقية التطبيعية، وظهر وقتها ما يسمى ب صفقة القرن ولكنها فشلت. ثم تم تأسيس الاتفاقيات التطبيعية أو ما يسمى بمعادلة السلام الإقليمي، دمج إسرائيل في المنطقة
1: اتفاقيات أبراهام.
0: فبعد 7 أكتوبر ظهر شيء من أنه فرض القوة، يعني أنه السلام بالقوة الآن يتحدث إسرائيل
1: تماما.
0: لذلك هي اليوم تعتدي على الأراضي السورية وتفاوض السوريين، ماذا تريدون؟ نحن خائفون من يعني تعرض لكم بمعظم التقارير من داخل إسرائيل ومن الإقليم. يعني اليوم سوريا يعني باتت يعني كان هناك انتقال جوهري في سوريا. سوريا ليست يعني نتيجة انتقال حكومي، يعني اليوم سوريا انتقلت إلى الضفة الأخرى، لم تعد أوكران للمؤامرات الإرهابية، لم
1: وسقطت
0: تعد
1: هذه إذن الورقة ولم من يد
0: ولم تعد مصنع للكبتاغون ولا مصدر للاجئين ولا مصدرا للقلق. اليوم هي شريك في صناعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحظى بتوافق منقطع نظيره غير مسبوق بدعم أمريكي. اليوم التقارب بين دمشق وواشنطن لم يكن مسبوقا. كل ذلك حقيقة ما سر تفسير هذا الأمر؟ الأمر بسيط، هو عودة سوريا إلى سياقها الطبيعي. سوريا تتمتع بموقع جيوسياسي لدرجة أنها طرحت لأن تكون ممرا بديلا لمضيق هرمز
1: تماما.
0: كل هذا
1: الأمر
0: يثير قلق الإسرائيليين. وإسرائيل بعدما خسرت قواعد الاشتباك السابقة مع التنافس الإيراني تريد اليوم أن تكون أسبارتا وفق المنطق.
1: كان يريد ربما نتنياهو أن تكون الأرض المحتلة أو ما تسمى بدولة إسرائيل هي الممر الاستراتيجي ربما القادم بعد هذه المعركة وتفاجأ وهذه الحرب.
0: هذا الأمر يعني كان قائما حقيقة بعد قبل سبع
1: حتى مشروع. الآن هناك بعض الأحاديث أو المحاولات، ولكن يعني طغى موضوع أن يعني أن تكون سوريا أو الجغرافيا
0: هذا الأمر السورية. هذا الأمر بسبب الإبادة الجماعية وبسبب الموقف موقف يعني الذي يستحق الإشادة من قبل المملكة العربية السعودية التي شددت في شروطها لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
1: نعم.
0: يعني معادلة السلام الإقليمي قبل 7 أكتوبر كانت تجري على قدم وساق، وكان الشرط السعودي بإيجاد مسار موثوق للقضية الفلسطينية، ولكن بعد الإبادة قادت الرياض مؤتمر حل الدولتين، وهي يعني اليوم نرى الندية أو هذا التنافس بين المملكة والكيان واضح. لذلك يعني نرى أن هذا الفريق الأرعن داخل إسرائيل وخاصة سوميتريتش يقول أنا ما يهمني كيهودي أضم الضفة وليس التطبيع مع إسرائيل. لذلك نرى هذا التقاطع حتى مع الحوثيين اليوم، إسرائيل والحوثيين
1: بالضبط يعني
0: تعقيدات
1: يعني
0: المشهد.
1: هذا ما كنت سألفت النظر إليه وسبقتني موضوع ربما هذه كما أسماها بعض المحللين أو المتابعين أو حتى المراقبين والكتاب السياسيين بنوع من أنواع يعني صب العقوبة على السعودية بسبب هذا الموقف وتشبث السعودية بموضوع حل الدولتين، جعل إسرائيل تتحرك بهذا الاتجاه وحتى تتفق ربما من تحت الطاولة مع أحد أذرع إيران وهم الحوثيون ليضربوا المملكة كما رأينا.
0: اليوم يعني المنطقة خلال العقود السابقة كانت ترزح تحت نفوذ 3 قوى أو قوتين بارزتين و يعني لديها نفوذ وهيمنة، الجانب الإسرائيلي والجانب الإيراني، بالإضافة إلى مشروع تركي لم تظهر ملامحه يعني خلال العقود الماضية ولكن بات يترجم الآن على أرض الواقع مع غياب اللاعب العربي. ولكن كانت النقطة المفصلية عند استهداف الحوثيين لأرامكو في 2019 يعني ظهرت معطيات جديدة على المشهد الإقليمي، وأنا حقيقة أتحدث عنها منذ سنوات وأسميها برؤية عصر الدمج الاقتصادي والأمني. عصر الدمج الاقتصادي والأمني هو إعادة قراءة أمريكية للمنطقة، وقالها صراحة قبل أشهر توم براك بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتدخل في دول المنطقة عبر طريقتين، الطريقة العسكرية عبر الفرض الديمقراطية بالقوة، وطريقة الأخرى دعم التنموي الاقتصادي. الآن هي ألغت جانب العسكري وذهبت إلى دعم الأنظمة المعتدلة التي تهتم بالتنمية الاقتصادية،
1: ولكن التفتت في جبهات أخرى إلى موضوع يعني ظلت الذراع العسكرية أو الذراع القوة يعني لدى الأمريكيين ربما لإصال رسائل إلى من تسميهم بأنهم ربما معتدلون و
0: نعم نعم نعم
1: تساعد في تنميتهم.
0: ملامح يعني ملامح هذا العصر قائم على هندسة إقليمية جديدة. يعني ترى الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط واحة تنموية وليست حلبة صراع. لذلك هي تذهب إلى دعم الأنظمة المعتدلة والتي تهتم بالجانب الاقتصادية. لذلك كانت أحد ملامح هذا العصر زوال المشروع الإيراني إقليميا، ولحقا رأينا أن الحرب دخلت عقر الدار الإيرانيين، وثانيا القضاء على معظم الكيانات ما دون الدولة، الحالات الفصائلية والميليشيوية. هذا حدث مع الحرس الثوري، مع حزب الله، مع حزب العمال الكردستاني، حتى في سوريا كان هناك إعلان مبكر ومفاجئ لحل هيئة تحرير الشام.
1: تمام. واليوم حتى نراه في العراق بالنسبة للحشد.
0: يعني فالمنطقة ذاهبة إلى
1: من موضوع
0: إلى قيادات السيارة. شابة إلى قيادات شابة معتدلة تنتمي إلى التيار المحافظ، يعني تلقى قبولا مجتمعيا لديها تطابق هوياتي مع مجتمعها، تهتم بالتنمية الاقتصادية، ليست لديها أبعاد إيديولوجية خارج الحدود. من الذي يعكر صفو هذا الأمر؟ أولا 7 أكتوبر يعني خلط الأوراق وبقي هناك نظامان أيديولوجيان، النظام الإيراني واليمين المتطرف في إسرائيل.
1: تماما.
0: لذلك اليمين المتطرف يريد إعادة إنتاج قواعد اللعبة القديمة. يعني ينظر إلى سوريا وفق منظوره القديم ولا يعرف أن سوريا الجديدة هي كانت يعني قاصمة لظهر مشروع قاسم سليماني.
1: تماما.
0: ولذلك هم يسابقون الزمن. طيب بنيامين نتنياهو يبحث عن مخرج تشريفي شخصي. مصالح إسرائيل ممكن تحقيقها بالمقارنة مع نماذج أخرى في المنطقة. نموذج كام ديفيد مع مصر في 79، نموذج وادي عرب مع الأردن، سوريا اليوم يعني وفق التقديرات الإسرائيلية لا تشكل أي خطر يهدد الأمن القومي الإسرائيلي. سوريا اليوم تنتهج سياسة الانفتاح والتعاون الدولي
1: ربما
0: وتحظى بتوافقات.
1: ربما هذا يعني
0: هذا يثير حافظة وقلق اليمين المتطرف
1: تماما،
0: لأنه هدفه هدفه
1: تتباين المواقف الداخلية الإسرائيلية. نعم. سياسيا وأمنيا
0: هو هم يريدون جر سوريا واستفزازها
1: تماما،
0: ولكن سياسة التأني وضبط النفس هي التي أحرجت تل أبيب. طيب. وذهبت دمشق من يعني نسج هذه التحالفات إلى تفعيلها، ظهر ذلك في العديد من الاجتماعات، وكان آخر أيضا والوقفة في الأمم المتحدة التي نفذها ممثلو أو مندوبي 40 دولة.
1: هو فعليا وانتهى وقتنا ويجب أن نختم، ولكن بدقيقة واحدة سيدي العزيز، هل ترى أن اليوم أن هناك تشابك ما بالنسبة لإسرائيل وحتى بالنسبة للإقليم وحتى بالنسبة للغرب وعلى رأسه أمريكا بين الملف السوري والملف اللبناني والملف الفلسطيني؟ وهل يمكن أن يكون فعلا هناك تباين في المواقف الإسرائيلية والغربية بالنسبة لكل ملف على حدة أم لا؟ هي نظرة واحدة إسرائيلية إلى الأمر تحاول فرضها على الغرب، والغرب لا يمكن أن يقبل بذلك في النهاية.
0: اليوم يعني تعبر عن ذلك إسرائيل بجبهات السبع أو وحدة الساحات، لذلك هي تنظر من منظور واحد لهذه الجبهات، وهي باتت تنسج استراتيجيات الأمنية بناء على هواجس القلق وليس معطيات فعلا يعني تدق ناقوس الخطر أو تعطي ضوءا أحمرا في الأمن القومي. وحقيقة بما يخص الساحة السورية هناك نوع من التضليل الذي يمارسه بنيامين نتنياهو وزير دفاعه عندما يسجون اسم سوريا في ضمن هذه الجبهات. أما سياسة أو عقلية إسرائيل اتجاه الإقليم هي واحدة، هي اليوم خسرت قواعد الاشتباك السابقة، تريد فرض الهيمنة والقوة عبر المنطقة العسكري أو كما قال إسبارتا. السابع من أكتوبر كان تاريخا مفصليا في حياة المنطقة، ضرب المشروع الإسرائيلي في العمق.
1: تمام. على كل الأمر يحتاج إلى الكثير ربما من الساعات لهذا النقاش، ولكن وقتنا فعليا انتهى. سيدي العزيز الأستاذ خالد خليل الخبير في العلاقات السورية الإسرائيلية، كنت ضيف هذه الحلقة هنا في الاستوديو من برنامج خلف الحدود. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: قبل الختام أيها السادة، إذن من الجولان السوري المحتل إلى جنوب لبنان وقطاع غزة تتداخل هذه الملفات، ملفات الأمن والسياسة والتفاوض في لحظة إقليمية تبدو مختلفة عما عرفته المنطقة خلال السنوات الماضية. ولكن هناك سؤال يبقى مفتوحا دائما، هذه التحولات هل يمكن أن تقود إلى مقاربات جديدة للصراع والأمن في المنطقة، أم أن منطق إدارة الأزمات سيظل هو العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة؟ لا ندري، الأيام ربما هي الكفيلة بالإجابة. انتهت حلقة اليوم من خلف الحدود، الثلاثاء القادم بإذن الله ألقاكم أيضا خلف الحدود.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة وربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش يبحث مع وفد أمريكي تعزيز العلاقات الثنائية ودعم مسار التعافي في سوريا. مباحثات لتطوير التعاون بين سوريا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. الخارجية اليابانية تعلن رفعا للعقوبات على 16 كيانا وشركة سورية، وتبقي أخرى على المجرم الهارب بشار الأسد وكيانات مرتبطة به. قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تعلن مقتل أحد مروجي المخدرات في حي المشهد بحلب إثر انفجار قنبلة يدوية كانت بحوزته أثناء ملاحقته من قبل القوات الأمنية. انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الأول في مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب بحضور وزير الصحة مصعب العلي وعدد من الأطباء المختصين من سوريا والسعودية وتركيا. وفي خبرنا الأخير، محافظة حمص تعلن إعادة 35 مدرسة إلى الخدمة في مختلف مناطق المحافظة بعد استكمال أعمال الترميم والتأهيل وتجهيزها بطاقة استيعابية 18,660 طالبا. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
0: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: لا

0: حكم العدالة.
1: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
0: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

0: مرحبا ابو ربيع.
1: اهلين وسهلين جار.
0: امور ما يمر عليك ظالم، بدي باكيت دخان حمراء لو سمحت.
1: خالصه والله.
0: شو هالحكي؟
1: صار لهم مده ما اعطونا، تاخذ غير نوع؟
0: لا اله الا الله. ليش شو في عندك؟
1: في هاد وفي هاد كمان ظريف.
0: يا تات حي الله، مع انه تغيير الدخان بيضرب الصدر، بس شو بدنا نساوي؟
1: صار لك زمان ما مريت من قدام الدكان، شو قصتها؟
0: ليش خير؟ شو في؟
1: كنت عاوزك بكلمتين بيني وبينك، بدي اقول لك اياهم.
0: بيقولون شرف.
1: دقيقة بس اطلع لعندك، دقيقة.
0: شغلت لي بالي يا ابو ربيع. شو في؟
1: اخي مسعود الحكي بسرك.
0: لك خلصني يا ابو ربيع، شو في؟
1: بتعرف نحن هون كلياتنا بالطيعة مندير بالنا على بعض، والزاحلة ما بنرضى فيها، وانت زلمة معدل وتمام.
0: لك شو الزاحلة مزاحلة؟ من اي زاحلة عم تحكي يا ابو ربيع؟
1: يعني عدم المؤاخذة، بدك تنتبه على اللي عندك.
0: شو هالحكي يا؟ ليش شو في؟ شو صاير؟
1: المرة الماضية وقت اجيت لعندي لحتى تعبي وحدات،
0: ايه
1: صارت تعطيني رقمها على مسمع الشباب اللي كانوا واقفين على باب المحل.
0: شو هالحكي هذا ابو ربيع؟
1: الله وكيلك لو ما بعزك ما بقول لك.
2: شنو مرتك صغيرة وعلى وشها ضو، والدنيا بتخوف يا مسعود، ونحن أهلية مثل ما بتعرف، بقى فهمها من عندك.
0: غريبة والله
2: حكي الناس ما بيرحم، وهي عدم المؤاخذة. أنا قلت لك
0: ايه كتر خيرك.
1: يجوز غيري ما يجيب لك سيرة، ها؟ أنا خلصت ضميري وقلت لك
0: ايه. فهمنا ابو ربيع، كتر الله خيرك. شبك
1: خير الله اخي مسعود، شبك ما عملنا غير الواجب.

0: كم مرة فهمتك وقت بدك شي بتقليلي؟
1: لي شو عملت؟
0: كيف بتروحي على دكانة أبو ربيع؟
1: رحت عبيت وحدات لجوالي.
0: ليش ما قلتي لي؟
1: كيف بدي أقول لك وأنت ما بترد علي أو ما بترجع لآخر الليل؟ وما معي وحدات لحتى أحكي معك.
0: طلع من البيت من هون ورايح ما بدي.
1: طيب وإذا لازمني شي غرض؟
0: عم بقلك ما بتطلعي. لعما يخرب بيتك طلع على لساني شعر وأنا عم بقلك ياها ما بتطلعي من البيت.
1: والله ما طلعت إلا للضرورة.
0: أي ضرورة هاي؟ بعدين مع مين بدك تلعي؟ آه فهميني،
1: مع مين بدي أحكي؟ يعني في غير أمي أو أهلي؟
0: المرة الماضية عبيت لك وحدات وقلت لك خليهم للضرورة، ولك أنا شو بدي لحق؟ آه لسه كل يوم والتاني بدي أدفع حق وحدات لإلك؟
1: والله العظيم عم يدي خلقي طوال النهار لحالي بالبيت.
0: إيه شو بفهم من كلامك؟
1: بقصد يعني شو فيها إذا طلعت لي شوي يعني؟
0: أيوة معناتها مزبوط عم تطلعي من البيت.
1: ايه عم شم ريحة ربي.
0: وما تشميها بأرض الديار.
1: عم شوف ناس واتفرج على المحلات.
0: ايوة مشان الرايح والجاي يصير يتفرج عليكي، مو هيك يا خانم؟
1: والله يا عم سعود رح طق لا حدا بيفوت لعندي ولا بعرف حدا فوت لعنده. اخ من الغربة ساعة اللي جوزوني اهلي على الغربة.
0: لك اي غربة اللي عم تحكي عنها انتي؟ فهميني، من محافظة لمحافظة بتسميها غربة؟
1: يعني مستقل الروحة لعندهم بدها أكتر من 5 ساعات بالباص.
0: بكرة عالصيف ببقى باخدك لعندهم.
1: لا بدي استنى للصيف.
0: ويكون بعلمك من هلأ ورايح طلع برات البيت ما في.
1: طيب والله رح طق من القعدة لحالي.
0: بكرة بتروحي لعند أمي بتساعديها بشغل البيت. فهماني شو عم بحكي؟
1: حاضر.

0: فتحي عينك ولا انا ما عندي بنت تقول بقدر وما بقدر.
1: بس بس بس يا مرت عمي.
0: قومي اتحركي وجيبي السلم.
1: والله المره الماضيه انكسر ظهري من مساوات الحيطان.
0: ومين بده يليق في السقف؟ مالك شايفه كيف الشحاره معلق فيه؟
1: قولي لبنتك وداد، وداد اطول مني، اسمها قاعده جوا وما عم تعمل شيء.
0: بدك تكسري كلمتي ولا؟
1: مو قصة اكسر كلمتك لا سمح الله، بس انت بتعرفي انه انا ما بطول، بدي اشنق حالي لحتى اقدر طول السقف.
0: يو وما توقفي على الدرجة الاخرانية من السلم؟
1: والله بخاف دوخ اوقع.
0: قومي تحركي بلا نياطة. اهلي بخاف اوقع.
1: واذا ما رحت؟
0: عم تردي جواب بوش حماتك وليه؟
1: لانك ما عم تحسي فيني. اصلا انا بدي روح لعند اهلي.
0: بعيدة عن حناكك، فوتت الحمام مو متل طلعته.
1: شو يعني مرت عمو؟
0: يعني ابني مسعود حط دم قلبه قدامك حتى تعدي عنده وتخدميه. مو امتى ما اجي على مرائك تحملي حالك وتروحي لبيت اهلك، سمعانه ولا؟
1: بس هذا ظلم.
0: اخرسي وحاجة فلسفة وحكي فاضي، قومي انضربي على قلبك وطلعي على السلم، خلصيني تحركي.
1: ما بدي ليف السقف.
0: بدك تقومي ورجلك فوق ربتي. سمعاني شو عم بحكي؟
1: ايدي عم تضربيني يا مرت عمو. ايدي
0: وبدي كسر راسك كمان. لسه عم تطول لسان علي. عم ترد جواب. خرسي
1: يا مرت عمو.
0: خرسي

0: وفيها يعني إذا أمي طلبت منك تساوي لها سقف المطبخ وليه؟
1: بس أنا يا مسعود بتعرف إنه
0: ضربة تخلع رقبتك. شو بدك تكسري كلمة أمي قدام أختي وداد ولك؟
1: معاذ الله، مو قصة أكسر كلمتها، أمك بحطها على رأسي بس هي
0: رأسي؟ لا تكوني مفكرة حالك بنت السلطان أو بنت الباشا.
1: لا أنا بنت سلطان ولا بنت باشا، بس أهلي كانوا مدلليني وحاطيني على رأسهم.
0: شفناكي فوق وشفناكي تحت. أساساً أهلك ما صدقوا على الله إمتى خلصوا منك.
1: هذا اللي طلع معك يا مسعود.
0: فتحي عينك هالقد ولك، ولازم تعرفي إنه المرة ببيت أهلها ميدان.
1: شو قصدك؟
0: خليني كمل المثل يخرب بيت قلبك. المرة ببيت أهلها ميدان وبيت جوزة ميزان. يعني وقت كنتي عند أهلك عملي اللي بدك إياه، ما حدا بيقلك يا محلى الكحل بعينك. بس هون عندي بدك تنفضي مخك هذا منيح وتسمعي كلمتي وكلمة أهلي. فهماني ولك؟
1: حاضر.

0: قلت لي امي انك اليوم ما اجيتي لعند تساعديها.
1: والله العظيم ما قدرت.
0: ليش بقى يا خانو؟ شو كان عندك؟
1: ما كان في عندي شيء، بس لانه امبارح طوال الليل ما قدرت نام من وجع ظهري.
0: ايه تركتي امي لحالها؟
1: امك مو لحالها، في اختك وداد وفي ابوك بالبيت.
0: يخرب بيت قلبك. ولك بدك، ولك انت شو بدك بابي وباختي وداد؟ امي عم تطلب منك انت تساعديها.
1: يا مسعود الوحدة بتساعد مرة مرتين بس مو عطلعة ونازلة.
0: وعم تردي جواب كمان ولك؟
1: ما حكيت شي.
0: لكن شو معناته هالعلاج كله؟
1: انت ما تزوجتني لحتى اكون خدامة عندك وعند امك واخواتك.
0: حلو كتير والله، صاير عم تطولي لسانك كمان.
1: انا ما عاد اقدر اتحمل.
0: اصبحت تنضربي على قلبك وبتعدي بالبيت.
1: شو يعني؟
0: يعني اذا بسمع انك خطيتي عتبة هالبيت يا ويلك ويا سواد ليلك. ومن هون ورايح رح اقفل عليك الباب تبع الزقاق. ما في طلعة.

0: لك ابني من زمان بدي اقول لك يعني وخايفه تزعل.
1: شو في امي؟
0: وفاء
1: لا حول ولا قوه الا بالله. شبها
0: طلع معها نسخه تانية من مفاتيح البيت.
1: شو هالحكيات؟
0: مثل ما عم اقول لك، اليوم وداد وهي على الاسطوح عم تنشر الغسيلات شافتها وهي عم تفتح الباب وتطلع.
1: وكيف قدرت تعمل نسخه تانيه من مفاتيح البيت؟
0: بجوزها في نسخه انت مخبيها وقدرت تنكشها.
1: ايوه، وعرفتي لي لوين عم تروح؟
0: لحقتها اختك وداد فورا.
1: ايه،
0: وصارت تراقبها.
1: لوين راحت؟
0: للامانه خوش انا ما بحطها بزنتي، بس قالت لي انه صارت تتمشى بهداك الشارع اللي بيودي على السوق.
1: يعني مجرد تمشاي؟
0: ايه، بس اللي بيشوفها وهي عم تتمشى بهالطريقه شو بده يحكي؟
1: شو ليش شو فيها يعني؟ شو طريقتها بالمشي؟ ما فهمت.
0: ما بعرف شو بدي اقول لك، بس ماني مرتاحه. بقى بنصحك تروح تغير قفل باب بيتك وتعمل نسخه جديده.
1: ايه هو هيك، بس بتعرفي امي
0: شو بدي اعرف؟
1: خايف يعني اذا
0: شو؟
1: يعني اذا حبستها بالبيت وما خليتها تطلع.
0: ايه
1: يعني بركي صار لها شيء لا سمح الله وهي لحالها.
0: لك شو بده يصير معها؟ شو بده يصير يعني؟
1: امي بركي لازم شيء وهي بالبيت وما قدرت تطلع، تفركشت وقعت.
0: لك ايه بتتصل فيني او باختك وداد يعني شو بدها تساوي؟
1: لا لا لا خلص انا ما راح اقفل عليها الباب، بس راح نبهها وحذرها ما تطلع من البيت الا باذني.
0: بنات اخر زمان.
1: يا امي روقي انت تاني، بجوز لانها غريبه وعم يضيق خلقها بالنهار وحده بهالبيت.
0: ما تقلي عم يضيق خلقها.
1: لكن شو امي؟
0: ابصر ليش كل يوم والتاني عم تفتح باب ساقه وتطلع من غير اذنك، ونحن مو دائما بنقدر نراقب لك ياها ونشوف لك ياها وين عم تروح.
1: شو يعني؟
0: فهمها لحالها.
1: امي احكي، ما عم بفهم شيء.
0: اسالها وخليها تحكي من حالها. قال عم يضيق خلقها العين الطراقه.

0: وهلأ كيف؟
1: من ساعتها وهي فاقدة الذاكرة.
0: لا تخاف عليها، لازم تأدي
1: لك يا أمي. عم أقلك فاقدة الذاكرة شبك
0: لك كله زعبرة.
1: شلون زعبرة؟
0: ما حدا بيفهم النسوان غير النسوان. هي عم تعمل حالها هيك مشان تستدرجك تعطف عليها وتراضيها. اسألني أنا شو كنت أعمل مع أبوه.
1: بس يا أمي العين بتحكي.
0: شو يعني ما فهمت؟
1: يعني لما بتطلع بعيونها ما بعرف بلاقي فيها هيك كأنها زايغة وفاء. ما عادت عرفتني 3 أيام وهي على هالحالة.
0: يو تقبروني على هالسما؟
1: والله يا أمي ماني خايف إلا إذا
0: قوم خدع الدكتورة.

0: أمي يا بنتي، أمي تفضل.
1: طمنينا دكتورة.
0: للأسف مصابة بفقدان الذاكرة. هي زوجتك يا أخ؟
1: نعم نعم زوجتي.
0: زوجتك؟ طيب أنا رح أكتب لك على شوية أدوية تعطيها إياهم بانتظام من هون لأسبوع.
1: إيه وبعد أسبوع
2: إن شاء الله بتتحسن دكتورة.
0: إن شاء الله، بس صراحة يعني إذا ما تحسنت
2: بترجع لعندك دكتورة.
0: لا
1: بلك نشوف،
0: لازم تاخدوها على المشفى وتعالجوها.

0: كل مال عم تزيد يا أمي.
1: شلون يعني لك ابني؟
0: صحتها كل مال لورا، وعيونها كل مال عم تزيغ.
1: لك ابعات ورا أهلها ياخدوها.
0: أعوذ بالله، شو عم تحكي أنت لك أمي؟
1: ليش شو فيها؟
0: أبوها ما يدرى وأخوها زهير.
1: شو رح يعملوا يعني؟
0: شو رح يعملوا؟ أنت ما بتعرفي أهلها يا أمي. أهلها ناس مشرانيين من النوع اللي بيضرب وبيقتل. إيه ما يدروا إني ضربتها وصار فيها هيك. إيه والله لا يفرموني فرم.
1: يي قل أعوذ برب الفلق. طيب طالما بتعرفون هيك أهلها، كيف بتمد إيدك عليها وبتضربها؟
0: مشان الله أمي، مشان الله لا بقى تقلي لي ليش بتمد إيدك وليش بتضربها. أنت هديك المرة مو ضربتيها كمان. خلاص بقى اللي صار صار.
1: طيب هدي حالك ولا تعصب. لا حول ولا قوة إلا
0: بالله. ولأجل الصدفة اليوم اتصلت فيني أمه وسألتني عنها.
1: إيه وشو قلت لها؟
0: تحججت، قلت لها أنه نايمة.
1: يا الله. طيب هلأ شو بدك تعمل؟
0: والله ما بعرف، محتار بأمري أمي وطايش حجري وماني عرفان شو بدي أعمل.
1: طيب اسمع لقلك، عندي فكرة.
0: شو هي؟
1: قرب لعندي لقلك وفهمك شو لازم تعمل.

0: بدي مرتي.
1: مرتك؟
0: اي نعم، بنتك وفاء هربت من البيت واجت لعندك وانا جاي اخذها ورجعها.
1: وفاء هربت من البيت؟
0: وانا عم اقول لحالي شو سر هالطلعة من البيت بغيابك اليوم والتاني. تاري مشان تهرب لعندكم ومالي خبر.
1: صلي على النبي يا زلمة، صلي على النبي، لا تظلم البنت.
0: الله ما صلي على سيدنا محمد، ما عم بظلم حدا عمي.
1: طيب طيب خلاص، هلأ أنا بتصل فيها وبفهم وينها.
0: لا تعذب حالك، جوالها مسكرته الخانم.
1: شو هالحكي؟ طيب وين بدها تروح؟
0: هذا اللي أنا جاي أعرفه من حضرتك.
1: سألت عنها بالبلد؟
0: ما تركت حدا إلا ما سألته، وبعدين هي غريبة وما بتعرف حدا، من هون لهون ما بتعرف تروح.
1: وشلون هربت لكان؟
0: ما بتعرف غير طريق الكراج والجاي لعندكن. بقى إذا إلكن خاطر تحردوه عنكن فهموني.
1: أعوذ بالله من هالحكي يا ابني، أعوذ بالله. نحن هلأ نشغل بالنا على البنت أكثر منا.
0: نشغل بالكن ما نشغل بالكن ما بيهمني.
1: لكن شو اللي بيهمها؟
0: مرتي هربت وبدي إياها.
1: مو لازم تعرف لوين هربت.
0: في غير إجت لعندكن؟ أه؟ احكي عمي.
1: اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يظهر الشغلة ما راح تنقضى على خير وسلامة.
0: شو يعني؟
1: يعني لازم نعرف وين راحت البنت.

0: إذا بدك الدغري يا أم زهير، معلكم غير تضربوا لمندل وتعرفوا وين هربت البنت.
1: يوه شلون هيك تقبروني؟
0: معلكم غير أم خالد.
1: ومين هي بقى أم خالد؟
0: يوه صيطة معبي الدني
1: وبتضرب بالمندل
0: وبتكشف لك الغايب والحاضر والمستقبل. سأليني أنا.
1: أنا بعرضك يا فوزية، أنا بعرضك يا فوزية.

0: البنت تركت بيت جوزها وهربت يا مختار.
1: وما عرفت وين هربت؟
0: ما هذا اللي مجنني. خطط لي راسي بالأرض.
1: صلي على النبي، سألت أنت عنا؟
0: لك لا تركنا فتاح فال، ولا تركنا ضراب مندل، ولا تركنا ضراب الصخن، إلا ما رحنا لعنده وعطينا اللي بده إياه.
1: إيه وشو قالوا؟
0: كل واحد عم يحكي شكل.
1: بدك الدغري يا مصطفى؟
0: قول يا مختار.
1: ما بتزعل؟
0: أعوذ بالله، ليش هو الزعل؟
1: يعني ليكون.
0: بس لا تقولها، اوعى، هذا اللي أنا خايف منه.
1: طيب وليش ما بتخبر المغفار؟
0: شو بدي خبر المغفار؟
1: معناها ما فهمت شو قصدي.
0: قصدك تقول يعني
1: جوزة يكون.
0: يكون شو؟
1: والله ما عم تطلع مني الكلمة.
0: احكي يا مختار، احكي ولا يهمك.
1: يعني لا سمح الله يكون قاتلها.
0: جوزة يقتلها؟ اي والله بطلع بروحه. وبعدين ليش لا يقتلها؟
1: انا عم قول بجوز.
0: معقول يا مختار؟
1: بنت عمرها 16 سنة، وين بدها تروح لكان؟
0: طيب يعني برأيك يا مختار
1: برقدان شايف عليها شي؟
0: بس أنا نزلت على البلد بنفسي وسألت أمه، قالت لي شافتها بعينها ضبت أوعيها وطلعت من البيت.
1: أمه قالت لك هيك؟
0: من تم لأدني.
1: إذا هيك الموضوع صار شي تاني، بدك ما تواخذني يا أبو زهير.
2: لأيمتى بدك يعني استنى عمي؟ هي صار لها شهرين بحالهم.
0: معك حق يا ابني، معك حق، الانتظار أحر من النار.
2: هي ما في غير هربانة مع شي واحد لعبان بعقله ورايحة معه.
0: معناتها الحل عندي.
2: شو هو؟
0: ما بيغسل العار إلا الدم.
2: قصدك يعني
0: زيك؟ خود هاي المسدس.
2: بس أنا يا عمي ماني مستعد ارتكب جريمة قتل أبداً.
0: شو عم تقول؟
2: ماني مستعد كون قاتل وادخل حبوس وبجوز كمان يشنقوني.
0: ولك هذا عرضك، والعرض هو الشرف والكرامة.
2: عرض وشرف وكرامة لو
0: شو؟
2: لو كنت أو كانت.
0: لو كانت شو؟ احكي مسعود.
2: لو كانت أختي لا سمح الله وقتها كنت قتلتها.
0: بس هي كمان مرتك وهي كمان عرضك.
2: المرأة مثل الفرس عمي.
0: شو قصدك؟
2: ساعة اللي بتنزل عنا. تعرف حضرتك بقية المثل، ما في لزوم إلك يا
0: اخس عليك يا مسعود.
2: ليش اخس علي؟ البركة بابنك زهير.
0: طيب وهو كذلك.

0: لعيونك يا بيك، نحن عشنا كل العمر وراسنا مرفوع بين الناس.
1: أختك وطت راسنا يا زهير، ولك هربت وتركت جوزها.
0: ما يكن لك فكر يا بي، ما يكن لك فكر، ما حدا بيقدر يوطي راسنا أبدا.
1: هذا أملي فيك يا ابني.
0: ولك آخ على ما لاقية، بس آخ يا بي آخ.
1: شو يعني انشقت الأرض وبلعتها إلا ما تطلع شي يوم وتبين بين الناس؟
0: وأنا إلي يا بي أصبع عابت وما تكون، وما في أهون من قطعه.
1: ما كنت متصور إنه صير علكة بتم الناس.
0: ولك فشر يا أبي فشر، ولا يهمك. آخ آخ على ما أشوفها بس.
1: ولك هالكلبة هربت هربت.
0: حتى لو هربت ومدد فلات، صدقني أول ما أشوفها وقبل ما تحكي حرف واحد رح كون مخلص عليها.
1: وهيك بتكون شفيت اللي غلي يا ابني، بتكون شفيت اللي غلي.

0: مو معقول، مو معقول الحكي يا زلمة.
1: مثل ما عم بحكي لك، أنا أجيت خص نص مشان إلك.
0: والبنت وين هلأ؟
1: عندي الجماعة.
0: وين عند الجماعة؟
1: ببيتهم.
0: وليش ما ترجع لبلدها، لبيت أهلها؟
1: الجماعة خايفين عليها.
0: من شو؟
1: سمعوا بكل الإشاعات اللي طلعت عليها وخايفين أهلها ما يصدقوا الحقيقة.
0: حكاية غريبة فعلا، وإذا أهلها ما صدقوها بيكون الحق معه.
1: مشان هيك بعتوني الجماعة لعندها. بصفتك مختار الضيعة وبتفهم الأمور بروية.
0: الله يزيك الخير.
1: وهلأ شو بتريدني أعمل؟ ارجع ولا أبقى لبكرة؟
0: عندي فكرة يا سيد عبد الله.
1: شو هي يا مختار؟
0: قبل ما أخبر أهلها وين بنتهم وفاء، شو رأيك ابعت معك أمها وأختها يشوفوها ويطمنوا عليها ويفهموا منا الحكاية مثل ما صارت؟
1: ما عندي مانع، يتفضلوا.
0: وبدون ما يدرى أبوها مصطفى ولا أخوها زوير.
1: يلي بتشوفه أنت يا مختار.
2: صحيح، يعني وفاء أبو هربانة يا مختار.
0: وطي صوتك أحسن ما جوزك يسمعنا أو ابنك زهير.
2: صحيح وفاء مو هربانة؟
0: موجودة عند الجماعة. الزلمة اللي جاي من طرفهم بتنزي معه أنت وبنتك حنان لعندها، بتفهموا منها السيرة مثل ما صارت وبترجعوا أنت وياها.
2: دخيلك يا مختار.
0: على مهلك شوي، بدي ما يدرى بروحتكم جوزك مصطفى ولا ابنك زهير.
2: ما رح دريهم بشي أبدا.
0: وبس ترجعوا لهون وبتنزي عند بنتك حنان لا ترجعي على بيتي.
2: ليش يا مختار؟
0: حتى اسمع من وفاء حكايتها بإذني بالأول، وأعرف شلون بدي خبر الأب.
2: حاضر.

0: عندي إلك مفاجأة يا مصطفى.
1: مثل إيش يا مختار؟
0: بتسر قلبك.
1: بتسر قلبي؟ إيه؟
0: لا مو هلأ.
1: أمتى؟
0: شي يومين.
1: ليش بقى؟
0: بس يرجعوا الغياب الله يسلمهم.
1: الله عليك يا مختار، شو إلك أبواب بتضحك؟
0: هيك ها؟ بدياك تفرد لي هالخلقة بقى، لسه حاطط القعدة وقاعد؟
1: آخ، تركب القلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. لك منين بدي أفرد وشي طالما وفاء غايبة يا مختار؟
0: ما قلت لك عندي خبر بسر قلبك؟
1: مختار؟ ليكون
0: ما قلت لك بس يرجعوا الغياب؟
1: يعني
0: لا تستعجل علي بالحكي قبل ما يرجعوا الغياب يا زلمة.

0: عند بنتي حنان مثل ما طلبت مني.
1: وفاء
0: اجت معنا.
1: والحكي طلع صحيح؟
0: شغلة بتحط العقل بالكف، هلأ بس تجي بتسمع.
1: آخ، قديش صار لي مختار بهالضيعة، أول مرة بحياتي بتمر علي هيك قصة.
0: أملي فيك كتير كبير يا مختار، دخيلك.
1: يلا يلا سبقيني وأنا لاحق.
0: حاضر.

0: شه شه شه والله سمعة. صحيح مثل ما بيقول المثل، يلي بيعيش كتير بيسمع كتير.
1: اضرب على قلبي، شو قضت هنيك؟ احكي له لك ميمي، احكي له، احكي له لعمك المختار.
0: ايه كملي يا بنتي، وبعدين شو صار؟
2: ولما فقت ورجعت لوعي لقيت حالي قاعدة بمشفى الأمراض العقلية.
0: شه، ايه وبعدين؟
2: لما سألت مين أنا؟ وين أنا؟
0: ايه شو قالوا لك؟
2: قالوا لي جوزك مسعود حطك هون ودفع سلفة، ومن وقتها ما عاد إجا زارك، ونتصل فيه ما عم يرد علينا، ونحن ما منعرف أهلك، ولازم تطلع من المشفى.
1: قولي على ميمتك يا بنتي.
0: ايه اطلعتي، وين رحتي؟
2: وين يعني بدي روح؟ في غير الشوارع؟ لا معي مصاري ارجع الضيعة، ولا بعرف اصلا كيف بدي ارجع.
1: اضرب علي انا. طيب كنتي اتصلي فيني.
2: امي انا اساسا نسيانة كل شيء، بدك يعني اتذكر رقم جوالك؟
1: الله يصطفل فيك يا مسعود، الله يصطفل فيك.
0: ايه وبعدين؟
2: صرت امشي بالطرقات وامشي وامشي، وبالصدفة التقيت برجال كبير عنده بنات من قدي، ولما سمع قصتي اخذني لعنده، بقيت عندهم اسبوع تقريبا، من هون لحتى عرفوا شو قصتي.
1: يا ريتني انا يا بنتي.
0: ولما عرفوا قصتك؟
2: كان وصلتهم اخبار الضيعة، وانه اهلي بدهم يذبحوني وما يذبحوني من هالحكي يعني.
1: وهالزلمة طلع بيعرف عبد الله،
0: قام بعته لهون،
2: واجت امي واختي حنان.
1: شو رايك مختار؟
0: ابوها ضايج هو وابنك زوير، ومفكرين هربانه.
1: ساعدنا يا مختار، الله يخليك ساعدنا، انا مالي غيرك.
0: والمصيبة إذا دريوا شو عامل فيها مسعود، وكيف اتهمها بعرضة إنها هربت. لا لا لا، ما رح يسكتوا له أبدا، الموضوع خطير وبده حكمة ودراية.
1: شو يعني؟
0: عم فكر شوف أو نلاقي شي محامي يتولى معالجة الموضوع.
1: هيك قلتك؟
0: طبعا، أعوذ بالله، هاي شغلة ما بينسكت عليها بنوب.
1: لو ما الجماعة بعت ورا عبد الله وتواصلوا معه وحكوا له إنه البنت عندهم وداروا بالهم عليها، شو كان صار فيها يا مختار؟
0: مو بس هيك، وفضحها بشرفها هالخنزير. قوموا معي، قوموا.
1: لوين؟
0: لعند المحامي.

0: قبل كل شي بدك تصارحيني وبتحكي لي الحقيقة.
1: تفضل أستاذ.
0: وين كنتي كل هالمدة ومع مين رحتي؟
2: احكي له أمي، احكي له، لا تخافي.
0: بدك تحكي لي شلون هربتي من بيت زوجك وبعدين بعمل جهدي وبساعدك وبعيد الشبهة عنك.
1: أستاذ أنا ما هربت أصلا.
0: لكن كيف طلعتي من الضيعة؟
1: كل اللي بتذكره إنه مسعود ضربني على راسي وما دريت بحالي إلا وأنا بالمستشفى، مشفى الأمراض العقلية.
0: شلون رحتي على المستشفى؟
1: ما بعرف.
0: مين اللي أخدك؟
1: ما بعرف.
0: شلون طلعتي برات الضيعة؟
1: كمان ما بعرف. شو ما رح تسألني أستاذ؟ ما بعرف.
3: كانت فائدة الذاكرة أستاذ.
0: ولما استرديتي ذاكرتك يا وفاء؟
1: لما وعيت خبروني بالمشفى انه اللي جابني لعندهم هو زوجي مسعود.
0: ايه.
1: سألتهم قديش بقيت بالمشفى عندكم؟ قالوا لي تقريبا شهرين.
0: اوف اوف اوف. وبعدين؟
1: طول هالفترة يتصلوا فيه وما كان يرد عليهم.
0: عم يتهرب من مسؤوليته.
3: طيب استاذ كيف بيطالعوها وهي تحت السن القانوني؟
0: البنت بنظر القانون متى ما تزوجت صارت كاملة الأهلية ومسؤولة عن نفسها.
3: أيوة.
0: طيب كملي يا وفاء وبعدين؟
1: اجت الشرطة وصارت تسألني عن اسمي وعن عائلتي وقلت لهم أني متزوجة من مسعود.
0: شايفة يا ست نجاح؟
2: شو بدي شوف يا أستاذ؟
0: لو كنتوا رايحين على الشرطة من الأول ومنظمين ضبط تغيب لوفاء كانت الشرطة اتصلت فيكم فورا وخبرتكم عن مكانها.
3: راحوا لعند ضرابين المندل.
0: ضرابين المندل؟ هذا اسمه جهل وتخلف. المهم كملي يا وفاء، شو صار بعدين؟
1: طلعت من المستشفى صرت امشي بالشوارع والطرقات وبالصدفة التقيت برجال كبير عنده بنات من قدي، ولما سمع قصتي شفق علي ودافع انساني وعدني انه يساعدني.
0: ومنين عرف اهلك؟
1: انا قلت له من انو ضيعة.
3: وصديقه اللي اسمه عبد الله طلع من نفس ضيعتي.
2: وانا بنفسي رحت لعندهم جبتها واجيت.
0: حكاية غريبة فعلا، بهالزمن تصير هيك حادثة؟
3: وفهم منها بيجي جوزها وبيقول بدي مرتي.
0: وابوها واخوها دريو؟
3: لا والله.
2: والعمل هلا استاذ شو بدنا نساوي؟
0: لازم روح جيب ما يثبت كل هالحكي، مثلا بيان عن دخول وفاء مستشفى الامراض العقلية والشخص اللي فوتها على المستشفى والإصابة اللي ألمت فيها والعلاجات اللي أخدتها وكل المعلومات اللي بتلزم.
2: والجماعة اللي كانت عندهم ما بدك تسمع حكيهم؟
0: طبعاً إفاداتهم مهمة كثير.
3: ومسعود أستاذ؟
0: أكيد رح نرفع عليه دعوة ولازم ينال جزاؤه، بس قبل كل شيء بدي أتصل مع الأب.
3: بس منخاف يا أستاذ منار يقوم أبوها.
0: لا تخاف، هاي شغلتي أنا.

0: يا أبو زهير، هاي رجعت بنتك وفاء بالسلامة وعين الله عليها.
1: ما بقبلها ببيتي والسما زرقا.
0: وفاء مظلومة يا سيد مصطفى،
1: حطت راسي بالطين.
0: خاف ربك يا زلمة، بنتك ضحية.
1: شو عم تضحكوا علي؟
0: معاذ الله.
1: لكن شو يعني ضحية؟
0: يعني مؤامرة كبيرة.
1: عم ترش على الجرح ملح يا أستاذ.
0: صدقني بنتك طاهرة.
1: بنتي هربت وطلعت عن شور زوجها.
0: بنتك زواجها بهالسن كان غلط. شو بنت 16 سنة؟ حرام عليك يا رجل.
1: بدي اقتلها واشرب من دمها.
0: زوجها هو اللي افترى عليها وضربها على راسها.
1: عدم المؤاخذة يا أستاذ، هذا الحكي كله كذب بكذب.
0: طيب شو مصلحتنا لحتى نكذب؟
1: كمان لأنه قصة ما بتصدق ولا بتفوت بالمخ.
0: بس هي الحقيقة يا سيد مصطفى.
1: حكاية ما بتصدقها.
0: ليش بقى؟
1: هاي حكاية بلا منقود، كلكن اشتركتوا بتأليفها يا أستاذ.
0: خاف الله يا رجل، ما حدا إله مصلحة يألف حكاية.
1: والله لو إنه فيلم هندي مو هيك.
0: مسعود زوج بنتك وفاء هو اللي اخترع حكاية هربا من البيت بالوقت اللي أخدها ودخلها مستشفى الأمراض العقلية حتى يتخلص منها. حرام عليك يا رجل، هاي بنتك من دمك ولحمك.
1: شو يعني وفاء؟
0: طاهرة مثل مية المطر، وهي كل ورائي اللي بتثبت كلامي. حرام عليك، هاي بنتك من دمك ولحمك.
1: عما وحكي الناس؟ وين بدي روح بحكي الناس يا أستاذ؟ وين
0: الناس؟ ساعة اللي بتعرف الحقيقة كل واحد منهم بيضب لسانه بحلقه وبيخرس. شو قلت يا أبو زهير؟
1: ما, ما, ما, ما, ما بعرف شو بدي قلك.
0: سامحت لوفاء؟
1: سامحت
0: من قلبك؟
1: سامحت.
0: طيب قوم لنروح لعندها نجيبها ونرجع كلياتنا سوا على البيت.
1: ايه دخيلك يا أساس، قوم قبل ما يرجع أخوها زهير.
0: برأيي تتصل فيه وتطلب منه يجي لهون حتى يفهم الموضوع كله.

0: غسلت العار يا بي، غسلت العار وبحيت الزل.
1: لك شو عملت يا مجنون؟
2: قتل البنت يا ناس، قتل البنت.
0: ارفع راسك يا بي، ارفع راسك. اصبعتي عابت وقطعتها يا بي.
1: الله لا يعطيك العافية، الله لا يعطيك العافية.

0: ذوب القاعة لو سمحتوا. تفضل أستاذ منار وكيل جهة الادعاء الشخصي. أكمل.
1: لم أسمع في تاريخ القضاء جهلا كالذي وصل إليه المتهمون. الأب يحرض ابنه زهير على قتل شقيقته تحت وطأة ظن ظالم في الوقت الذي ظهرت الحقيقة بيضاء ناصعة من أن المغدورة وفاء كانت ضحية وشاية كاذبة أطلقها زوج موتور ليخفي جريمته البشعة. لما كان من الثابت لمحكمتكم الموقرة تحريض الأب لابنه القاتل زهير وتهيئة الوسائل الكفيلة لارتكاب جناية قتل المغدورة وفاء، وحيث أن رجوع الأب عما عقد العزم عليه لم يتصل بعلم المتهم زهير، الأمر الذي يبقي عنصر التحريض قائما. لذلك وبأمر الهيئة الاجتماعية أطلب تجريم المتهمين مصطفى وولده زهير بجناية ارتكابهما جناية القتل العمد والحكم عليهما بالإعدام.
0: تفضل أستاذ وهيب محامي الدفاع.
2: سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، حضرة ممثل النيابة العامة، يؤسفني أن أنقل لكم ما أصاب موكلي المتهم مصطفى والد المغدورة وفاء. فقد أثرت الصدمة في نفسه وأعصابه وأفقدته الاتزان وسلامة التفكير، الأمر الذي أجمع عليه الأطباء إصابته بلوثة عقلية أدخلوه على إثرها المستشفى وهو بحالة يرثى لها ولا رجاء من شفائه. وفيما يتعلق بموكلي المتهم زهير، فلا شك أن الظروف التي أحاطت به وحملته على ارتكاب جريمته لا تخفى على مقامكم الكريم. وإن كانت ظروفا مؤسفة ومحزنة، إلا أننا لا نملك حيالها شيء، فهي أقوى من إرادة الموكل وأعلى من سلامة تفكيره. فالمجتمع المتمثل بأقوال الناس لا يرحم، يبقى كالمطرقة تهوي على عواطفه وإرادته حتى تلغيها، ويصبح أداة منفذة لرغبات أفراده المريضة. الأمر الذي يحفزني أن أتقدم من مقامكم الكريم الإحاطة بهذه الظروف وإعطائها حق قدرها، ومنح الموكل المتهم زهير أسباب التخفيف القانونية، ويكفيه ويكفي أسرته فجيعة أنه قتل أختا طاهرة لم تمسسها يد سوء. وفي هذا ما يكفي أن ينال عطف محكمتكم ورعايتها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام سيد الرئيس.
0: الجلسة الآن للنطق بالحكم. باسم الشعب قررت المحكمة بالأكثرية ما يلي: أولا، وضع المتهم مصطفى والد المغدورة وفاء في مصح الأمراض العقلية وفي مأوى احترازي حتى شفائه التام. ثانيا، تجريم المتهم زهير بجناية القتل القصد وفقا لأحكام المادة 535 من قانون العقوبات. ثالثا، الحكم عليه من حيث النتيجة بالسجن مدة 15 عاما. رابعا، مصادرة المسدس موضوع هذه القضية أصولا. خامسا، تجريم المتهم الفار مسعود زوج المغدورة وفاء بالجنايات المعزوة إليه بالادعاء والحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات قرارا وجاهيا بحق المتهم مصطفى والمتهم زهير قابلا للطعن بطريق النقد، وغيابيا بحق المتهم الفار مسعود قرارا قابلا للاعتراض صدر وأفهم علنا.
3: كان معكم في حلقة اليوم وحسب سماع الأصوات عاصم حواط، أنس الحاج، إيمان عمر، أمانة والي، تماضر غانم، محمد خاوندي، سارة دالي، ليلى بقدونس، جهاد الزغبي، خالد زياد مولوي، بسام دكاك، جمال نصار، يوسف مقبل، وهاني شاهين.
4: وعز الشرق أوله دمشق.
5: الثانية وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
4: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسية لهذا اليوم. نبدأها بعد الفاصل بأبرز العناوين. مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش يبحث مع وفد أمريكي تعزيز العلاقات الثنائية ودعم مسار التعافي في سوريا. مباحثات لتطوير التعاون بين سوريا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. الخارجية اليابانية تعلن رفعاً للعقوبات على 16 كياناً وشركة سورية، وتبقي أخرى على المجرم الهارب بشار الأسد وكيانات مرتبطة به. وفي النشرة أيضاً، وزير الصحة مصعب العلي يفتتح أعمال الملتقى العلمي الأول لأمراض وجراحة القلب. أيها السادة الكرام، سيكون معكم في تقديم هذه النشرة فرح الشوفي، وفي الإخراج حليمة إبراهيم وجنين الخضر. تفاصيل هذه العناوين بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. التقى مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش وفداً من وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة أندرو كينت، وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة. وتم خلال اللقاء التأكيد على الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم مسار التعافي والاستقرار في سوريا للانتقال من الحوار إلى شراكة عملية. كما ناقش الجانبان مبادرة سوريا بلا مخيمات باعتبارها إحدى أولويات المرحلة الحالية، وذلك بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية. بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العميد عبد الرحيم جبارة أمس مع مدير شعبة العمليات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بو ماثيسن سبل تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية السورية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وشدد الطرفان على ضرورة الانتقال بالتعاون القائم نحو برامج عملية تستجيب للأولويات والاحتياجات الوطنية في المرحلة الراهنة. أعلنت وزارة الخارجية اليابانية رفع العقوبات المفروضة على 16 كياناً وشركة سورية، بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية وشركات في قطاعات النفط والمصارف والاتصالات. وأبقت الوزارة العقوبات وتدابير تجميد الأصول على المجرم الهارب بشار الأسد وعلى 59 فرداً و15 كياناً مرتبطاً به. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في التقرير الآتي.
1: في خطوة مكملة لخطوة سابقة قامت بها طوكيو في العام 2025، أعلنت وزارة الخارجية اليابانية رفع العقوبات المفروضة على 16 كياناً وشركة سورية، بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية وشركات في قطاع النفط والمصارف والاتصالات. فيما أبقت الوزارة العقوبات وتدابير تجميد الأصول على الهارب بشار الأسد وعلى 59 فرداً و15 كياناً مرتبطاً بالنظام البائد. الرفع التدريجي لهذه العقوبات التي كانت فرضتها طوكيو سابقاً رداً على جرائم الحرب البشعة التي ارتكبها النظام البائد جاء اليوم بحسب مسؤولين يابانيين بفعل التغيير الذي تشهده سوريا بعد التحرير وما تبعه من تطور في الأوضاع الميدانية والسياسية، إضافة إلى رغبة يابانية بتسهيل وتحسين العلاقات مع دمشق وتعزيز التعاون الاقتصادي بما في ذلك المساعدات الإنمائية الرسمية ودعم إعادة الإعمار في سوريا. كما يأتي قرار الخارجية اليابانية متزامناً مع مواكبة المجتمع الدولي في تعاطيه الإيجابي والمنفتح على سوريا وقيادتها الجديدة، وليس آخرها قرار الرئيس الأمريكي شطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب الذي دعمه نظام الأسدين المجرمين خلال عقود مضت. كما جاء رفع العقوبات التدريجي الذي أعلنته طوكيو مدفوعاً برغبة دولية من أقصى الشرق لمساعدة الدولة السورية بإعادة بناء ما مزقته الحرب والفساد خلال فترة حكم النظام البائد. هي خطوة يرى فيها مراقبون أنها رسالة دعم يابانية جديدة للجهود الإيجابية في سوريا والمساعدة في تحسين حياة شعبها الذي أنهكته سنوات من الحرب ودفع مسار عجلة إعادة الإعمار قدما إلى الأمام.
0: في الأخبار الأمنية، توغلت دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم باتجاه قرية زبيدة بريف القنيطرة بالتزامن مع توجه الطلاب إلى مدارسهم، ما أثار حالة من الخوف والقلق بينهم. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي خلال توغلها في المنطقة. انطلقت اليوم فعاليات الملتقى العلمي الأول في مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب، وأكد وزير الصحة مصعب العالي خلال كلمته في المؤتمر أن أمراض القلب والأوعية الدموية لا تزال من أهم التحديات الصحية على مستوى العالم، ومواجهتها تتطلب منظومة متكاملة تقوم على الوقاية والكشف المبكر والتشخيص الدقيق والعلاج المتطور، إلى جانب البحث العلمي والتدريب المستمر للكوادر الطبية. وأضاف الوزير العالي أن انعقاد هذا الملتقى في يوم القلب العالمي يؤكد أن حماية صحة الإنسان مسؤولية مشتركة، وأن الوقاية والعلاج والبحث العلمي والتوعية الصحية حلقات مترابطة في مواجهة أمراض القلب، مشيرا إلى أن الملتقى يسهم بتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة أحدث المستجدات في أمراض القلب وجراحتها، وبحث سبل تطوير الممارسة الطبية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى. كما لفت وزير الصحة إلى أن مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب هو ثمرة التعاون بين سوريا وتركيا، ونتطلع إلى تعزيز الشراكة بين البلدين في القطاع الصحي. أيها السادة، وفي خبرنا الأخير، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن يكون عرض على إيران رفع الحصار البحري عن موانئها والإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج مقابل تقديم طهران تنازلات ملموسة في الملف النووي. يأتي ذلك في وقت تناقلت فيه وسائل إعلام أمريكية أخباراً عن محادثات منفصلة مع الوسطاء أجرها مسؤولون أمريكيون وإيرانيون في إطار مساع جديد لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل 7 أشهر. إلى ذلك، أظهرت بيانات من شركة كيبلر المتخصصة بتحليلات التجارة الدولية وأسواق الطاقة أن صادرات النفط الخام من الدول المنتجة الرئيسية في الشرق الأوسط انتعشت هذا الشهر لتصل إلى 16 مليون و328 برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في شباط الماضي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش يبحث مع وفد أمريكي تعزيز العلاقات الثنائية ودعم مسار التعافي في سوريا. مباحثات لتطوير التعاون بين سوريا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. الخارجية اليابانية تعلن رفعاً للعقوبات على 16 كياناً وشركة سورية، وتبقي أخرى على المجرم الهارب بشار الأسد وكيانات مرتبطة به. وكان في النشرة أيضاً وزير الصحة مصعب العلي يفتتح أعمال الملتقى العلمي الأول لأمراض وجراحة القلب. أيها السادة الكرام، كان معكم في تقديم هذه النشرة فرح الشوفي، وفي الإخراج حليمة إبراهيم وجنين الخضر. شكرا لطيب المتابعة. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
3: المفقود ليس رقما في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جوابا. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقا في أن يعرف مصيره.
4: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام فلا تعتبر الأمر بعيدا عنك، بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سبباً في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
5: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحما 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
4: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
6: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
4: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة دمشق. مرحبا بكم في أسبوع استثنائي تتوقف فيه عجلة الدوريات الكبرى لتشعل القارة العجوز هنا، حيث تتصادم العمالقة ويرفع الستار عن صراع الصدارة والهيبة من ويمبلي إلى سانسيرو ومن أليانز أرينا إلى ملعب باركن. توقف دولي يعيد تشكيل خارطة القوة في كرة القدم الأوروبية. دور الأمم الأوروبية في مستواه الأول صراع لا يعرف أنصاف الحلول، حيث الكبار في اختبار الإثبات والصغار يكتبون التاريخ بأقدامهم. ومعنا في هذه الجولة المباشرة لمتابعة وتفكيك أسرار مواجهات المستوى الأول الأستاذ محمود قرقورة، رئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود.
1: أسعد أوقاتا أنت وكل المستمعين الكرام.
0: إذا استعدوا وارفعوا الصوت وكونوا معنا. صافرة عالمية تبدأ الآن بعد الفاصل. أستاذ محمود أهلا وسهلا فيك مرة تانية. وقبل ما نبلش بدوري الأمم الأوروبية مستوى الأول، بدنا نحكي شوي عن مباراة منتخبنا الوطني الودية اللي تعادل فيه مع الأردن بهدف مقابل هدف. كان في إضاعة فرص كتير من منتخبنا، يعني مو كتير كتير بس يعني كم فرصة. لأن على ما يبدو عم يعتمد كتير على تدعيم الخط الدفاعي، عم يحاول قدر المستطاع أنه يبني منتخب يقدر ينافس بشكل أو بآخر بظل تطور المنتخبات الموجودة بمحيطنا، يعني ببلاد الشام والعراق والخليج العربي.
1: طبعا بداية كتبت زاوية أنا في صحيفة الثورة السورية تحدثت فيها عن اختيار المباريات الدولية الودية. لماذا منتخب سوريا عبر تاريخ الاتحادات المتعاقبة لم يواجه أي منتخب بطل لكأس العالم؟ تصور بمنتخبات أمريكا اللاتينية لم يواجه إلا فنزويلا، وفنزويلا هو المنتخب الوحيد الذي لم يتأهل إلى كأس العالم. تطور الكرة السورية لا يكون بإجراء مباريات ودية لأجل المباراة الودية. يعني المنتخب السوري أو القائمون على الكرة السورية لا يروجون لإجراء مباريات عالية المستوى. على سبيل المثال منتخب الأرجنتين في كأس العالم الفائتة كان إلى جوار الجزائر والنمسا والأردن. الاتحاد الأرجنتيني يهمه مواجهة منتخب قريب من مستوى الأردن، كان بالإمكان مراسلة الاتحاد الأرجنتيني على سبيل المثال. هذا لم يحصل. العراق عندما تأهلت إلى كأس العالم 86،
0: بس آسف بدي قاطعكم، ليش بهم الأرجنتين تواجه منتخب بمستوى الأردن؟
1: قريب من الأردن، تجريب. هذا هو
0: تجريب يعني.
1: خليني كمل.
0: تفضل.
1: في كأس العالم 86 تأهلت العراق على حساب سوريا. منتخب البرغواي أراد مواجهة منتخب واجه العراق، فاختار منتخب الأردن. منتخب قطر لعب مع مرتين لأنه لم يكن هناك مسوقون على الدوام لمراسلة الاتحادات الكبرى. منتخب الإنجلترا على سبيل المثال عندما جاء مع منتخب المغرب كأس العالم 86 واجه قبل البطولة منتخب مصر. 90 عندما جاء مع منتخب مصر واجه منتخب المغرب، أو تونس عندما واجه نيجيريا ب 2002 واجه الكاميرون. هكذا تكون، هكذا تفكر الاتحادات الكبرى. نحن اليوم في سوريا واجهنا الأردن للمرة 29 على الصعيد الودي، والمرة 50 مع اعتبار المباريات الأولمبية الثلاث في تصفيات 84 و84. طبعا لقاء 50 مرة، لقاء رقم 50 مع الأردن. 20 فوز لسوريا،
0: يعني بالدوري أحيانا ما بصير،
1: يعني 20 فوز لمنتخب سوريا 15 للأردن، 15 تعادلات. يعني بالنهاية طبعا أنت اليوم هل يعقل أنه آخر 40 سنة لم تواجه وديا، أقول وديا، لم تواجه لا المغرب ولا الجزائر ولا تونس ولا مصر؟ واللقاء عندما واجهت الجزائر واجهته باللاعبين المحليين الذين يشاركوا في بطولة إفريقيا ليس منتخب الجزائر. هذه مشكلة. أنه لماذا في بطولة دورة الهند سهلة مخاطبة الاتحاد السوري لما يشارك ببطولة الهند؟ هذه مشكلة بصراحة. أنه يجب أن تكون المباريات الدولية الودية منتقاط بطريقة أفضل بصراحة. يعني أنت اليوم أنت بتواجه اليابان بدورة كيري، يعني طيب كوريا الجنوبية واجهتها مرة في الخليج وليس هون عندنا في سوريا. لماذا لا يعمل القائمون على الكرة السورية اليوم لإجراء مباريات ودية مع منتخبات مؤمنة بالقضية السورية كتكون نافذة لفك الحظر على سبيل المثال؟ لماذا لا نستقدم منتخب مصر بنجومي محمد صلاح وأمثاله؟ هذه المباراة كم تكون رافدا لخزينة الاتحاد من خلال الشركات الراعية وشركات بث لهذه المباراة على سبيل المثال؟ طبعا الحديث يطول، بالنهاية من حيث النتيجة الأمور جيدة، تعادل 1-1 مع منتخب الأردن بأرضه نتيجة جيدة. منتخب الأردن هو وصيف بطل آسيا، منتخب مونديالي، بانتظار ما سيكون عليه الحال في مواجهة
0: المنتخب. في تحسن الأداء المنتخب
1: في نوعا ما، في
0: كأنه ركز كثير على الدفاع للأنمار
1: تماما، لأنه أنت شفت بالمباريات السابقة المنتخب السوري عادة يعني واجه بمباريات رسمية، باكستان أفغانستان يعني وميانمار، هذه مباريات يعني ليست مباريات يعني، هذه أندية سورية تفوز على هذه المنتخبات. طبعا كان في عندنا بالدفاع الكردغلي أيهم أوسو، فقا، حنان، عبد الله شامي، يعني في عندك تخمة في الدفاع بصراحة، في تركيز على الجانب الدفاعي. وبصراحة المنتخب السوري في كأس العرب دفاعيا كان ممتازا، في كأس العرب البطولة الأخيرة تلقيت هدفين في 4 مباريات، أنت فزت على تونس بهدف، وتعادلت مع فلسطين سلبا، مع قطر 1-1، ومع المغرب خسرت 1-0. إذن أنت عمليا تلقيت هدفين، إذن المنتخب ليس عنده مشكلة في الجانب الدفاعي، يجب تحسين الجانب الهجومي بشكل أكبر. استدعى عمر السومة بهذا العمر، يعني أعتقد أنه استفادة من خبرته. خريبين كالعادة يعني ليس كل المباريات الودية يأتي ليشارك بهذه مشكلة بصراحة، لأنه مشكلة مزمنة بصراحة. خلينا نقول أنه ننتظر مباراة أوزبكستان، وعسى القائمون على الكرة السورية في التوقف الدوري القادم خلينا نقول يبرمجون مباريات أكثر قوة كي تكون تحضيرا مثاليا لنهائيات أمم آسيا. في نهائيات أمم آسيا الفائتة ماذا كانت مباريات المنتخب التحضيرية قبلها؟ قرغيزستان وماليزيا، هذه ليست مباريات عالية المستوى.
0: نعم no.
1: أنت تريد إجراء مباريات عالية المستوى؟
0: صحيح، يعني المباريات الودية بتقوي شوي من طبعاً الأجانب الفني، وبتقوي من الانسجام بالمنتخب.
1: طبعا رقميا جان مصطفى سجل في حضوره الدولي الأول هدف تعادل سوري،
0: أول مرة سجل. أكيد كل التوفيق لاتحاد الكرة، وإن شاء الله يا رب يكونوا يسمعوا صوتك وصوت كل الجماهير السورية. بدنا مباريات ودية قوية
1: طبعا
0: تقوي المنتخب،
1: طبعا يحتاجون إلى الفكر. اليوم انت الاتحاد الكرة القدم السوري لا يدار بفكر احترافي، مع الاحترام للجميع. انت اليوم المنتخب السوري غرب آسيا للناشئين اخفق في مبارتين متتاليتين،
0: هزيمة كانت قاسية مع لبنان
1: واليمن. ليس هناك ضرورة لإقالة المدرب والبطولة مستمرة. هذه في يعني المنتخب فقد الأمل، إذا ليس هناك أدنى أمل انتهى،
0: خليه يلعب على
1: مباراة احترم المدرب.
0: نعم
1: يعني عادة ما يعني هو عم يساوي رد فعل، انه يعبر اتحاد كرة انه انا موجود، اقالة مدرب انا موجود. لا تبنى كرة قدم بهذه العقلية بصراحة.
0: نعم، ان شاء الله يكونوا سمعوا صوتك يا رب. خلينا ننتقل لدوري الامم الاوروبية بمستوى الاول،
1: ملعبنا الحقيقي،
0: يعني ملعبنا الحقيقي تماما، يعني بتحس بالمتعة الكروية استاذ محمود. نعم. بشكل كتير كبير. رح نبلش من المجموعة الاولى اللي عم تضم فرنسا، بلجيكا، ايطاليا وتركيا. يعني في سؤال، يعني فرنسا بعد فوزين حققت، صحيح، فوزين، فوز صحيح على بلجيكا وفوز على تركيا. بيان الصراع مع إيطاليا، نحن بدنا نحكي هلا على المنتخب الفرنسي، رابع كأس العالم. هل يعني لساته بيملك العمق الفني والحلول الفردية الكافية لحسم قمم المجموعة؟ لهلا إيه، لسه في عندك لعبة إيطاليا هي اللعبة الأهم.
1: صحيح.
0: نعم.
1: وربما يعني خسارة المنتخب الإيطالي أمام بلجيكا ربما تاخذ المنتخب الفرنسي في النهاية. اليوم أنت بتتحدث عن العمق اللي تكلمت عنه أنت، أكيد المنتخب الفرنسي في جميع الخطوط، الحلول الفردية متوافرة عند هذا المنتخب، المباراة سجال طبعا، يعني سواء في المباراة الأولى أم في المباراة الثانية، يعني هدف يكفي كما يقال الديوك، هذا شيء مبشر، لأنه نحن شاهدنا المنتخب الفرنسي في المونديال تلقى هدفين أمام إسبانيا في نصف النهائي، وتلقى 6 أهداف أمام إنجلترا في مباريات المركزين الثالث والرابع. إذا أكيد مباريات المركز الثالث والرابع ليست معيارا، أكيد. لكن المنتخب الفرنسي أمام إسبانيا لم يكن بالقوة المطلوبة، وتلك كانت ربما يعني من أسوأ مباراة إقصائية للمدرب السابق ديشان. أسوأ مباراة إقصائية بصراحة، لأن المنتخب الإسباني فرض سيطرته بالطول والعرض. زين الدين زيدان هو شيء مهم، أسطورة من أساطير الكرة الفرنسية، أن يبدأ بالفوز، الفوز خارج الأرض يعني شيء مهم. أنت تواجه المنتخب الإيطالي في المباراة الثالثة، هي مباراة واعدة، مباراة منتظرة، مباراة مرتقبة، وزين الدين زيدان له من الذكريات الحلوة والمرة أمام المنتخب الإيطالي ما يكفي،
0: حاجته الطرد
1: ما يكفي لجعل المباراة على صغير. إذن أنت تكلمت عن الطرد، لكن لم تتكلم عن التتويج بنهائي أمم أوروبا 2000. يعني كيف كان المنتخب الإيطالي أفضل في تلك المباراة بصراحة. أنا ما زلت أذكر تلك المباراة، المنتخب الإيطالي فرط
0: بتقدم يعني في تارين، تار نهائيين، نهائي أمم أوروبا ونهائي 2006.
1: الهدف الذي سجله على بوفون بهذه الطريقة بركلة الجزاء في دقائق مبكرة مباراة نهائية في هذه الطريقة،
0: ما حدا بيعملها مثل
1: عبقرية زيدان بصراحة. اليوم زيدان الشيء اللافت أنه دائما هذه العقلية الكبيرة يبدأ من القمة دائما. هو على صعيد الأندية يدرب ريال مدريد،
0: صحيح، على صعيد ثلاثة دوري أبطال ورا بعض،
1: على صعيد المنتخبات يأتي ليدرب المنتخب الفرنسي. إذن هذا شيء مهم جدا، وهو يعني أنه من اللاعبين الذين حققوا الألقاب الكبرى للكرة الفرنسية. يعني اليوم الكرة الفرنسية عندها لقب عالمي كبير، خلينا نقول هو اليورو 1984، هذا قبل زيدان، لكن بزمن زيدان كأس العالم
0: صحيح
1: 98 يورو 2000 وكأس القارات مرتين وخسارة نهائي كأس العالم. إذن كل شيء كان زمن زين الدين زيدان كلاعب، هو يريد أن يجعل ذلك كمدرب. اليوم الكرة الفرنسية مع المدرب الراحل، طبعا الراحل ليس متوفى يعني
0: لأقيل
1: أو أقيل يعني المدرب السابق، لا ليس أقيل،
0: هو خلصت مهمة. نعم،
1: إذن المنتخب الفرنسي مع ديشان عاش لحظات يعني بصراحة تحفر في الذاكرة. إنه مع هذا الجيل لعب نهائيا كأس عالم متتالية،
0: صحيح،
1: وصل إلى في نصف النهائي في النسخة الثالثة، يعني بات أكثر مدرب يخوض مباريات في كأس العالم، أكثر مدرب يفوز. يعني المنتخب الفرنسي مع ديشان في بطولة كأس العالم يعني فاق كل المراحل مع مدربين آخرين سابقين. لذلك كان المنتخب الفرنسي في السابق مونديالي أو في البطولات الكبرى يحلق في بطولة، يعني حلق في مونديال 58 لكن لم يتأهل مونديال 62، حلق في يورو 84 وتوج مع بلاتيني وجيريس واتيغانا وروشتو، لكن بالنهاية لم يتأهل إلى يورو 88. لاحظ هذه المفارقة. اليوم أنت المنتخب الفرنسي مع ديشان كان منتخبا واعدا، هو فقط أنه لم يفز باليورو لأنه خسر نهائي اليورو 2016 مع البرتغال، لكنه فاز بدوري الأمم الأوروبية. لذلك اليوم هذا المنتخب مع زين الدين زيدان المهمة صعبة والإرث ثقيل، لكن زين الدين زيدان يعرف كيف يوظف إمكانيات اللاعبين ويعرف كيف يفوز. طبعا المباراة الأولى فوز بهدف مقابل لا شيء، مبابي هدف 67 في 107 مباراة،
0: حالة طرد على تركيا كانت
1: تمام. وبعدين مبابي أصيب، يعني هذا الخبر الأسوأ
0: لفرنسا وريال مدريد،
1: فرنسا وريال مدريد، خلينا نقول لكل المنتخبات الكبرى. يعني انت اليوم للمتابعين، انت اليوم تريد ان تشاهد النجوم الكبار طبعا، لكن دائما شوف ايام الفيفا تكون صعبه الهضم على مدربين منتخبات، على مدربين الأندية صعبه الهضم، لانه انت عندك اي اصابه والأندية يعني في السنوات الاخيره طالبت بتعويض من الفيفا، والفيفا وافق على تعويض لكن بشروط ان تكون الاصابه حصلت اثناء تأدية المهمة الدولية، وأن تتجاوز فترة التوقف 28 يوما لكي تأخذ التعويض، وهناك مبلغ معين يعني لا يزيد مبلغ يعني رأس الهرم المالي الذي يدفع لإصابات لاعبين. اليوم إصابة مبابي هذه مشكلة، إصابة
0: كم يوم بيان كم يوم،
1: هو يقال بأنه جاهز للكلاسيكو، الكلاسيكو في الأسبوع الأخير من أكتوبر،
0: يعني تقريب الشهر
1: ربما هون قالوا فترة توقف دوري حكما 3 مباريات يغيب 3 مرات، لكن هذا تحدي لزين الدين زيدان، كيف عليك أن تحقق المطلوب بغياب النجم الأهم،
0: ومين البديل اللي راح يحل محله بالمهمة؟
1: يعني مبابي لا يعوض،
0: أكيد
1: هداف دوري إسباني، هداف شامبيونز ليج، هداف كأس عالم، وفي المباراة الأولى الهدف الأول للمنتخب الفرنسي تحت قيادة زيدان سجله مبابي. إذن هذا شيء مهم.

0: والعودة مع المدرب مانشيني شيء مهم طبعا، وبانتظار هذه الموقعة التي ستكون لاهبة بكل المعايير. يعني المواجهات الفرنسية الإيطالية تكون مواجهات عالية المستوى. أنت تتحدث عن قوة عظمى اللي هي الكرة الإيطالية، 4 بطولات لكأس العالم، وتتحدث عن قوة عظمى للمنتخب الفرنسي أيضا، 4 بطولتان لكأس العالم، تتحدث يعني بطولة 98 و2018. إذن ومنتخب وصل إلى المباريات النهائية مؤخرا، إذن منتخب له شخصية، له الحضور، عنده الذهنية. والمنتخب الإيطالي، اللاعب الإيطالي مهما حدث مع المنتخب الإيطالي، غياب 3 مرات عن بطولة كأس العالم، لكن هذا المنتخب لم يكن غائبا عن البطولات الأوروبية، توج بكأس أمم أوروبا عام 2021. إذن الغياب العالمي ليس مشكلة على الكرة الإيطالية، اللاعب الإيطالي يبقى لاعبا ثقيل الوزن، ومن هنا ستكون مواجهة المنتخب الفرنسي أعتقد جازمة بأنها المباراة الأقوى في خلال هذه الفترة بعد مباراة إسبانيا وإنجلترا. نعم. التي سنأتي عليها.
1: خلينا نحكي شوي عن تركيا. في عندهم غياب بالفعالية الهجومية، يعني خاصة طبعًا بالمحطات الحاسمة، برغم أنه عندهم لاعبين جدا على مستوى عالي، يعني تمام، مرعبين يعني تمام. خلينا نحكي الواقع،
0: يعني شوف تشالهانولو يعني لاعب عبقري مثل ما بيقولوا، لكن أن تأتي الكرة التركية لتأتي بمهاجم هداف يوازي هاكان
1: شكور،
0: صعب. ذاك يعني أتى بزمن كانت الكرة التركية ليست على ما يرام.
1: لو أتى بهذا الزمن كان ممكن يبدع، أو المنتخب التركي
0: كان الوضع يختلف اليوم. لكن أنت تشفق على المنتخب التركي في هذه المجموعة، يعني مواجهة فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، يعني هذا الأمر، وجود المنتخب التركي بالتصنيف الأول هذا شيء جيد بالنهاية، شيء جيد. لذلك أعتقد بأن المنتخب التركي مهما حاول لن يستطيع موازاة المنتخبين الإيطالي والفرنسي. هو خسر بملعبه، طيب فماذا أنت فاعل
1: بملعب غيرك؟
0: ماذا أنت فاعل في
1: ملعب في فرنسا أو في إيطاليا؟ نعم. خلينا كان ننتقل للمجموعة الثانية، عم ضم هولندا، ألمانيا، اليونان وصربيا. بالجولة الأولى كان تعادل هولندا وألمانيا 1-1،
0: تعادل قاتل،
1: تعادل قاتل. نعم. واليونان فازت على صربيا 2-1. وفي الجولة الثانية المفاجأة الكبرى، اليونان عم تفوز على ألمانيا كلوب 1-0، وهولندا عم تفوز 2-1 على صربيا.
0: طبعا
1: كلوب كأنه ما كتير وارس ورسة كتير تقيلة،
0: بس لكن هو قال تصريحا للتاريخ أن تخفق في البدايات هذا أفضل لك من أن تخفق في النهايات. هو اليوم يورغن كلوب من المدربين العباقرة في بناء الفرق،
1: حتى الفرق
0: يعني
1: حتى المنتخبات.
0: لأنه لم يجرب.
1: نعم.
0: هو تجربة جديدة على المنتخب. لكن هو عندما أتى إلى ليفربول، أنا وأنت نعلم ليفربول، إذن لم يكن النجاح ليس بين يوم وليلة. إذن أنت تصبر على المدرب. الاتحاد الألماني ليس عنده مشكلة في دوري الأمم الأوروبية مقارنة مع اليورو والمونديال القادم، إذن هو يفكر في شيء أهم. لكن المنتخب الألماني لم تكن المحطة، الخسارة في الزمن والمكان المناسبين، يعني تخسر مع اليونان للمرة الأولى تاريخيا
1: بأرضك
0: في 11 مباراة، يعني هذا غير معتاد، غير معتاد. المنتخب الألماني 7 انتصارات مقابل 3 تعادلات، وتأتي الخسارة وأن تكون الخسارة الأولى ليورغن كلوب في ألمانيا، هذه أيضا مشكلة. لو كانت الخسارة في هولندا ربما ممكن أن يهضمها المتابع الألماني وغير الألماني، لأن محبي ألمانيا حول العالم كثر. من شافت يعني هذا المنتخب كون إرث ثقيل من المشجعين حول العالم لما فعله. يعني المنتخب تاريخ، 4 مرات بطل كأس عالم، 3 مرات بطل كأس أمم أوروبا، يعني ما أكثر اللاعبين
1: اللي مروا بتاريخ
0: مروا على تاريخ الكرة الألمانية. الأمر كبير جدا. لذلك لكن أتت الخسارة في زمن ومكان غير متوقع، يعني خسارة وهدف يعني لم يستطع، كان في وقت للمنتخب الألماني ربع ساعة لتدارك الهدف لكن ذلك لم يحصل. المنتخب الألماني مع المنتخب الهولندي في المباراة الأولى كانت مباراة شيقة جدا،
1: في تارات بتقدم أو هي ديربي
0: بحكم الجيري والتقارب. شوف بحكم الجيري والتقارب واللقاءات التاريخية التي جمعت المنتخبين، أنت اليوم في نهائي كأس العالم 74، يعني الهولنديون هم المرشحون، لكن أنت تواجه ألمانيا. من سوء حظ أن واجهت ألمانيا بقوة عظمى زمن بيكنباور والمدفعجي جيرد مولر وأولي هونيس وبقية القائمة والحارس سيب مايار وهونيس، يعني أنت واجهت وفوغتس، أنا قلت هونيس وفوغتس المدافع، فوغتس كمان أيضا، واجهت منتخب ألمانيا في قوة.

0: قوته، لذلك كانت الخسارة بهدفين لهدف. يعني روبن الكابوس ركلة الجزاء في الدقيقة الأولى عندما احتسبها الحكم الإنجليزي جاك تايلر، والألمان لم يلمسوا الكرة بعد 16 تمريرة بين اللاعبين الهولنديين، هذا يعني كابوس لكن تجاوز الألمان. أتت هولندا في نصف نهائي يورو 88 على الأراضي الألمانية، فازت هولندا بهدفين هدف، الهدف الثاني أتى في وقت متأخر ماركو فان باستين، يعني كان بمنزلة رد الدين للمنتخب الألماني مع فارق أنه هون مونديال هون يورو، وبالنهاية فاز الهولنديون على الأراضي الألمانية. طبعا مواجهات تاريخية، ثم تجدد اللقاء في مونديال 90، يعني لقاءات كبرى بين هذين المنتخبين، حتى لقاء المنتخبين في دور المجموعات الثاني عام 78 لقاء التعادل 2-2 كان لقاءا عاصفا صراحة، لقاء قوي جدا. الألمان والهولنديون قدموا ورا جيدة، أعتقد أن الهدف التعادل كان مستحقا وأتى بطريقة مثالية من اللاعب جاكبو. يعني طريقة يعني ربما يورغن كلوب كان مثقلا بالهموم يعني بهذا الهدف، لكنه كان مسرورا من الداخل لأنه سبق أن تعاقد مع هذا اللاعب لفريق ليفربول. جاكبو سجل الهدف 25 في 56 مباراة دولية. المنتخب الهولندي شاهدناه في المباراة الثانية أيضا يحقق المطلوب، يعني هو ربما الهدف الذي هدف التعادل أمام ألمانيا كان بتوقيت مهم وهدف مهم وضروري. يعني المدرب الإسباني إكزافي أعتقد أنه يعني بحث عن هذه البداية المهمة، لأنه كانت الخسارة تكون بهولندا وتكون خسارة أمام ألمانيا هذه كانت مشكلة بصراحة، فاستطاع أن يتدارك هذه الخسارة، ثم جاء الفوز في المباراة الثانية على صربيا. طبعا مهما حصل في هذه المجموعة، بغض النظر عن الفوز اليوناني، بغض النظر عن خسارة ألمانيا أمام اليونان، لكن أعتقد أن البطاقة بطاقة أنه البطاقة هناك بطاقتان للدور ربع النهائي، أعتقد أن المنتخب الألماني والهولندي قادران على
1: رغم البداية القوية لليونان.
0: نعم،
1: يعني هلا ممكن تبين معنا اليونان بيلعب مع هولندا
0: تماما،
1: يعني في حال الفوز ممكن تختلف شوي.
0: أبدا أنا معك، أنا متفق معك. نعم.
1: طيب مشاكل أو أزمة المنتخب الألماني هي بالتحويل السيطرة والاستحواذ وتفادي الأهداف وبطء الارتداد. كلوب كيف بده يشتغل عليهم؟
0: كلوب عادة
1: يعني يجد أنا وياك منعشقه لك
0: يجد الحلول. لحنا اليوم أنت في عندك مشكلة الإصابات.
1: نعم.
0: هو حتى اللحظة يقول بأن فيرتز لم يخرج أفضل ما عنده من وجهة نظر المدرب كلوب وبرر لفيرتز، فهو ربما مشجعو ليفربول يريدون أن يخرج كلوب أفضل ما عند فيرتز لينعكس على النادي.
1: على النادي نعم.
0: هذا المدرب عنده الخيارات، لكن صيفي عنده إصابات، يعني عندك إذا جاءت إصابة موسيالا مثلا
1: مزود.
0: ليست بتوقيتها، عدم جاهزية فيرتز الجاهزية الكاملة ليست بوقتها، والمنتخب فاقد الثقة بعد الخروج من المونديال من دور مبكر. خلينا نقول اليوم الكلوب عنده يعني عليه أن يفكر ويفكر كثيرا. ممكن أنه يلعب بمهاجم خفي مثل ما كنا نشاهد في مباريات مع ليفربول، ممكن أن يلعب بطريقة الضغط العالي، وهو حتى اللحظة طريقة الضغط العالي يحتاج إلى لاعبين للتنفيذ كيف سيصل، هو يعشق هذه الطريقة
1: أكيد،
0: ودائما طريقة الضغط العالي هي التي تريح أي مدرب على فكرة. يعني الفائدة منها أن دائما أن يكون اللاعب بملعب الفريق المنافس، وأن يكون المهاجم هو المدافع الأول. يعني خلينا نقول الكرة شاملة ابتدعها الهولنديون عام 1974 بطريقة، والضغط العالي الذي عمل ما عليه يورغن كلوب، وشاهدنا لحنا السيطرة والاستحواذ اللي تميز بها بيب غوارديولا. أكيد لحنا ما فينا نقول أنه كلوب لا يمتلك الحلول، لكن يحتاج إلى الوقت، ولذلك علينا الانتظار. هي سيكون بالاعتماد على مهاجم.
1: جمهور المنتخب الألماني أو الألمان بشكل عام عندهم صبر
0: أكيد.
1: صبر ليفربول أكيد. على كلوب
0: أكيد، لأنه أنت تشوف اليوم كمنتخب ألمانيا على مدار بتتحدث أكثر 125 سنة، يعني 100 سنة قرن وربع، أقل منتخبات العالم تبديلا للمدربين، المدرب يعمر في ألمانيا، لذلك
1: بيجي أحفاد
0: أبدا، المدرب في ألمانيا يبقى، وهناك ثقة دائما في الخيارات الألمانية، يعني يدرسون القرارات بروية. أنت اليوم لا تتحدث عن حقبة الهداف فولر اللي كان مثلا في وكلينزمان بأوائل في بيورو 2004 والمونديال 2006، لا تتحدث عن هذا الأمر، تحدث عن حقبة

0: سنوات بال 78 84 لكن هيلموت شون، هيلموت شون من بعد مونديال 62 وحتى مونديال 78 انت تتحدث عن
1: 16 سنة.
0: سيب هيربرجر المدرب الذي سبقه من عام 1938 1962
1: الله اكبر
0: تصور. سيب انت سالتني هذا السؤال انا ما اكون حضر الجواب صراحه، لكن انت سالتي سؤال لا انا مهم سؤال مهم يعني
1: بحفز الذاكره وبحب مشان المستمعين
0: والمتابعين يسمعوا هناك لا. الصبر يعني يواخيم لوف اهدى الالمان، طبعا هو قدم نسخه مثاليه طبعا للمنتخب الالماني في مونديال 2010 نعم. خسر من نصف النهائي امام اسبانيا. ايضا هناك تريث حقق اللقب، اخفق الالمان لاحقا في باليورو بالشكل المطلوب وفي المونديال 2018 و22 حتى وقيل لوف، يعني انه في صبر على المدرب في
1: المانيا. طب خلينا نحكي شوي عن اليونان هيك بعجاله شوي مشان نلحق بقيه المحاور. يعني ما شاء الله الدفاع اليوناني جدا قوي، يعني هدف واحد تلقاه حتى الان.
0: هذه نسخه مستمده، نسخه اليونان الحاليه
1: 2004
0: مستمده من يونان 2004
1: نعم.
0: يعني تشعر بان نسخه اليونان الصوره التي ظهر عليها في يورو 2004 تظهر حاليا. ظن المراقبون وقتها بانها فوره امام البرتغال
1: مزبوط.
0: ثم كانت انه التعادل مع امام المنتخب الاسباني ايضا هذه انتهت، تاتي المباراه الثالثه مع روسيا. من حسن حظي انه تاهل على رغم الخساره امام روسيا، اتت مباراه فرنسا في ربع النهائي وكان الفوز بهدف. تقول انه اساطير الاغريق في عم تتجلى في ملاعب كره القدم. اتت مباراه نصف النهائي امام تشيكا، تشيكا كان المنتخب المرشح فوق العاده
1: صحيح،
0: فازوا بهدف ذهبي. اتت الفضي على ذهبي مثل ما بيقولوا تمام،
1: لا وقتها كان اتوقع
0: الذهبي تمام الفضي
1: الفضي هو بتكمل الشوط
0: هذا ما حصل
1: نعم.
0: ثم اتت المباراه النهائيه
1: مع البرتغال
0: مره ثانيه نعم. ان تفوز على المنافس ذاته المرشح فوق العاده في الافتتاح وفي النهائي وتهزم فيجو ورفاقه، هذا شيء غير طبيعي.
1: فيجو ورونالدو كمان
0: تمام، رونالدو كان في بدايه
1: الطريق نعم.
0: يعني لم يمكن رونالدو هو عليه الاعتماد الكلي، لذلك هنا كانت شيء مفاجئ. اليوم اليونان عم تحقق شيء خلينا نقول مفاجئ
1: ولكن شبيه بعض تمام. الشيء بال 2004
0: لكن هذا الشيء يبنى عليه علما انه المنتخب اليوناني بالمناسبه إن لم تخن الذاكرة في يورو 1980 واجه المنتخب الألماني في مباراة هامشية كانت بنهاية دور المجموعات، كانت النقطة نقطة بدون أهداف لليونان في أمم أوروبا. فتصور أنه عنده ثلاث تعادلات مع ألمانيا سبق، لكن أن تفوز على ألمانيا للمرة الأولى رسميا وأن تأتي الخسارة في ألمانيا
1: ومع كلوب
0: هذا شيء
1: كتير. طيب راح أذكر بترتيب المجموعتين الأولى والثانية. المجموعة الأولى بتضم فرنسا بلجيكا إيطاليا تركيا، فرنسا بالصدارة 6 نقاط، بلجيكا بالمركز الثاني 3، إيطاليا بالمركز الثالث ب3 نقاط أيضا، وتركيا دون أي نقطة في المركز الرابع. في المجموعة اللي كنا عم نحكي عنها هي المجموعة الثانية، اليونان بالصدارة بست نقاط، هولندا بمركز ثاني بأربع نقاط، ألمانيا بمركز الثالث بنقطة واحدة، وهولندا وصربيا عفوا بدون أي نقاط في المركز الأخير. رح نجي على المجموعة اللي أنا سميتها هيك بعض الشيء مجموعة الموت، ما بعرف
0: مجموعة
1: الموت.
0: متفق معك.
1: إسبانيا إنجلترا كرواتيا والتشيك، المباراة الأولى كانت للمنتخب الإنجليزي كانت مع المنتخب
0: الإسباني
1: وانتهت ب 3-2.
0: اسمح لي بهذه المباراة أنه كتبت زاوية في الوطن نعم. أونلاين بأنها القمة الهاربة من نهائي المونديال
1: نعم.
0: هذه المباراة كان يجب أن تكون نهائي كأس عالم لكن ميسي انفجر في الدقائق الأخيرة وصنع هدفين للمنتخب التانجو، وكان هناك جمل من المدرب توماس توخيل، فخسر المنتخب الإنجليزي لأن المدرب لم يكن يمتلك الجرأة المطلوبة في تلك المباراة. هذه المباراة كل ما يريد المتابع مشاهدته على مائدة كرة القدم شاهده في هذه المباراة. متحولات، ريمونتادا مرتين، يعني المنتخب الإنجليزي قلب تأخره بهدف إلى 2-1، ثم المنتخب الإسباني من 2-1 إلى 3-2، وكان ممكن لو سجل هاري كين ركلة الجزاء لا تنتهي المباراة بتعدل. عمليا لا تفوز 3-1 ممكن الإنجليز لا يعود الإسبان
1: نعم.
0: لكن شاهدنا كل شيء في هذه المباراة. هاري كين طبعا كان عم يسجل هدف 86 في مباراته 122، يامال عم يصبح أصغر مسجل في ملعب ويمبلي تاريخيا سواء في مسماه القديم أم الحديث. يعني أنت تواجه منتخب إنجليزي يعني ب19 عاما و75 يوما، هذا شيء في المباريات الرسمية أقول
1: نعم،
0: هذا رقم خرافي. بعد دقيقتين تسجل على إنجلترا، هذا أيضا شيء لم يكن متوقعا. الإنجليز ظلموا أنفسهم في هذه المباراة وخصوصا هاري كين عاش لحظات عصيبة توازي اللحظات التي عاشها في مونديال 2022 عندما بدد ركلة جزاء أمام منتخب فرنسا.

0: صحيح. مهم.
1: تصور تلك الخسارة كان ممكن أن تقود إنجلترا للتمديد والفوز وتمضي نحو نهائي كأس العالم. هذه المرة الحرم الإنجليز من فوز كان جديرا بصراحة لو تحقق، لأن المنتخب الإنجليزي صحيح أن المنتخب الإسباني هو منتخب امتداد لكأس العالم، لكن بصراحة المنتخب الإنجليزي قدم مباراة قوية. أيضا الإسبان كان بإمكانه توسيع الفارق بهدف إلى 2-3 في بداية المباراة، لكن الإنجليز
0: عادوا في هدف ألغي
1: تمام،
0: لكن الإنجليز 1-0 صار 2-0،
1: لكن الإنجليز عادوا بقوة بعدها وأدركوا التعادل ثم سجلوا هدف الفوز.
0: توخي المناسب لهي المهمة،
1: يعني أعتقد أنه هناك هو تحدث، يعني أن المدرب أن يحمل نفسه مسؤولية الخروج بالنصف نهائي كأس العالم هذا شيء جيد، تحمل المسؤولية شيء جيد. ربما يكون يعني
0: بتحسوا يعني ساوث جيت كنا نحن نقول عنه جبان،
1: صحيح
0: توخيل نفس الشيء
1: تجلى تقريبا. جبن توخيل في نصف نهائي كأس عالم،
0: نعم.
1: لكن اليوم أنت بتشوف المنتخب الإنجليزي كان يستطيع العودة حتى في كأس عالم مع الكونغو مع عارف. المكسيك،
0: نعم.
1: يعني حتى شاهدنا يعني المنتخب في المباراة الأخيرة مع فرنسا كانت مشكلة أنه أنت تتلقى 4 أهداف من فرنسا و3 أهداف مع منتخب إسبانيا في مبارتين متتاليتين، يعني 7 أهداف هذا غير معتاد على منتخب إنجلترا،
0: صحيح.
1: يعني هذا في شيء مشكلة، أنت توخيل عم تحل الأمور بالهجوميا، يعني بده أكيد تلاقي حل للجوانب الدفاعية. لا خوف على المنتخب الإنجليزي، أنت سجلت 2 على إسبانيا وضعتك للجزاء شيء جيد، أنت أديت ما عليك في الشق الأمامي، لكن مشكلتك في الخط الخلفي.
0: مين بنظرك مين اللاعبين المناسبين للخط الخلفي لإنجلترا؟
1: لا أنا أعتقد هنا ذات اللاعبين
0: بس المدعوين، طريقة توظيفهم
1: تماما يعني ليست مشكلة باللاعبين المدعوين. إنجلترا عندها تخمة من اللاعبين،
0: صحيح.
1: يعني لا أعتقد أن منتخبا إنجليزيا عبر التاريخ نعم بتشكيلة أفضل من هذه كأسماء، في قوة يعني، لكن بالنهاية الإنجليز دائما يصادفهم سوء حظ.
0: لا نفرض أنه كلوب أو بيب هن مدربين المنتخب الإنجليزي،
1: كان الوضع يختلف، لكن
0: ضغط عالي
1: خاصة في فترة التنافس الشرس بين المدربين. اليوم أنت عندك البريمير ليج قوة كبرى، إضافة لقوة البريمير ليج عندك بيلينغهام من الليغا، هو من أفضل لاعبي الليغا،
0: نعم.
1: أنت يخدم
0: هذا، وعندك جوردن كمان صار موجود ببرشلونة،
1: تمام، جوردن ببرشلونة وهو سجل يعني
0: كلام عم ينحكى عن هاري كين هلا على برشلونة،
1: تماما. ويعني المشكلة أنه هاري كين في بصم مع البايرن، وأي بصمة كما يقال،
0: صحيح.
1: بصمة كبيرة،
0: صحيح. صحيح.
1: لذلك هؤلاء الثلاثة أنت من خارج الدوري الإنجليزي، إضافة لعمالقة اللاعبين الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي، أنت اليوم بتحس أنه هناك أكثر من لاعب، يعني يفترض تتوقع منه أكثر من هيك في عصعيد المنتخب، وليكن ساكا تتوقع منه أفضل من ذلك. يعني في هذه المباراة يعني كنا دائما نقول بأن بيكفورد عنده مشكلات بصراحة، لكن في هذه المباراة شفنا الحارس التقى 3 أهداف أيضا كان ممكن أن تلافي البعض عنها. على كلين المنتخب الإسباني أثبت مرة أخرى زين أنه لا يمكن أن تخطئ أمامه كدفاع، لا يمكن أن تخطئ أمامه، يستغل
0: أخطأ مباشرة،
1: تمام.
0: أرجنتين غلط واحد
1: تدفع الفاتورة،
0: روحت له النهائي،
1: نعم. الفاتورة تدفع مباشرة،
0: نعم. اليوم رح تلعب إسبانيا مع كرواتيا وتشيكيا مع إنجلترا، طبعا الساعة 10:45 بتوقيت دمشق، المباراتين من
1: لا بديل على الفوز طبعا للمنتخب الإنجليزي، ما زلت أعتقد أن المنتخب الإنجليزي والإسباني عندهم القدرة، لكن أنت المنتخب الكرواتي لا يوضع جانبا
0: أكيد،
1: واليوم
0: يعني خاصة بعد فوزه على تشيكيا بالمباراة الأولى بهدفين مقابل هدف.
1: الشيء الجميل في أنت مودريتش اللاعب ده لا يشيب لا يشيب، يعني لاعب 203 مباريات دولي وعم يسجل الهدف 30 وما زال يحتفظ بهذا الشغف أنه شيء مهم. هو تعتبره لمودريتش بصراحة مدرب ولاعب بأرض الملعب صراحة، تعتبره
0: هو بتحسه قدوة لبقية
1: أبدا، قدوة
0: ومثل أعلى للاعبين
1: جدا، دائما أنه دائما والتواضع لمسة التواضع الموجودة عند مودريتش، هو لعب وسني عمره أجمل سني عمره كانت في الريال،
0: نعم.
1: ولا دائما هو دائما يخدم الزملاء في الريال، يخدم المهاجمين، متفاني بأرض الملعب، قارئ ذكي جدا لمجريات المباراة. إذن لذلك عندما هذا اللاعب يبقى بأرض الملعب لا تقول عن عبس، هناك لاعبون يقوم بأرض الملعب بسن 40 وما فوق 40 بشيء بكامل القوام، وهناك لاعبون طبعا يعني ربما هناك رسائل من المدربين بأنه الأمر كفى، أقصد كريستيانو رونالدو تحديدا،
0: نعم.
1: هناك فرق بين لاعب يعتزل في القمة ولاعب يعتزل وهو على الدكة.
0: حكيت لنا عنوان أنا وزميلنا فاروق
1: قرأته، نعم.
0: يعني كان بحذافيره.
1: إذا ميسي يعتزل في القمة في دار التوقيت، نعم. ورونالدو يعتزل على الدكة، يعني هذه مشكلة بصراحة. طيب إنه
0: هذان أنت برأيك أنت ما لازم هلا رونالدو يعتزل دوليا
1: ولا هو يريد الوصول إلى الهدف الألف بأي طريقة؟ لكن أعتقد هو المدرب ذكي، مدرب البرتغال خيسوس ذكي، لا يمكن من تلقاء نفسه أن يستبعد كريستيانو لكي لا
0: يتلقى اللوم.
1: يتلقى اللوم لأن
0: كريستيانو
1: أيقوني تماما. لذلك ليس هو يتمنى أن يكون هذا القرار من اللاعب ذاتي.
0: طيب.
1: لذلك اليوم المدرب ذكي جدا، لكن لا شارك به بالمباراة الأولى أمام ويلز، أرض وجمهور ومباراة البرتغال، لكن الوضع يختلف عندما تواجه منتخب النرويج خارج ملعبك، لذلك لم يكن له دور كريستيانو في هذه المباراة، لأنه يريد أن يكون اللاعب أي كل اللاعبين يدافعون، هو لا يمتلك القدرة على الدفاع، لذلك اليوم مدرب ذكي عندما أبقى كريستيانو، لأنه لاعب بحجم كريستيانو هو من يتخذ قرار الاعتزال، وليس مدرب لا يختاره ضمن التشكيل، هذا عار على المدرب صراحة، ولا يعني أعتقد
0: مهما كان مستوى
1: أبدا، ليش اليوم ليونيل ميسي هل هناك أحد أجبره على الاعتزال؟ مختار توقيع. ولاحظ هذه التحضير للاحتفالية في المباراة الأخيرة، يعني جميع التذاكر بيعت وبأسعار باهظة وهناك ترتيبات معينة، يعني ويختار مباراة واحدة اللي هي كي يأخذ الوقت الكافي للتحضير لهذه المباراة، إنه من يومين لعب مباراة في الدوري الأمريكي خسر بهدفين لهدف، وسجل هدف على فكرة، سجل هدف 931. كريستيانو أنت عندك 234 مباراة 146 هدفا، لكن النجاعة التهديفية لكريستيانو في هذا الموسم ليست كالموسم السابق، إذا في تراجع، لكن كريستيانو سيصل إلى الهدف الألف حكما إن لم يكن هذا الموسم يحتاج إلى 21 هدفا، إن لم يكن هذا الموسم ففي الموسم القادم حكما
0: مع الأندية أو مع
1: أكيد هو لن يعتزل، لكن دوليا أعتقد أن كريستيانو عليه هو أن يتخذ القرار.
0: ضيقوا بالمؤتمر الصحفي كتير،
1: لأنه لم تعد هناك مباريات، كان في السابق تلعب هناك مباريات ودية أو تلعب مباريات بتصفيات أمم أوروبا
0: مع منتخبات ضعيفة،
1: لكن اليوم أنت دوري الأمم هو منتخبات كبيرة، وهذه المرحلة الحالية، وهو أعلنها يريد الفوز بدوري الأمم، إذن لن يعتزل.
0: رح نحكي عن بقية المنتخبات طبعا بهي المجموعة، طبعا هي بتضم البرتغال، النرويج، دنمارك وويلز، مثل ما حكيت كان في انتصار للبرتغال على ويلز بهدف مقابل لا شيء، رغم والنرويج فازت على الدنمارك بثلاثة أهداف
1: بفضل هالاند اللي سجل هدفين، وفي المباراة الثانية هالاند هو الذي سجل، لكنه هو الذي أضاع على النرويج فرصة الفوز على
0: الجولة الثانية
1: بأكثر من فرصة خلال الشوط الأول، ثلاث فرص
0: البرتغال فازت على النرويج بهدفين مقابل هدف،
1: ودفع ثمن خطأ الحارس بالدرجة الأولى، وتبديد هالاند لفرص سهلة بالدرجة الثانية، لكن هالاند وصل للهدف 65-57 مباراة، لاحظ هذا المعدل 65 هدفا في 57 مباراة دولية، يعني هذا المعدل لا يصل، وصل
0: الانهي بوشكش ايام زمان، يعني رغم ضعف المنتخب النرويجي، يعني انت ما عم تحكي عن منتخب مثل المنتخب الانجليزي قادر يمول لك فرص، او مثل المنتخب الارجنتيني او الالماني
1: صحيح، لكن بصراحة المنتخب النرويجي النسخة الحالية جيد، لا يمكن تقول عنه سيء بصراحة، منتخب جيد شفناه بكأس العالم، لكن في هذه المباراة تحديدا أعتقد أن هالاند ظلم نفسه وظلم النرويج، البرتغال لم تقدم المباراة المثالية ومع ذلك فازت، لأنها تستغل أخطاء المنافس شأنه شأن المنتخب الإسباني.
0: خلينا نحكي هيك بعجالة عن المجموعة، توقعاتك لهي المجموعة، طبعا اليوم ما في حكينا عن المباراتين تبع اليوم، إسبانيا وكرواتيا وتشيكيا وإنجلترا، هاي المجموعة أنت برأيك لوين ممكن، مين ممكن تأهل؟
1: أعتقد البرتغال والنرويج، يعني أعتقد ستستطيع النرويج العودة، بالنهاية أنت خسرت بصعوبة والمنتخب النرويجي طبعا لا يستهان بالدنمارك، دنمارك خبرة، دنمارك منتخب تاريخ في تنافس، يعني أعتقد البرتغال بفوزها على النرويج في النرويج قطعت الشوط الأهم نحو العبور،
0: بس
1: لكن البطاقة الثانية أعتقد تنحصر بين النرويج
0: بس تسمح لي أطلع لفاصل كثير قصير وبعدين نرجع نكمل هاي المجموعة.

0: ورجعنا لكم من جديد ومعي ضيفي بالاستوديو الأستاذ محمود قرقورة المؤرخ السوري ورئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن السورية. وكنا عم نحكي عن المجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية وهو عم يتوقع البرتغال والنرويج يكونوا في ربع النهائي. يا ريت
1: كتوقع
0: توقع
1: لأن البرتغال حققت مطوب في النرويج منتخب يعرف كيف يوظف. وعجبني جدا المدرب ذكاء المدرب هذا يحسب للمدرب أن تستدعي كريستيانو وتوظفه في المباراة الأولى تستغني عنه في المباراة الثانية. هذا مدرب لا يتأثر بالأسماء هذا شيء مهم وكريستيانو على غير المتوقع دائما هو لا يريد أن يقعد على الدكة لكنه جلس على الدكة بدون أي تعليق هذا شيء لم يكن معتادا من كريستيانو في السابق. البرتغال في هذه البطولة تحديدا زميل زين عندها الشخصية وعندها الحضور. يعني أنت في أربع نسخ لهذه البطولة المنتخب البرتغالي هو بطل مرتين لهذه النسخة. هو بطل على حساب هولندا بهدف النسخة الأولى وبطل النسخة الأخيرة على حساب إسبانيا بركلات الترجيح. وذهب اللقبان الآخران طبعا في لقب لكرواتيا ولقب لإسبانيا. إذن عم نشوف أنه المنتخب الهولندي منتخب قوي في هذه البطولة تحديدا. وأي مدرب في العالم يتمنى نوعية لاعبي البرتغال كثرة الحلول.
0: إذا بتحكينا شوي عن نظام هاي البطولة أستاذ محمود يعني هلأ نحن بنعرف أنه الأول والثاني بتأهل لربع نهائي بالمستوى الأول.
1: بالمستوى الأول دائما في المستويات المنتخب صاحب المركز الأول في كل تصنيف يصعد إلى التصنيف الأعلى بينما المنتخب الأخير كل تصنيف يهبط إلى التصنيف الأدنى. وهذه البطولة تقام دائما بعد كأس العالم. بطولة تقام خلال عام واحد قبل بطولة أمم أوروبا يعني قبل تصفيات أمم أوروبا.
0: كل كم سنة هي؟
1: هي كل أربع سنوات.
0: أربع سنوات نعم.
1: لأنه حاليا هي لا كل سنتين.
0: كل سنتين.
1: كل سنتين.
0: نعم.
1: 19 21 23 25.
0: قبل كأس العالم بعد كأس العالم وقبل أمم أوروبا.
1: تمام.
0: نعم.
1: بعد وحتى أحيانا لا بعد قبل كأس العالم وبعد الأمم. يعني بعد أمم أوروبا حتى تصير يعني.
0: نعم ما في
1: عندك مشكلة يعني. نعم. البطولة التي تنتهي مباشرة البطولة الكبرى بعد أي بطولة كبرى.
0: في أمم أوروبا نعم. في دوري الأمم
1: دور بعد أوروبا وبعد المونديال
0: نعم.
1: لذلك هي تكون دائما هو كان هناك حكمة من الاتحاد الأوروبي صراحة هو اعتبر أن هذه البطولة
0: للفرق الضعيفة
1: بمنزلة لا بمنزلة إجراء مباريات كانت في أيام الفيفا أيام التوقف الدولي هو هناك دائما أيام التوقف. إذا أنت أردت تصفيات كأس عالم تصفيات كأس عالم لم تبدأ بعد هذا العام ماذا تقوم في تصفيات أمم أوروبا إذا بدأت بشكل مبكر يعني يلعب المنتخب 8 مباريات في توقف على مدار مثلا 10 توقفات في خلال سنتين هذا أمر كثير كبير لذلك ارتأى هذا النوع من المباريات وتكون مباريات نوعية تتوازى مع قوة
0: مع
1: المنتخب
0: المنتخب
1: وفي حافز في حافز. وإذا بتذكر أنه النسخة الأولى لم تطبق معايير الهبوط على التصنيف الأول في النسخة الأولى فزاد العدد أنه كان تصنيف كل 3 منتخبات المجموعة فزاد التصنيف لأربعة منتخبات وهذا التصنيف صراحة هو أفضل.
0: أنا كثير بدي أشكرك الأستاذ محمود قرقورة رئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن السورية والمؤرخ السوري كمضيف عزيز معنا في استوديوهات إذاعة دمشق.
1: شكرا
0: مستمعينا الكرام الكرة الأوروبية لا تنام ودوري الأمم يثبت مرة بعد أخرى أنه مسرح المتعة والإثارة ومولد الأبطال. صراعات لم تحسم بعد ومفاجآت ما زالت تطبخ على نار هادئة في الجولات القادمة. من يملك النفس الأطول لحسم الصدارة ومن يدفع ثمن الأخطاء التكتيكية غاليا هذا ما سنواصل تفكيكه وإعادة قراءته معكم خطوة بخطوة. إلى هنا ونصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صافرة عالمية عبر أثير إذاعة دمشق. كنت معكم في الإعداد والتقديم زين العابدين خضور وفي الإخراج حليمة إبراهيم. دمتم بصحة ورياضة وإلى اللقاء في صافرة جديدة تعلن بداية حكاية كروية أخرى.
2: من دمشق انطلق البث الأول وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطة أولى كلمات الأثير السوري.
3: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
2: هنا مرت فيروز تغني للحب وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت فوجد القلوب مفتوحة له رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
4: لحظة شو؟

0: حروب بالتاريخ كان إلها أسباب سياسية وأراضي وحدود، وفي حرب كان سببها إنه مجموعة طيور قررت تاكل محاصيل المزارعين، وصارت الحرب بين الجيش والطيور. لحظة، شو؟ تخيلوا جيش كامل بأسلحة ورشاشات نازل على أرض أسترالية حتى يحارب عدو غريب جداً، مو جيش دولة تانية ولا متمردين ولا وحوش. الحرب كانت مع الطيور. ايه طيور،
1: هل لعب تمساح ولا عنجد؟
0: القصة صارت سنة 1932 بأستراليا، بعد ما انتشرت بين الأراضي الزراعية بمنطقة كامبيون أسراب كبيرة من طيور ضخمة ما بتطير اسمها الإيمو. المشكلة أنه الطيور كانت عم تاكل المحاصيل وتدمر الأسوار، والمزارعين صاروا يطالبوا الحكومة إنها تتدخل. وبالفعل الحكومة قررت تبعت جنود من الجيش الأسترالي ومعهم رشاشات حتى يتعاملوا مع المشكلة. بالبداية الجنود شافوا مجموعة ضخمة من الإيمو، الفرصة كانت مثالية، نصبوا الرشاشات وبلشوا يطلقوا النار. بس هون صار أول شيء غريب وغير متوقع.
2: منذ 15 عام، وأيضا هي زيارة هامة جدا في العلاقات السورية الأوروبية. تباحثنا اليوم في العديد من الملفات التي يعني تخص هذه العلاقة، وخاصة ما بدأناه في العام الماضي من انطلاق الحوار السياسي رفيع المستوى السوري الأوروبي. في 18 من أيار رفع الاتحاد الأوروبي كيانات حكومية من قوام العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية. وفي مطلع أيلول أيضا شاركت المفوضية في ورشة الإطار الوطني للعودة الطوعية بالتزامن مع إطلاق منصة الدعم التقني لمؤسساتنا. في عام 2024 بعد التحرير رفعتم شعار الأفعال قبل الأقوال، ومن جانبنا أيضا لقد كان 20 شهر الماضي يعني سلسلة عملية أثبت فيها السوريون بمسؤولية وبجدية الحراك المستمر لملء الفراغ السياسي وبناء الشراكات الإقليمية والدولية. وأيضا قد عملنا على انتقال سياسي شامل عبر انعقاد مجلس الشعب في تموز، ورسخنا وحدة البلاد باندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة أواخر آب على أساس المواطنة المتساوية. كما طوينا أرث أسلحة الدمار الشامل باستعادة حقوقنا الكاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأغلقنا الملف سيء السمعة الذي فرضه النظام البعد على سوريا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفتحنا ملفا جديدا وصفحة تليق بسوريا وشعبها. وإلى جانب ذلك كنا أيضا شركاء فاعلين في مواجهة الجريمة العابرة للحدود، فكافحنا الهجرة غير الشرعية والمخدرات والتجار بالبشر. لقد تباحثنا اليوم في عدة مسارات تبدأ بإنجاز اتفاق شراكة جديدة يخلف اتفاقية 1977 عبر إعداد ورقة نطاق مشتركة قبل نهاية الربع الأول من العام القادم. وأيضا اتفقنا على أن تكون كل نقاشاتنا و حواراتنا ممأسسة ضمن لجان تقنية. إننا نسعى للارتقاء بالتعاون نحو التزام استراتيجي عبر إدراج سوريا ضمن الإطار المالي المتعدد للاتحاد من عام 2028 ولغاية 2034، لنصل أخيرا إلى بناء شراكة صلبة تمر عبر مؤسسات الدولة، مستلهمين من تجربة بلدك إستونيا الرائدة في الدول الرقمية، لتكون شريكا طبيعيا في برامج الحوكمة الذي نبنيه معكم ومسار خارطة سيجما، وصولا إلى تقديم خدمات حكومية للمواطن. السيدات والسادة، بناء هذه الشراكة ينطلق من جغرافيتنا المشتركة، فعلى صعيد البحر المتوسط ناقشنا اليوم سبل دعم قدرات خفر السواحل السوري، إيمانا منا بأن أمن المتوسط يبدأ من شواطئنا أيضا، كما نمضي قدما في تأمين عودة طوعية وكريمة لأبنائنا عبر الإطار الوطني للعودة الطوعية. وفيما يخص العقوبات التي تقف عائقا أمام هذا التعافي، نجدد التأكيد على موقفنا الثابت، نحن مع بقائها على رموز النظام البائد، ونطالب بحزم برفعها عن مؤسسات وكيانات الحكومة والدولة السورية. الحضور الكريم، في ظل الحرب التي أثقلت إقليمنا منذ شباط الماضي، كان موقفنا جلياً منذ اليوم الأول، إذ رفضنا أن تكون أرضنا منصة لأي عدوان أو ساحة لتصفية الحسابات، ووقفنا متضامنين مع أشقائنا في الخليج والأردن في وجه الاعتداءات الإيرانية التي طالتهم، داعينا دوماً إلى الحلول الدبلوماسية. لقد أدرك العالم في خضم هذه الحرب فداحة الاعتماد على ممر واحد للطاقة والتجارة، فجغرافيتنا تؤكد أن أقصر دروب الأرض بين الشرق والغرب تمر من بوابة الشام، واستقرار سوريا هو جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا ذاتها. أما في الجنوب فقد تباحثنا اليوم وتكلمنا بشكل مستفيض عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. إن هذا العدوان الممنهج على بلد يتعافى يتطلب ما هو أبعد من بيانات القلق إلى ممارسة الضغط الفعال لوقف هذه الاعتداءات. ومن هنا نطالب الاتحاد الأوروبي بموقف حاسم يتمثل في تسمية مجلس الشؤون الخارجية لهذه الاعتداءات بمسمياتها الحقيقية، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الثامن من كانون الأول لعام 2024، والمطالبة بانسحاب القوات والمطالبة والفضلاً عن إدراج هذا الملف صراحةً على جدول أعمال لجنتنا السياسية والأمنية. فالقارة الأوروبية التي ترفض تغيير الحدود بالقوة على أراضيها تدرك يقيناً أن هذا المبدأ لا يتجزأ ولا يختلف على الضفة الأخرى من المتوسط. أكدنا ونؤكد مجدداً أن الجولان أرض سورية، وقرار مجلس الأمن رقم 497 يعد ضمه باطلاً ولاغياً، ونحن نثمن موقف الاتحاد الرافض لأي سيادة إسرائيلية عليه، ودعوته الصادرة في آب لاحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. ومن جانبنا نؤكد التزامنا التام بهذا الاتفاق، ونتطلع إلى دعم أوروبي فاعل لتجديد ولاية قوة الأندوف في مجلس الأمن. إن مطلبنا من شركائنا بسيط ومباشر، وكما عبر عنه فخامة الرئيس، قولوا ما يقوله القانون الدولي. السيدة الممثلة العليا، الحضور الكريم، ترجمة لروح هذه المرحلة، نعلن أننا سنعمل على رفع مستوى تمثيلنا الدبلوماسي لدى الاتحاد في بروكسل إلى درجة السفير، لنكتب شراكة تخدم شعوبنا وبلادنا وتحقق الأمن والازدهار والاستقرار للمنطقة والعالم. شكرا مجددا على حضورك في دمشق، والكلمة لك الآن بعد ما خلصنا الكلمة.
3: شكرا جزيلا السيدة الوزيرة الشيباني، وشكرا على ترحيبي في دمشق، وكذلك أود أن أشكرك على النقاشات الجيدة التي خضناها اليوم. وكنا قد التقينا قبل أيام قليلة في نيويورك، ويسعدني أن أكون موجودة هنا في دمشق. إن نجاح الانتقال في سوريا يهم أوروبا كثيرا. طبعا في البداية هو يهم السوريين الذين انتظروا لفترة طويلة لأجل السلام والحرية والمستقبل. الأوروبيون يستخدمون أدواتهم السياسية والاقتصادية لمساعدة سوريا في مسار انتقال جامع للجميع وسلمي. بعد سقوط الأسد، الاتحاد الأوروبي تحرك سريعا ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم التعافي وإعادة الإعمار. نحن أعدنا الاتفاقية التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وكذلك أطلقنا الحوار السياسي رفيع المستوى في شهر أيار مايو. وهذه كلها إشارات سياسية لإعادة تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. ونحن نهدف الآن إلى حشد المزيد من الاستثمارات وتحسين شراكتنا، ولكن هذا أيضا يعتمد على الجانب السوري. بالنسبة لل الحديث أو اللجان التقنية السياسية والأمنية، وكذلك سيكون هناك حديث أيضا لحوار سياسي رفيع المستوى قبل نهاية قبل الصيف القادم. الاتحاد الأوروبي يقدم 60.2 مليون يورو للتعافي والمساعدات الإنسانية وتعزيز المؤسسات. اليوم أيضا زرت جوبر وشاهدت بأم عيني الدمار الذي تسبب به نظام الأسد طبعا، ولذلك من السياسة الخارجية الأوروبية حركنا 51.2 مليون يورو، وكذلك 18.5 مليون يورو لنزع الألغام. نحن نريد للأطفال أن يعودوا بسلام إلى مدارسهم، والمزارعين أن يعودوا إلى حقولهم وأراضيهم، ونحن نريد تحدثنا عن الاحتياج للاستثمارات في سوريا، والاستثمارات تحتاج إلى الأمن والسلامة وسيادة القانون، وكذلك إلى المساهمة المتكافئة والمتساوية مع الرجال للنساء، وناقشنا كل هذه المواضيع اليوم. الانتقال الناجح يعتمد على المصالحة الوطنية والمحاسبة. الاتحاد الأوروبي يشجع الهيئات العدالة الانتقالية والهيئة المفقودين في هذه الملفات، وطبعا الضحايا بحاجة إلى العدالة. طبعا أكثر من 3 ملايين شخص قد عادوا إلى سوريا بعد الحرب، لابد لهذه العودة أن تكون آمنة ومستدامة وكريمة، ولعودتهم لابد أن يكون هناك أمن ومشافي ومدارس. إعادة إدماج شمال شرق سوريا هو خطوة كبيرة أيضا، ولابد من حماية حقوق الأكراد في السويداء. أيضا بناء الثقة والحوار أيضا أمر غاية في الأهمية. كذلك تحدثنا عن الأمن في الإقليم بشكل أوسع، سوريا وكذلك قرار سوريا بأن تبقى خارج هذا النزاع بين إيران وأمريكا ساعدت على عدم انتشار هذا النزاع بشكل أوسع. سوريا وإسرائيل كان هناك انخرطتا في مفاوضات حول الإجراءات الأمنية في العام الماضي. طبعا اتفاقية فضل اشتباك لعام 1974 يجب أن تحترم. وبالنسبة للوجود الأمني والعسكري الروسي في سوريا، روسيا ساعدت القوات الأسد، وموسكو ما زالت تؤوي الأسد فيها. نحن نؤمن بأن الحكومة السورية استطاعت أن تخفف الحضور الروسي هنا، وهناك بدائل لروسيا يمكن الثقة والاعتماد عليها بدل روسيا. سيد الوزير الشيباني، طبعا أوروبا تحركت سريعا تجاهكم بعد سقوط الأسد، وأوروبا تريد سوريا أن تنجح وتريد أن تضم سوريا إلى الأسرة الدولية، وتريد أن ينتقل هذا الانتقال إلى عملية مستدامة. نحن الآن نريد أن نحول هذه العلاقة القريبة إلى تطور كبير في حياة السوريين. شكرا جزيلا لك معالي الوزير.
2: تقبل الأسئلة. السؤال الأول.
4: ماريا عباد من تلفزيون سوريا، يعطيكم العافية. سؤالي لك معالي الوزير، كيف تقيمون مدى التنسيق والتعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وما هي أبرز الأولويات المطروحة بشأن إعادة تعافي سوريا؟
2: العلاقة سوريا مع الاتحاد الأوروبي هي علاقة يعني بدأت بشكل مباشر بعد تحرير سوريا في 8 ديسمبر لعام 2024، والاتحاد الأوروبي بادر بدعم كبير جدا وبادر برفع العقوبات عن التي كانت على النظام البائد، ولكنها بشكل أو بآخر يعني هي على سوريا وشعب سوريا. وبالتالي نشكر الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوات السريعة في إزالة هذه العقوبات. ما نطمح له حاليا اليوم من هذه الشراكة أن تنعكس هذه الشراكة على عملية إعادة الإعمار في سوريا، وهذا ما تناولناه اليوم أيضا بشكل مفصل، أن اليوم سوريا تركز بشكل كبير جدا بعد نجاحها في إزالة العقوبات وأيضا دعم المجتمع الدولي لها في هذا الأمر، أن تنتقل هذه ننتقل بشكل مشترك الى يعني عمليه اعاده الاعمار. عمليه اعاده الاعمار يعني يرقبها الشعب السوري باهتمام كبير، وهذه العمليه ستعالج اثار الحرب 14 سنه. نتمنى من خلال نتائج الحوار السياسي رفيع المستوى ان تكون هناك لجان تقنيه تناقش هذا الامر بشكل جدي، وايضا ان تمنح سوريا هذه الفرصه لاعاده بناء نفسها. على الصعيد الامني والجوانب الاخرى ايضا هناك لجان تقنيه تعمل بشكل مشترك مع الاتحاد الاوروبي. هناك ايضا تقييم للاتفاقيات التي كانت ايضا موقعه مع سوريا في الماضي. ما لاحظناه اليوم من خلال السيده كايا كالاس ونقاشها، هناك انفتاح اوروبي باتجاه سوريا، وايضا سوريا دوله مهمه بالاتحاد الاوروبي وفاعله من خلال موقعها وايضا وقوتها البشريه وايضا حكومتها الحاليه لان تكون احد الشركاء الاساسيين والفاعلين للاتحاد الاوروبي في المنطقه. فما باختصار ما نود ان تتوج به هذه العلاقه ان تكون هناك يعني يكون هناك دعم فعال وحقيقي لعمليه اعاده الاعمار في سوريا، ان يكون هناك دعم للحوكمه حوكمه المؤسسات السوريه، وايضا يكون هناك دعم لرعايه هذا الانتقال الذي تمر فيه سوريا حاليا.
4: يعطيكم العافيه. رانيا زينو من وكاله سانا. سؤالي للسيده نائبه رئيس المفوضيه الاوروبيه. بعد اقرار المفوضيه الاوروبيه حزمه التمويل 620 مليون يورو لعامي 26-27، هل هناك خطوات لادراج بنك سوريا في الميزانيه السباعيه المقبله للاتحاد الاوروبي عام 2028 بدل الحزم الظرفيه او مشاريع تمويل اخرى؟ وشكرا.
3: شكرا. أعتقد أن السؤال يتعلق بأن يكون المصرف جزء من بنك التنمية الأوروبي أو EBRD، لأن طبعا هذا البنك يعني هو للدول الأوروبية ولدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فجغرافيا هذا لا يمكن. ولكن البنك التنمية وإعادة الإعمار هناك نقاشات لكيف يمكن لهذا البنك أن يمول بعض المنظمات التي تسعى للقيام بمشاريع في سوريا، وكيف يمكن لهذا التعاون أن يعمل. أيضا بالنسبة للبنك الاستثمار الأوروبي أيضا يبحث عن هذه الأمور، لأنه حاليا ما هو مطلوب هو دعم البنية التحتية وبناء الأمور التي تشكل العصب أو العمود الفقري للاقتصاد السوري. هذا ما يتم حاليا، لا توجد اتفاقية ولكن النقاشات ما تزال جارية.
5: نطين سوريا الآن. سؤالي لمعالي وزير الخارجية السوري. الاتحاد الأوروبي أعلن أكثر من مرة عن نيته أو استعداده لفتح شراكة جديدة مع سوريا ودعم إعادة الأعمار ودعم بناء المؤسسات وأيضا المساهمة في دعم عملية صياغة دستور جديد لسوريا، لكن يعني من ناحية دمشق ما هي تحديدا ما تريده دمشق من الاتحاد الأوروبي، وأيضا ما هو الدور الذي تعتقدون بأنه غائب ليقوم به الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا؟ شكرا معك.
2: أعتقد أني
5: أجبت
2: عن هذا السؤال السابق، ولكن للتأكيد أن نود أن هذه الشراكة أن تكون مساعدة لسوريا فيما تريده سوريا، وأن تكون أيضا ضمن الأولويات السورية وخطط التعافي الوطنية التي أيضا تنتهجها الحكومة السورية. بالتأكيد سوريا بحاجة لكل شيء في هذه المرحلة. نحن نتكلم عن 50-60 سنة من الاستبداد و14 سنة من الحرب، وبالتأكيد ربما سوريا من منظور أوروبي ينقصها الكثير من الأمور التي ربما تحتاج سوريا أن تكون على نفس المعايير ضمن رؤية الدول الأوروبية. ولكن إذا انتظرنا وإذا عالجنا هذا الأمر بشكل ما يريده العقل الأوروبي فستكون عملية طويلة وبطيئة. نريد أن يكون هناك تسارع في دعم سوريا، وأيضا أن تكون الخطة الأوروبية مبنية على الأولويات السورية الوطنية، وهذا من خلال نقاشاتنا وشراكاتنا، لأن اليوم سوريا أحوج ما تكون لمن يساعدها في الميدان أكثر من الوعود أو البيانات السياسية. نريد أن يكون هناك تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي الذي ينعكس على حياة المواطنين ويسرع في عملية الاستقرار الداخلي وأيضا تشجيع العودة إلى سوريا.
6: هذا أبو حسام مراسل قناة الجزيرة. سؤالي للسيدة كالاس، عودة اللاجئين تشكل يعني نقطة هامة وحساسة لدى الاتحاد الأوروبي، وكما تعرفون بأن عودة اللاجئين عودة طوعية وكريمة تحتاج إلى إعادة إعمار وأيضا خلق فرص للعمل. لذلك سيدة كالاس، ما المأمول أو ما الذي يأمله الاتحاد الأوروبي من الحكومة السورية في دمشق لينتقل الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ من مرحلة الدعم الإنساني والسياسي إلى مشاركة أوسع في إعادة الإعمار وأيضا استثمار داخل سوريا، لا سيما حديث الكثير من مراكز الدراسات المهتمة بإعادة الإعمار عن يعني منح ومشاركة خجولة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال؟ شكرا.
3: شكرا. نعم، بداية عودة اللاجئين، طبعا نحن نرحب بالعودة الكريمة والآمنة للاجئين إلى سوريا، وكذلك في أن يساعد في إعادة بناء سوريا. من الواضح الآن أن ما تحتاجه سوريا هو المزيد من الاستثمارات. الاستثمارات عادة تقوم بها الشركات الخاصة، ولذلك ما يهم هذه الشركات هو سيادة القانون ومؤسسات تعمل بشكل جيد. هذا يعني بأنه إذا جاءت شركة لتستثمر في سوريا وكانت هناك مشكلة، فعليهم أن يتأكدوا بأنهم بإمكانهم الذهاب إلى المحكمة وأن يحصلوا على حكم ينصفهم، وبالتالي ليعملوا في المجال الاقتصادي. وبالتالي هذه الأمور تعمل يدا بيد. نحن مجهزون لنساعد في بناء المؤسسات لكي تستطيع الشركات الخاصة أن يكون التي لديها التمويل ولديها الأموال لتأتي إلى سوريا ولتستثمر في اقتصادكم لتوليد الوظائف والأعمال للناس. فنحن هذان الأمران مرتبطان ببعضهم البعض كثيرا.
7: مؤتمر الصحفي، شكرا لكم، معاليكم، شكرا أصحاب السعادة الحضور والسادة ومسيرون.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الأسرة أولا من إذاعة دمشق. الإعداد والحوار آلاء مقصوصة. الإخراج جنينة الخضر. من المساعدة إلى الشراكة الكاملة. بتعرفوا شو أصعب جملة ممكن يسمعها الواحد ببيته؟ ليش ما طلبتي؟ مو لأنه الطلب صعب، بل لأنه أحياناً المشكلة مو إنك ما لقيت حدا يساعدك، المشكلة إنك تعبت من كونك الشخص اللي لازم يتذكر كل شيء. مين بيتذكر موعد الطبيب؟ مين بيعرف إنه الابن عنده امتحان بكرة؟ مين بينتبه إنه ما عاد في غاز؟ مين لازم يفكر شو رح نطبخ؟ مين بيتذكر فاتورة لازم تندفع؟ ومين فوق كل هاد لازم ينتبه إنه الكل بخير؟ أحياناً بتكون الأم تعبانة والأب كمان تعبان، الاثنين عم يشتغلوا، الاثنين عندهم ضغوط، والاثنين مقتنعين إنه اللي عم يعملوه وعم يعملوا اللي عليهم، بس الفرق إنه في واحد منهم عم يحمل قائمة كاملة برأسه والتاني ما بيشوف غير الأشياء يلي انطلبت منه. وهون بتبدأ المشكلة الخفية. المشكلة مو إنه الطرف الثاني مو حابب يساعد، المشكلة إنه إدارة الفكرة، التخطيط، المتابعة والتفكير المستمر هو التعب الحقيقي يلي بيهد الروح. بعالم النفس والإرشاد الأسري بيسموا هذا الشيء الحمل غير المرئي، وهو السبب الأول لخلق جفاء صامت بين الزوجين، لأنه بيتخيل كل طرف إنه هو الوحيد اللي عم يضحي والتاني مو حاسس فيه. فخلونا نسأل السؤال المركزي بحلقتنا لليوم، هل نحن عم نتقاسم المسؤوليات ببيوتنا كشركاء، أم أنه واحد منا شايل هم البيت والتفكير فيه والتاني مجرد مساعد بينتظر الأوامر وبس؟ أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الأسرة أولا عبر إذاعة دمشق. هذا البرنامج مو جاي يعمق الخلافات أو يوزع اتهامات، نحن هون لنقول لكل زوج وزوجة ببيتنا تعالوا نشوف التعب غير المرئي عند بعضنا، التعب اللي ما بيظهر على الإيدين، التعب اللي بيصير جوا الراس، وتعالوا لنتحول من منطق المساعدة لمنطق الشراكة الكاملة. خلونا نبدأ بالمحطة الأولى على طاولة التشريح، وهون منحط المشكلة على طاولة التشريح مع ضيف حلقتنا لليوم الأستاذ علاء خميس الباحث في العلوم الاجتماعية، لنفكك سوى ثنائية الحمل الذهني والشراكة الأسرية. فأهلا وسهلا فيك أستاذ.

0: إلى عمق يعني حلحلة الإشكاليات والملحوظات اللي ممكن أن تلاحظ حقيقة هيك. وهذا كلام جيد، لأن يعني هي الأمور مطروحة بشكل أو بآخر بغض النظر عن المصطلحات، ولكن فعلا ممكن أن ينتهي العمل جسديا، ولكن هناك أعباء ذهنية لها آثارها في ذهن الأب أو في ذهن الأم. وأنا بعقب على كلمة شراكة اللي كررتيها يمكن أكثر من 6 أو 7 مرات أثناء الحديث، وهذا شيء جميل جدا، وهي بل أعمق من الشراكة اللي معروفة في الشركات اللي فيها موظفين ومدير وما إلى هنالك وخلص مسؤوليته يعني. لا لا، الشراكة حقيقة هنا أعمق بكثير أكثر، وتقتضي أن يعني تزين بالمرونة وتزين بالتلطف وتزين بالاحترام وما إلى هنالك. فعمليا لما بقول أنا الجزء غير المرئي، هذا اللي ممكن يعني يفرز لاحقا آثار قد تؤدي إلى جفاف، إلى جفاء، إلى نزاع. طيب كيف ممكن يحل بهذا، خليني أقول الخروج من شعوري الذاتي الخاص فيه إلى الشعور بالآخر، إلى مراقبته بشكل صحيح وسليم. يعني ممكن الأب بأبسط أشكاله، لعل الأم حضرت يعني طعام، حضرت الطعام، أمر أنجز وتم الطعام، أكلوا الأولاد وأكل الزوج، ولكن هي لعل مشغولة الآن بآثار هذا الأمر، لعل عم تفكر كمان بكرة شو بدها تشتغل.
1: تمام.
0: صح. فهو حقيقة غير مرئي، انتهى الأمر من حيث فيزيائيا انتهى، بس ولكن إن صح التعبير كيميائيا هو ما انتهى لسه. تمام. في له آثار يعني. نعم
1: تماما، في آثار على
0: في حمل، في حتى عنده في حمل وعبء. نعم، وهذا ما نقصده تماما يعني.
1: تمام. هل المشكلة أستاذ علاء أنه ممكن تكون من أنه أحد الطرفين ما عم يشوف العمل غير المرئي لأنه بيعتبر أنه هذا العمل أصلا هو ولا شيء؟
0: وهذا هو لعل أنا أدعي أنه لا، ما لأنه بيعتبر ولا شيء. خلينا نمشي على الأصل. الأصل
1: نأخذ بحسن النية
0: حقيقة، لأن إذا وصلنا لهذا المستوى فهي مشكلة. هي بحد ذاتها مشكلة. صح.
1: تماما.
0: أنه أنت ليش شو عم تساوي يعني؟ أو مشكلة كبيرة هي.
1: يعني كم من أخصى الكلمات اللي بيكون لها وقع سيء على الزوج أو الزوجة.
0: والله، والله مزعجة، وهي تعتبر قاصمة لعل تكون يعني. لذلك هنا بين قوسين وأعود إلى السؤال، يعني لعل أوقات تصير مشكلة بس لأنه لعل كاسة مي ما موجودة بمكانها. بس هي مو هي المشكلة حقيقة،
1: بتكون تراكمات.
0: هي تراكمات يعني. شو أنا يعني أقول لزوجتي أنت ليش شو سويتي؟ أوكي، لعل بعد 10 سنوات أو 15 سنة، هذا الكلام من إنتاج هذه، من تأسيس هذه المؤسسة، أنت كيف وصلت لهون أصلا؟ أو الزوجة تقول له ليش أنت شو قدمت مثلا. طبعا. لذلك أنا أدعي أنه ما رح يعني لا أميل لأن نخوض في هذا المستوى الخطير.
1: تماما. ولكن تستبعد تماما أنه بيكون يمكن الطرف الآخر هو ما أنه مقدر. لا، ممكن هو يكون ما أنه منتبه، بس هو أنه ما أنه حاسه أنه هو عمل. هو حاسه أنه عمل بس يمكن مو مقدر القيمة الكبيرة أو العبء الكبير اللي بيكون تاركه هذا الحمل. نعم. غير المرئي.
0: نعم، كلام سليم 100%. يعني خلينا نحن نأخذ بهذا الاتجاه معظم الناس. هلا هذا البرنامج مثلا، هل انا حقيقه بشكرك على على على وجودك فيه، وهذا هذا العنوان، وكذلك الاداره كامله، لان هذا البرنامج هو يذكر ويدرب كل من يسمع انه التفت الى زوجك.
1: تماما، هاي نقطه كثير مهمه انه نحن نوقف عندها، التفت الى زوجك. بس هلا لو سمحت استاذ علاء، خلينا ننتقل لنصغي لاذان العصر، وبعدها بنرجع لنتابع الاسره اولا مع حضرتك.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: ومنرجع لنتابع برنامج الأسرة أولاً. اليوم عم نحكي عن المساعدة والشراكة الحقيقية، وضيف حلقتنا لليوم الأستاذ علاء خميس الباحث في العلوم الاجتماعية. مرحب فيك مرة تانية أستاذ علاء، ميت أهلا وسهلا فيك. وصلنا لنقطة كتير جوهرية، شو الفرق النفسي العميق بين مفهومين الشريك المقاسم للمسؤولية وبين الطرف المساعد عند الطلب وبس؟
2: جميل. هلا الطرف المساعد عند الطلب هذا لا ينطبق ابدا على الاسره حقيقه. واذا كان موجود في الاسره فهناك خلل.
1: تمام.
2: اما عندما نتكلم عن الاسره نتكلم عن الشراكه بمعناها العميق الكامل. نحن نتكلم عن، يعني عندما نسمع انا ثالث الشريكين، يعني هذا معنى كتير كبير في عالم البزنس والتجارة. هذا المعنى بحلته، هذا بمحتواه الرائع، هذا ممكن نسقطه فقط. يعني لما بقول الشريك في الأسرة، هذا شريك في بناء إنسان
1: تماماً،
2: في بناء مؤسسة، هي أعظم مؤسسة، مو إنتاج، عفواً، لا ماش ولا خشب ولا كذا، هي إنتاج صح. الإنسان، انتبهنا. يعني إذا أسقطنا الموضوع على منتجات فشتان بين المنتجات المادية وبين هذا المنتج اللي هو
1: الإنسان.
2: لكن الإنسان شغلة عظيمة جدا. إذا ما الإنسان يعني كان مستحقا للمبادرة، مين اللي بده يستحق المبادرة؟ إذا ما هذا الطفل كان يتقاذفه أو يتلقفه، لنقول الأب وتتلقفه الأم بالمبادرة. أوكي، أنا هلأ هذا عم بحكي أنا على اعتبار أنه الشيء طبيعي أنه أسرة فيها أطفال. طيب إذا أنا رحت باتجاه أوكي ما في أطفال، ولكن هناك زوجان
1: تماماً،
2: اختار كل منهما الآخر وبدأوا بتأسيس هذه المؤسسة، علاقة رائعة جدا. يعني بحقيقة الأسرة شغلة مقدسة جدا وعظيمة.
1: إذا ما كان أصلا الزوجين هنا فايتين من البداية كشراكة، حتى وقت يكون في عندهم أطفال حتكون لسه الأمور أكثر سوءا والمشاكل حتكون أكثر عمقا، إذا ما قدروا أنه هنا يعالجوا هنا لساتهم شخصين.
2: إيه بالضبط، كلام سليم. ولعل أنا سأفرض أنه ما إجا أولاد لاحقا. طيب هذا الإنسان اللي اختارني أو الإنسان اللي أنا اخترته، لنقول ألا يستحق مني هذا الإحسان؟ الإحسان أقصد الإحسان يعني بين قوسين إتقان هذه العلاقة. يعني أوقات إنسان بتعرف على شخص بالبزنس، بعالم البزنس، فبتلاقي يبادره الابتسامة، يبادره الإحسان، يبادره العطاء. طيب هذا الإنسان أولى ولا شريكي اللي عم يبني معي أولى؟ يعني لو كل واحد منا الآن أخذ عهد على نفسه أنا بدي أرجع على البيت، يعني مهما كنت على مستوى من الحسن في الأداء والإتقان، يجب أن أطور هذا الأداء، أدخل بابتسامة، أدخل بسؤال. يعني تخيلي لما بيدخل الزوج إلى البيت، ولعلي أنا باعتباري يعني أنا يعني عم أحكي باسم الرجال، فعم أحكي عن حالي. لما بيدخل الإنسان إلى البيت ويبادر، بيطلع هيك بيلاقي البيت مرتب، مع أنه لعل زوجته تكون عندها عمل أصلا، لعل عندها إلى آخره واجبات، فيقول لها هيك أنه أنت ما عم تتعبي، الله يسلم إيديكي، شكرا جزيلا على هذا الأداء. لما بيشرب فنجان قهوة معها بيقول لها هي القهوة يعني فعلا شيء رائع، شكرا لك أنه أعطيتيني من وقتك وأعطيتيني القهوة. والمبادرة أنه لعل هي يعني ممكن يمروا بلحظة أو بوقت الزوجة متعبة يعني مرهقة، أو الزوج، أنا بقول لها خلاص أنت ما تاكلي هم، أنا رح جهز الأولاد للمدرسة. قديش حلوة هي، يعني ما تاكلي هم، انا رح اسوي لهم الساندويش.
1: هون بيظهر الاحساس بالطرف الاخر بالافعال مو بس بالاقوال.
2: تمام، هو مو نظري، هو في الميدان حقيقه.
1: يعني بالفعل وقت بتكوني انت في عندك اي ممكن ظرف معين عم تمر فيه فانا موجود.
2: والعكس ايضا
1: اكيد،
2: يعني انت عندك مسؤوليه. هي برد بقول هي مو وظيفه تبع بصمه، بصمت وطلعت. هي قضية مو ميزانية تجارية ولا قائمة دخل ومطلوبات وهي
1: يا بالنهاية أصلا مو نص بنص يعني. هي مو تقسيم العمل
2: أبداً.
1: نص بنص
2: مو حساب. هي تكامل. هي تبع أنه أنت خلص لينوا بين يدي إخوانكم. أنت جرتي علي أنا سأتلطف، أنا جرت عليك تتلطفي. طبيعي هذا الكلام، بس بدنا نأخذ العلاقة هي من روح العلاقة تمام. ما ناخذها بمظهر الخارجين
1: تماما. لازم نتعمق فيها، لأنه كتير كمان في أحيانا كلمة أنه قولي لي شو أعمل هون بتحسها حتى بتزيد العبء على الطرف الثاني بدل ما أنه تخففه، لأنه هي ما بتحسها نوع من الشراكة الكاملة، إنما بتحس أنه الشراكة هي بتكون أنه أنا عم شوف تعبك، أنا عم بتذكر، أنا عم خطط، أنا عم بادر. فخلينا
2: سيما أنه كل تعب لا يرى، هي هون المشكلة. نحن إذا شوفي لما بتصل القصة لأنه أنا إذا شفتك تعبت بتشكرك، ويمكن ما تشكرك، يمكن لمح لك تلميح، لأن أوقات بيقولوا شدة القرب حجاب يعني بيزهد ومز. أوقات المثل الله يرحم أهل الأمثال، مزمار الحي لا يترك شدة القرب، وأزهد الناس بالعالم أهله وجيرانه. فعمليا دائما على تواصل. إذا ما شفت التعب بعيني ما رح أشكر أو ما حتلطف. لا، التعب معظمه لا يرى، معظمه لا يرى، والمسؤولية لا تعد بالساعات، وخصوصا في بالأسرة الموضوع أعمق بكثير. صح. يعني على هذا المستوى
1: إحنا بما أنه كتير بنسمع إجمالا هذا الشكوى بتكون من المرأة أكثر من الرجل، ففي سؤال خلينا نكون كتير صريحين فيه، هل ممكن تكون المرأة نفسها من دون ما تقصد عم بتكرس هذا النمط لما بتصر على أنه كل شيء لازم يكون بالطريقة اللي هي بتحددها؟
2: يعني حقيقة
1: يعني مثلا ترتيب البيت إذا ما كان مثل الطريقة اللي هي بدايةها 100% فهي ما بتوكل حدا فيها، فهل هذا الشيء ممكن نحط أنه في شوية نوم يعني على المرأة؟
2: هلا شوفي، لما هي بتكون بهذا المستوى على هذا المستوى فهي بالأصل يعني زادت من مسؤوليتها. هي قالت أنا رح أتحمل هذا العبء، ما عندي مشكلة. يعني لعل وأبسط الأمثلة بيقول لك أنا رح جاهز الفطور اليوم. الزوج تقول لا لا لا أنا يعني أنا ما بحب حدا يجهز، أنا رح أجهز الفطور، ما عندنا مشكلة. هو على الأقل بادر، ولكن مثل ما عم تتفضلي يعني إذا بعض الحيثيات المرأة تصدت لها كمسؤوليات بيقول لك إنه أنا رح أقوم فيها، ما في مشكلة خلص طالما هي رضيت بذلك. ولكن
1: بس هذا لا يمنع بتخفف العبء على الطرف الثاني،
2: هذا لا يمنع لا يمنع الزوج من السؤال دائما والإلحاح.
1: تمام.
2: والإلحاح والمبادرة المستمرة، لأن احنا يعني نفوسنا تتغير.
1: ممكن حدا يقول لك أنه أنا بحاول ساعد، بس بتقلي دائما أنه مو هي الطريقة اللي أنا بحب أشتغل فيها مثلا هذا العمل بالبيت،
2: بحب هالنمط.
1: أيوة تمام.
2: ببقى دائما أطلب أنا أطلب المساعدة وأبادر، وهي لو بقيت يعني سنة وتنتين وثلاثة وخمسة وعشرة، ولكن أبقى على هذا المستوى من التلطف والاحترام. ما بقول خلاص هي بالعادة، شو بالعادة العلم من 10 سنين هي قالت له مرة أو مرتين، لا خليني أنا على هذا المستوى مع هذا الشريك الذي يستحق.
1: خاصة أنه هي هون تعطيك مثل أنه جرين كارد، أنه أنا قلت لك وأنت قلت لي أنه أنت ما بتحبي هذا الأسلوب. فخلص هاي لنهاية الحياة أنا باخدها حجة لي.
2: لعل
1: أنا ما بدي ساعد.
2: حقيقة كلامك جميل وصحيح، العديد من الأسر لعلك يوقعوا بهذا الفخ، أقول هو فخ
1: تماما.
2: ويجب أن أتجاوزه، يعني خلاص أنا رح ضل أتلطف معك، لأن بالآخير الكلمة الطيبة صدقة، يعني ببساطة لعل هي بس، ولكن تتسجل لك أنك تشعر بها، وهذا شيء جميل جدا
1: أكيد. طيب أستاذ علاء، ليش بيميل الأب دائما لحصر مفهوم المسؤولية بالجانب المالي بينما منشوف أنه الأم بالمقابل بتغرق بالتفاصيل الإدارية والتربوية واليومية للبيت؟ يعني كيف تتشكل هي الفجوة بالنظرة للمسؤولية ما بين الأب وما بين الأم؟
2: حقيقة المشكلة ليست باختلاف الأدوار، لأن الله عز وجل كل واحد أعطاه يعني هيك في طبيعة معينة.
1: تمام.
2: يعني مهما قلنا يعني لعل نجد بعض الزوجات أو العديد من الزوجات لعل عندها عمل، لعل خارج البيت ولعل داخله، لعل يعني التزامات معينة، لعل بتدريس، لعل بالتزام بعمل معين، ولكن هي تميل كما تفضلتي إلى العمل في الجانب التربوي الإداري داخل البيت وما إلى هنالك. كذلك الأب طبيعي الله فطره على هذه الفطرة، إنه هو قوام، بتلاقي دائما يسعى إلى تأمين، يعني خليني أقول يسعى إلى تحقيق الأمان المالي لنقل وما إلى هنالك. اختلاف الأدوار لا يمنع أبدا قضية المبادرة، لا يمنع أبدا أن أحترم الآخر، لا يمنع أبدا أن نجلس دائما ونراجع، يعني نراجع هذه خليني أقول المسؤوليات. نراجعها من حيث يعني من صلبها، من أساساتها. المسؤولية تتغير، تتوسع، تتمدد، تتقلص بحسب الوضع في الأسرة، حسب الوضع الاجتماعي وما إلى هنالك. فإذا اختلاف الأدوار لا يعني أبدا خليني أقول التدقيق في الحساب، ولا يعني أبدا ثبات هذه الأدوار طيلة يعني خليني أقول حياة الأسرة، إنما هو اختصاص والمرونة مطلوبة فيه.
1: تماما، أنه الواحد يكون أخذ الاختصاص اللي هو يعني مثل ما بيقولوا حامل همه، بس نعم. بالإضافة أنا عرفانة الطرف الآخر شو الاختصاص اللي قائم بالزبط. فيه، وشو هي الأحمال غير المرئية اللي عم يقوم فيها.
2: نعم بالضبط. إذن أنا عندي مسؤولية وهي عندها مسؤولية، وهي المسؤولية مثل
1: ما هون مو غلط، هون احنا ما فتنا غلط، هون كتير صح.
2: بالعكس
1: أكيد.
2: أصلا توزيع الأدوار هذا أمر هام، يعني يعني أنت بتوصلي الأولاد للمدرسة هيك متفقين جميل، بس ولكن بيوم هي تعبانة خلاص بلا لا لا لا هي شغلتك،
1: هي شغلتك
2: يعني هي هون القصة. هي بالشركات بشكل عام يعني بيقولوا في شيء اسمه قانون وفي روح القانون صح؟ في روح القانون بشكل بالبزنس فما أدراك يعني شو بدنا نحكي عن الأسرة؟ الأسرة هي روح قبل كل شيء حقيقة. أكيد. إنما القانون يوضع لأنه بالأخير بدنا ندير هاي الأسرة صح، بدنا ندير هاي المؤسسة صح مع وجود هذه المرونة والشعور الواسع لنقول في هذه الأسرة.
1: أستاذ علاء، حضرتك باحث في العلاقات الاجتماعية، من خلال دورك كمختص، من خلال شغلك أو حتى الأمور اللي بتسمعها من الأزواج، شو أكتر جملة بنسمعها بالاستشارات بتعكس أنه في واحد من الطرفين وصل لمرحلة الإنهاك النفسي الكامل، وسبب هذا الإنهاك هو الحمل غير المرئي؟
2: أول شيء قضية الحمل الغير المرئي، والله أو غير المرئي صح حقيقة حقيقة هذه الكلمة يعني لازم نحط تحت خطوط والله، وبحب ركز عليها لكل من يسمع. الحمل غير المرئي هذا يجب أن نراه، يجب أن نراه. وهذا
1: إحنا هدفنا من هالحلقة أنه يصير مرئي.
2: أحسنتي،
1: يصير مرئي،
2: يجب أن يكون مرئي. نعم. وحقيقة لما يصل الزوج أو تصل الزوجة لأن ترى هذا الحمل، والله بيكون تجاوزوا مراحل رهيبة. ليش؟ لعل الزوج يغيب عن البيت 8 أو 9 أو 10 أو 12 ساعة، فهو معظم التعب لم يره صح؟
1: هو بيجي بيلاقي نتيجة التعب.
2: أحسنتي، هون بقى التركيز، أن ترى آثار هذا التعب، يجب أن ترى آثار التعب. يعني لما عم تدخل يا أخي الحبيب، لما عم تدخل على البيت وتلاقي أولادك مهندمين مرتبين يعني هيك لحالهم، لما نلاقي البيت مرتب، لما نلاقي هيك كاسة المي بمكانها، لما بتلاقي الطاولة نظيفة، لما نلاقي البيت هيك معطر مسك كما يقولون، هذا أكيد مو هيك كان، يعني هذا في جهود وراه. لما بمر شهر وشهرين وثلاثة وعشرة على البيت وما بتلاقي غبرة بالبيت، طب هيك عم يكون هذا الكلام؟ يجب أن يرى هذا الجهد من خلال آثاره.
1: تماماً.
2: طيب أنا رح يعني أقول لعل البعض مشان ما يقول والله أنا في ملاحظات، تمام، هذا شريكك يجب أن تجلس معه بمنتهى اللطف أن تناقشه. يعني أنا والله بقصر ببعض الجوانب يعني وكذلك خلينا نعود هيك، شو في هيك إشكاليات، شو في يعني خلينا نقول ملاحظات ترينها علي، خليني نكمل، خليني نكملها، بدنا نشتغل على الأولاد، نطور مستوى الأولاد، خلينا نشتغل من الصبح لعل نستيقظ متأخرين. هلأ أنا ضربت مثال قبل شوي، خلاص أنا رح جهز الأولاد وأنا رح أخذهم على المدرسة. أوكي، هذا تجاوزت المثال اللي هو إنه الأب والأم نائمين أو نائمان والأولاد هن أنا مجهزوا حالهم. يعني انتبهنا، يعني هي الإشكالية هون صارت بقى عم نحكي بمحور ثاني.
1: تماماً، محور مختلف عن شو نحن هلا.
2: الحمل غير المرئي يجب أن يصبح مرئياً حقيقة من خلال هذا يعني المحور الذي طرحتيه، جميل جداً. يعني
1: أستاذ علاء، بدنا نحط حضرتك في مجموعة من المواقف الواقعية اللي بتصير على أرض الواقع وتعليق من حضرتك عليها. نعم. زوجة بتمسك كل تفاصيل النفسية والتربوية والصحية للولاد، ولما تطلب من الزوج يتدخل بيقول أنا شغلي بس أمن المصاريف، أمور البيت ودراستهم وتفاصيلهم هي شغلتك أنت. كيف منحلل هذا الموقف؟
2: هلأ في خليني أرجع إلى الوراء يعني كم خطوة. يا جماعة، موضوع الخطبة وموضوع العقد، لما نحكي عن التعارف والخطبة وبعدين عقد الزواج، أي المرحلة إذا ما استغلت لتأسيس هذه الأمور، والله نحن أضعنا فرصة ذهبية. يعني امتى بدنا نتفاهم؟ يعني تخيلي، لذلك في امر هون هام جدا، دائما النقاش في هذه يعني حول ملف الجهود غير المرئيه، او خليني اقول النقاش حول الاشكاليات اللي بتكون بالاسره، هو صيانه لهذه الاسره، صيانه لهذه الاسره، بين قوسين هو جزء من الوقاية لهذه الأسرة. ولكن الوقاية الحقيقية تكون بمرحلة الخطبة وكتب الكتاب وما إلى هنالك، نحط نحن يعني خلينا نقول بنود وقوانين تضبط حياتنا المستقبلية. لذلك لما
1: بس هي الفكرة أستاذ، هلأ في ناس بيقولوا لك أن احنا بفترة الخطبة حطينا هاي البنود، بس للأسف ما كان في التزام من قبل الطرفين.
2: أكيد ما رح يكون كله 100%، بس ولكن احنا ناقشناها. أكيد الشريك والزوج لما يحكي مع زوجته بهذه الأمور، من عيونه بتبين شو مدى تبنيها لهذا الأمر، وكذلك هو فعلا من حديثه يتبين من حديثه وسيرته الأخير الخطبة. أكيد مو مثل ما بيقولوا بالعامية من الباب للطاعة، صح؟
1: تمام.
2: بالأخير في تعارف يا جماعة، مرحلة التعارف هي مرحلة ما بس
1: حتى بالتعارف يمكن الأمور غير المرئية اللي بتبين الجوهر الطرف الآخر أكثر من الأمور المرئية حقيقة. اللي هي العلاقة بالكلام.
2: صدقتي، كلام سليم. يعني لذلك يجب أن نستغل هذه المرحلة، نستغلها بشكل صحيح، ما بس قضية مشاوير ورحنا ويعني وأكلنا وشربنا وتسيرنا. موضوع وضع ضوابط لهذه الأسرة. أنت مقبل على مشروع، هذا شريك، بيقولوا بالعامية كلام جميل، أنا بحب استشهد بكلام الكبار لما بيقولوا اللي إله شريك إله معلم. تمام. يعني شريكي هذا بده يوجهني وأنا بدي وجهه، فنحن يعني مثل يعني نصفان لا يعني ينفك أحدهما عن الآخر. بالتالي لما عم تحكي بهي الطريقة، هي إذن نحن في ثغرة، لأن هذا يعني يشبه أنه خلص معتقدة هذا الأمر، معتقدة يعني أنه هذا الصواب، معتقدة أنه خلص، أو الزوج بدي أحكي على الزوج أنه أنا خلص أقوم بمهامي، معناها فهمان موضوع غلط. يعني الأسرة بيسألني بعض الشباب أنه أنا رايح بدي أخطب، شو بتنصحني أحكي؟ البعض بيسأل أسئلة تقليدية، هي بتسأله بتدخن؟ لا ما بدخن. تمام. أنت بتصلي؟ بصلي. معناها تمام. توكلنا على، أكيد مو هيك الموضوع،
1: أعمق من هيك كتير.
2: أعطيني بكلمات، معك 5 دقائق، أعطيني رأيك أو نظرتك للأسرة. تخيلي،
1: حلو،
2: تخيلي لما هي بتسأله أنت شو نظرتك للأولاد؟ طيب أنت كيف إذا أنا بيوم، أنا بشر، أنا الآن قاعد بجلسة وعم أحكي مع هذا الإنسان، أنا بتقول له أنا بشر، ولعل أنا يعني نحن معروفين أنه مننسى، إنسان وما سمي الإنسان يعني إلا لنسيه، أنا متقلبة المزاج مثل باقي البشر، فأنا بيوم من الأيام إذا هيك أغضبتك شوي شو بتعمل معي؟ شلون أنت طريقة تعاملك مع المشكلات؟ كيف تعبر عن غضبك؟ بتكسر وبتطبش وكذا ولا بتحكي؟ ممكن جميلة المداخلة.
1: تمام. أنه ممكن بالفعل الأشخاص يقولوا لك أنه أنا مثلا حتى بالوقت الغضب أنا بقدر أنه أمسك أعصابي، أنا ما بتصرف أي تصرفات غلط حتى وقت العصبية، بينما على أرض الواقع للأسف بيكون هذا الشيء.
2: أول شيء مجرد الحديث هذا، أنه استفاد الأستاذة أنه تشارك بالحديث، معناها الأمور بخير. فعمليا أول شيء أنا بدي أقوم بأخذ بالأسباب. يعني سؤال، نحن نطرح هذا الموضوع بفترة الخطبة والعقد ولا ما نطرحه؟ طرحه جميل جدا
1: طبعا،
2: لأن أصلا نحن
1: هو نوع من أخذ بالأسباب.
2: أحسنتي، وهذا التطبع أصلا نحن دائما منتطور. كيف نتطور؟ يعني بيكون هو إنسان، عفوا بشكل عام، إنسان ما بمهتم بنظافته، بس لما بيدرب بيصير نظيف.
1: صح.
2: إنسان عصبي، طب سؤال، الإنسان العصبي ممكن يصير رايق وحليم بالدربة؟ ممكن. ومثلها هي، أنا لما بذكره وبحط له قوانين، والله في أمهات مدارس حقيقة.
1: تمام.
2: لك ما ربت ولادة، ربت زوجة ولادة.
1: مزبوط. فعندها قدرة كبيرة على الاستيعاب وعلى التأثير وعلى يعني في هي ملكات. تماماً.
2: وكذلك الزوج، هناك أزواج بتقول له أنا لما بدينا به الأسرة تغيرت، أنت طورتني.
1: صح
2: ولا لا؟ فعمليا الذكر هذه البنود ومدارسة هذه البنود هذا أمر هام. هلأ بعدين، هلأ لعل هو يلف ويدور يقول لك أخي أنا أنا طبعا أنا بمنتهى الحلم، بمنتهى الكذا، فهي صارت هي خليني أقول بمستوى تعهد.
1: تمام.
2: صح؟ أنت قلت لي أنه هيك، ومعليش أنا لما بشوفه غضب في شغلة هامة، إنه نحن ممكن نميل بهاي الفترة للمجاملة. صح. فترة خطبة طبيعي جدا، وبعدين هو في انحراف، غير انحراف معياري لعل يكون، أو انحراف لعل يكون غير معياري، يعني عن الستاندرد عن ال... طيب أوكي ما في مشكلة، أنا رح ناقشك، خلينا دائما ضمن هذا النطاق.
1: تمام.
2: تتذكر لما كنا بالخطبة وقلت لي هيك هيك، آه والله نسيت يعني، أي والله مزبوط خلاص حقك علي. خلاص تذكر، بس بين ما تقول له بتتذكر بين ما يكون ما في أصلا يعني مستند تاريخي ترجع له.
1: تمام. نحن بالبداية أصلا ما تم طرح هذا الموضوع بيناتنا ولا تم الاتفاق عليه، فهون أنا بالتالي الطرف الآخر هو تماما بريء بيكون من الموضوع.
2: طبعا هذا مثال وينطبق
1: على الكثير، الأخذ والعطاء بالموضوع. هلا للأسف الوقت حلقتنا انتهى، بس أكيد ما انتهى الموضوع هون، أكيد إن شاء الله تعالى في إنا لقاء تاني مع حضرتك لحتى نستكمل هذا الموضوع اللي جدا شائك وكتير مهم وبيلامس الأسرة. إن شاء الله لقاءنا بالأسبوع.
2: شكرا جزيلا لكم، الله يعطيكم العافية إن شاء الله.
1: بالختام أكيد كل الشكر لضيف حلقتنا اليوم الباحث في العلوم الاجتماعية الأستاذ علاء خميس، وكانت هذه حلقة اليوم من الأسرة أولا. كنت معكم في الإعداد والحوار آلاء مقصوصة، وفي الإخراج جنينة الخضر. دمتم بأمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.
3: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
4: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
3: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
5: الرابعة وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
5: نحييكم متابعينا الأكارم، وهذا موجز الأخبار. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كلاس بدمشق، ويبحث معها العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك. الوزير الشيباني يؤكد أن نهج سوريا ثابت المطالب برفع العقوبات الأوروبية عن مؤسسات وكيانات الحكومة والدولة السورية. الخارجية اليابانية تعلن رفع العقوبات على 16 كيانا وشركة سورية، وتبقي أخرى على المجرم الهارب بشار الأسد وكيانات مرتبطة به. بحضور وزير المالية محمد يسر برنية والرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية، توقيع مذكرة تفاهم مشترك للتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. وزير الداخلية أنس خطاب يفتتح عددا من مراكز الشؤون المدنية في مدينة حماة لتسهيل معاملات المواطنين. في الخبر الأخير، محافظة حمص وريف دمشق تفتتحان 41 مدرسة بعد إعادة ترميمها وتأهيلها مع المنظمات الشريكة. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم.
0: لا تبدأ التدخين لأن الآخرين يدخنون، ولا تستمر لأنك اعتدت عليه. فالعادات يمكن تغييرها، أما بعض الأضرار التي يتركها التدخين فقد لا يمكن التراجع عنها.
6: المفقود ليس رقماً في سجل، إنه اسم ووجه
7: وذاكرة وعائلة تنتظر جواباً. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقاً في أن يعرف مصيره.

لأننا أقرب إليكم، ندخل عالم السوشيال ميديا، نقترب من الناشر، نواجهه بالوقائع ونحول المنشور إلى حوار صريح. هيك حكوا، برنامج تفاعلي يضع ما يتداول أمام الحقيقة، يأتيكم كل ثلاثاء عند الساعة 6:45 مساء على إذاعة دمشق.

تجارب حقيقية، أسئلة صادمة، وحقيقة عن الإنسان قد تجعلك تعيد النظر في تفكيرك. أتظن أنك تعرف نفسك؟ لكن ماذا لو وضعناك تحت الاختبار؟ تحت الاختبار كل ثلاثاء 8:00 مساء على إذاعة دمشق. تحت الاختبار.

سوريا عن قرب. نشاطات وفعاليات سياحية ومهرجانات وحكايات مخباية بين الحارات القديمة والبحر والجبل والغابات، كلها رح نحكي عنها بسوريا عن قرب. برنامج سوريا عن قرب كل أربعة الساعة 6:45 المساء.

مساء الخير. يا مساء الحب. حلقة جديدة، مشوار جديد، ويوم الثلاثاء ببرنامج ألو يا إذاعة.

يا حبيب القلب مساكن سعيد، مساكن رواء بعصرية أيلولية ونسمات تشرين بدأت تلوح، فمساكن سعيد.

0: لك اليوم ثلاثة، تحية من الثلاثة أكيد، أحمد ميرفت وجنينة. تواصلوا معي 225-3446.
1: هنعم وأكرم بالغزال، الشوق قتلني ولا يزال مغلوب أنا لو في
0: 225-3447.
1: هنعم وأكرم بالغزال،
0: 228-3443. بيني وبينكم الهدايا من صورجان الملكي بعربينا. مساء الخير لكل الرائقين، لكل اللي خلص شغلهم اليوم، خلص نهارهم على رواق. موعدكم بحلقة حلوة، بس بشرط واحد، انه نفكر شوي ونطلع برات الصندوق. الأسئلة بالعكس سلتي سهلة كتير والله يا جنينة. نلعب؟ يلا

إذن تحية طيبة لكل مستمعي إذاعة دمشق وأثير إذاعة دمشق مستمعين ومشاهدين، لكم التحية في بداية هذا المساء المباشر ضمن برنامج المسابقات ألو يا إذاعة. وطبعا هذا البرنامج المخصص بأسئلته دائما الأسئلة صنعة في إذاعة دمشق.

0: الاتصالات من عندك جنينة. إذا معي أول اتصال بقول ألو.
1: ألو
0: مساء الخير.
1: ألو ولا شو؟
0: يا لزوقة كيفك
1: حبيبي أبو طلال؟
0: أهلا أبو طلال، شو الأخبار؟
1: أنا بغيابك ربحت حبيبي.
0: بعرف
1: إيه بتعرف. تمام.
0: شو يعني أنا من عندك الربح يا أبو طلال؟
1: لا أنت أسئلتك كان صعبة شوي يعني.
0: شو كان السؤال الأسبوع الماضي؟
1: مع ألفة تجمع ومثل حال الحمد لله.
0: شو كان السؤال يا أبو طلال؟
1: كان السؤال شو هذا؟ في شيء ما أنا في شيء بيمشي قدام منك أنت ما بتلحقه، شو هو؟
0: عرفت شو الجواب؟ هو تماما هو الخيال صحيح؟
1: إيه يعني هونت لي اياها شوي يعني انفت يعني.
0: هلا انا لو كنت انا كنت قلت لك شيء بيمشي معك بس منه معك.
1: ايه مظبوط.
0: ابو طلال
1: قل لي حبيب قلبي
0: قديشني مبسوط باتصالك وقديشني مبسوط انك ربحان معنا.
1: تخلي لي اياك يا رب. انا والله حبيت اقول لك وسلم عليك، انت
0: حياك الله
1: كثير على قلبي والله.
0: شكرا يا ابو طلال.
1: انت والفت والمخرجين كلياتكم
0: بدي اوجه تحيه لالفت بغيابها.
1: تخلي لي اياك يا رب.
0: حيا الله يا ابو طلال.
1: ألا بالسلام.
0: يا مرحبا.
1: ألا.

سمعتي غنيتنا لنجوى الجديدة؟ تاك تاك لا نزلت كاملة تاك يا جنينة تاك. مساء الخير لانتصار عبر الواتساب بتقول يسعد مساك أحمد ميرفت وجنينة المبدعين وكل كادر التحية وكل كادر البرنامج تحية للجميع. مساء الخير يا انتصار. انتوا عم تسمعوا برنامج ألو يا إذاعة على هواء أثير إذاعة دمشق. بذكر بأرقام التواصل 225-346-225-347 و 228-343.

0: قال فيك بيشبك وبايدك ما بيشبك، شو هو يا جنينة؟ لا جد بسألك، شو هو اللي فيك بيشبك بس بايدك ما بيشبك؟ ما عرفت الجواب، فكري فيها. معنا اتصال على الهواء. الو،
1: مرحبا.
0: مرحب
1: استاذ، اوقاتك استاذ
0: احمد. اوقاتك اسعد يا هلا. مين معي؟
1: كيفك؟ انا وائل.
0: هلا وائل،
1: ممكن شارك؟
0: اكيد. وائل اسمك الثلاثي؟
1: وائل محمد علي.
0: وائل محمد علي، يلا بوائل.
1: الله يخليك. كيفك استاذ؟
0: انا بخير. عم تحكيني من وين؟
1: من ضواحي دمر.
0: من ضواحي دمر، اهلا وسهلا بوائل.
1: حضرتك سهل لي السؤال مشان اربح.
0: هلا وائل، وش بتشتغل؟
1: والله اشتغل شيء، انا عندي اعاقه بصريه.
0: يا قلبي ان شاء الله يقويك. الله يقويك
1: ويحفظك. الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك ويفتحها عليك يا وائل.
1: الله يفتحها على قلبك يا رب.
0: الله يخلي لي
1: يا استاذنا
0: حبيبي وائل.
1: تفضل.
0: شو الشيء اللي بيشبك وبايدك ما بيشبك؟ فيك بيشبك بس بايدك ما بيشبك. لا ما الانترنت. مو الانترنت يا جنينة. يا
1: شيء بيشبك
0: فيك بيشبك بس بايدك ما بيشبك. هو فيك بيشبك، انتبه، بيشبك فيك بس ما بيشبك بايدك، بيشبك بشيء ثاني. والله سهله،
1: مثل مثلا السمكه هيك بالشبكه او هيك شيء مثلا.
0: لك لا لا غلط غلط.
1: فيك بيشبك
0: بيشبك فيك ايه تمام، بس بايدك ما بيشبك. يعني هو بيشبك فيك في شيء معين، بيشبك فيك بس مو بايدك، بيشبك بشيء ثاني. سهل
1: والله يا استاذ. هي كلمه بيشبك هو يعني فيها لا.
0: طيب شو اول قريه ونحن جايين من حمص، او اول مدينه بريف دمشق؟ حاسية تابع لحمص. لا لمحافظة حمص. خلصنا حمص، ما نجي مكتوب دمشق تروح أريف دمشق. ترحب بكم. شو اسم أول مدينة منشوفها من مدينة القلمون؟
1: دير عطية أو حسية هيك
0: قبل يبرود. عمول أول بلدية أو أول مدينة بتكون تابعة لريف دمشق وإحنا جايين من حمص.
1: النبك.
0: النبك لا، بدي بدي هيك بدي خليك سهل لك الأسئلة. والله كتير
1: والله سفرياتي قليلة.
0: يلا أوكي، أنت بدمر ما؟
1: أي والله يا أستاذ. يعني فينا نقول
0: شو بنقول؟
1: دير عطية. في
0: قبل دير عطية. قبل دير عطية قربت. قبل دير عطية بالضبط. هي جار دير عطية.
1: دير عطية في اللهم صل على النبي القلمون هي
0: لا قبل دير عطية.
1: النبي
0: عليه الصلاة والسلام. وائل محمد علي.
1: نعم.
0: متزوج ولا عزابي؟
1: والله متزوج الحمد لله.
0: الله يخلي لي. عندك قديش عندك اولاد؟
1: والله الله يسلم اكرمنا.
0: ما اكرم الله يكرمك يا رب.
1: الله يسلمك يا رب وتفرح باللي عندك يا
0: حبيبي يا وائل. وائل
1: تفضل.
0: في عندي رقمين على الواتساب تمام، واحد نهايته 072، واحد نهايته 941. واحد من دول الرقمين اعطاني الجواب الصح. 072 نهاية الرقم أو 941، واحد من دول الرقمين أعطاني الجواب الصح. أختار واحد من دول الرقمين وقول لك مبروك. 072 أو 941.
1: 941
0: أو 072.
1: 072
0: متأكد؟
1: 072 جواب نهائي.
0: جواب نهائي لأنه هي قارة. أول
1: قارة.
0: قارة هي أول مدينة.
1: تروح عن الذاكرة تلفون الواحد الذاكرة.
0: وائل تربح معنا من صولجان الملكي ثلاث خلينا نقول بوكسات مقدمة من صولجان الملكي. بهديك إياها أكيد وإن شاء الله مباركة وائل.
1: شكرا لك وإن شاء الله دائما إذاعتنا الأحسن والأحسن
0: يا حبيب القلب. تحياتي. يسعد وقتك يا مرحبا بوائل.
1: الله يقويك.
0: نورتني والله.
1: شكرا.

0: بما انه عم سمعنا نجوى كرم تاك تاك، شو رايك راجعينا لزمن نجوى القديم باحدى من اجمل اغانيها القديمه، طلت ملك، سهراني اللي بدك يا جنينه، وبروح لاتصال لو بقول الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: الله يسعد مساك استاذ.
0: مساكي عربي بس صلى على النبي. مين معي؟
1: اللهم صل على سيدنا محمد. انا اسمي فاديه.
0: فاديه شو؟
1: فاديه موسى.
0: فاديه موسى، من وين يا فاديه؟
1: من الشام.
0: من وين؟ من الشام.
1: والله اللي عم حاكيك من الغوطه.
0: اهلا وسهلا فيكي وباهالينا بالغوطه.
1: الله يسلمك يا استاذ.
0: كيف الهمة على تشرين يا فاديه؟
1: والله غير شكل، الحمد لله تمام.
0: بارد الجو هلا ما؟
1: اي تمام.
0: صار في بروده هلا.
1: ايه اولا. ايه.
0: الله يبعث الخير.
1: امين يا رب.
0: فاديه شو عاملي غدا اليوم؟
1: اليوم عامله غدا مقلوبه.
0: مقلوبه، ما رح تغدينا مقلوبه بالبيت بتعرفي؟
1: بالله صحه
0: على قلبك، ان شاء الله صحه على قلبكم كمان. فاديه شو الجواب؟ شو الشيء اللي فيك بيشبك؟ انتوا النسوان اكثر شيء يعني فيكم بيشبك هذا الشيء، وبس بالايد ما بيشبك.
1: بيشبك؟
0: ايه بالايد ما بيشبك، بس في شيء فينا بيشبك هذا الشيء، يعني في شيء بيشبك فينا بس مو بايدنا، يعني ما بيشبك بالايد، بيشبك بشيء ثاني.
1: ايوه.
0: عن ماذا اتحدث؟
1: المشط مثلا.
0: مثلا ليش المشط يعني؟
1: انه بيشبك بالشعر او هيك.
0: اها. يعني اذا اعطيتي غير جواب تقولي احمد لا غلط، لانه ما في غير المشط هو اللي بيشبك بالشعر ما بيشبك باليد، ما هيك؟
1: اي تمام.
0: فاديه
1: نعم.
0: نورتيني يا فاديه.
1: ما مو صح.
0: بدي اياك هيك تظبطي طبق المقلوبه، وبقول لك مبروك كمان ربحتي معي.
1: ايه الله يبارك.
0: الله يبارك وعمرك تسلم جوائز من مبنى الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون.
1: شكرا لكم على هالبرنامج الحلو، ولسيادة المخرج ولكل أستاذ البرنامج.
0: شكرا يا فاديه.
1: يا هلا.
0: يا مرحبا.

وانا رح جاوب على السؤال يلي سألناه من شوي، فيك بيشبك وبإيدك ما بيشبك، بكل الأحوال هو المشط. نكمل معكم على هواء إذاعة دمشق ضمن برنامج ألواء إذاعة. مرحبا بالكل اللي عم يتواصل معي على الواتساب. خلونا ناخذ نظرة سريعة مع سامر طبلية. مساء الخير، يسعد مساك، شكرا سامر. مرحبا لنهاية الرقم 927، نورتني. بتقول أم أنس، ممكن أعرف ليش ما قريت رسالتي بسهرة مبارحة؟ لأنه رحبت فيك ودللتك. شكرا أول شيء أم أنس. ثاني شيء، إذا انتبهت مبارحة كان آخر ظهور أو كان في مشكلة بالواتساب صراحة ببرنامج سائل، ولنا لقاء مبارح للأسف، ومنيح أنه ما نبهنا أنه ما حسيته أنه كان عندنا خلل بالواتساب. فشكرا لك يا أم أنس، للأمانة كان عندنا خلل وما في مشكلة بالواتساب لهالسبب. اليوم أحمد الغدا أوزي، شو رأيك؟ والله أنا والأوزي ما كتير صحاب، بس ألف صحة يا أبو محمد. سوسن بتقول أستاذ أحمد، شو جواب المسابقة؟ أنا ما انتبهت، أنا جاوبت النبك صح ولا لا؟ أكيد لا، سوسن هي قارة للأمانة الجواب الصحيح. أم أنس أيضا، مساء الخير جديد لك يا أم أنس، وبدي أعتذر منك ومن كل الناس اللي تواصلت معنا مبارحة ببرنامج ولنا لقاء، بس عندما يعرف السبب يبطل العجب. مجدر عاملين أم أنس اليوم، عاملين مجدر اليوم. أنا بفضلها برغل الرز صراحة، المجدرة الرز أطيب. هو أنا مع البرغل ما كتير صحبة يعني. على هو إذاعة دمشق معنا اتصال. ألو،

0: السؤال الثاني يقول: إمتى ما فيك تختار؟ يا حذركم، إمتى ما فينا نختار؟
1: لا

0: والله سهل، فكري فيها شوي.
1: وقت الموت.
0: وقت شو؟
1: الموت.
0: لا الموت هو حق، عرفتي كيف؟ لا ما فيني اقول لك لا، خلينا بالحياة، خلينا بالحياة. انا عم بس لا تروحوا للليفل البعيد، شيء بسيط جدا. امتى ما فينا نختار؟
1: لما بنولد الاسم.
0: لا الاسم بالعكس، نحن من أصحابين قرار حتى نختار بالولادة. أما الأسماء فنحن عنا كتير خيارات، بنختار الاسم اللي بيناسبنا لأولادنا. تمام، أنا عم بقول متى ما فينا نختار، إمتى ما فينا نختار. أسئلتنا برجع بقول محروفة ضمن ألوية إذاعة. لا في سبب. كيف؟
1: سهل يا هسوي.
0: والله عم سهل عليك. إمتى ما فينا نختار؟ يعني أعطيني جواب. يا سلام، نهاية الرقم 107، ما أحلى جوابك والله العظيم، ما أحلى هذا الجواب، وصلتني الإجابة الصحيحة. يلا يا ما عرفت الاسم. على كل حال شو؟
1: ما عرفته والله ما عرفته.
0: أنا كتير زعلان والله.
1: الله يكرمك والله بالزور لعلق معي الصوت. طب بسألني سؤال تاني بركي إن شاء الله بعدين.
0: عم تحكيني من وين؟
1: من الشام.
0: من وين؟ من الشام.
1: من الميدان.
0: أهلا وسهلا فيك وبأهالي الميدان جميعا.
1: أهلا.
0: نورتيني.
1: الله.
0: بالميدان شو نسأله؟
1: سهلي السؤال.
0: يلا والله عم نقي لك سؤال، بس إنه هذا السؤال تبع إمتى ما فينا نختار، ما عرفت تجاوبي عليه؟
1: ما عرفت والله.
0: طيب شو اسم المخرجة معنا اليوم على الهواء؟ شو اسم مخرجة البرنامج هلا؟
1: مخرجة البرنامج.
0: أيوة. طيب عبت إذا ما جاوبت على هذا على هذا السؤال بجد ما في جائزة.
1: طب عطيني خيارات.
0: معقول؟
1: عطيني خيارات.
0: لا بدك تركزي بقى. مين مقدم البرنامج طيب؟
1: قدرتك. أنا أول مرة والله بتابعك.
0: كمان ما بتعرفي اسمي؟
1: لا.
0: وما عطتيني اسمك.
1: أحمد.
0: أنا أحمد الشامي.
1: ايه تمام.
0: يا سلام عليك. ما عرفتي لي شو اسم المخرجة معنا اليوم؟
1: اعطيني خيارات.
0: الخيارات. شو يا جنينة؟
1: جنينة.
0: اوه قلت شو يا جنينة. عجبك. اعطيني اسمك الثلاثي.
1: صفا محمود عزاز.
0: صفا
1: محمود عزاز.
0: سوري الاسم الثالث شو؟
1: صفا محمود عزاز.
0: عزاز.
1: عجاج.
0: عجاج عفوا عجاج. اهلا وسهلا فيك يا صفا. صفا
1: نعم.
0: ربحتك.
1: شكرا كثير.
0: يا مرحبا. غالي والطلب رخيص.
1: اهلا.
0: ما عاد في تساهلات هلا، خلونا ناخذ الجواب. ما عاد في تساهلات هلا، نرجع لجو الإذاعة اللي هو دائما بقوانين صارمه. امتى ما فينا نختار.

جد مستمعينا يعني خلاص خلنا نكون متفقين مع بعض، ما عرفنا الجواب ما في جائزة. سؤالي يقول امتى ما فينا نختار؟ وقبل ما نروح لاتصال خلينا نروح لمشاركة من مصر. مساء الخير ألوى إذاعة، من مسيح الجميع. علاء رحمة، بدي أقول لك برافو يا علاء، والله أبدعت بالجواب. مساء الخير أبو حميد، شو بتحب تأكل أنت؟ والله أنا لك الأكلات اللي بحبها صراحة كل ما يدخل في باذنجان بحبه بشكل أو بآخر، حرفيا والله يا جنينة. الشاب صاحب الرقم 2927 حسين أعتقد يقول المستقبل والأقدار ما فينا نختار. لا يا حسين، لما ربنا بيختار. مخرجة البرنامج ميرفت العبدالله وجنينة خضر، انه دانيال ابو دانيال، مساء الخير. انا استلمت اجازة من اسبوعين وكنت حابب اشوفك احمد، بس الشباب يلي على الباب خبروني انه مانك موجود وتركت عندهم ضيافة كعك لحضرتك والمخرجة ولست ألفت. شكرا، تحياتي لك. نحن بدنا ما بدنا نكون غير تبقوا بخير ومبسوطين. نهاية الرقم 682 بإصدار القرارات بتنفيذ القوانين، أنه ما عندك خيار. لا ما كتير أوكي يعني يعتبر، بس لا ما هو الجواب. تقول مانس أنه عنده وقوع الأقدار كمان. لا ناخد آسيا، بتقول برافو آسيا، مزبوط جوابك صحيح، وما فينا نختار بين الجنة والنار. معنا اتصال على الهواء. الهواء

0: انتوا عم تسمعوا برنامج على الاذاعه، وبرجع للسؤال اللي طرحناه من شوي، شو امتى ما فينا نختار؟
1: لا والنبي بالراحه علي الله يخلي.
0: معي اتصال. الو.
2: الو،
0: مرحبا. مساء النور. الله يسلمك.
2: سلام عزوتك حلام.
0: اه والله حلقه حلوه بناسا.
2: ايه وانت احلى.
0: الله يسلمك يا رب. مين معي؟
2: حلبكم واحلى.
0: خلي لي اياك. الله يخلي لي قلبك يا رب. مين معي بس؟
2: زكاء.
0: هلا زكاء، شو اخبارك؟
2: والله عايشه.
0: الله يقويك. وين بحلب يا زكاء؟
2: انا بالهلك.
0: بالهلك. انتوا تابعين لاي وحده اداريه؟ الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه؟
2: والله ما بعرف. انا يعني بعرف ساكنه بالهلك. انا وحده اداريه، يعني شركه مياه جمنا.
0: نورتيني.
2: شركة المياه عنا هون، شركة المياه كلها عنا هون على الأستراد.
0: المي كله عنكم يعني؟ المي كله عنكم أنتو؟
2: لا بتنقطع فيه إنه
0: أوكي.
2: بس يعني إنه شركة المياه عنا
0: نحن. زكاة شو الغدا اليوم؟
2: مجدس الرز.
0: ألف صح. إيه والله طيبة. والله طيبة.
2: ما بحب البرغل، بحب الرز.
0: والله وانا مثلك يعني من عشاق الرز. زكاء، عرفتي جواب المسابقه؟
2: والله وقت اللي بكون واحد يعني مكتئب ما له نفس، يعني هون بفكر معه ما بقدر يختار.
0: شلون يعني؟
2: يعني مثلا هلا انت اذا حالتك نفسيه تعبانه وحدا عرض عليك شيء بتقول له اتركني يلا.
0: مو جاب علي.
2: بالعكس
0: هو هون. لا لا لا زكاة، لا هون يكون الشخص كمان عنده كذا خيار. المكتئب يا ما ينام او يقرا شيء او يحضر فيلم، فعنده خيارات. انا عم بسال امتى ما فينا نختار، يعني انت ما فيكي تختاري ابدا.
2: وقت بنعرض عليك موضوع حب، زواج.
0: بالعكس. بالعكس انت هون بكل الحريه بتختاري وتختار الشخص اللي بيناسبك وتقولي ايه ولا لا. لا ما وصلنا لبعض بنوبه زكاء.
2: لا انا دقيت اسلم عليك وعلى جنينه.
0: بعرف.
2: ايوه انا
0: والله بعرف.
2: بعرف حالي بحلب ما في عنا جوائز، بس انا قد ما بحبكم وهيك بريد احكي معكم.
0: والله وانا بالاكثر.
2: واسلم عليك واقول لك الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك يا زكاء.
2: نورت حلب.
0: ولك تحياتي لأهل حلب كبير صغير والله.
2: وإذا ما حضرت بحضر واجب.
0: الله يسلمك يا زكاء، شكرا لاتصالك. شكرا على هالمحبة الكبيرة. ضل بخير يا مرحبا. يا هلا. والغنية اللي جاية منا لإلك. يلا.

طبعا اليوم ما شاء الله مستمعينا عم يشاركونا شو عندهم اليوم على مينيو الغداء. من حما معي محمود مصطفى سليمان بيقول الغداء يبرق مع اللحمة واللي الله الله الله الله ألف صحة يا محمود إن شاء الله مجاري لهنا. عودة إلى سؤالي اللي طرحته من شوي، إمتى ما فينا نختار؟ يقول عند الولادة. لا مو هذا الجواب. أنتم تستمعون بشكل مباشر إلى برنامج ألوها إذاعة برفقة أحمد الشامي، جنينة خضر وميرفت عبد الله. وأنتوا يعني نحن وأنتوا وأنتوا أنا وكلياتنا بإذاعة دمشق.

0: في ناس عم تقول أحمد ممكن تعيد السؤال لأنه هلا فتحنا على البرنامج. يلا راح يجيكم السؤال. حنان مساء الخير. الأقدار مكتوبة على الإنسان والاختيار الذي يختاره رب العالمين. حنان وكل حدا فتح على الإذاعة هلا ضمن برنامج ألو يا إذاعة، إمتى ما فينا نختار؟ ومعنا ألو. ألو،
1: يسعد مساك.
0: مساك
1: أنا أستاذ أحمد.
0: أنا بالغالي.
1: سلامنا لألفت بغيابة،
0: وتحياتنا لألفت وإن شاء الله يقضي وقت سعيد.
1: لا أنسي
0: جنينة معنا.
1: جنينة.
0: مين معي بس؟
1: أحمد.
0: شو؟
1: أحمد سليم.
0: أحمد
1: سليم.
0: سليم
1: مستو.
0: مستو ربحان معي قبل يا أحمد.
1: ربحان من زمان.
0: أيوة. شلونك أنت اليوم؟
1: والله تمام.
0: شو الأخبار؟
1: أنت كيف أخبارك؟
0: كتر خير الله. شو غدا اليوم؟
1: الغدا اليوم والله سوينا مسقعة.
0: مسقعة طيب. المسقعة
1: طيبة.
0: صحة وهنا إن شاء الله يا رب.
1: على قلبك يا رب.
0: ما حدا عمل شوربة لأنه بلشت الشتوية؟
1: أيوة. لا يعني ها.
0: على وشك.
1: على وشك.
0: على وشك. أبو حميد، إمتى ما فينا نختار؟
1: لما نكون نايمين.
0: لما نكون نايمين.
1: شو؟
0: هيك رأيك؟
1: والله هيك رأيي.
0: من هون لهون.
1: نعم.
0: من هون لهون.
1: من هون لهون. كنا نايمين وعم نحلم ما بنقدر نختار.
0: أحيانا بيصير لنا خيار، يا بفيق من النوم واطلع مشوار يا ما رجع نام. فأنا هون مخير، يمكن ما أروح على شغلي وبرجع نام يعني. يعني أعتقد لا صعب الجواب، مش راكز.
1: مو راكز
0: لا أبدا. بدنا نعمل جواب مستوي يا أحمد سليم. مستوي. مستو عفوا.
1: مستوي. لما نكون عم نحلم شيء احنا نايمين كذا.
0: والله بدي اهدي غنية حلوة هلا
1: مقبولة منك.
0: لك حبيبي ابو حميد.
1: حبيب قلبي.
0: هاي لك وبس. يلا
1: هلا.

0: والله أنا احتمال إذا ما حدا ربح على الاتصال رح ربح صاحب الجواب اللي أعجبني بجوابه، صاحب الجواب الوحيد واليتيم على السؤال إمتى ما فينا نختار. شو يا جنينة؟ معنا وقت على 225-3-4-6 225-3-4-7 و 228-3-4-3 ومعنا اتصال. ألو، يا هلا، مين معي؟
1: معك غنى الحوراني.
0: هلا بغنى،
1: الله
0: يبارك. شو هالاسم الحلو،
1: يخلي لي اياك يا رب.
0: عم نحكي من وين؟
1: والله من الشام.
0: أهلا وسهلا بغنى،
1: الله يسلمك.
0: ان شاء الله تكوني غنيه بالحب وبالروح وبالراحه وبكل شيء.
1: الله يا رب.
0: امين يا رب. غنى،
1: نعم.
0: شو الغدا اليوم؟
1: والله عامل اليوم جاهز، يعني
0: مو شو الغدا
1: جاهز، اكل جاهز.
0: اكل جاهز من برا.
1: ايوه
0: حلو. غنى مدلله يا ابي، والله ديليفري. الله يقويك يا رب.
1: الله يوفقك يا رب.
0: الله يسلمك يا غنى. امتى أيوه. امتى ما فينا نختار؟
1: كيف ما فهمت
0: هيك السؤال؟ نحن اسئلتنا
1: ما بتغير لي السؤال،
0: ما بيتغير السؤال يا غنى.
1: طيب
0: بدنا نجاوب على هذا السؤال. نحن ما هدفنا الربح، بهدفنا نعمل عصف ذهني افكار. دائما نفكر بعصر اليوم السوشيال ميديا والتليفون بايدنا، صارت المعلومه عم تجينا جاهزه، فخلينا هيك نعمل رياضه فكريه بهذا البرنامج. عم بسال طيب. انت ما فينا نختار، يلا.
1: هلا اذا الله
0: مصلي عليه الصلاه والسلام، يلا.
1: الجنه والنار؟
0: لا، هذا بيحدد اعمالنا وحسناتنا وسيئاتنا.
1: طيب ما في خير
0: تعطيني قريب له يا غنى؟ والله لك، شو بتشتغلي حضرتك؟
1: والله ما بشتغل، مربيت
0: بيت. مربيت منزل، اهلا وسهلا فيكي. والله لك، هو السؤال سهل. مش لانه انا بعرف الجواب وانا حط السؤال، لا، بس هي فكري انه انا ما فيني اختار وقت شو. انتظر الجواب. يلا يا غنى، بنتظر اتصال جديد منك. يسعد مساكي.

بالعادة أنا بطلب غنية من عندك يا جنينة إذا موجودة ولا لا. بما أنه عم نسمع لطيفة ففي غنية هيك بكل ما بتذكرها بتذكرني بيجي بفترة التسعينات، غنية حبك هادي إذا موجودة. عرفتي يا الغنية إذا موجودة بهدية لك المستمعي العادي مشق. 285 نهاية الرقم يقول عند النوم لا نختار وعندما نكون بحالة عصبية من انتصار. معي مشاركة من مصر من حنان بتقول لا يمكننا الاختيار، كله يخرج عن إرادتنا، ما بنقدر نختار عمرنا ولا شكلنا ولا مصائبنا، كله خارج عن إرادتنا. لا هذا قدر، ما فينا نحن ندخل بالقدر، بس أنا بحكي بالعموم بالحياة إمتى ما فينا نختار. نهاية الرقم 682 لما تكون متزوج وتختار زوجتك. ما فيني اختار وقت بث البرامج. طيب

0: قلبك هادي.
1: يلا شو قديم هالغنية. مازن من الشام بتقول المجنون لا يمكن أن يختار، فالاختيار بحاجة للعقل. والله جواب منطقي، بس ما هذا هو الجواب. والله واللي مثل خير أحمد، من بعد إذنك ملاحظة صغيرة، يا ريت لا تفتح مجال للأخذ والرد كتير. طرحت السؤال اللي بيعرف يربحه، واللي ما بيعرف اعتذر منه، واللي ربح خلي مجال لغيره من بعد إذنك، لأنه عم يربح ويطلعوا معك بأسماء مستعارة ولكن نفس الصوت. نهاية الرقم 584. ممكن وارد. طيب أنا كيف بدي أعرف؟ يعني لا أنا ولا جنينة بنقدر نميز، كونه يعني كتير مفكسين على الهواء، فنتمنى فعلا للربح ويعطوا مجال لناس آخرين. نهاية الرقم 312 بيقول وقت بفقد عقلي المجنون، ما فيني اختار اسم المذيع أحمد الشامي. لا تختاروا غيره، لا تختاروا غيره. إيه معنا اتصال ايضا. الو الو الو مساء الخير.
2: الو
1: الو
2: يعطيك العافيه.
1: اهلا وسهلا، يا مرحبا، مين معي؟
2: معك مروى عدنان ملط.
1: مروى عدنان ملط. اهلا وسهلا بمروى، شو الاخبار؟
2: الحمد لله تمام.
1: من وين بتحكيني مروى؟
2: من الشام.
1: اهلا وسهلا، متلبكه يا مروى؟ مروة؟
2: ألو؟
1: أي مروة، خليكي معي. مروة؟
2: ألو؟
1: يا مروة أنت على الهواء يا مروة.
2: تمام.
1: أدي عمرك مروة؟ مروة أدي عمرك؟ يبدو أنه مروة ما عم تسمع.
2: 33.
1: العمر كله إن شاء الله. ركزي معي مروة. إيه؟ للأسف. شكرا مروة. يسعد مساكن أحمد. ما بنقدر نختار عندما تطغى العاطفة على العقل، لازم نوقف الاختيار. ماجدة من حلب، جوابك كتير يعني خليني أقول فلسفية ماجدة، بس لا منه هيك. أنا بقول سؤالي واضح، إمتى ما فينا نختار؟ عند العصبية والتوتر ما بيكون فينا نختار، بالعكس مين قالك هذا؟ عندما نكون صغار بالعمر لا نستطيع الاختيار. انتصار، لا نحن أكثر حدا بيقدر يختار ونحن صغار. ما فينا نختار عندما يكون في حجر على الشخص، ممكن عندما يكون تحت السن القانوني، وعندما لا راح باتجاه القانوني. أعتقد محامي لما بعت لي هذا الجواب. نهاية الرقم 992. السلام عليكم، بس نموت ما فينا نختار. الله يطول بعمرك وعمر السامعين يا علا، تحياتي.

0: صدمتيني لأنه الغنية كتير قديمة. مع اتصال أيضا. ألو مساك يا رب، مين معي؟
1: حيا يا رب يا جنينة ألفك ومفهد كمان.
0: أهلا وسهلا عدي،
1: كيفك يا وردي؟
0: حبيبي يا عدي، شو أخبارك؟
1: والله على الأول أنا
0: دايما على الأول. هلا يا عدي، كيفك كوكب يا عدي؟
1: والله على الأول.
0: الله يخليك، الله يحفظك. شو علي عدي، نلعب ولا لا؟
1: كيف؟
0: بدنا نجاوب على السؤال ولا لا؟
1: حيرت العالم، فوتت 150 سنة. أنا ليش قال في أنا شغلة واحدة بس ما أختار بكون أنا محتار. 100 حيرة وايد كثيرة، بس ما أختار بكون يعني واحد يكون محتار، يعني بس واحد ما يحتار
0: no.
1: يكون محتار إجباري.
0: طيب الآن عم أقول إمتى ما فينا نختار؟ والله سؤال سهل.
1: أي عد ما تكون محتار، يعني أنت وما تختار تكون محتار بين هاي بين هاي بين هاي بين هاي، ما في غير هيك.
0: آه أعطيني حبة تحت لسان لأنه دوخني على عدي. عدي
1: عرفت كيف احمد؟ يعني بدك تحتار، يعني محتار بين هاي بين هاي بين هاي، هون بتضيع.
0: يعني اذا انت بتقول الضياع، وقت الضياع ما فيني اختار، ما هيك؟
1: ايه ما بحتار، يعني شيء خالص انا محتار، يعني محتار.
0: عدي
1: يترفي مثلا
0: اديني قديشني مبسوط فيك يا عدي.
1: زي ما انا ما بدي اربح، بس حاب اسلم عليكم
0: دخيل قلبك. شكرا عدي،
1: حياك الله.
0: الغنيه اللي جاي لك. هلا يا عدي.

0: آيات الرقم 169 بيقول ما فينا نختار عند ظروف الحياة، ما فينا نختار والمواقف. كمان آيات الرقم 469 جلال غيبور، رانيا جلال غيبور، مرحبا رانيا، بتقول لا يمكن الاختيار عندما يأتيك أمر بعمل ما، لا فيك ترفضي. نهاية الرقم 941 يقول ما فيني اختار ان اكون يتيم او لا. ممكن كمان يكون وقت المرض ما فينا نختار ان اكون مريض او لا، لا الموضوع هذا قدري بحت، لا لا مش هيك. نهاية الرقم 780، السلام عليكم ابو موفق من الشاغور، مساء الخير احمد الشامي، كل شيء فيك تختاره الا الموت هو بيختارك، الله يطول باعمار السامعين جميعا. ربا مرحبا، ما فينا نختار الماضي وعندما تغيب البدائل. ارقى مذيع واذاعه، شكرا يا ربا، حييك.
1: مهووس بيك وجنيت وبصدري صرت انفاسي، سيطرتي انتي على بالي.

0: والله الصبحيات باكل زيتون وكاسة شاي. يلا مع اتصال اعتقد الاخير على اذاعة دمشق ضمن الو اذاعة. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: كيفك استاذ احمد؟
0: انا بخير
1: استاذ احمد. الجواب عندما لا يكون هناك خيار اخر.
0: مين معي؟
1: ابو محمد.
0: ابو محمد اسمك الصريح؟
1: حسان صفي شمة.
0: اي شوي حسان وحمعي ما ربحان ابل
1: من رمضان.
0: حسان
1: ايوه.
0: شو
1: عندما يكون خيار
0: اخر؟ لا انسال اسال الجواب. حسان شو الاسم الثلاثي؟
1: صبحي شمة.
0: صبحي شمة. كيف عرفت الجواب؟
1: احكي انت مستريا ربع ساعة الخط. عم فكر فيه.
0: شو الجواب ترى معك؟
1: انه عندما لا يوجد اي خيار اخر.
0: وقت ما يكون في خيار ثاني ما عندك اي خيار.
1: بالضبط.
0: صح ولا لا؟
1: بالضبط.
0: حلو السؤال ولا ما حلو؟
1: لا حلو جدا جدا.
0: حبيته؟
1: طبعا.
0: هي الفكرة بأسئلتنا بألوية إذاعة، نحاول دائما ناخذ الاسئلة من الحياة. من واقعنا اليومي. إذا ما فينا نختار وقت ما يكون في خيارات، ما يكون في أي خيار ما فينا نختار. خلاص إحنا مفروض علينا هذا الشيء، صح ولا لا؟
1: صح أكيد.
0: حبيبي حسان صبحي الشمة، قديش مبسوط فيك؟
1: الله يخليك، أنا مبسوط فيك أكثر بسماع صوتك.
0: يا مرحبا. إذا عرف الله يسلمك عرفنا الجواب، بدي أحييك.
1: الله يخليك.
0: يا مرحبا. إذا مستمعينا مثل ما وصلنا جواب من حسان، إذا إمتى ما فينا نختار؟ وقت ما بيكون في أي خيار.

0: والله للأمانة وصلتني إجابات يعني صحيحة. أمسي على رقم هيدو 441. إذا بدك تحيره خيره، هذا مثل يقال من انتصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكم. لحظة رح هي من السعودية، من أبو بكر من العلا من السعودية. أهلا أخي محمود أبو بكر، وتحياتي لأهلنا بالمملكة العربية السعودية. أيضا إنتاجنا أبو حميد، حبيت نهاية الرقم 072، بس والله ما فت هذا ضوء أو هيك شيء. في معنى ربا، ربا ايه جاوبتي صح صح، ما قلك انت قلتي عندما تغيب البدائل، بس اخذنا الجواب من حسان صبح الشمع. بدي اقول مبروك لوائل محمد علي. مبروك لفادية موسى. صفا محمود عجاج. وبعد بحث طويل عن الجواب ما فيك تختار أو إمتى ما فيك تختار، حسان صبحي شمة جاب ريمونتادا. حبيبنا كل التحية. صرجان الملكي قدم الهدايا. فيكن تستلموا الجواز من مبنى الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون بين 10 و2 من داخل الاستوديو. أنا أحمد الشامي. في المتابعة التلفزيونية ميرفت عبد الله. وبين التلفزيون والإذاعة دائما جولينا خضر في الإخراج. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحما 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. الحقيقة حق، ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب المفقودين وعائلاتهم.

0: طفلك لم يختر التدخين فلا تجعله يستنشق.
1: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريبا منه، لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
2: مشروع صغير وحلم كبير وإرادة تصنع الفرق. في مشروعي نلتقي بأصحاب المشاريع الأسرية، نستمع إلى تجاربهم ونتعرف إلى خطواتهم نحو النجاح والتحديات التي واجهوها وتجاوزوها. قصص حقيقية وأفكار قد تكون بداية مشروع جديد. مشروعي، تابعونا كل أربعاء الساعة 5:30 مساء على إذاعة دمشق.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

0: زوم على النجوم. بكل حلقة رح نعمل زوم على نجمة من النجوم يلي بتحبون ونتعرف على جديد أخبار نجوم الفن. زوم على النجوم.
1: زوم زوم على النجوم.
0: مساء الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا بحلقة جديدة من زوم على النجوم فيها كتير من أخبار الفن إضافة لنجم اليوم يلي رح نسلط عليه الضوء ببداية رحلتنا. فاصل صغير ومنبدأ. نجمة اليوم ما اكتفت أن تكون أمام الكاميرا فقررت تصنع الصورة بنفسها وحولت رحلة البحث عن الذات لسينما ورواية وموقف وأسئلة مفتوحة عن المرأة والحرية والوطن. بزوم على النجوم اليوم نقترب أكثر من تجربة فنانة سورية اختارت أنها تتعدد وتنتقل من التمثيل للإخراج ومن الإخراج للكتابة والرواية وتخلي من الفن مساحة للتعبير عن رؤيتها للحياة والإنسان. نجمتنا لليوم الفنانة وحى الراهب. ولدت وحى الراهب بالقاهرة عام 1964 وعاشت طفولتها بين أكثر من بلد ومدينة بحكم عمل والدها الدبلوماسي، وربما كان هذا التنقل المبكر بين البيئات والثقافات أحد العوامل يلي وسعت عالمها الداخلي وخلتها أكثر قرباً من الكتابة والفن. فبعائلتها حضور أدبي وفني واضح. والدها هلال الراهب كان كاتب ورسام، وعمه هو الروائي السوري المعروف هاني الراهب، وبهذا المناخ تشكل شغفها المبكر بالرسم والموسيقى والقراءة. فنانة وحى الراهب ما اتجهت للفن من بوابة واحدة، درست بكلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق بقسم الاتصالات البصرية، وبعدها تابعت دراستها السينمائية بفرنسا وحصلت على دبلوم الدراسات العليا بالسينما من باريس. وكان لافت أنه يكون موضوع بحثها عن صورة المرأة بالسينما السورية هو الموضوع يلي بقي حاضر بكتير من اختياراتها الفنية والفكرية لاحقاً. أما أمام الكاميرا فكانت السينما من محطاتها الأولى المهمة. شاركت بفيلم أحلام المدينة للمخرج محمد ملص عام 84، ومن هون بدت علاقتها الجدية بعالم السينما قبل ما تقود التجربة للسؤال الأهم بالنسبة إلى هل أكتفي بأن أكون جزءاً من الحكاية أم أريد أن أكون صاحبة الحكاية أيضاً؟ اختارت الطريق الثاني.
2: دي بقل البابور لخالي
0: السودة يا ديب. وبالدراما التلفزيونية تركت حضور بمجموعة من الأعمال من بين البركان، جواهر، حمام شامي، اللوحة الناقصة، وصولا لأعمال مثل الزيزفون وأوركيديا.

0: تقول يا عم؟
1: كما سمعت يا عفراء، لك غريب جاء ليحملك زوجة إلى قبيلة الجنادب. تبتسمين؟
0: لغرابة تصرفك.
1: الأكثر غرابة أنه جاء بمهرك أيضا.
0: مهري؟
1: تلك الناقة الجرباء التي كان يجرها وراءه.
2: أيجرؤ على هذا فعلا؟ أظنه مجنونا.
1: هو شيء من هذا ولا شك يا سمية.
2: وبما أجبتموه؟
1: كنت سأطيح برأسه لولا أخي ذي الهمة.
0: لا يا عماه، من حقه أن يطلب ومن حقنا أن نرفض.
3: وكانت شخصياتها بعيدة عن النمط الواحد، فبمسلسل جواهر مثلاً قدمت شخصية زوينة، وهي شخصية مركبة أتاحت لها أن تظهر قدرتها على تقديم الشخصيات ذات التناقضات والانفعالات الحادة.
4: ألو هلا نوفا. ما أقدر أحاتيت الحين. إيه عندي بمان الله.
5: من هنا وفا هذه يا زوينة؟
4: واحدة من صاحباتي القدامة، وديانا عود لدروس محول أمية.
5: أي وليه ما تعودين؟ صحيح
4: أعود لجل عيونك. أعود إن شاء الله، أعود أدرس.
5: تسلم عيونك.
3: ولكن النجومية بالنسبة للفنانة واحد راهب ما كانت مجرد شهرة تلفزيونية، كان وراء الممثلة مشروع آخر عم يتشكل، مشروع المخرجة. دخلت واحد راهب عالم الإخراج وقدمت أفلام وتجارب سينمائية نوعت موضوعاتها، من بينها جداتنا، الخرزة الزرقاء، رؤى حالمة، هوى، وقتل معلن.
6: لا شو بدي لك يا مجابة، بس هو لساته صغير والقانون كمان ما بيسمح.
7: شوفت عينك طفلة جوزوني، ترى كل شغلكم بالحال يدوب عم بكفي اجرة الخيمة اللي معترة، هذا ما عدا الكهرباء والمي والاكل والشرب واللازم منه. يا حسرة قلبي على هالولاد، لا عاد في تعليم لحدا، ولا عاد في مدارس تلمهم، ولك ولا عاد في مستقبل لحدا ولا من يحزنون. حتى اللي معه شهادة ما عاد عم يقدر يعمل فيها شيء. يدوب عم يسمحوا لنا نعيش.
3: وبأعمال مثل هاي بدت الفنانة واحد راهب أكثر اهتماماً بالإنسان وبالشيء اللي بيتخبى خلف الصورة والذاكرة والخوف والعلاقات الاجتماعية والأسئلة يلي ما بتلاقي دائماً إجابات سهلة. ومن بين أعمالها بيبرز فيلم رؤى حالمة يلي كتبته وأخرجته وحقق حضور وجوائز بمهرجانات سينمائية، من بينها تنت البرونزي بأيام قرطاج السينمائية، تلا فيلم هوى بمرحلة شديدة الحساسية من تاريخ سوريا. وهون ما فينا نفصل تجربتها الفنية عن موقفها السياسي.
8: عم فكر أعمل فيلم عن الاجتياح بلبنان، تروحي معي؟
9: فيلم بالحرب؟
8: ما هو فيلم لأنه حرب؟
10: هلأ جاية تحلم؟ ما تشو؟ كان لازم علمها كيف تفيق، كان لازم علمها كيف تفيق من هالكوابيس.

0: مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، أعلنت الفنانة واحة الراهب تأييدها للثورة وربطت موقفها بمفاهيم الحرية والكرامة وكسر الخوف، وانعكس هذا الموقف على رؤيتها الفنية أيضاً، لاسيما بفيلم هوى يلي تناول واقع سوري مثقل بالقمع والفساد والخوف، واستحضر التحولات يلي كانت تعيشها البلاد، وكانت هالمرحلة فاصلة بحياتها، فأصبح العمل الفني في الداخل السوري أكثر صعوبة واتسعت المسافة بينه وبين الإنتاج المحلي، ووقتها لقيت بالكتابة مساحة جديدة لاستمرار مشروعها. وهيك انتقلت الفنانة واحة الراهب من الشاشة للورق. بعام 2001 صدر لها كتاب صورة المرأة بالسينما السورية، وهو بحث بيتناول حضور المرأة وكيفية تقديمها بالسينما السورية، وبيكشف عن اهتمامها المبكر بتفكيك الصورة النمطية للمرأة على الشاشة. وبعدها انتقلت للرواية وكتبت مذكرات روح منحوسة، الجنون طليقاً إضافة لغرق السلمون.
1: لا شك أنا منطلقة من الوضع السوري بالدرجة الأولى، يعني أنا اللي خطر لي من البداية أنه أطرح هاي القضية هي حالة فعلا انفلات الجنون اللي حسيته بالوضع المحلي على مستوى حتى الأفراد، زادت نسبة الاكتئاب، زادت نسبة جنون العظمة، عقدة الاضطهاد، الوسواس، الرهاب الموت. بحزن الحقيقة أنه أنا كان بودي هالرواية عملتها عن أهلي وناسي وشعبنا، يعني أنه كون أنا ماني قادرة حتى أوصل الرواية لناسنا، يعني بس أنا برأيي الناس رح تقرأ ورح توصل للرواية.
0: وبرواياتها بتستمر بعض الأسئلة يلي عرفناها بأفلامها ولكن بلغة مختلفة، الإنسان بمواجهة الخوف والبحث عن الحرية والذاكرة والجريمة والمجتمع وما تخفيه النفوس خلف الواجهات. ولعل لافت هون أنه انتقال من السينما لرواية ما كان ابتعاد عن عالم الأول بقدر ما كان توسيع لأدوات التعبير. أما بحياتها الخاصة فارتبط اسم واحة الراهب بالمخرج السوري مأمون البني، وعندهم ابنة واحدة هي ألما، وهيك كانت الأسرة نفسها قريبة من عالم الفن والإخراج. لكن مسيرة الفنانة واحة الراهب بقيت عم تحمل بصمتها الخاصة سواء بالتمثيل أو الكتابة أو الإخراج. كانت الجوائز والتكريمات شاهدة على حضورها بالمشهد السينمائي، فحصلت أعمالها على جوائز بمهرجانات سورية وعربية، من بينها جوائز عن جداتنا ورؤى حالمة، وشاركت كمان بلجان تحكيم عدد من المهرجانات السينمائية والتلفزيونية. وهيك بتكون من القاهرة بلشت الحكاية، ومن دمشق تشكلت ملامحها الفنية، ومن باريس تسعت رؤيتها للسينما، وبعدها وقفت أمام الكاميرا قبل ما تنتقل لخلف الكاميرا وتكتب وتخرج وتروي حكاياتها بالكلمة والصورة. وربما لهيك تظهر تجربة الفنانة واحة الراهب مختلفة عن مفهوم النجومية التقليدي، فالنجمة مو بس يلي بيعرفها الجمهور من الشاشة، بل هي يلي بتترك وراها سؤال وفكرة وموقف وعمل بيبقى حاضر حتى بعد ما تنطفي الأضواء.
1: أنا بعرفه دائماً كان يصير معه هيك، سابق كان ينشغل بوحدي لفترة بعدين يتركها وينساها نهائيا. أنا بفهم الشيء، واللي كانوا يمروا بحياته كانوا يعرفوا حالهم عبرات بجوز تجربتهم وعمرهم يخليهم يفهموا أنه ينتهي الموضوع.
2: بس يهينك مش هنو،
1: هي أول مرة بعمره بمد إيده علي.
2: طيب وانت شو رأيك بهالموضوع؟
1: صراحة أنا ماني خايفة، أنا بعرف هو ما رح يتركني ولا رح يروح.
2: أنت تركي،
1: أنا بحبه يا منى.
2: شو استفدنا؟ أنت بتحبي وهو بيحب واحدة تاني.
1: لا ما بحبها، وهي المشكلة، يمكن لأنها صغيرة قبل الموضوع جد.
0: وبزوم على النجوم نختم فقرتنا الأولى مع تجربة واحة الراهب، الفنانة يلي ما بتشوف بالفن مهنة واحدة بس، بتشوف فيه فضاء مفتوح للتمثيل والكتابة والإخراج وللتعبير عن الإنسان بأكثر لحظاته تعقيداً. على موعد ننطل مع نجم جديد بحلقتنا الجاية، وهلأ منروح لفاصل قصير وبعده فوراً لسلة الأخبار الفنية وباقة منوعة مع أخبار نجوم الفن. على خشبة دار أوبرا دمشق تم عرض النسخة الفيلمية من العمل الدرامي طريق العودة، يلي أنجز أساساً كسباعية من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، وهالشي بعرض أول وخاص بحضور وزير الإعلام الدكتور خالد زعرور وعدد من الشخصيات الفنية والإعلامية وأسرة العمل.
3: نحن السوريين طلبنا بالكرامة والحرية، فردوا علينا بالبراميل، كانوا عم يقولون يا بتعيشوا عبيد عنا يا منهجركم ومنمحي مدنكم من الخريطة.
4: الناس عم تتشرب، المخيمات صارت مدن.
5: الله لا يوفقكم، هاي آخر تمام؟ بدكم حرية؟ بدكم تعملوا ثورة؟
6: أقسم بالله حالتنا بتصعب على الكافي، شو ذنبون هدول؟
7: أول يوم بالمخيم بيكون صعب.
8: السلام عليكم.
9: هم يقولون أنك تدافع عن النظام وأنه حقك 15 ليرة.
8: صح،
10: اخترتوا أنكم تدافعوا عن قوبة حرامية نقبوا البلد.
11: دم أخواتنا ما راح إلا ليحميكم.
12: السوريين إيش عملوا بحياتهم حتى يصير فيهم هيك؟
0: وبيطرح فيلم طريق العودة من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج فادي وفائي مجموعة من القضايا المرتبطة بحياة مخيمات المهجرين السوريين، من التفكك الأسري والزواج المبكر للتعليم وعمالة الأطفال وفقدان المعيل والضغوط الاقتصادية، ضمن حكاية بتخلي الإنسان وتعلقه بالمكان بصميم المعالجة، فيما أتاح تقديم العمل بنسخة فيلمية تكثيف خطوطه درامية وعرضها ضمن صيغة واحدة أمام الجمهور. منروح سوا هلأ للأجواء بعد عرض الفيلم ومنسمع أبطاله شو حكوا.
13: يعني أول ما نعرض علي نعرضت علي الفكرة قلت إيه من دون ما أفكر بأي تفاصيل تانية. هذا الفيلم أنا بالنسبة لي أكثر من مجرد عمل فني، هو موقف إنساني، هو رسالة أنا مؤمنة فيها وقضية تستحق أن تروى، وأنا مبسوطة بإني كنت جزء من هذا العمل.
14: شخصيتي هي محور حقيقي وصار بالمخيمات، أنا اخترته لأنه قصة حقيقية. وبتمنى من قلبي هذا الوجع يوصل لكل الناس،
15: ونتمنى ننال الإعجاب، يعني حنحضر مثل المشاهدين لنشوف النتيجة وإن شاء الله يا رب.
16: دوري دور شيخ غير تقليدي، يعني نحن افترضنا أنه ممكن يكون كان أستاذ لغة عربية، كان أستاذ ديانة، راح على هالمخيم فلقى حاله أنه بيقدر يلعب هذا الدور، يعني ما أنه شيخ جاهز لكن شيخ ممكن يلعب هذا الدور ويلعب أدوار كتير.
17: طريق العودة هو يعني هو بلش من سقوط نظام فتحنا هالطريق، وبتمنى يكمل لحتى يوصل كل لاجئ قاعد بالمخيمات لبيته وكل لاجئ خارج سوريا يرجع لسوريا. بتمنى كل محب للعودة أنه يرجع، بتمنى سوريا ترجع تتعمر بإيد ولادها، بتمنى يعني كل السلام والعمار لسوريا.
0: كشف الكاتب سامر رضوان عن تفاصيل جديدة حول مسلسل كولومبيا يلي بيجمعه بالمخرجة رشا شربتجي، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2027. وحتى اللحظة بيشارك ببطولة هالعمل عباس النوري، محمد حداقي، ريم نصر الدين، ياسر البحر، على أن يستمر الإعلان عن باقي أبطال العمل تباعاً خلال الفترة المقبلة. ووصف رضوان بتصريح خاص شراكته مع المخرجة رشا شربتجي بأن من أكثر التجارب يلي شهدت تناغم حقيقي خلال مسيرته، وأشار أنه عنوان كولومبيا بيعكس فكرة العمل يلي بترتبط بعالم المافيات، الأكشن والصفقات، مع توجه العمل بما يواكب ما يعرض حالياً على المنصات الكبرى، وأشار أنه بيشعر بالقلق من مقارنة الجمهور للعمل بمسلسل الولادة من الخاصرة يلي بيشكل إحدى أبرز محطات تعاونه مع شربتجي، وأوضح أنه اختلاف الزمن وأدوات الكتابة والإخراج بيفرض تقديم تجربة مختلفة.

0: عم تستعد شركة إيجال فيلمز لموسم رمضان 2027 بمسلسل كوميدي اجتماعي جديد بيحمل اسم عنتر.com، بيجمع معتصم النهار وجيسي عبده مجدداً بعد تعاونهم بأعمال سابقة. وكشفت الشركة عن المشروع عبر فيديو ترويجي نشرته على إنستغرام، ظهر فيه معتصم النهار وجيسي عبده لجانب أحمد الزين والمخرج جو بوعيد. بيتألف العمل من 30 حلقة وبينتمي عنتر.com للكوميديا الاجتماعية، بدور ضمن مجموعة من القصص العاطفية المتشابكة يلي بتجمع بين المواقف الكوميدية والخطوط الاجتماعية والعاطفية للشخصيات. عم يواصل المخرج باسم السلكة تحضيراته لبدء تصوير مسلسل التوأم الشامي عن نص قاسم الويس وإنتاج أيهم قبند وفراس الجعجة، استعداداً للموسم الرمضاني 27. وعلى صعيد النجوم المشاركين انضمت الفنانة أمر خلف لبطولة العمل لجانب جمال سليمان مهيار خضور. وعم تجسد أمر بهالمسلسل شخصية عفاف، وهي امرأة دمشقية تعرضت لظلم كبير بحياتها قبل ما تلاقي نفسها أمام أحداث بتدفعها لمواجهة الشيء اللي تعرضت له واستعادة حقوقها. وبتقدم أمر من خلال عفاف شخصية مختلفة عن النماذج يلي اعتادت تقديمها بأعمال البيئة الشامية، فما بتعتمد الشخصية على الصورة التقليدية للمرأة بهي الأعمال، بل بتحمل حكاية خاصة ومسار درامي بيرتبط بالظلم والبحث عن الحق، مع تطورات ومفاجآت بترافق رحلتها خلال الأحداث. وبتتقاطع عفاف مع إحدى الشخصيات الأخرى بالعمل ضمن ظرف معين لتتشابك حكايتها مع مجموعة من الأحداث يلي بتشكل جانب من مسار التوأم الشامي. هالعمل يعتبر التجربة الشامية الرابعة للفنانة أمر خلف بعد مشاركاتها بالحصرم الشامي زمن البرغوت سوق الحرير، فيما من المقرر تنطلق عمليات التصوير مع نهاية شهر أيلول الحالي داخل سوريا.
1: خلص لك أختي، خلص فيي، أنا بحقوق حقك على رأسي.
2: لك يا أختي، لك نحن مكسورات الجناح، لك تضرب هالعيشة واللي عايشة.
1: خلص فهدية، والله ماني قصدة زعلك.
2: بسيطة، بس أنا ما عم ببكي عليكي وبس، أنا عم ببكي على حالي.
1: ليش لسه هون بيت حماكي؟
2: حقه لك فاطمة، بس أنا شو أعمل؟ هي الله وهي حكمته، لك يضرب حظي أنا. ما بخاطرك.
1: طيب استني ليجي أبي وصلك.
2: لا لا ما بدها، هلا بيكون سليم عم يستناني بالصاله. يلا بخاطرك اختي،
1: مع السلامه، الله معك.
2: الله يسلمك.
0: رجع الحديث عن امكانيه احياء الفنان اللبناني فضل شاكر حفل غنائي بسوريا للواجهه، بعد تصريحات جديده لوزير الثقافه محمد ياسين الصالح أكد فيها أن استضافة فضل شاكر واردة، ولكن بعد انتهاء فترة استشفاء وتعافي. نسمع بالتفصيل كلام السيد وزير الثقافة.
3: هلأ الأستاذ فضل أخونا وصديقنا، ونتمنى له إن شاء الله شفاء التعافي التام، يعني هو بس عنده يعني وضع صحي معين، فيعني إلى أن يتعافى إن شاء الله بعدين بتبين الأمور. يعني حاليا إحنا تاركينه فترة يعني مو قليل اللي مرق فيه، يعني ودفع فاتورة كبيرة يعني ثمن أيضا مواقف المشرفة. فاليوم يعني كل ما يذكر نحن نفرح أنه هو الحمد لله يعني حر، ونفرح أكثر لما يتعافى إن شاء الله ويرجع يعني بشكل يتعودنا عليه. وأكيد يعني بعد ذلك سنراه في سوريا بحفل يليق بفضل وبموقف فضل.

لهون متابعينا بتنتهي حلقتنا لليوم من زوم على النجوم. انتظرونا الحلقة القادمة بباقة جديدة من أخبار الفن والنجوم، إضافة لنجم الأسبوع يلي رح نسلط عليه الضوء. من هون لوقتها ضلوا بألف خير. زوم على النجوم. بكل حلقة رح نعمل زوم على نجمة من النجوم يلي بتحبون ونتعرف على جديد أخبار نجوم الفن. زوم

فرحه ما كانش يفرح بينا جرحه ما كانش يفرح بينا فرحه.

حكاية من حارتنا. التأليف وفيق الزعيم، مساعدا الإخراج فاروق الجمعات أحمد جنيد. حكاية من حارتنا إخراج فاضل وفائي.

0: ايه جمال، بدي اسالك.
1: تفضل استاذ صالح.
0: هلا اذا سافرت واشتغلت برات بلدك اجير بورشه احسن لما اذا سافرت ومعك شهاده مهندس ديكور احسن؟
1: اكيد اذا معي شهاده احسن.
0: شفت كيف؟ على كل حال اي خدمه بتعتازها انا جاهز، واذا قررت ما تسافر عندي لك عمل مرتب وباجر ممتاز.
1: شو هو؟
0: عندنا بالشركه في ورشه كبيره لتصميم وتنفيذ الديكورات، فاذا بتحب ممكن وظفك عندنا بشكل مبدئي كرئيس ورشه، واذا بتدرس بالجامعه ممكن حطك من اول سنه مساعد مهندس لحتى تتخرج. شو رايك؟
1: ممنونك استاذ صالح، بس يعني ممكن فكر بالموضوع ورد لك خبر بعد يومين.
0: يا سيدي كرمال عيونك وعيون ابوك، معك 4 ايام فكر ورد لي جواب، صرت بتعرف البيت.
1: بتسمح لي امشي؟
0: على راحتك، تفضل. وهي بقى الحساب، وهذا المبلغ مكافأة مني إلك على إتقانك لعملك.
1: عفواً أستاذ صالح.
0: امسك الشاب المخلص بعمله وكل الناس بتحبه وبتحترمه.

0: لك وين حطيت البودرة يلي عطاني اياهن ابو عقيد؟
1: ابو وليد يا صحي، ابو وليد مهم بالشغل. يا والله صوت وليد، يترى شو بو؟ لأم شوف شو صاير له.
0: ليك وريت السلفان اللي لفيتهم فيها، اكيد امي لا اعمل حالي نايم.
1: ماما وليد هيئته نايم. يو طيب منين الصوت؟ ليكون انا شايفه منام ومنتبه. خير ان شاء الله.
0: جنعت فيني، الله لا يوفقك يا أبو عقيد.

0: امتى راح تخلص من بيت الاستاذ صالح؟
1: خلصت امبارح بابا.
0: الله يعطيك العافيه، منيح والله ما اخذ معك وقت.
2: يا جمال ما شاء الله حوله معلم.
0: ان شاء الله كان مسرور منك.
1: ولو يا بابا ولو، انا تربيتك. إيه ما في صاحب مكتب ديكور الا وبيشهد بشغلي بالمنيح.
3: لسكافي حافي والحايك عريان.
0: شو امرتي عمير خانم؟
3: اخي احسن واحد بيساوي ديكورات للناس، ونحن حيطاننا عم تهرهر. إيه جيب لنا كم رول ورق وخلينا نستر الحيطان.
0: والله الحق معك، فعلا حيطان البيت بدت تهرهر والاساطيح مشقاه، يعني صار بده شويه ترميم.
2: الله كريم، ان شاء الله السنه الله بيبعث لنا شويه مصاري ومنرممه ومنلزق لك ورق جدران عبير خانو.
3: ايه ها هيك بدي اياكي.

0: اي ماما. انا قبضت امبارح من الاستاذ صالح وهلا رايح مشان طالع جواز السفر مثل ما اتفقنا. شبك ما عم تردي؟ مو هيك اتفقنا انا ادفع حق الجواز وانت بتعطيني حق الفيزا؟
1: ماشي مثل ما بدك.
2: يلا يا ام جمال تاخرنا على شغلنا.
1: ايوه جاي لحظه.
3: شو صاير المطبخ قاعة مؤامرات جمال افندي؟ انت شو موضوعك بالضبط؟
0: وانت شو رايك تعملي لي قضيه وتفتحي لي محضر وتعملي لي الملف عندك عبير خانو؟
3: اخ والله حالكم معاجبني، لا انت ولا وليد خاطرك

0: وليد. يا وليد. قوم أخي، قوم اشرب قهوة. اليوم أنا عزمتك على قهوة، بس استعجل شوي مشان ما أتأخر على المدرسة. ها،
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: وين أميك؟
0: راحت على الشغل هي وأبوك.
1: قديش الساعة هلا؟
0: شي 1500 إذا كانت كويسة. ها ها ها ها.
1: حلو، ملعوبة. حلو. بجد قديش
0: الساعة يا سيدي؟ 9:30.
1: أوف أوف أوف. وليش هلا ما رحتي على المدرسة؟
0: أوف أوف أوف، اليوم ما عندنا دروس قبل الساعة 10:30.
1: حلو، شبك؟ ليش عم تطلعي فيني هيك؟
0: وليد، أنت ليش ما بتصارحني؟
1: بشو؟
0: باللي صاير معك.
1: مو صاير معي شي.
0: لا تحاول تكذب، لأني بعرف كل شي.
1: شو بتعرفي؟
0: بعرف إنك عم تخبي عني كل شي. لك مو أنا أختك الوحيدة؟
1: أنت مو بس أختي، أنت عيوني وقلبي وكل شي.
0: طيب ليش ما بتفتح لي قلبك وبتقلي على اللي مضايقك؟ بركي بقدر بساعدك.
1: يا غادة يا روحي، أنا ما بدي منك شي إلا أنك تدرسي منيح وتاخدي الشهادة بتفوق. ما بدي إياكي تفشلي مثل ما فشل غيرك.
0: أولاً أنت ما فشلت مثل ما عم تلمي، ورسوبك وامتحان الشهادة هذا ما بيعني إنه انسدت الدنيا وتسكرت كل الأبواب. بس أنت يعني حامل السلم بالعرض وماشي.
1: يا حبيبي، وشلون بنحمل السلم بالطول؟ هاتي.
0: لما بيكون عندك إيمان وتصميم بتعيد الكرة مرة تانية، ساعتها بتكون ماشي صح. لأنه لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس.
1: حلو.
0: مو هذا كان شعارك طول عمرك؟
1: هذا الكلام قبل ما أعرف إنه الدنيا مصاري، مصاري وبس.
0: هذا الحكي مو صحيح أبدا، وبعمرها المصاري ما ساوت الغبي ذكي. المصاري طول عمرها وسيلة، وأنا ما بنكر إنها وسيلة هامة بالحياة، بس عمرها ما كانت غاية إلا عند التافهين يلي بيحسوا إنه هن ولا شيء فبيحاولوا إنهم يحصلوا عليها بأي طريقة لحتى يساووا لحالهم قيمة.
1: عم تحكي كأنك مو عايشة بهالبيت ولا حتى بهالبلد. يلي بيسمعك بيقول إنك جاية من المريخ.
0: وليد، وليد، أنت ليش عم تعذب حالك؟ شوف وشك، شوف صحتك شو صار فيها.
1: هذا قدري، قدري إني كون ابن فقير وعيش فقير، بس ما رح أرضى إني أقضي بقية عمري فقير. أنا رح غير قدري بإيدي. أنا اللي بدي ساوي نقطة التحول بعيلة العز كلياتها وخلي كل أحفادي تتذكرني.
0: استغفر الله العظيم، ما كنت متخيلة إنك وصلان لهالمرحلة.
1: غادة فهميني شوي. أنا
0: ضايع. أنت ضايع وعم بتدمر حالك بإيدك. لك يا ريت هيك وبس، أنت عم بتدمرنا كلنا وبدون ما تحس.
1: أنا
0: شفت كيف؟ وهي مصيبة تانية أكبر من الأولانية. مفتكر حالك إنك عم تقدم لنا خدمة وبالحقيقة عكس ما عم بتفكر فيه تمام. يلا عن إذنك، أنا تأخرت عن مدرسة.
1: غادة، غادة، أنا أرجوكي
0: بدي أطلب منك طلب. بترجاك، بترجاك تشعر باللي صاير بأمك ولا تسيء للإيد اللي انمدت إلك وساعدتك. كمان لا تسيء لأبوك يلي فنى عمره مشانك. خاطرك.

0: كل شي بيحطوه علي. لك أنا الحق علي وبستاهل أكتر من هيك، لأنه من الأول ما كان لازم أتحمل كل هالمسؤوليات وحطها على عاتقي. بس ماشي الحال. شبك أنت التانية عم تطلعي فيني هيك؟
1: مالي مصدقة.
0: وشو يلي مالك مصدقتي؟
1: إنك تشتكي من الشغل.
0: إيه بس كل شي بيزيد عن حده وبينقلب ضده.
1: غريب، مع إنه الشغل هو ذاته ما تغير فيه شي. حتى الوفد يلي مطلوب منك إنك تودعي اليوم هو ذاته يلي استقبلتيه من كم يوم، وأصلاً هذا الشي من طبيعة عملك. لا سهى، أكيد في شي. شو في؟ احكي.
0: يلا ما عاد في وقت، خلينا نصل على الأوتيل ناخدهم ونطلع على المطار بسرعة. الحقيني على السيارة.
1: إيه علينا، قريتي موارد لحتى صحت لك هالشغلة. دلال

0: غادة شو بكي؟ حتى بالطريق شايفه مو جاي على بالك امشي معك. لا انت متغيره تمام، من يوم ما غيرت لك محلك المعلمه من جنبي بالصف وانت مو على بعضك، حتى بالفرصه ما عاد حدا شافك. اليوم شو عندك المساء؟
1: عندي شغل.
0: تعرفي وحيد سالني عنك.
1: تسمحي ما تجيبي سيرته مره تانية؟
0: اوف ليش بقى؟ شو متخانقين من وراي وانا مو دريانه؟
1: لا يا انسه، اصلا انا ما شفته الا معك وما بسمح لك تحكيني بهالطريقه منوب، فهمتي؟
0: لا ما فهمت. انا الحق علي اللي تنازلت وحكيت معك، صار لازم الواحد يحافظ على مستواه وينقي اصدقائه ويدور على اصلهم وين كانوا وين ربيانين.
1: فعلا فعلا لازم الواحد يدور على الاصل. تسمحي نفترق هون؟
0: شو بطلتي تروحي على بيتكم كمان؟
1: انا غيرت طريقي ورايح على بيتنا العربي اللي هو اصلي ولساتنا محافظين عليه. بس انت بتقدري تغيري طريقك؟ لا ما بظن.

0: مرحبا يا أخ.
1: أهين مور.
0: عفوا، في مكتب بهالشارع جيت عليه مرة بس هلأ ما عم بتذكر وين بالضبط.
1: مكتب شو؟
0: مكتب خدمات شهادات عمل وتأشيرات.
1: أيوة مكتب كومبليتو.
0: شلون يعني؟ ما فهمت.
1: يعني مكتب تبع كله، بيساوي لك كل يلي بدك يا أو هيك بيوهمك. شو اسمه؟
0: والله يا عم ما بعرف، بس بتذكر صاحب المكتب كان اسمه رشيد.
1: أيوة رشيد القلي. ايه ليكو، تاني محل على اليمين.
0: بس هداك مسكر.
1: ايه وانت السادة المختوم بالشمع الاحمر.

اللقاء غدا مع حكاية من حارتنا. وتحية من المؤلف وفيق الزعيم والمخرج فاضل وفائي.

0: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم متابعينا الأكارم مع هذه النشرة الإخبارية المحلية، نبدأها بأبرز العناوين.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس بدمشق، ويبحث معها العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك.
0: الوزير الشيباني يؤكد نهج سوريا الثابت المطالب برفع العقوبات الأوروبية على مؤسسات وكيانات الحكومة والدولة السورية.
1: وفي هذه النشرة أيضا، الخارجية اليابانية تعلن رفع العقوبات عن 16 كيانا وشركة سورية، وتبقي أخرى على المجرم الهارب بشار الأسد وكيانات مرتبطة به. نشرة محلية من إذاعة دمشق، يقرأها عليكم لينا الهندي ومحمد سطيلة، ويخرجها حليمة إبراهيم. تفاصيلها بعد الفاصل.
0: أهلا بكم. التقى وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيدة كايا كالاس في قصر تشرين بدمشق، وبحث الجانبان العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي وسبل تطوير التعاون المشترك، إضافة إلى آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة والجهود المبذولة لدعم الاستقرار وتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والمشاريع التنموية في سوريا. هذا وعقد الجانبان مؤتمرا صحفيا مشتركا، وجه خلاله الوزير الشيباني الشكر لكالاس على زيارتها الأولى إلى سوريا منذ 15 عاما، موضحا أن النقاش اليوم تناول عدة ملفات وتم التركيز على أن تكون جميع المباحثات ضمن لجان تقنية. وطالب الشيباني الاتحاد الأوروبي بموقف حازم وحاسم يتمثل في تسمية الاعتداءات الإسرائيلية بمسمياتها الحقيقية والمطالبة بانسحاب قواتها إلى خطوط الثامن من كانون الأول لعام 2024. وأضاف الوزير الشيباني أن سوريا تمضي قدما نحو عودة طوعية وكريمة لأبناء الوطن إلى بلادهم بطريقة آمنة وكريمة. كما جدد الشيباني نهج سوريا الثابت المطالب برفع العقوبات الأوروبية على مؤسسات وكيانات الحكومة والدولة السورية، مشددا على الشراكة السورية الفاعلة في مواجهة الجريمة العابرة للحدود ومواصلة مكافحتها للهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات. وقال الشيباني إن استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا ذاتها، مجددا التأكيد على أن الجولان أرض سورية وقرار مجلس الأمن رقم 497 يعد ضمه إلى إسرائيل باطلا ولاغيا.
1: من جهتها كالاس أكدت أن نجاح الانتقال السياسي في سوريا هو مهم للاتحاد الأوروبي، وأشارت إلى أن التحركات الأوروبية الأخيرة تمثل إشارات سياسية لتطبيع العلاقات بين الجانبين. وكشفت كالاس على أنه سيكون هناك حديث عن حوار سياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي قبل الصيف القادم، وأن الاتحاد بدأ بالمساعدة عبر تقديم 60,200,000 يورو للتعافي وتعزيز المؤسسات. وحول دور سوريا في الإقليم، قالت كالاس إن قرار سوريا أن تبقى خارج النزاع بين إيران وأمريكا ساعد على عدم انتشاره بشكل أوسع، مشيرة في جانب آخر أن هناك نقاشات حول كيفية تمويل بعض المنظمات التي تسعى للقيام بمشاريع أوروبية في سوريا.
0: إلى ذلك، بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيدة كايا كالاس والوفد المرافق لها، بحثت أفاق التعاون في ملفات الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة. ودعت الوزيرة قبوات خلال اللقاء إلى شراكة منظمة مع الاتحاد الأوروبي تجعل من كل برنامج لبنة في نظام وطني موحد يصمم وينفذ عبر المؤسسات السورية والمجتمعات المحلية.
1: أعلنت وزارة الخارجية اليابانية رفع العقوبات المفروضة على 16 كيانا وشركة سورية بما فيها وزارة الدفاع والداخلية وشركات في قطاعات النفط والمصارف والاتصالات، وأبقت الوزارة العقوبات وتدابير تجميد الأصول على المجرم الهارب بشار الأسد وعلى 59 فردا و15 كيانا مرتبطا به. ومعنا للحديث عن هذا القرار الياباني وأبعاده المحلل الاقتصادي دكتور مصعب شبيب. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا بكم وبمستمعي إذاعة دمشق.
1: حياك الله. على خطى الولايات المتحدة، اليابان أعلنت رفع العقوبات عن جهات حكومية وشركات نفطية أيضا، ولكن أبقتها على نظام الأسد المجرم. لو تحدثنا عن انعكاسات هذا القرار على مسار ومذهب التعافي والإعمار في سوريا.
2: طيب تمام. أهمية القرار الياباني الحقيقة تتجاوز القيمة المالية المباشرة، إنما هو رفع القيود عن المؤسسات في قلب الاقتصاد السوري. واليابان حقيقة قبل الثورة كان لها حضور في عدد من ميادين الطاقة، بالذات مثل محطة جندر، وفي عنا وكالة جايكا لديها حضور كبير في سوريا وخبرة. وبالتالي هذا القرار له منعكسات اقتصادية، خاصة أن اليابان تتصرف بشكل مهني بحت بعيدا عن التجاذبات السياسية. هذا يؤكد على نجاح السياسة السورية في تحييد كل ما كان من آثار النظام البائد وعلاقاته الدولية السيئة. تعود اليابان بقوة، وهذا مؤشر على أنها ستؤسس لأن يكون لها دور في إعادة الإعمار، خاصة في قضايا حساسة كإدارة النفايات والطاقة النظيفة. وبالتالي أعتقد أن هذا مسار يؤكد على أن السياسة السورية تعتمد منهجا هو أن تكون سوريا بيئة استثمارية حقيقية تشمل جميع القوى الاقتصادية العالمية التي لها تحول كبير وخاصة في البيئات الرقمية.
1: المحلل الاقتصادي دكتور مصعب شبيب، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.
2: شكرا أستاذ محمود، تحيات.
0: وقع سوق دمشق وأبو ظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وذلك بحضور وزير المالية محمد يسر برنية والمدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية باسل أسعد ورئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية عبد الله سالم النعيمي. وفي السياق وضمن فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2026 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار القرار رقم 154 القاضي بالسماح بتسجيل وكالات وفتح فروع ومكاتب للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال السيارات والآليات والإطارات تسجيلا أصوليا وفق القرارات والأنظمة النافذة.
1: وإلى خبرنا الأخير، حيث افتتح محافظ ريف دمشق عامر أحمد الشيخ والسفير السعودي لدى سوريا غازي بن رافع العنزي 6 مدارس في عدد من مناطق ريف دمشق، وذلك عقب استكمال أعمال إعادة تأهيلها وتجهيزها. في السياق ذاته وبهدف دعم العملية التعليمية وتعزيز البيئة المدرسية، افتتحت مديرية التربية والتعليم في حمص الدكتورة ملك السباعي بحضور محافظ حمص السيد مرهف النعسان 35 مدرسة في المحافظة بعد استكمال أعمال التأهيل والترميم بالتعاون مع المنظمات الشركة. بهذا متابعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا المحلية، مع تحيات فريق العمل، على أن نلقاكم غدا في ذات التوقيت. دمتم في أمان الله ورعايته. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماء

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

سوريا عن قرب. نشاطات وفعاليات سياحية ومهرجانات وحكايات مخباية بين الحارات القديمة والبحر والجبل والغابات. كلها رح نحكي عنها بسوريا عن قرب. برنامج سوريا عن قرب كل أربعة الساعة 6:45 دقيقة المساء. تجارب حقيقية، أسئلة صادمة، وحقيقة عن الإنسان قد تجعلك تعيد النظر في تفكيرك. أتظن أنك تعرف نفسك؟ لكن ماذا لو وضعناك تحت الاختبار؟ الاختبار كل ثلاثاء 8 مساء على إذاعة دمشق. تحت الاختبار.

0: وعز الشرق أوله دمشق. لأننا أقرب إليكم ندخل عالم السوشيال ميديا، نقترب من الناشر، نواجهه بالوقائع ونحول المنشور إلى حوار صريح. هيك حكوا، برنامج تفاعلي يضع ما يتداول أمام الحقيقة، يأتيكم كل ثلاثاء عند الساعة 6:45 مساء على إذاعة دمشق.
1: مرحبا معروف، أنا بدل ما أحكي معك بالموضوع الحلقة، أنا برأيي نلتقي وفيس تو فيس، لأنه حسب ما فهمت أنه كل المكالمات مسجلة وعم يتم تسريب الاتصالات. هلا هيك حكوا، ما بعرف يا معروف. طيب هنحكي بالموضوع وجها لوجه أفضل. مساء الخير متابعي إذاعة دمشق ومشاهدين أينما كنتم. يقولون سرك في بير، لكن بوقتنا الحالي وبعصر الرقمنة والتكنولوجيا إن صح التعبير، أصبحت أسرارنا بالخوادم، ثغرة أمنية بسيطة بتفضح المستور وبتكشف يلي غير معروف. اليوم بحلقة هيك حكوا وحكي السوريين كثير، الأسبوع الماضي تم تداول الحديث عن تسريب أسرار المشتركين عبر موظفين من داخل إحدى شركات الاتصالات بسوريا، وتحديدا شركة MTN التي سارعت مستمعينا إلى إطفاء نيران ما قيل. وطبعا الشركة لم تصدر بيان رسمي على موقعها، بل سربت أو عفوا ليس سربت بل نقلت هذا البيان إلى وسائل الإعلام التي بدورها نقلت بيان MTN. نحن في هيك حكوا حاولنا التواصل مع الشركة لنسمع رأيهم حول الاتهامات، حول الموضوع،

0: كلها مسجلة؟ هل نحن مراقبين؟ طيب الأسئلة اللي كان صراحة اللي كنت حابب أسألها للإمتئان وكنا حابين نسمع الإجابات، لكن للأسف اعتذروا الجماعة عن الحضور معنا في هيك حكو. اليوم ذهبنا إلى دكتور سامر الصفدي الخبير في الشؤون التقنية السيبرانية من وادي السيليكون في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية معنا للتعليق، وفي الشق القانوني أيضا سيكون معي المحامي والمستشار القانوني فادي هارون. لكن دعوني أبدأ مع الدكتور سامر الصفدي الخبير في الشؤون التقنية والسيبرانية من وادي السيليكون في سان فرانسيسكو. دكتور سامر مساء الخير.
1: تحياتي لك وللسادة المستمعين جميعا وشكرا على الاستضافة.
0: حياك الله دكتور. نحن قدامنا روايتين، الرواية الأولى طبعا الروايتين متناقضتين تماما. الرواية الأولى هي رواية تتحدث عن تسريب مكالمات، تسريب بيانات لجهات خارجية، وبين قوسين البعض اسمها تجسس، هيك البعض اسمها. شركة MTN نفت، وكما تابعنا بالفيديو اللي عرضناه من شوي قالت أنها تتحدث عن أداء تقييم روتيني ل 23 موظف. بدي أسألك أستاذ دكتور صفدي من الناحية التقنية، خلينا أبدأ، كيف تفهم هذا التضارب، وهل من الممكن أن تخفي الشركات الخروقات الأمنية إذا عندها مشكلة أمنية بتخفيها مشان سمعة الشركة مثل ما بيقولوا، أو بالمصري مشان سمعة المحل؟ وتحدثت الشركة مثل ما سمعنا بها أو تابعنا بالفيديو أنه البيان أنه نحن يا جماعة عنا عملية تقييم للموظفين. دكتور سامر تعليقك.
1: الحقيقة هي نقطة مهمة، يعني هناك كما رأينا هناك تضارب في المعلومات بين ما تناقلته وسائل الإعلام والصحف وما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وما صرحت فيه الشركة عن وجود أمور موظفين إدارية. بالبداية بدي أكد أنه إحنا ما عندنا معلومات يعني من داخل الشركة واضحة وصريحة، لكن يعني هناك في تناقض في بين الطرفين. والحقيقة نحن يعني هذا الشيء ونتكلم بشكل عام وليست عن هذه الشركة بالذات، لأنه كما قلت لا توجد لدينا معلومات من جهة خارجية أو من جهة حكومية تؤكد لنا ما حدث. لكن بشكل عام الشركات التقنية وشركات الاتصالات عادة تحاول أن تخفي أي نوع من الخروقات الأمنية السيبرانية تحت مسميات إدارية، وهي ممارسة شائعة جدا يعني وعالمية، خاصة في قطاعات الاتصالات والقطاعات التقنية وحتى في يعني البنوك، لأنه فورا تلجأ هذه الشركات للتغطية الإدارية يعني حتى تخفف يعني التخفيف الإعلامي، طبعا لتحمي سمعتها والقيمة السوقية للشركة، وكمان أيضا يعني من الناحية القانونية يعني الإقرار بأي خروقات أمنية قد يضع الشركة تحت طائلة عقوبات قضائية في حماية البيانات الشخصية للمستخدمين. ولكن نحن في هذا يعني الأمر ما عندنا معلومات محددة عن هذه الشركة، لكن نتحدث يعني بشكل عام. ويعني هنا أنا موجود في وادي السيليكون في سان فرانسيسكو، وهذا أمر الحقيقة شائع عند العديد من هذه الشركات اللي نحن بين الحين والآخر نرى أنه تحدث خروقات أمنية أو ممكن الموظفين يقوموا بتسريب معلومات معينة. يعني كما سمعنا قارة الشركة أنه الصلاحيات بعض هذه الموظفين تقتصر فقط على البيانات الأساسية، لكن حتى البيانات الأساسية هي بيانات مهمة. يعني هاي البيانات الأساسية أو الميتا ديتا هي فيها معلومات مهمة، لأنه فيها أسماء المتصلين، الأرقام، الهواتف، التوقيت، المواقع الجغرافية أحيانا، مع أنه أنت بالبيانات الأساسية لا تحتاج لسماع المكالمة الصوتية، لكن يعني ممكن يكون عندك معلومات دقيقة جدا عن هذه المكالمة فقط من البيانات الأساسية. وطبعا هناك يعني أنت ممكن تبني ما يدعى بخريطة العلاقات من هذه التفاصيل، وطبعا هناك ناس مختصين خصوصا إذا تم تسريبها لجهات خارجية.

0: هي ممكن ترسم خريطة العلاقات، وهي إلى طبعا يعني تداعيات أمنية كبيرة سياسية وعسكرية بدون الحاجة لتسجيل صوتي. فهذا شيء أمر مهم طبعا، يعني بدي أرجع أكد نحن ما لا توجد معنا تفاصيل عن تماما عما حدث، لكن بشكل عام من شركات أخرى هذا أحيانا ما يحدث. هلأ بشكل عام أجاوب على السؤال، موضوع وصول الموظفين أو المهندسين لمعلومات حساسة داخل الشركة، يعني هناك في تدرج في المسؤوليات في عادة في هذه الشركات، وهناك عدد محدود من الموظفين اللي له صلاحيات واسعة لحتى تتيح لهم نسخ حزم البيانات والمعلومات يعني والوصول إلى هذه المعلومات الأساسية. فطبعا هناك تدرج يعني في يعني طبعا من موظف خدمة العملاء إلى المهندسين اللي هن يتحكمون في الدعم الفني والقدرة على الاطلاع على السجلات. فهناك تدرج، ولا يمكن لأي موظف في هذه الشركات أن يصل إلى هذه المعلومات، بل على العكس هناك موظفين يعني لهم صلاحيات واسعة، وهذول الحقيقة محدودين. بالمناسبة نحن فينا نعود ونقوم ب ما يدعى بالأوديت لوج حتى فينا نرجع نشوف مين استعمل هذه البيانات، وهذا كل الشركات موجودة عندها، يعني ممكن تعود وتقوم بفحص أي شخص أو أي موظف ممكن يكون اطلع على هذه البيانات، إن كانت بيانات أساسية وإن كان أو كانت تسجيلات صوتية. فممكن للشركة أن تعود أن وتعلم تماما مين قدر يصل لهذه البيانات عن طريق ما يدعى بالأوديت لوج. فهذا الشيء موجود عن كل الشركات، وبسهولة ممكن للشركة أن تعلم مين وصل لهذه المعلومات.
1: نعم دكتور سامر، يعني ببقى بهذا الموضوع، ولكن بدي أروح لحكي السوريين وما يقال. السؤال بكل بساطة، هل مكالماتنا مسجلة اليوم؟ وهي المكالمات محفوظة لدى شركات الاتصالات؟ وأنه ليش إذا فعلا المكالمات مسجلة شو السبب دكتور سامر؟
0: وهذا الحقيقة سؤال شائع، هل مكالمات المواطنين مسجلة بشكل تلقائي ومحفوظة؟ أعتقد الجواب هو طبعا لا، لأنه تقنيا هذا أمر يعني أول شيء غير منطقي، وبعدين يحتاج يعني إلى ساعات تخزين عملاقة ومكلفة جدا للشركات، وبالإضافة طبعا هي مخالفة صريحة لخصوصية المتصل. فلا أعتقد هذا، لا أعتقد أن جميع المكالمات تقوم هذه الشركات ب يعني تسجيلها أو حفظها. وهذا الشيء ينطبق على كمان، أنا بحكي بشكل عام على الشركات العالمية بشكل عام، لأنه طبعا مثل ما قلت يعني أمر غير منطقي ويعني مكلف جدا لهذه الشركات. ومع هذا قد يكون هناك أوامر أمنية أو قضائية أو حقوقية لأرقام معينة، هي ممكن تكون تحت المراقبة يعني بأمر قضائي معين طبعا، وهذا الشيء موجود بشكل عام حول العالم. إذا كان هناك شك لا سمح الله جريمة معينة قد يمكن أن تحدث أو ما إلى هذا، يمكن بالتأكيد أن تستلم شركة الاتصالات أو شركة يعني الهاتف أمر قضائي يتوجب عليها بتسجيل بعض هذه المكالمات أن يعني تتابعها، لكن هذا هو بيكون استثناء وليس الأصل يعني، وهي حالات يعني معدودة ومعينة يعني فقط لا غير. وكما قلت يعني تحتاج إلى عادة يعني هنا في الولايات المتحدة هي تحتاج إلى أمر قضائي قبل أن تقوم الشركة بتسجيل المكالمات أو يعني إعطاء المعلومات لهذه الاتصالات. وهذا الشيء يعني يتم يعني في بعض يعني الأحيان. بشكل عام يعني الشركات العالمية تمنع موظفيها من التجسس وإساءة استخدام البيانات، هو عادة بتشفير المكالمات والبيانات. يعني أغلب هذه المكالمات والبيانات تكون مشفرة منذ خروجها من الهاتف لحتى وصولها للطرف الآخر. يعني حتى إذا كان حاول موظف أو شخص آخر أن يعترض هذه البيانات، هي عادة تكون يعني مشفرة وتظهر كرموز مبهمة يعني وليس لها أي معنى يعني. بالإضافة إلى هذا، يعني أغلب شركات الاتصالات العالمية تحجب الصلاحيات عن أغلب موظفيها. يعني كل موظف يرى على قدر حاجته، يعني لا يسمح لأي موظف أو مهندس بالدخول لأي نظام ما لم يكن له يعني هو يعني جزء أو هدف من الدخول إلى هذه الأنظمة، يعني وهذا جزء من مهامه اليومية. فهذا يعني كما قلت، يعني إذا كان هناك صلاحيات معينة ممكن لهذا المهندس أو الموظف أن يحصل على هذه المعلومات، وبنفس الوقت يعني هناك بيانات توضح أنه دخل واستخرج هذه المعلومات. هلا الأنظمة التي يجب أن تتوفر في الشركات السورية، يعني كما قلت بالبداية يجب أن يكون هناك تشفير لجميع هذه المعلومات. يعني حتى فقط موظفين معينين ممكن أن يحصلوا عليها. وبالإضافة إلى هذا يجب أن يكون يعني هناك في مراقبة فورية على هذه الأنظمة حتى يعني يمنع تسريب هذه البيانات، ويكون هناك نظام لتسجيل الجلسات يعني حتى تقوم بتسجيل أي شخص ممكن يصل إلى هذه المعلومات أو يقوم بتسريبها.
1: نعم. طيب دكتور سامر، طبعا هذا السؤال قانوني بدي اذهب فيه بعد قليل للدكتور الاستاذ فادي هارون، ولكن حابب اسالك فيه اياه كونه انت حضرتك موجود في الولايات المتحده الامريكيه وموضوع الرقمنه في الولايات المتحده ومنصات التواصل الاجتماعي وهي عاصمه الخوادم. بدي اسال عن التبعات القانونيه وحقوق المشتركين، كيف تلزم الشركات بتعويض المشتركين في حال حدوث اي ثغره امنيه؟
0: يعني الحقيقة يعني هذه القضية هي اختبار حقيقي وعملي لقانون حماية البيانات الشخصية اللي ذكرته حضرتك. يعني الآن أعتقد عادة يعني في أغلب دول العالم وحتى هنا في الولايات المتحدة، إذا كان هناك يعني شك أن هناك معلومات وبيانات شخصية تسربت، وخصوصا كما قلنا لجهات خارجية، عادة يعني يتم يعني الحكومة تشكل لجنة تحقيق تقنية مستقلة من وزارة الاتصالات، اللي هي ممكن أن تنزل إلى السيرفرز للشركة لتقوم بالتدقيق في السجلات، كما قلت تدقيق في السجلات audit logs، لحتى يشوفوا الحقيقة هل ما حدث هو مجرد تقييم أداء كما تقول الشركة، أم هو يعني خرق أمني سيبراني يتوجب عليه المحاسبة. والحقيقة نحن لا نعلم هذا الجواب، لكن أهم شيء يكون هناك شفافية، لأنه هي طبعا هي معلومات خصوصية وتخص كل يعني متصل وكل يعني عميل لهذه الشركة. فطبعا على الهيئة الناظمة للاتصالات أن تقوم بدور رقابي، وهذه القضية يعني قد تكون اختبار أول لهذا القانون، يعني حتى يعني يكون هناك ثقة للمواطن في قطاع الاتصالات يعني بشكل عام، لأنه هذه الخروقات يعني طبعا تزيد من القلق واختراق خصوصية المتصلين. طبعا إذا كان هناك يعني أثبت هذا التحقيق أن هناك وجود تقصير أو إهمال في حماية البيانات، فهذا قد يكون له تبعات يعني بشكل عام في دول العالم وفي الولايات المتحدة. عادة يكون هناك عقوبات مالية وإدارية ضخمة على هذه الشركات،
2: يعني بالإضافة إلى هذا قد يكون هناك مسؤولية جنائية فردية ومؤسساتية على الموظفين المتورطين بتسريب البيانات الحساسة وإفشاء أسرار المشتركين، كما قد تتحمل الشركة يعني مسؤولية مدنية وتعويضات. وكما قلنا القانون يعني يلزم الشركة بالإبلاغ عن أي خروقات سيبرانية وأي خروقات أخرى خلال 72 ساعة وبدون تستر على الاختراق بأي شكل. فهذا شيء يعني مهم، ونحن يعني مثل ما حكينا يعني يجب أن يكون هناك يعني اطلاع على هذا الموضوع، لأنه إحنا لا نعلم ما حدث، ليس هناك لدينا معلومات مباشرة عن ما حدث. وطبعا يعني بالنهاية للمشتركين يجب أن يتخذوا خطوات تقنية لحماية أنفسهم. يعني نحن نعلم تفعيل التحقق بخطوتين على أغلب التطبيقات اللي بيستخدمها المشترك، يعني من واتساب لتليجرام لإيميلز، يعني دائما يجب استخدام تفعيل التحقق بخطوتين، إن كان عن طريق الجوجل أوثنتيكيتر، وحتى يعني من موضوع الرسائل النصية، وطبعا الحذر من أي روابط أو ملفات اللي هي يعني لا نعلم ما هي. فهذا شيء أكيد مهم ويجب التحقق، يعني لأنه الحقيقة يعني موضوع يعني الهاكرز هو موضوع جدا شائع، ويعني بأغلب دول العالم يحق للمشترك إذا كان تضرر يعني قانونيا أن يعني يقاضي هذه الشركة أو ذاك إذا كان هناك يعني ضرر والمطالبة بتعويضات مالية إذا كان هناك في أي ضرر مادي أو معنوي اللي كانت كنتيجة تسريب بياناتهم أو انتهاكات الخصوصية تبعهم. وهذا الشيء يعني شائع في الولايات المتحدة.
1: دكتور سامر، سؤالي الأخير لحضرتك، وأنت تعلم جيدا أن هناك مشغل جديد داخل سوريا هي شركة زين الكويتية، استثمار ضخم، وزين ستحل محل الـMTN. برأيك هذه الهزات الأمنية المرتبطة بالبيانات هل تؤثر على ثقة المستثمر اليوم أو المستثمرين الجدد، أم أنها ستكون دافع إيجابي لمعالجة كل الأخطاء والمشاكل الأمنية يلي صارت موجودة بالشركة، واليوم المشغل الجديد أمامه إعادة هيكلة إدارية وتنظيمية وتقنية؟ دكتور سامر،
2: يعني أعتقد هذه يعني الاختراقات أعتقد ستكون دافعا إيجابيا لإعادة هيكلة جذرية وفرض معايير أمنية سبرانية جيدة في بشكل عام في قطاع الاتصالات السوري. يعني وأعتقد دخول شركة زين سوريا لح يعني تستغل الأزمة الأمنية السبرانية الحالية في هذا القطاع كجرس انذار يثبت أن الأمن السبراني هو ما هو رفاهية، بالعكس فهي يعني دخول هالمجموعات العملاقة مثل زين بالاستثمارات الهائلة رح يكون بوابة حقيقية لفرض سيادة البيانات وبناء شبكة اتصالات حديثة آمنة وموثوقة محليا وإقليميا. فطبعا يعني المستثمرين الكبار مثل مجموعة زين الكويتية راح يضخوا استثمارات ضخمة يعني تتجاوز يمكن المليار أو مليار ونص دولار، وهنا أكيد يدركون أهمية الأمن السيبراني في طبعا في إعادة هيكلة الشركة، ورح يعني طبعا يوصفوا معايير عالمية بأنه دخول أي يعني شركة كبيرة رح تضع المعايير العالمية كشرط أساسي لامتثال البنية التحتية لمعايير أمن البيانات يعني الشديدة. فأي خروقات لا أعتقد سيدفعهم للانسحاب، بل العكس رح يجعلهم أكثر تمسكا بالإشراف الكامل على الأنظمة، وهي الحقيقة فرصة استثمارية مهمة، وأعتقد هذا الشيء راح يكون دافع إيجابي لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات في سوريا بشيء يتناسب مع المعايير العالمية حالياً، لأن هناك الكثير من هذه القطاعات اللي هي الحقيقة تحتاج تجديد لتواكب ما وصل له قطاع الاتصالات في العالم، وهذا شيء جدا مهم. وبنفس الوقت يعني أعتقد هي الأزمة قد تعطي زين شركة زين سوريا المبرر الكامل للغطاء التنظيمي لإجراء ما يدعى بالتطهير الرقمي وإعادة هيكلة جذرية وشاملة لكافة الكوادر والصلاحيات اللي هي ورثتها عن الشركة السابقة. فطبعا دخول المشغل الجديد خلال الفترة القادمة والتحضير للإطلاق الفعلي سيسمح بتصفير عدات الصلاحيات والتخلص من التركة السابقة، يعني عبر تطبيق حلول تقنية حديثة ومستقلة لا تعتمد على الإرث البرمجي القديم. فأعتقد هي فرصة جيدة يعني للبدء من نقطة جيدة، ويعني الحصول على أو الوصول إلى معايير عالمية لإدارة هذه الشركة.
1: نعم، بدي أشكرك كتير دكتور سامر الصفدي الخبير التقني، كنت معي والسبراني كنت معي من وادي السيليكون من سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية. شكرا دكتور.
2: شكرا لكم وتشرفنا بالمشاركة معكم.
1: حياك الله. طيب خلينا نروح ببقى بهيك حكو وبالشق القانوني. ينضم معي متابعينا مباشرة عبر الهاتف المحامي فادي هارون المستشار القانوني. أستاذ فادي مساء الخير. مساء الخيرات. أستاذ فادي، قبل ما نروح للتعليق القانوني، هل تخشى فعلا أنه اليوم نحن مراقبين؟ هل تخشى أن المكالمات مسجلة؟
3: أنا بالنسبة لي طبعاً أنا أي شيء بيانات خاصة فيني برش عليها كثير، يعني بعد هذه التسريبات اللي صارت ودور الموظفين اللي انفصلوا صار الواحد يخاف على بياناته الشخصية، صار يخاف على كل شيء يتعلق فيه، كل شيء معلومات شخصية، وخصوصي اليوم الجوال بيحوي كثير مواضيع خاصة بأي إنسان.
1: نحن مراقبين أستاذ فادي، هيك فهمت أنا من ما قيل. هل اقتنعت ببيان الشركة؟
3: حاليا كل شيء عم يتم تداوله هم عباره عن شيء له علاقه بالوسائل التواصل الاجتماعي، لكن للامانه نحن اذا بدنا نشتغل شيء له علاقه بالقانون، اليوم القانون هو مختلف تماما عن الشيء اللي عم يتم تناقله في عمليات التواصل الاجتماعي. لانه فعليا القانون في شيء له علاقه بانه لازم اي شركه لازم تبلغ في حال حدوث أي اختراق لأي شركة.
1: لحظة أستاذ فادي، الشركة لازم تبلغ ولا المشترك لازم يبلغ في حال حدوث أي خرق أمني؟
3: هلا في عنا المشترك وفي عنا الشركة. تمام. المادة 8 أوجبت بموجب القانون، طبعا نحن اليوم نحن عم نحكي عن قانون رقم 12 لعام 2020 اللي هو قانون حماية البيانات الشخصية. هو أوجب بموجب المادة 8 على المتحكم أو المعالج مجرد وجود أي خرق للبيانات الشخصية إبلاغ الهيئة الناظمة خلال 72 ساعة طبعا من تاريخ العلم بالاختراق تبع البيانات التفصيلية وشو أسبابه لهذا الخرق ومين السجلات اللي تأثرت أو الأشخاص اللي تأثروا، شو في إجراءات استفزت أو ممكن تتخذ إجراءات لمعالجة هذا الخرق. وكمان بالمقابل أوجبت المادة نفسها إعلام الأشخاص اللي تم اختراق البيانات تبعاتهم، تم أوجبت إنه تعلمهم خلال 6 أيام كمان من تاريخ الإطلاق تبع الهيئة الناظمة. فهون هذا الشيء أكثر من مشترك، بالإضافة لأنه الدولة مفروض تتبلغ بأي خرق صار لدى المتحكم أو عند المعالج الأساسي.
1: جميل. في حال تثبيت ثبت تقصير الشركة أستاذ فادي، ما الإجراء القانوني المتبع؟
3: ما ممكن تعيد السؤال؟
1: السؤال أستاذ فادي، في حال ثبت تقصير الشركة ما الإجراء المتبع عند إثبات أن الشركة مقصرة في هذا الجانب؟
3: تمام. لا نحن في عنا حالتين بالنسبة لتقصير الشركة. الحالة الأولى اللي هي متعلقة بالهيئة الناظمة، إذا ثبت مسؤولية لتقصير الشركة فنحن هون في عنا ممكن تنبيه إداري. كمان في عنا إجراءات حددتها المادة 31 هي متعلقة ب مجموعة إجراءات ممكن تبلش بالإنذار وممكن إيقاف الترخيص أيضا، ممكن إيقاف تصريح الاعتمادية، ممكن إيقاف جزئي، هي كلياتها ترجع للهيئة الناظمة وشلون تم التدقيق على القصة وشلون تم تبادل توجيهات بين بعضهم بين الهيئة الناظمة وبين الشركة أو المقدم. خلينا نقول بالإضافة إنه مفروض على أي شركة بتصير عندها مثل هيك مخالفة المادة 31 أوجبت على الشركة أنه تنشر بيان بالشيء اللي صار على نفقة الشركة مع توجيه هذا الحكي للهيئة الناظمة.
1: طيب البيان يكفي قانونيا أستاذ فادي؟ يعني اليوم البيان إذا صدرت الشركة التي صار عندها هذا الخلل الأمني والتقني وأصدرت بيان، هذا البيان يرفع عنها المسؤولية القانونية؟
3: بالضبط. هون البيان مو بيرفع المسؤولية القانونية، هون بيخفف من خلينا نقول من الإجراءات أو الجزاءات اللي ممكن تصير على الشركة. يعني أنا اليوم الشركة وقت تبلغ الهيئة الناظمة وقت تبلغ المشترك وبطالع بيان، فهي عم تقول إنه أنا صار في عندي فرق، هذا فرق سببه 1 2 3 وأنا بعتذر من المشتركين وبتحمل المسؤولية عن هذا الحكي. لكن إذا اكتشف إذا اكتشفت الهيئة الناظمة هذا الشيء بدون ما يخبر المقدم أو الشركة بدون ما تخبر الهيئة الناظمة، فهون الجزاءات راح تكون أعلى. راح تكون هاي جزاءات مختلفة. هلا نحن في عنا بصراحة للأمانة في عنا هون مشكلة، إنه نحن هون يا ترى في عنا شيء اسمه موضوع رقابة، والهيئة الناظمة عم تساوي شيء اسمه رقابة اللي هو خلينا نقول مثل تقييم لعمل هاي الشركات. لأنه أنت المفروض يكون في آلية محددة لهي الرقابة، والمقابل يكون في عنا آلية محددة لتلقي البلاغات بين الهيئة الناظمة وبين الشركات المقدمة، ويكون في إجراءات تفتيش دورية على الهيئة الناظمة على الشركات. هاي الإجراءات ممكن اطلاع على كل شيء ممكن يتعلق بحماية البيانات الخاصة بالأشخاص. هون بصراحة في تقصير القانون، في تقصير الهيئة.
1: إذن هذا نرجع لموضوع القانون، وهذا في رسم حضرتكم كقانونيين وأيضا مجلس الشعب. الوقت داهمني تماما أستاذ فادي، اليوم مثل هيك حالة خلينا نقول، هل يحق للمشتركين تقديم تعويض من الشركة التي مثلا خرقت الاتفاق موضوع تسريب معلومات بيانات بإجازة أستاذ فادي؟
3: تماما. بالنسبة للمشتركين طبعا بيحق له تعويض، وطبعا تعويضات نص عليها القانون بمجرد حدوث أي فرص أمني وثبوت أنه صار هذا الفرص الأمني في المشترك ممكن يطلب تعويض. التعويض طبعا حسب قواعد مسؤولية التقديرية ممكن يطلب هذا التعويض، اللي هي نفس المادة 31 اللي هي ممكن انه نصت على موضوع التعويض فيما يتعلق بالمشترك. احيانا ممكن يتراوح التعويض من 5 مليون الى 12 مليون ليره سوريه فيما يتعلق بالمشترك.
1: نعم. قلت لك استاذ فادي هذا الاتصال اللي بيني وبينك هلا مسجل؟
3: نعم.
1: عم اقول هذا الاتصال هلا اللي بيني وبينك بهيك حكوا مسجل اليوم؟ هلا تسجل هذه المكالمه سجلت عندهم؟
3: ممكن تكون سجلت عندهم، وممكن هلا يطلبوني انا وياك للهيئه الناظمه يقولوا لنا شو قاعد عم تشتغلوا فينا، شو عم تقولوا لنا انه ما عم نشتغل
1: ابدا
3: وما عم نراقب هذا.
1: شو قصه البيانات عم تحكوا عنها استاذ فادي؟ هارون نورتني بهذا الحوار،
3: خلي بياك يا رب.
1: هو يسعد لي اوقاتك، شكرا لحضورك معي هيك حكوا.
3: الله يسعدك.
1: أوقاتك يا رب. شكرا جزيلا.
3: شكرا لكل المستمعين كمان.
1: يا مرحبا. هلا. شكرا أستاذ فادي هارون. شكرا للدكتور سامر الصفادي أيضا الخبير التقني والسبراني كان معنا من سان فرانسيسكو، وشكرا لفادي هارون. نعم MTN وضعت حد للشائعات عبر البيان، ولكن بغض النظر إذا هذا البيان وضع حد ونهد القصة، ولكن فتح الباب على مصراعيه حول واقع البيانات الرقمية في سوريا وحول البنى التحتية في سوريا والدور الرقابي، ومن حق المواطن السوري المشترك سواء بالشركات الاتصالات أو المصارف أو أي قطاع أنه يكون مأمن فعليا على بياناته وخصوصياته. إذن هذا الموضوع بقول نعم MTN أصدرت بيان وضعت حد لكل الشائعات، ولكن بالمقابل الحدث بحد ذاته فتح الباب عن واقع البنية التحتية الرقمية في سوريا وموضوع حفظ البيانات. نرجع ونشوفكم إن شاء الله الثلاثة المقبل على أثير إذاعة دمشق في موضوع جديد وحكي جديد، دائما حكي السوريين على هواء إذاعة دمشق. كل الشكر لكل الزملاء في الاستوديو، ألقاكم إلى اللقاء.
4: لأننا أقرب إليكم ندخل عالم السوشيال ميديا، نقترب من الناشر، نواجهه بالوقائع ونحول المنشور إلى حوار صريح. هيك حكوا، برنامج تفاعلي يضع ما يتداول أمام الحقيقة، يأتيكم كل ثلاثاء عند الساعة 6:45 مساء على إذاعة دمشق.

عاصمة الياسمين والذكريات، سيدة المدن وهوى القلوب، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي نبض السوق. تطور ملحوظ يشهده قطاع المخابز في سوريا بهدف تحسين جودة الرغيف وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تعكس الأرقام الأخيرة وتيرة إنجاز متسارعة مع تأهيل وتحديث 159 مخبزا في مختلف المحافظات منذ اليوم الأول للتحرير وحتى الآن، واقتراب 74 مخبزا من دخول الخدمة بعد استكمال مراحل العمل بمعدل مخبز جديد ومحدث كل 4 أيام تقريبا. ولكن على الرغم من ذلك، ثمة تحديات عدة تواجه القطاع والعاملين فيه، وسط جهود حكومية مستمرة لمواجهة هذه التحديات لإحداث نقلة نوعية في قطاع المخابز على امتداد الجغرافيا السورية. متابعينا، نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ محمد الأعرج، مدير التخطيط والإحصاء في المؤسسة السورية للمخابز. مرحبا بك أستاذ.
2: سهلا أنسي، تحية لك وللسادة المستمعين.
1: تحية لك. طبعا نبدأ حديثنا معك أستاذ محمد، ولكن بعد استطلاع أجرته لنا زميلتنا ألفة سليمان مشكورة من فرن الشيخ سعد بالمزة، وطبعا سنتابع هذا الاستطلاع ثم نعود، وخليك معنا على السمع هيك بتركيز لحتى تعطيني رأيك بالاستطلاع.
3: شو التحديات اللي بتواجهوها اليوم لإنتاج مادة جيدة من جودة الخبز؟
4: هلا في تحديات كتير. أصعب شيء نحن منواجهه إنه مثلاً لما بيطلع خبز معجن بيجوا نعطي مثلاً خبزة أو خبزتين، بيجوا الزباين اللي يرجعوها، منرجع لهم إياها دغري، بس ببلشوا عياط يعني إنه ليش الخبز أبيض. ما إنه سألي هلا في كان زبون هون طلعت له خبزة معجنة رجعت له إياها، كان في حجي عمره شي 70 سنة على الطاقة، قال لي هذا الفرن أحسن فرن، وعياط إنه اللي بده بيجي برا الدور، بده ربقة، بده ربطين، وهي التحديات اللي بنواجهها نحن.
3: كيف بالنسبة لجودة الخبز هلا؟
5: إن شاء الله من ناحية سمودياتكم والله يعطيهم العافية، والله هذا الفرن مشهور وأكابر كتير ممتاز.
3: الجودة المادة الخبز
5: كتير كتير
3: إيه والله.
5: الأسعار أخذتها من برا مشان موقف على الدور، إيه أخذناها ب5000 ليرة زيادة 1000 ليرة، ولا يوقف على الدور واحد.
3: كيف بالنسبة لجودة الخبز؟
6: الحمد لله الخبز جودته ممتازة الحمد لله.
3: طيب شو سبب العجقة؟
6: العجقة لأنه في خط واحد شغال، خط واحد هو، وعندهم جوا خطين بس خط واحد شغال.
3: الله يعطيك العافية.
7: الله يعافيك. استهلا.
3: كيف جودة الخبز ملاقيتيها؟ جودة الخبز كيف؟
7: ماشي حاله الحمد لله، بس يعني في عجقة، بس هالغلا الغلا اللي شو هالغلا هذا؟
8: ظريف بس معقولة خط واحد يشتغل لكل هالأمة هاي؟ كل سوريا صارت هون شغلوا خطين، شو هاد؟ شو هالمسخرة هاي؟ عيب؟ قولي له للوزير تبع التموين عيب هالمنظر هذا؟ أنا دكتور عم وقف ساعتين لأخذ خبز 3 ساعات.
9: نحن والله وكيلك شوف البياعين 7000 ورقة ربطة ببيعوها على عدة ثالث وقف على فرن ما قلر هذا والله. أنت لازم تقاول حلها بالبلاد.
3: هلأ عم نشوف نحن عم يتساءلوا إنه دائما عم بيكون في عجقة أو في دور.
10: عندي يعني خط، عندي خطين بدال الخط، بشغل خط واحد وما في زحمة عندي، يعني ما بيكون زحمة عندي.
3: ليش عم بيسكر أحيانا خط؟
10: بيكون في مشكلة، عندي عطل، لما بيكون عندي عطل بقدم للمجموعة المخابز إنه عندي عطل، فبصير شوية زحمة، غير هيك ما في عندي زحمة.
1: تحية من جديد لكل متابعي إذاعة دمشق، وتحية من جديد لضيفي الأستاذ محمد الأعرج، مدير التخطيط والإحصاء في المؤسسة السورية للمخابز. طبعا تابعنا هذا الاستطلاع من مخبز فرن الشيخ سعد بمنطقة المزة. أي تعليق على الاستطلاع أستاذ محمد؟
2: تحياتي لك أنسي، الله يعطيكم العافية. هلق بشكل عام نحن يعني في خطة شملت جميع المخابز بسوريا لإعادة التأهيل، وفي إن مخابز فيها خطين إنتاج ممكن في أحد الخطوط تم استبداله، والخط الثاني ممكن يتوقف لأنه لسه ما اكتملت عملية التأهيل. يعني نحن اليوم في أفران كبيرة، في أفران بتقدم فيها ثلاث خطوط إنتاج بتطالع ثلاث خبزات، فهي جاري العمل على إعادة تأهيلها بالكامل. فيعني لا بد من أعمال صيانة ببعض الأحيان أو توقف، بس بشكل عام نحن أبدا يعني هذا الشيء على رأس أولوياتنا، أنه في حال مخبز في عليه طلب أو عليه ضغط بيتم، إذا ما كان في خط تاني بيتم إحداث خط جديد كرمال يغطي المنطقة. يعني نحن بالعكس ما منريد أبدا يصير ضغط أو يصير طلب، لا بالعكس الحمد لله مسألة الطوابير نوعا ما جاوزناها بالأفران بسوريا، وأنتم ملاحظين هذا الشيء.
1: تمام. 159 مخبز أستاذ محمد حتى الآن، يعني هذا الرقم ماذا يعكس وكيف تمكنت المؤسسة من تحقيق هذا الإنجاز؟ ولو تحدثنا أيضا عن كواليس العمل وتفاصيله والجهود المبذولة في هذا السياق، وهل كان الاعتماد على الخبرات الوطنية فقط؟
2: نعم، هلق هذا الرقم يعكس حجم الجهود التي بذلتها المؤسسة السورية للمخابز خلال المرحلة الماضية. كلنا بنعرف أنه نحن من بداية التحرير إلى الآن للأمانة بيتم وصل الليل في النهار على العمل على إعادة تشغيل مخابز جديدة، صيانة أفران جديدة، إحداث مخابز جديدة. فهاي العملية لإعادة تأهيل وتحديث المخابز هذا الرقم عكس بشكل يعني ملحوظ إعادة تأهيل المخابز ورفع جاهزية الإنتاجية بما يضمن استمرارية إنتاج الخبز وتلبية احتياج المواطن. وقد تحقق هذا الإنجاز من خلال العمل على عدة مسارات متوازية شملت تأهيل البنى التحتية والمعدات وخطوط الإنتاج ومعالجة الأعطال ورفع الكفاءة التشغيلية. وبنفس الوقت يعني نحن اليوم الحمد لله خبرات موظفينا والعاملين بالسوري للمخابز كان لها دور كتير كبير في المرحلة اللي وصلنا لها إلى هون.
1: تمام. هناك 74 مخبز يقترب من دخول الخدمة أيضا، ما المحافظات التي تتركز فيها هذه المخابز ومتى يتوقع أن تبدأ بالإنتاج بشكل فعلي؟
2: تماما، نحن حاليا في عنا من ضمن خطتنا اللي ماشيين في إنجازها في عنا مخابز تم افتتاحها ودخلت الخدمة، وفي عنا مخابز مثل ما تفضلتي حاليا هي قيد الإنجاز، يعني في المراحل النهائية إن شاء الله في منا في إنجازها مثلا 50% 70%. إن شاء الله متوقع خلال الأشهر القليلة القادمة رح يتم افتتاح 8 مخابز جديدة في إدلب، الحسكي عنا 6 مخابز جديدة، الرقة 5 مخابز، السويداء عنا 5 مخابز، اللاذقية 5، عنا حلب 11 مخبز، حماة 5 مخابز، حمص 6، درعا 5، دمشق 4 مخابز جديدة، دير الزور 10 مخابز، ريف دمشق 4، بمجموع ومعادل 74 مخبز. بشكل عام تعمل المؤسسة على استكمال الأعمال والتجهيزات اللازمة لإدخال هذه المخابز إلى الخدمة تباعا، بحيث يبدأ كل من مخبز بالإنتاج فور الانتهاء من إعادة أعمال التأهيل والتأكيد من جاهزية الخطوط الإنتاج والمعدات وأجراء اختبارات التشغيلية اللازمة قبل مرحلة دخول الخدمة لنتأكد أن المخبز شغال. ومن المتوقع أن تدخل هذه المخابز الخدمة مثل ما حكينا بالمرحلة وفق نسبة إنجاز وجاهزية الفنية لكل مخبز، مما رح يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين التغطية لاحتياج المواطنين في المناطق المستهدفة.
1: ما هي مصادر طيب تمويل هذه العمليات؟ هل اقتصرت على الموازنة العامة للدولة أم حظيت بدعم وتمويل خارجي؟
2: للأمانة في نحن خلال الموازنة الخطة الاستثمارية اللي هي لموازنة الدولة اللي احنا كمديرية التخطيط في السوري للمخابز عم بيكون احنا مسؤولين عن إدارة هاي الموازنة، صار في تأهيل على بعام 2025 وحاليا ب 2026 تأهيل العديد من المخابز، بس كان في أيضا بالإضافة للحجم اللي صار المؤسسة
1: نعم
2: تشرف فيه من خلال موازنة الدولة على تمويل هاي التمويل ودعم على تأهيله. في كان عندنا دعم من بعض المنظمات الدولية والجمعيات المحلية بالتشارك معهم في أعمال تأهيل بعض المخابز، في مخابز مثلا تدخلت منظمات قالت أنا عندي قدرة مثلا أعمل أعمال مدني.
1: حلو.
2: السوري للمخابط قامت باستبدال الخط على نفقتها. في بالعكس في أماكن قالت أحد الجمعيات أنه أنا بحسن بتدخل بغير خط الإنتاج أو بعمل له صياني. السوري للمخابز غطت الشق الثاني من الأعمال، فكان عمل متكامل في بعض المخابز طبعا.
1: تمام. هل يقتصر التحديث على تأهيل الأبنية أستاذ محمد والمعدات، أم يشمل أيضا خطوط الإنتاج وآليات العجن والخبز والتبريد والتعبئة بما ينعكس مباشرة على جودة الرغيف؟ معنا دقيقة واحدة يمكن.
2: تمام. لا يقتصر التحديث على تأهيل الأبنية أكيد والمعدات، بل يشمل أيضا خطوط الإنتاج والآليات العجن والخبز والتبريد والتعبئة وفق حاجي كل مخبز وحالته الفنية، بما يساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الأعطال وتحسين جودة الرغيف وكفاءة استخدام الطحين والطاقة بالشكل المثالي.
1: تمام. أستاذ محمد، يعني لو سمحت هيك تفضل تضل معنا على الهواء، ولكن الآن حان طبعا إذاعة دمشق، هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. الله.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: تحية لكم من جديد متابعينا الكرام، تحية للأستاذ محمد الأعرج مدير التخطيط والإحصاء في المؤسسة السورية للمخابز. يسعد مساك عن جديد أستاذ محمد.
2: أهلين أنسي، واسمحي لي أتشكركم كثير على هالمقاطعة الجميلة، وشكرا لإذاعة دمشق، واللهم لك الحمد اللي صرنا نسمع الأذان على إذاعة دمشق.
1: الحمد لله،
2: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
2: شكرا لجهودكم.
1: شكرا لك أستاذ محمد. إذا عدنا إلى موضوع المخابز، ويعني هو الرغيف هو أهم شيء يمكن بمعيشة المواطن في الوقت الحالي على الأقل، هل أسهمت عمليات التأهيل التي تحدثنا عنها سابقا والتحديث في رفع الطاقة الإنتاجية للمخابز وتقليل الأعطال وأيضا الهدر؟
2: طبعا أسهمت عمليات التأهيل والتحديث بشكل واضح في رفع جاهزية المخابز وزيادة طاقتها الإنتاجية، إلى جانب تقليل الأعطال والتوقفات التي كانت تحدث قبل عملية صيانتها، وتقليل الهدر وتحسين كفاءة استخدام الطحين والطاقة الكهربائية، بما انعكس إيجابيا على استقرار الإنتاج وجودة رغيف الخبز.
1: تمام. طيب كيف يجري التعامل مع الفاقد والهدر في مراحل إنتاج ونقل وتوزيع أيضا الخبز؟
2: هلق بشكل عام تعمل المؤسسة على الحد من الفاقد والهدر من خلال المتابعات والرقابة المستمرة على مراحل الإنتاج ونقل وتوزيع الخبز ومعالجة أسباب الهدر. طبعا الهدر بيجي له أسباب،
1: مثلا شو الأسباب؟
2: أحد
1: أنه يطلع معجن هيك مثل ما سمعنا بيستطلع.
2: ممكن في عنا آلات، الآلات قديمة ما هي متكافئة مع بعضها، في آلات بدها تحديث أو آلات تحدثت وآلات لا، ممكن من خلال العمليات الصيانة اللي تصير. فأحيانا أغلب الأحيان بتصير بعمليات صيانة كاملة لخط الإنتاج، وهذا الشيء بيرفع الكفاءة التشغيلية والنقل والتوزيع، وبيضمن
1: وجودة الرغيف
2: المسلم من المواد. نعم، أكبر كفاءة ممكنة من عملية الإنتاجية للخبز.
1: تمام. هل انعكس تحديث المخابز حتى الآن على خفض استهلاك الوقود مثلا والطاقة وتقليل تكاليف التشغيل؟
2: طبعا احنا كان في عنا هدر كبير لما بيكون المخبز متهالك وخطوط إنتاج قديمة، بيكون في عنا هدر كبير، فانعكس هذا الشيء تحديث المخابز بشكل إيجابي على كفاءة استهلاك الوقود والطاقة من خلال تحديث المعدات وخطوط الإنتاج ورفع كفاءتها، مما ساهم في تقليل الأعطال والتوقفات وخفض التكاليف التشغيلية اللي حققت استفادة أفضل من الموارد المتاحة.
1: طيب إلى أي مدى يمكن أن يسهم إدخال تقنيات تحدثنا عنها ومعدات حديثة أيضا برفع كفاءة الإنتاج وتحسين استخدام القمح والطحين؟
2: بشكل عام أكيد التقنيات الحديثة والمعدات، العلم عم بيتطور والآلات عم تتحدث، وكل ما له عم بتصير عنا نحن عم بتدخل آلات حديثة على السوق بسوريا، مما هذا الشيء ساهم، هذه التحديثات ساهمت إدخال التقنيات والمعدات الحديثة بشكل كبير في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الاستفادة من القمح والطحين من خلال ضبط مراحل الإنتاج وتقليل الفاقد وتقليل الهدر وتحسين أداء خطوط الإنتاج، مما يضمن إنتاج كمية أكبر وبجودة أفضل والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
1: طيب إذا أردنا أن نتكلم مثلا عن جودة الرغيف، ما المعايير التي تعتمدها المؤسسة لضمان ثبات الجودة بمختلف المحافظات؟
2: تولي المؤسسة السورية للمخابز جودة الرغيف أهمية كبيرة جدا، وتعمل على توحيد ومتابعة المواصفات المعتمدة في مختلف المخابز بناء على توصيات المؤسسة السورية للمخابز من خلال الرقابة على مراحل الإنتاج، بدءا من جودة الطحين اللي عم يتم استخدامه ومكونات الإنتاج مرورا بعملية العجن والخبز وصولا إلى الوزن والمواصفات النهائية للرغيف بما يضمن

0: والإنتاج وفق الحاجة الفعلي، وتتم متابعة المخابز التي تشهد ازدحام وتنظيم الإنتاج وتوزيع وفق حجم الطلب. في حال صار عندنا أي شكاوي أو أي طلب للا مخابز معينة عم يتم متابعته، في حال احتاج الأمر إلى إحداث خط جديد عم يتم مباشرة إحداث خط إنتاج جديد لحتى يزيد حجم الإنتاج، أو ممكن نحن لا الفرن بيغطي بس بده زيادة طاقة إنتاجية، مثلا مخصصاته 10 طن عم يتم رفع المخصصات ل 12 طن 13 طن وزيادة ساعات التشغيل ليلبي كافة الناس وتخف الازدحام بشكل عام. أما البائعون الخبز فتتم متابعة وتنظيم عملهم بالتنسيق، يعني اليوم فيه هو على في نقلك إياه هو على تنسيق مع الجهات المعنية، يعني بالنهاية هني أشخاص فينا نقول هني عبي يشتغلوا هاي عبي مارسوا بيع الخبز، مثلا نقول هو باب رزق لألون، ففي آلية أو تنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اللي هي معنية بموضوع الحالات وموضوع هاي الفئات، أنه كيف نحن اليوم ممكن يأملون العمل، ممكن يتم تنظيمه بقصص معينة، ممكن يصير أكشاك معينة، يعني بهذا الحل، يعني هذا الأمر مطروح على الطاولة بيننا وبين وزارة الشؤون ونشوف شو إن شاء الله الله بيقدرنا ونحسن
1: إن شاء الله. الله يعطيكم ألف عافية. في ظل الحديث عن الأمن الغذائي، ما القدرة الإنتاجية للمخابز مقارنة بحجم الطلب اليومي على الخبز أستاذ محمد؟
0: الطاقة الإنتاجية الحالية للمخابز تغطي حاجة السكان من مادة الخبز بشكل كامل مع وجود قدرة إنتاجية كافية لتلبية الطلب اليومي، وتعمل المؤسسة السورية للمخابز بشكل مستمر على رفع جاهزية المخابز وتأهيلها وتحديثها بما يعزز القدرة الإنتاجية ويضمن استمرارية تأمين الخبز وتلبية الاحتياجات الفعلية للمواطن. نحن اليوم بشكل عام عندنا استهلاك يومي 100 طن باليوم لسوريا، كافة المخابز الخاصة ومخابز الحكومية. الحكومية تقريبا عندنا 2500 طن يوميا، والمخابز الخاصة اللي هو تقريبا شيء 4000، فعندنا شيء 6500 طن يوميا سوريا بتستهلك من الدقيق.
1: تمام، حلو كتير. أيضا إن أردنا أن نتكلم عن المخابز التي ما زالت بحاجة إلى التأهيل، حجم الاحتياجات المطلوبة لاستكمال تحديث القطاع على مستوى المحافظات كافة؟
0: نعم، بشكل عام المخابز اللي هي ما زالت بحاجة إلى تأهيل، وضعت المؤسسة السورية للمخابز خطة لعام 2027 لاستكمال إعادة تأهيل المخابز المتهالكة والتي لم يشملها التأهيل خلال الفترة السابقة، وذلك وفق أولويات تحددها الحالة الفنية للمخابز وحجم الاحتياج الفعلي في كل منطقة والأولويات. يعني أنا اليوم في عندي تقريبا 105 مخابز أني على قائمة الأولويات تبعنا لإعادة التأهيل.
1: حلو كتير. في خطة زمنية للوصول إلى تحديث كامل لشبكة المخابز أم أن الأولوية حاليا للمناطق ذات الكثافة السكانية والطلب الأعلى؟
0: مثل ما ذكرنا سابقا نحن حطينا خطة، وضعنا خطة لعام 2027 لاستكمال تأهيل المخابز اللي هي بعد التقييم الكامل لكافة المحافظات بجغرافيا السوري تم إعطاء الأولوية للمناطق ذات الحاجة الأكبر، ولا سيما المناطق التي تشهد عودة للمهجرين والنازحين إلى مناطقهم وقراهم، ما يضمن مواكبة الاحتياج المتزايد وتأمين الخبز للسكان ويعني لكافة المناطق اللي هي بحاجة.
1: جميل. في شيء معلومات حابب تقدم لنا إياها وتضيفها بحلقتنا؟ ممكن أنا أكون سهيت عن سؤال معين مهم أنه يوصل لكل حدا عم يحضرنا.
0: بشكل عام تعمل المؤسسة السورية للمخابز وتصل الليل في النهار، لهدفنا الرئيسي هو إن شاء الله خلال 2027 أنه ما يبقى عنا ولا مخبز ما تم تأهيله ولا منطقة ما تم تغطيتها بمادة الخبز. يعني المنطقة اللي ما كان فيها مخابز، أنت مثل ما بتعرفي أنسي صار في عنا توسع عمراني في مناطق، صار في عنا يعني ما كان فيها سكن قبل الثورة توسعت الآن وصار في مدن وصار في قرى جديدة بحكم التوسع السكاني والعمراني. فنحن اليوم هدفنا صيانة كافة الأفران بسوريا، نوصل أفضل جودة لمادة الخبز للمواطن، بنفس الوقت نغطي كافة الجغرافيا ويكون إن شاء الله واصلين لمرحلة أنه ما عندنا ولا مخبز مادة الخبز أنه يكون مي جيدي بحكم أنه بده صياني أو بده ترميم، لحتى نكون في خدمة أهلنا وفي خدمة المواطن
1: نقدم لهم فعلا
0: إن شاء الله تعالى.
1: ممكن نحكي مثلا عن تحديات أو أبرز التحديات

0: التي تواجه المؤسسة اليوم؟
1: بالطبع احنا يعني ما بيخلو الأمر من بعض التحديات، مثل ما كلياتنا بنعرف نحن اليوم بشكل عام في عنا أكثر من قصة بالمخابز. نحن اليوم في عنا عدد من المخابز، نحن عنا أكثر من 400 مخبز في سوريا. معظم هاي المخابز ما كانت نسبة 3% اللي كان محدث أو آلات حديثة، وحتى الآلات الحديثة كانت آلات أو خطوط إنتاج قديمة، يعني لا تواكب الزمن اللي نحن فيه أو الشيء اللي وصله العلم والتطور. فنحن كنا أمام تحدي كبير، اللي هو اليوم مثل ما بنعرف أنه في ضعف موارد بشكل عام مالي، أو ضعف والوضع الاقتصادي اللي عم تمر فيه البلد بشكل عام. فنحن يعني عم نكافح لحتى يعني عم نستعان، أحيانا عم نكون في معنا شركاء من بعض المنظمات الدولية، من بعض الجمعيات الخيرية، لحتى إن قدر إمكان نسكر كافة الثغرات. هو اليوم كلياتنا بنعرف أنه اليوم نحن جهة خدمية، المؤسسة للمخابز هي قطاع خدمي. بالفترة الأخيرة لما صار في مثلا غلاء في المحروقات، نحن خاسرين في إنتاج مادة الخبز، بس مع هيك نحن عم نضل لنضل مثلا نقدم ربطة الخبز للناس بأفضل جودة. عم نتحمل هاي التحديات وعم نتحمل هاي الأعباء لحتى نكون دائما إن شاء الله عند حسن ظن أهلنا، ونحن إن شاء الله نكون خادمين لهم جميعا.
0: الله يعطيكم العافية. سؤالي الختامي لحضرتك أستاذ محمد لو سمحت، بحلقتنا لليوم من نبض السوق، عندما نتحدث عن تطوير قطاع المخابز، ما الذي يمكن أن يلمسه المواطن مثلا خلال المرحلة المقبلة تحديدا؟ تحسن في الجودة، انتظام أكبر بالتوزيع، زيادة في الإنتاج، أم خفض في الهدر والتكاليف؟
1: أكيد نحن خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله سيشعر المواطن بأثر تطوير قطاع المخابز بشكل مباشر، من خلال تحسين جودة الرغيف، زيادة انتظام الإنتاج والتوزيع، ورفع الطاقة الإنتاجية في المخابز التي تحتاج ذلك، بحيث أنه إن شاء الله نتجاوز موضوع الازدحام بشكل كامل. وإن شاء الله نحن مثل ما بتعرفوا وصلنا لهذا الشيء، يعني ما عاد في الازدحام الكبير أو طوابير. في ممكن يصير عنا إذا صار عطل لا سمح الله، ممكن يصير عنا ازدحام لفترة معينة لبين ما يتصلح العطل، وإن شاء الله هذا الشيء نحن رح نتجاوزه، إلى جانب إذا قلنا ورفع الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تقليل الأعطال والهدر وتحسين كفاءة التشغيل. كما ستواصل المؤسسة تأهيل المخابز في المناطق ذات الحاجة، وخاصة المناطق التي تشهد عودة للمهجرين والنازحين، مما يضمن تأمين الخبز وتلبية احتياج المواطنين، ونكون إن شاء الله عند حسن الظن.
0: وبالنسبة للسعر هل هو ثابت؟
1: بإذن الله تعالى نحن ما في تغيير ولا صدر أي شيء، لا على الوزن ولا على السعر. نحن إن شاء الله مثل ما صرح السيد الوزير لا زيادة على سعر ربطة الخبز ولا تغيير بالوزن إن شاء الله تعالى.
0: كل الشكر لحضرتك الأستاذ محمد الأعرج، مدير التخطيط والإحصاء في المؤسسة السورية للمخابز، على كل المعلومات اللي قدمتها بحلقتنا لليوم، وإن شاء الله يا رب تكون فادت شريحة كبيرة من المواطنين يلي ممكن يهمهم هذا الموضوع كتير، وأكيد هو بهم كل مواطن سوري. الله يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يا رب التوفيق والنجاح.
1: الله يعطيكم العافية، وشكرا لإذاعة دمشق.
0: شكرا لحضرتك، وطبعا الشكر موصوف لكل من تابع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نبض السوق الاقتصادي. لكم تحيات فريق العمل، ونلقاكم إن شاء الله في نفس الوقت الأسبوع القادم. دمتم بأمان الله ورعايته، وإلى اللقاء. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

كارثة الثاليدوميد. حين يطيع الإنسان بلا حدود، حين يختبر الإنسان لا تكون النتائج دائماً متوقعة. في هذا البرنامج نعود إلى تجارب حقيقية هزت العلم وغيرت فهمنا للعقل والجسد. أنت الآن تحت الاختبار.

في منتصف القرن الماضي كان العالم يخرج توه من ركام الحرب العالمية الثانية، والبشر يتطلعون إلى كل ما هو جديد، إلى العصر الذهبي للعلم والطب. المشرط الطبي أسرع، واللقاحات تهزم الأوبئة، والمختبرات تعد بالمعجزات. وفي وسط هذا الاندفاع نحو المستقبل خرجت حبة دواء صغيرة، بيضاء ملساء لا تتجاوز حجم حبة العدس، كتب على غلافها بخط عريض: آمنة تماماً حتى للأمهات الحوامل. كارثة الثاليدوميد. نحن الآن في أواخر عام 1958 في مستشفى إقليمي غرب ألمانيا. طبيب توليد يخرج من غرفة العمليات، وجهه شاحب كالرماد ويداه ترتجفان، يتجه نحو زوج ينتظر بفارغ الصبر. الأب يبتسم يستعد لسماع الخبر السعيد: مبارك، لقد أصبحت أباً. لكن الطبيب لم يبتسم، لا توجد كلمة واحدة تخرج من فمه، فقط يمسك بيد الأب ويقوده إلى الداخل. على الطاولة الصغرى كان هناك مولود جديد يتنفس، عينه مفتوحتان، لكن أين ذراعاه؟ لا توجد أذرع. كفا الصبي ملتصقتان بكتفيه مباشرة دون ساعد أو عضد، وأرجله مشوهة بشكل مصمت. لم يكن هذا الطبيب يعلم في تلك اللحظة أن هذا المشهد الكابوسي لن يكون الأخير، بل كان الشرر الأول لكارثة طالت أكثر من 40 دولة حول العالم، وأسقطت أكثر من 10,000 طفل في فخ التشوه العظمي الحاد، وقتلت آلاف الأجنة في أرحام أمهاتهم. مرحبا بكم في هذه الحلقة من تحت الاختبار. اليوم نفتح الملف الطبي والقانوني الأكثر رعبا في التاريخ الحديث، قصة عقار الثاليدوميد، القصة التي لم تغير مجرى الطب فحسب، بل أجبرت البشرية على إعادة كتابة القوانين التي تحمي حياة الإنسان من جشع الأبحاث والتجارب. بدأت القصة في ألمانيا الغربية عام 1954. شركة أدوية صاعدة تدعى شيمين غرينونيتال كانت تبحث عن عقار جديد مضاد للقلق والأرق. وفي أروقة مختبراتها نجح الكيميائيون في تركيب مركب جديد يدعى الثاليديومايد. الشيء الذي لم يذكره الإعلان هو الخلفية المرعبة لطاقم الأبحاث في هذه الشركة. عدد كبير من العلماء والأطباء الذين عملوا في قسم التطوير في شركة شيمين كانوا أطباء سابقين في الحزب النازي، وبعضهم كان له سجل حافل بتجارب بشرية قصرية في المعتقلات النازية خلال الحرب. نفس العقول التي نظرت يوماً للجسد البشري كمادة للتجريب كانت هي ذاتها التي صممت ووافقت على هذا الدواء الجديد. عندما اختبرت الشركة الثاليديومايد على الفئران لاحظت شيئاً غريباً، الدواء لم يقتل الفئران حتى مع الجرعات العالية جداً. أصيبت الإدارة بالانبهار، اعتقدوا أنهم وجدوا المنوم المثالي الذي يستحيل الانتحار به أو الموت بسبب جرعة زائدة منه. لكنهم غفلوا أو تغافلوا عمداً عن حقيقة أساسية: الفئران لا تتأثر بالثاليديومايد بنفس طريقة أجساد البشر، والأهم من ذلك لم يختبروا أثر الدواء على أنثى حيوان حامل واحدة. في عام 1957 طرح الدواء في الأسواق الألمانية تحت اسم كونترغان، وسرعان ما انتشر كالنار في الهشيم.
بيع بدون وصفة طبية في أكثر من 46 دولة وتحت عشرات الأسماء التجارية، وتم تسويقه للحوامل خصيصاً كعلاج ناجح لغثيان الصباح في الأسابيع الأولى من الحمل. كانت الأمهات يأخذن الحبة الصغيرة في الليل ليستيقظن بنشاط دون أي غثيان. كان يبدو كمعجزة حقيقية، لكن المعجزة كانت تخفي في أحشائها كبوساً ينبض. مع حلول عامي 1959 و1960 بدأت التقارير الطبية الغربية تتسلل إلى مجلات الطب في ألمانيا وأستراليا وإنجلترا. عيادات الولادة لم تعد كما كانت، حيث قال الدكتور ويدو كاندلينز: خلال مسيرتي المهنية التي امتدت 20 عاماً لم أرى سوى حالة واحدة أو حالتين لما نسميه تفقم الأطراف، وهو عيب خلقي نادر جدا يولد فيه الطفل بأطراف قصيرة تشبه زعانف الفقمة. ولكن في هذا الشهر وحده استقبلت 6 حالات في مستشفى واحد. هناك شيء خاطئ يحدث في البيئة أو في الغذاء، شيء ما ينهك أجنة هذه المدينة. الدكتور ويدو كاندلينز طبيب الأطفال والألماني الشجاع الذي بدأ يربط الخيوط ببعضها، وفي الأثناء ذاتها وعلى بعد آلاف الكيلومترات في أستراليا كان طبيب النسائية ويليام ماكبرايد يلاحظ النمط ذاته. هنا أضاءت الشرارة. الحسبة كانت رياضية ومخيفة. إذا تناولت الأم حبة ثاليديومايد واحدة بين اليوم 20 واليوم 36 من بداية الحمل، وهي الفترة التي تتشكل فيها أطراف الجنين، فإن الاحتمالية شبه حتمية. الدواء يعبر المشيمة ويهاجم الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي الأطراف النامية، فيتوقف نموها تماماً. ماذا كان رد شركة أدوية جرونينتال عندما واجهها الأطباء بهذه النتائج؟ الإنكار والتجاهل. للأسف آلة الأرباح كانت تدور بملايين الدولارات. رفضت الشركة سحب الدواء وهاجمت الأطباء وشككت في أبحاثهم، واستمرت في بيع العقار لشهور طويلة إضافية، شهور كانت كافية لولادة مئات الأطفال الآخرين بأجساد ناقصة. بينما كان العالم القديم يغرق في الكارثة، كانت هناك معركة حامية الوطيس تدور في أروقة العاصمة الأمريكية واشنطن. شركة الأدوية الأمريكية ريتشاردسون ميرل تقدمت بطلب رسمي لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لترخيص ثاليدومايد تحت اسم كافيدون. كان السوق الأمريكي يمثل الكنز الأكبر، والضغط السياسي والتجاري على هيئة الـ FDA كان هائلاً لتمرير الموافقة بسرعة. وفي أيلول عام 1960 أحيل ملف الدواء إلى طبيبة ومفتشة جديدة استلمت عملها في الهيئة منذ 2 فقط، الدكتورة فرانسيس كالسي، وقالت: قرأت الملف المكون من مئات الصفحات. الشركة تقول إن الدواء آمن تماماً للجميع، ولكن عندما بحثت عن أدلة تشرح كيف يتم استقلاب الدواء في جسم الإنسان أو كيف يؤثر على الجهاز العصبي والأجنة، لم أجد شيئاً سوى انطباعات عامة وشهادات شفهية. هذا ليس علماً، هذه دعاية تسويقية، لن أوقع هذا الترخيص. جن جنون الشركة، أرسلوا ممثليهم إلى مكتب الدكتورة فرانسيس عشرات المرات، اتهموها بأنها بيروقراطية جامدة وأنها تعطل عقاراً سينقذ آلاف المرضى من الأرق. هددوا بشكايتها لرؤسائها وطالبوا بإزاحتها عن الملف، لكن فرانسيس كيلسي لم تتراجع إنشاً واحداً. كلما زاد ضغطهم زادت تمسكاً بموقفها. ائتني بإثباتات علمية صارمة وحقيقية على سلامة الأجنة وسأوقع فوراً.
ومر شهر بعد شهر وهي ترفض التوقيع، حتى انفجرت القنبلة في أوروبا في أواخر عام 1961. استيقظ الشارع الأمريكي على الحقيقة المرعبة. لو لم تقف هذه المرأة الشجاعة بمفردها أمام طوفان الضغوط المالية والسياسية لكان هناك ما لا يقل عن 10,000 طفل مشوه آخر في الولايات المتحدة. لقد أنقذت فرانسيس كيلسي جيلاً كاملاً من الكارثة بصمودها العلمي الأخلاقي. في عام 1962 وقف الرئيس الأمريكي جون كينيدي في البيت الأبيض ليعلق أرفع وسام مدني في البلاد على صدر الدكتورة فرانسيس كيلسي، ولكن التكريم لم يكن نهاية المطاف بل بداية الثورة التشريعية، حيث قال الرئيس كينيدي: إن الفاجعة التي تجنبناها بفضل الدكتورة كيلسي تذكرنا جميعاً بأن القوانين التي تحمي صحة مواطنينا لا يجب أن تترك للمصادفة أو لضمائر شركات الأدوية، يجب أن يصوغ القانون درعاً متيناً لا يمكن اختراقه. في العام نفسه وافق المؤتمر الأمريكي بالإجماع على تعديل تاريخي في قانون الأدوية يعرف باسم تعديل كليفورفير هاريس. هذا التعديل غير وجه صناعة الدواء في العالم للأبد. ما الذي تغير بعد ثاليدوميد؟ أولاً، لم يعد يكفي أن تثبت الشركة أن الدواء غير سام، بل أصبح لزاماً عليها تقديم أدلة قاطعة عبر تجارب سريرية علمية دقيقة تثبت أن الدواء فعال وآمن بالمعنى الحقيقي. ثانياً، فرض إجراء اختبارات سلامة حتمية ومكثفة على التأثيرات الجينية وتعديل الأجنة على عدة أنواع من الحيوانات الحامل قبل تجريب الدواء على البشر. ثالثاً، إلزام الشركات بالحصول على الموافقة الواعية والصريحة من كل مريض يشارك في أي تجربة دوائية وإبلاغه بكل المخاطر المحتملة مهما كانت ضئيلة. رابعاً، إعطاء هيئات الرقابة الطبية الصلاحية الفورية لسحب أي دواء من الأسواق بمجرد ظهور آثار جانبية خطيرة دون الحاجة لانتظار سنوات من المحاكمات. رغم أن القوانين تغيرت إلى أن الفاتورة الإنسانية كانت باهظة جداً، أكثر من 10,000 طفل حول العالم ولدوا بتشوهات حادة، عاش معظمهم حياة مليئة بالتحديات الجسدية والنفسية، وقضوا عقوداً طويلة يطالبون بالعدالة والتعويض. قصة الثاليدوميد لم تكن مجرد خطأ طبي في طيات التاريخ، بل كانت الدرس الأقصى على الإطلاق، درس أثبت أن العلم عندما يتجرد من الأخلاق والمراقبة الصارمة يصبح هو نفسه التجربة الأكثر خطورة على البشرية. في برنامجنا تحت الاختبار ندرك جيداً أن كل حبة دواء نبتلعها اليوم بأمان لم تأتي مصادفة، بل هي دين في أعناقنا لأولئك الأطفال الذين كانت أجسادهم الثمن الغالي الذي دفعه العالم ليتعلم كيف يضع العلم ذاته تحت الاختبار.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 8:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. سوريا ترحب بقرار مجلس الوزراء الياباني الرفع الجزئي للتدابير التي فرضتها اليابان منذ عام 2011 على سوريا في ظل النظام البائد. الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كالاس تؤكد أن نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا يكتسب أهمية بالغة بالنسبة لأوروبا. وزير الداخلية أنس خطاب يعلن توقيع عقد مع إحدى الشركات المختصة في مجال الطباعة موضحا أنه بعد الربع الأول من العام القادم ستكون الأمور جاهزة للبدء بالتسجيل على البطاقات الشخصية. وزير المالية محمد يسر برنية يعلن توقيع مذكرة تفاهم بين سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية على هامش الاجتماع السنوي لاتحاد أسواق المال العربية. جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي يطيح بخلية مرتبطة بميليشيا حزب الله في حوض اليرموك بدرعة. وفي خبرنا الأخير فرق الشركة السورية للبترول بالتعاون مع فرق الدفاع المدني تتمكن من إخماد الحريق الذي اندلع مساء أمس في صمام خط غاز الجبسة في منطقة الشولة بريف دير الزور جراء عمل تخريبي. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق. بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات، ويحلل أفكار الكتاب، ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بانوراما الصحف. أهلا بكم متابعينا الأعزاء. المحور الأول في حلقة اليوم سيركز على العناوين والمقالات التي تصدرت الصحف والمواقع الإلكترونية وكان الشأن السوري في صلب اهتماماتها.
3: نبدأ ملفاتنا المحلية من صحيفة الثورة السورية، فضمن مقال حمل عنوان سوريا تتمسك بالحلول السياسية والجولان أرض سورية وفق هذه الأسباب، توقفت الصحيفة عند ردود الفعل الإسرائيلية على تصريحات الرئيس أحمد الشرع المتعلقة بالجولان السوري المحتل وتأكيده بأن الجولان سيبقى أرضا سورية وأن الإجراءات المتعلقة بضمه لا تغير وضعه القانوني وفق قرار مجلس الأمن رقم 497.
2: وهنا أشارت الصحيفة إلى أنه ورغم دعوة رئيس الشرع القوات الإسرائيلية للانسحاب من الأراضي التي دخلتها عقب إسقاط النظام البائد، أبقى في الوقت نفسه باب الوصول إلى سلام قائم على الحقوق والسيادة مفتوحا ضمن المسار السياسي.
3: فالتصعيد الكلامي الإسرائيلي الذي جاء بعد تصريحات الرئيس الشارع يرتبط وفقاً للصحيفة بعاملين: الأول يتمثل في الاستفادة السياسية الداخلية من قضايا الأمن والأرض مع اقتراب الانتخابات، والثاني يتعلق بوجود تباين بين حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية في مقاربة الملف السوري.
2: فواشنطن لا تنظر إلى سوريا حصراً من زاوية المطالب الأمنية الإسرائيلية، ولديها مصالح مرتبطة باستقرار الدولة السورية ومسار العلاقة المتطور مع دمشق. ومن هنا اعتبرت الصحيفة أن هذا التباين يفسر جانباً من الانفعال في الخطاب الصادر عن مسؤولين إسرائيليين تجاه الموقف السوري.
3: فاستمرار الوساطة الأمريكية يعني بقاء قناة التفاوض مفتوحة، ولا يعني بالضرورة أن الاتفاق بات قريباً. وربطت الصحيفة إمكانية إحراز تقدم بمدى استعداد إسرائيل للانسحاب واحترام السيادة السورية والالتزام بالتفاهمات المتعلقة باتفاق 1974.
2: فمسار المفاوضات يظهر بحسب الصحيفة أن الخلاف لم يعد متعلقاً بوجود قناة اتصال أو مبدأ البحث عن ترتيبات أمنية، فقد أصبح الطرفان منخرطان في هذا المسار منذ نحو عام، وتتركز العقد حول مضمون الالتزامات والانسحاب الإسرائيلي وآليات ضمان عدم التدخل وطبيعة الإجراءات الأمنية على جانبي خط الفصل والجدول الزمني الملزم لتنفيذ أي اتفاق.
3: وأنهت صحيفة الثورة السورية مقالها بالقول: ويبقى الجولان خارج هذا الإطار الأمني المباشر وفق الموقف السوري المعلن، فدمشق تميز بين اتفاق يعالج أوضاعاً نشأت بعد الثامن من كانون الأول 2024 وبين قضية أرض احتلت عام 1967، وحدد مجلس الأمن وضعها القانوني بقرار واضح عام 1981.
2: وعلى هذا الأساس تتحرك المفاوضات الحالية ضمن مساحة محددة: وقف التصعيد، استعادة ترتيبات عام 1974 وإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي الجديد، ثم اختبار إمكانية الانتقال إلى مراحل سياسية أوسع.
3: وفي شأن محلي آخر وتحت عنوان المصالح المشتركة تفتح آفاقا جديدة بين سوريا ومصر، رأت صحيفة الوطن السورية أنه في الوقت الذي تعيد فيه سوريا رسم موقعها على الخريطة الإقليمية والدولية، تبرز العلاقات مع مصر بوصفها إحدى المسارات الأساسية لإعادة بناء شبكة التحالفات والشراكات العربية بعد أكثر من عام من الترقب والمتابعة المصرية للمسار السوري الجديد.
2: فهناك بعض عربي تعيد سوريا رسمه من جديد إلى جانب وجود مصالح على مستوى الأمن القومي وأمن المنطقة تشارك فيها سوريا ومصر بشكل فاعل، ومن هنا يمكن القول بأن الاستجابة المصرية أتت بعد أكثر من عام من الترقب والمتابعة الدقيقة للمسار السوري الذي يخطو خطوات ويعتمد على علاقات إيجابية على المستوى الإقليمي والدولي.
3: نبقى في الشأن المحلي، فتحت مانشيت سوريا تشترط بناء الثقة واحترام السيادة لعلاقات جديدة مع إيران. أشارت صحيفة الخليج الإماراتية إلى موقف سوريا تجاه سياسة إيران، والذي كان نتاج تجربة 14 عاماً من الحرب والقتل والتهجير والدمار ولدورها في دعم النظام البائد، مشترطة أن أي علاقة جديدة لابد أن تبنى على احترام سيادتها وإرادة شعبها وبناء الثقة.
2: وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات السورية الإيرانية قد دخلت بعد إسقاط النظام المخلوع مرحلة جديدة، بعدما فقدت طهران حليفها الرئيسي في دمشق وتراجع نفوذها الذي بنته خلال عقود، خصوصا عبر دعم النظام السابق عسكريا وسياسيا منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011. وتعتبر السلطات الجديدة في دمشق أن ذلك الدعم أسهم في إطالة الحرب وما رافقها من قتل وتهجير ودمار.
3: وفي الشأن الاقتصادي وضمن مقالها الموسومة، كيف تطمح سوريا إلى التحول إلى ممر جديد لنقل النفط؟ توقفت صحيفة ليزيكو الفرنسية عند مشروع خط أنابيب النفط المقترح بين البصرة وبانياس على الساحل السوري الذي يحمل أبعاداً جيوسياسية كبيرة، ورأت أن سوريا تريد استغلال موقعها لتصبح حلقة وصل بين النفط العراقي والبحر المتوسط.
2: فإذا تم تنفيذ خط البصرة بانياس قد تحصل سوريا على عائدات مهمة من رسوم العبور، بينما يحصل العراق على طريق إضافي لتصدير نفطه إلى الأسواق الأوروبية، كما تستفيد شركات الطاقة من مشروع ضخم لإعادة بناء البنية التحتية.
3: متابعينا الكرام، نتوقف مع فاصل قصير ونعود لمتابعة الملفات العربية والدولية.
2: البداية من صحيفة القدس العربي، ففي مقالها الموسوم ما أبعاد التصعيد العسكري بين السعودية والحوثيين في اليمن؟ توقفت الصحيفة عند التصعيد العسكري بين المملكة العربية السعودية والميليشيات الحوثية في اليمن، وتوقعت أن ينتقل هذا التصعيد إلى مرحلة جديدة أكثر اتساعاً مع تحرك المملكة إلى تعزيز التنسيق العسكري مع كل من تركيا وباكستان، بعدما عقد رؤساء أركان الدول الثلاث اجتماعاً في الرياض في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك.
3: فهذا الاجتماع وبهذا الشكل العلني كان هدفه وفقا للصحيفة توجيه رسالة إلى الحوثيين ولمن يدعمهم وهو الجانب الإيراني بأن هجماتهم على السعودية ستكون عليها ردود قادمة واستمرارها لن يكون بلا ثمن، فهناك تحرك عملياتي وليس فقط من خلال الاجتماعات السياسية من قبل التحالف الثلاثي.
2: فالتصريحات المهددة الصادرة عن الحوثيين التي تقول إنهم سيردون بشكل حازم على تركيا وباكستان في حال تدخلهم إلى جانب السعودية هو تحد للدول الثلاث المنضمة إلى التحالف، ما يدفعها لضرورة التعاون من أجل توجيه رسائل أكثر حزما. لكن هل التدخل المباشر مباشر على الأرض ضد الحوثيين ممكن في هذه المرحلة؟
3: فنص اتفاقية التحالف بين السعودية وتركيا وباكستان يلزم الأطراف الثلاثة وفقاً للصحيفة بتقديم كل ما هو ممكن للدفاع عن الطرف الآخر في حال تعرضه للتهديد. إذن نظرياً كل الخيارات متاحة، بما في ذلك إرسال قوات عسكرية أو المشاركة العملياتية المباشرة، لكن حتى الآن لم تطلب المملكة العربية السعودية ذلك، وعليه ليس هنالك من حاجة للتدخل المباشر في الوقت الراهن.
2: وفي القراءة الختامية للمقال، رأت صحيفة القدس العربي إن المؤشرات الواردة قد توحي باتساع دائرة المواجهة في اليمن، فقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال جنوداً لحماية ميناء ينبع في المملكة العربية السعودية.
3: وخطوة فرنسا هذه تأتي بعد أيام من إعلان بريطانيا موافقتها على تقديم دعم لوجستي عسكري للسعودية، يتمثل في إرسال طائرة بريطانية لتزويد المقاتلات السعودية بالوقود جواً.
2: وقد حذرت 80 دولة من أن أي تقدم للحوثيين باتجاه مضيق باب المندب سوف يهدد أمن الملاحة والتجارة العالمية، وهو تحذير يشير إلى أن ذلك لن يكون بلا ثمن يدفعه الحوثيون إن خطوا في هذا الاتجاه.
3: ننتقل إلى الشأن العراقي، فتحت مانشيت امتحان جديد أمام العراق. لفتت صحيفة العرب اللندنية إلى الامتحان الجديد الذي يمر به العراق في ضوء القرار الأمريكي القاضي بمنع مطارات العالم من استقبال الطائرات الإيرانية. وهنا يبدو النظام القائم في العراق في حيرة من أمره، حيث يبحث القائمون على حكومة علي الزيدي عن حل وسط، أي عن استثناءات تخص بعض المطارات العراقية ولن يكون سهلاً الحصول عليها، وكذلك لن يكون سهلاً التملص من الإجراءات الأمريكية.
2: ويفسر الوجود القوي لإيران في العراق العجز الذي تبديه الحكومة العراقية عن التعاطي مع المعطيات الجديدة المتمثلة في الإجراءات الأمريكية التي تفرض إغلاقاً للمطارات العراقية في وجه الطيران الإيراني. فهل تستطيع أمريكا إجبار العراق على الرضوخ لما تفرضه من عقوبات على إيران؟ قد يكون السؤال الأكثر واقعية، هل يستطيع العراق الخروج من هيمنة الحشد الشعبي؟
3: نتحول إلى المغرب العربي، فضمن مقال حمل عنوان اقتراع المغرب ديمقراطية الحد الأدنى، تناولت صحيفة العرب الجديد تحليلاً مفصلاً لنتائج الانتخابات المغربية الأخيرة، والذي يشير إلى أنها لم تؤدي إلى التغيير السياسي الكبير الذي كان متوقعاً، فقد حافظت الأحزاب التي كانت تشكل الحكومة السابقة على حضور قوي، ما يعني أن احتمال استمرار التوجه الحكومي السابق يظل قائماً.
2: ولكن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري سيكون حدثاً تاريخياً، لأنها ستكون أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في المغرب. أما السيناريو السياسي للحكومة المقبلة فما زال مفتوحاً أمام عدة احتمالات، منها استمرار التحالف الحكومي السابق أو تشكيل تحالف أوسع يضم أحزاب الكتلة الديمقراطية بهدف تعزيز التوازن بين الحكومة والبرلمان.
3: المحطة الأخيرة في حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف مع صحيفة إندبندنت عربية، فضمن مانشيت هل تؤدي أزمة الديزل بنمو الاقتصاد العالمي؟ أشارت الصحيفة إلى أن أزمة الديزل ليست نتيجة عامل واحد، بل حصيلة تداخل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بين روسيا وأوكرانيا وتعطل طرق التجارة وتراجع الصادرات والظروف المناخية والقيود المفروضة على طاقات التكرير والتصدير، ما يجعل سوق الوقود عرضة لمزيد من الضغوط ويهدد بانتقال آثارها إلى تكاليف النقل والتجارة والنشاط الاقتصادي العالمي.
2: وبالمقابل استفادت المصافي القادرة على زيادة الإنتاج خصوصاً في الولايات المتحدة والهند من ارتفاع هوامش التكرير بعدما وصلت عائدات تكرير الديزل إلى مستويات قياسية. وهنا حذرت الصحيفة أن فتشغيل هذه المصافى عند طاقتها القصوى يحد من قدرتها على زيادة الإنتاج أكثر حتى مع استمرار ارتفاع الأسعار.
3: متابعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
2: نلقاكم على الخير في حلقات قادمة.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

0: أصوات من الماضي.
1: أصوات من الماضي.
0: مرحبا بكم أيها الأحبة. عندما يذكر اسمه يحضر الاجتهاد والوقار والفن الملتزم. بهذه الكلمات رحبت الإعلامية الراحلة فريال أحمد بضيف سهرة خاصة، هو الفنان القدير محمود جركس. سهرة اخترناها من بين أشرطة أرشيف إذاعتنا العريقة لنستحضر من خلالها سيرة الفنان الراحل بصوته هو.
2: نحن الضمير الروح الإنسانية نعلن افتتاح جلسة اليوم، مرحبين بك يا محسن، وآملين أن يصل صوتنا مدويا إلى آذان من كانوا سبب جوعك. تفضل حضرة المدعي وأطلعنا على التفاصيل.

0: ولد الفنان الراحل محمود جركس عام 1933 في منطقة ركن الدين بين أربعة إخوة كان هو أصغرهم. فلنستمع لحديثه عن مرحلة ما قبل دخوله الفن.
1: قبل دخولي عالم الفن أنا كنت أشتغل بمهنة منجد موبيليا، فمن خلال تعارفي مع بعض الفنانين لجأت إلى الهواية، يعني بعد ما أنهي شغلي روح أعمل بروفات ونشترك بأعمال فنية، وقدمنا بعض المسرحيات على أكثر من مسرح. كان في بقفا المحافظة مسرح اسمه المسرح العهد الجديد، كانوا خيرة الأدباء والفنانين موجودين فيه، أمثال وليد مدفعي رحمة الله عليه، ياسين رفاعية، يعني كان في أدباء وكان في فنانين كبار. فأنا حبيت أني انتسب لها النادي وانتسبت فعلا له، وقدمنا عليه بعض مسرحيات. لتوفيق الحكيم أذكر أنه كان في عمارة المعلم قندوز اسمها، قدمناها باسم بناية أبو حاتم، يعني بفترة الهواية كنا، وقدمنا من المسرحيات الرائعة جدا اسمها عينان مسروقتان.
0: كيف كان الانتقال من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف؟
1: الاحتراف كان تحديداً بعام 1962 على يد الأستاذ نجاة قصاب حسن رحمة الله عليه، كان مدير المسارح والموسيقى، كان يحضر المسرحيات اللي قدموها الهواة. من بين المسرحيات اللي كانوا يقدموها الهواة كان يعملوا يعني مسابقات، مين بيساوي مسرحية أفضل من الثاني كانوا يعطوا جائزة،
2: في تشجيع للمواهب حتى تبرز.
1: إضافة لمديرية المسارح كان في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب موجود بدمشق، هذا المجلس هو اللي يعطي الجوائز. وبهديك الفترة بالستينات يعطي جوائز 3000 و2000 و1000،
2: يعني ممتازة
1: شغلة، يعني 3000 بهديك الفترة شغلة نتوازعون. أخذت الجائزة الأولى مسرحية كان اللي ألفها هو نجاح المرادي رحمة الله عليه، كان حاضر الأستاذ نجاة قصاب حسن ودخل على الكواليس ووشوشني بإذني، قال لي لا تقول لحدا أنت كنت عم تشتغل حلو كتير،
2: يا سلام،
1: وبكرة مر لعندي على المديرية. أنا الفرحة ما وسعتني أنه الأستاذ نجاة اللي هيك بدي أمره لعنده على المديرية. تالي يوم نزلت لقيت سيارته قبل الساعة 8، طلعت دقرت الباب قال لي ادخل، دخلت. صباح الخير أستاذ، قال لي بس بدي أقول لك شغلة، أنت هلأ عامل؟ قلت له نعم. قال لي بدك تداوم، إذا قبلت بالمسرح القومي بدك تداوم 3 شهور مجانا، عندك استعداد؟ قلت له والله يا أستاذ نجاة ما عندي استعداد، داوم 3 أيام عندك مو 3 شهور لأنه الحالة ما بتتحمل. قال لي منشوف بعدين مندرسها. خضعنا للجنة، وكان من بين اللجنة الأستاذ عبد اللطيف فتحي رحمة الله عليه، خضعنا وإلقاء وقراءة وعملنا مشهد. اللي بعد يومين ثلاثة راجعني، بعد يومين ثلاثة راجعته، فأنا قبل ما فوت لعنده هو لقيته طلع من المكتب. قلت له صباح الخير أستاذ، قال لي ليش واقف هون؟ قلت له خير أنا جاي قابلك. قال لي اروح فورا فورا أوراقك الثبوتية، يلا جيبوا أوراق الثبوتية وتعال. عملنا هيك وكان النصيب أنه دخلنا يعني المسرح القومي،
2: يعني يشكر على هذا الإصرار.
1: ما في شك.
0: أول مشاركة للفنان محمود جركس في المسرح القومي كانت عام 1963 مع عرض مسرحية المفتش العام، حيث كان الفنان الراحل عبد الرحمن آل رشي يؤدي دوراً صغيراً في نهايتها. ومع انسحابه من المسرحية أسند الفنان الراحل نهاد قلعي الدورة إلى محمود جركس، وكانت البداية التي تبعها عدد كبير من المسرحيات خلال الستينيات. وفي سياق الحديث عن المسرح، لا بد من الحديث عن التجربة المشتركة للفنانين محمود جبر ومحمود جركس في المسرح، حيث يقول الأخير:
1: وليد مارديني هو اللي عرفني على الأستاذ محمود. كتب مسرحية اسمها عمي زلمة سربست، قال لي في إلك دور الأب. أنا بقول له لمحمود ما يعطي إلا لك، وكان النصيب أنه اشتغلت الدور. بعدين بقى عملنا مسرحية تانية أنا علمت فيها بدور، كان اللي اشتغل دوره كان موجود حي يرزق ويوقف ناح ساحة الحجاز ويمسك عصفور بإيده
2: يا عصفوري يعني أخذين مسرحية من شخصيات
1: من شخصيات، لأنه هي اسمها شيء في عقلي. بياخدوه على المستشفى المجانين وهنيك بيتفرج على هالنوعيات.
2: نعم.
1: من هالنوعيات كان مرحوم ياسين بقوش وأنا واحد منهم، بحمل الأنبي وحط عليها عصفور يا عصفور يا عصفور. عصفور من هون. أنا لما لمعت بهالدور صار محمود يتكل علي أنه أنت خلاص معي، واشتغلنا مع شاغل أنا بحدود 10 مسرحيات مع
2: عدد كبير.
1: شيء في عقلي هي اللي معناها، عمي زلمة سربس، عيشي نصكم، مطلوب كذاب، يا غافل لك الله، مرزوق بلع السوق، 1+1=3، الأهبل، وسجين بالإجرة.
0: لنستمع لمقطع بصوت جبر وجركس من مسرحية عمي رجل سربست.
3: وينك محمود؟ محمود؟ لك على شو عم تدور بجيبي؟
4: علي وقع مني.
3: عم انك وقع مني يمين، يعني حلبت على بنتي ما تدوس المدرسة. بعدين لازم تعرف انه انا هيك انفطرت.
4: نعم.
3: تربيتي بيتية.
4: نعم.
3: تربيتي أخلاقية.
4: نعم.
3: تربيتي سربستية. صح ولا مو صح؟
4: صح.
3: ما لقيته؟
4: شو هذا اللي ما لقيته؟
3: واحد درسنا له ابنه 50 درس بكالوريا.
4: أيوة.
3: رحنا لحتى نقبض. انتقل دير الزور.
4: ما قبض؟
3: ما نجح. خلص بقي شقفة صغيرة.
4: خلصت.
3: البنت هالسنة لازم تنجح، وانا راح بدفع لك على كل درس بتدرسها يا 130 قرش. تنجح ولا ما تنجح؟
4: 130 قرش
3: حمص. تنجح
4: زكاتك والله.
3: لك شو صار معك؟
4: كسرت لي ظهري. 130 قرش.
3: 130 قرش. انت مستعلي 130 قرش؟ 130 قرش
4: هدول حق وقية مشكل لجواز بقدونس، حق مجموعة ورق، وحق الله عم تهودنا كثير.

0: توقف جركس عن العمل مع جبر أواخر الثمانينيات نتيجة اختلاف على أحد النصوص الذي رآه ركيكاً لا يناسب سيرته الفنية. أما عن دخوله إلى الإذاعة فيقول:
1: في الإذاعة دخلت، سافر الأستاذ رفيق السبيعي فنان الكبير على القاهرة بده يدرس، كان عم يقدم برنامج، فمسكني المخرج قال لي بدي اياك، قال لي بدال الاستاذ رفيق. انا
2: تخوفت،
1: ايه بدايتي تكون بدل الاستاذ رفيق، يحل محل، يسد مسد، ينوب عن، معقول؟ يعني استكبرتها كثير،
2: هي شعور مسؤوليه. ايه لانه
1: قال لي ايه انت ابوها وكذا، كانت الاذاعه بشارع النصر. قلت له ايه ان شاء الله اعطيني، بس المهم اعطاني قبل يومين ثلاثه اللي حضرون وكذا. جينا وكانت البدايه.
2: شو كانت طبيعه البرنامج؟
1: كان
2: يعني
1: طبيعه البرنامج شبه سياسي، يعني تقديم
2: الفقرات
1: كان هو
2: اشبه بمذيع.
1: ايوه بمذيع. ما كان في، لا ما كان في حوار.
2: ومين كان مخرج البرنامج؟
1: فائق مغيزيل.
0: كان دخول الفنان محمود جركس عالم التلفزيون من خلال برنامج للمخرج الراحل شكيب غنام عنوانه مواقف عربية، وهو من الروائع القديمة بالأسود والأبيض. وحين السؤال عن أهم الأعمال التي أداها للتلفزيون قال:
1: نبدأ بالأسود والأبيض. المواقف العربية هذا من المسلسلات الرائعة جدا للراحل شكيب غنام. حكاية الليل للأستاذ غسان جبري. دولاب، عملنا مسلسل دولاب
2: عمل هيك يعني
1: نقلة منيح، نقلة حلوة كتير.
2: نعم.
1: كانت
2: خاصة على مستوى النص يمكن،
1: ايه؟
2: والاقتراب من القضايا الاجتماعية.
1: صح. انتقام الزباء
2: أيضا عمل كبير
1: مع الأستاذ فيصل ياسري لما كان موجود هون. اختراع الشيطاني، وعملنا غرفة رقم 73. ببرامج الأطفال أنا شاركت بأكثر من مسلسل. كان الأستاذ غسان بهلول هو مخرج الأعمال الأطفال. أذكر علي بابا والأربعين حرامي، الأمير الصغير، القداح العجيبة، الأصدقاء، هدول من المسلسلات اللي حلوة حلوة حلوة كتير.
0: تميز الفنان القدير محمود جركس بإتقانه للغة العربية الفصحى، فكيف كان هذا الاعتناء باللغة؟
1: أنا ما معي غير الشهادة الابتدائية فقط، بس أستاذ اللغة العربية كان جيد جيد جدا، ومن أصل مغربي واسمه عبد الرحمن باجقني. هو يعني مدرس، في ناس تدريسهم وأسلوب التدريس بتحسي إنه هذا أستاذ، وفي ناس عندهم معلومات ما بيعرفوا يدرسوا. هاي موهبة كمان، أسلوب. كان كتير حريص، وحتى حافظين شغلات. نحن من الصف الخامس، أنا بالصف الخامس سنة 46، والحافظ إبراهيم له هاي اللي بيقول لسان حال اللغة العربية: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي. بالإضافة بقى أنه الأستاذ نجات حس بأنه نحن ككل ضعاف لسه لغويا، تبرع لبينما يجينا مدرس الأستاذ أكرم خلقي، ضليع باللغة، صار يعطينا هو، فحس كمان أنه الأستاذ أكرم عليه واجبات وكذا. جابونا أستاذ اسمه قدري الحكيم.
2: نعم.
1: رحمة الله عليه، مدرس أنا
2: مدرس
1: من
2: حقيقي.
1: هالنوعية ما شفت. يعني لما كان يقول: الضمائر المتصلة هي تو تا تي توما توم تنا نا نا،
2: بأن ملحنة
1: أبدا. وبعدين صرنا نقولها بشكل سريع: تو تا تي توما توم تنا نا نا تو دا. يعني أسلوب بدنا نحفظه مثل ما قلتي تفضلتي ملحنة. بهالأسلوب هذا درسنا، هذا اللي قوانا.
2: وأنت اجتهادك الشخصي أستاذ إيه محمود باللغة؟
1: صرت أنا والأستاذ رياض كل يوم عاهدنا نفسنا أنه نقرأ مسرحية ونقرأها.
2: أستاذ رياض نحاس طبعا.
1: نعم أستاذ رياض نحاس،
2: يعني هذا الالتزام والله أحيي فيكم هذه
1: كل يوم
2: الروح
1: نقرأ
2: الوسابي دائما
1: ونتناقش فيها، هو يقرأها ببيته وأنا أقرأها ببيتي ونقول شو المقدمة تبع دريني خشبي، ليش هيك عمل وليش هيك سوا، شفت ما أحلى وشفت المشهد وشفت نتناقش فيها.

0: ومن المقاطع الطريفة في اللقاء مع الإعلامية الراحلة فريال أحمد إعراب الفنان محمود جركس عن رغبته القديمة في أن يكون مطرباً، حتى إنه درس السلم الموسيقي. وهذه مناسبة لنستمع إليه وهو يغني من أعمال سيد درويش.
1: تبقى ابن مبارح وعمل ودقارح، تبقى ابن مبارح وعمل ودقارح. يو

0: وبهذه الأغنية أيها الأحبة بصوت الفنان القدير محمود جركس ننهي جولتنا عبر ممرات مكتبة إذاعة دمشق ذات الرفوف الكثيرة التي عانقت أصواتاً من الماضي، نستحضر بعضاً منها كل أسبوع بكل فخر ومحبة علنا نوفيها حقها. دمتم أيها الأحبة بألف خير ومحبة وسلام، ولكم تحية من رندا القاسم في الإعداد، ديما بلطة في الإخراج، وعائشة الخراط في التقديم. أصوات من الماضي.
1: أصوات من الماضي.

0: لسا عيونه مفتحة، شو بدنا نعمل؟ ما بعرف.
1: لواحظ يا لواحظ.
2: نعم.
1: وك وين رحتي؟
2: يلا جاي جاي. شو بدك؟
1: بدي جوز جرابات نظيف.
2: الجرابات النظاف تحت التخت.
1: خفيها وبالناس كلمه مع الجيران.
0: نعم. مالك شايفه كيف عيونه عم بيبحلقوا فينا؟ خد فؤاد.
3: شو هاد؟
0: خد هالقنينه.
3: انا خايف.
0: لك لا تخاف، ما بيصير له شيء علي.
3: اخي انا بخاف.
0: بدك تروح على السينما مع ابوك؟
3: بدي روح.
0: عال ابوك قال ما بتروح طالما اخوك عماد فايق.
3: اما كان ينام.
0: ها ومشان ينام لازم يصيح خشخاش.
4: طيب صينا كاسة
0: ما بتكفي، خد صي من القنينة.
3: لا خايف.
0: لا تخاف، جارتنا بتسقي ولادها منشان تقعد عند الجيران. خد.
3: وين مصاصة تبع القنينة؟
1: وين فردة صباطي؟ لك ما خلص حديثك؟ يا لواحظ يا ست لواحظ.
2: نعم نعم نعم. ليش عم بتعيط؟
1: بدي صباطي.
2: طيب طيب بس لا تعيط.
1: شو هاد؟ لايكي طلعتي على ظهر الغزانة.
2: ايه فردة صباطك على ظهر الغزانة.
1: والله ما بتذكر اني شلحت على ظهر الغزانة.
2: انا رميتك، انت عم اضرب القطة فيها. اي بعت لحمة ما بتخلي شقفة لحمة من شرة. اه يا ابو رشاد، اما جارتنا ام لطفي حكت لي على الفيلم شقفة شقفة.
1: انو فيلم؟
2: يو الفيلم يلي هلأ بدنا نروح نتفرج عليه.
1: لك شو ما فيكي عقل انتي؟ طالما بدنا نروح على السينما وبدنا نحضر الفيلم ضروري تسمعين من الناس سلاف.
2: ايش وعليه هيك بفهمه اكتر.
1: يلا جاهزة انتي؟
2: يلا انا جاهزة.
1: والولاد؟
2: الولاد ما عليك منهم، رح يضلوا قاعدين عند اخوهن عماد.
4: اخي عماد نام بابا.
2: منين نام؟ قولي علي بنيمني ولا بنام.
3: خلاص ماما، اخي عماد راحت معه النوم لبكرة الصباح.
1: شو عرفك؟
3: انا ما بحب الكذب. احكي رشاد.
1: احكوا لك. احكوا شو عملتوا؟
0: ما عملنا شي بابا، سأينا اخي عماد خشخاش.
2: يبعث لي حمى منكم.
3: وانت كمان بتسقي خشخاش ماما.
1: صحيح هالكلام؟
2: سقيته مرتين كان ممغوص.
1: لك بدك تطالعيه مسطول؟ بدك تطالعيه اجدب؟
3: تاتا قالت بابا كان يسقي خشخاش بصغره.
1: بس قسما بالله اذا تاني مره بسمع انه عملتوا خشخاش بهالبيت او واحد شرب منه ما بتلوموا الا حالكم.
2: خلص خلص تابوا.
1: انت اللي لازم تتوبي، الاولاد عم يقلدوكي. شو هاد بابا؟ بلاقيكم لابسين وحاضرين حالكم.
0: بدنا نروح معكم.
1: لوين؟
3: على السينما.
1: شو رايك ناخدهم؟
2: مثل ما بدها.
1: بناخدكم بابا بناخدكم، بس على شرط. ها
0: موافقين؟
1: ابتعدوا بادبكم.
0: نعود.
1: اكل البزر ممنوع.
0: ممنوع.
1: شرفوا لشوف.
2: بكير.
1: منين بكير؟ بدنا نلحق نقطع محلات، هلا العجقه فظيعه على شباك التذاكر.
2: شايف هالعجقة قدام الشباك؟
1: ضليت لكم ساعة، خفوها خفوها خفوها، ما كنتوا تسمعوا. تفضلي، منين بده يصح لنا نقطع تذاكر؟
3: أنا بدفش بابا.
1: وين بدك تنزل دي الزحمة لك ابني؟
0: أنا بروح بابا.
1: طولوا بالكم.
2: شو رح تعمل؟
1: والله رح أجدبها واقف بنص الصف.
5: وين يا أخونا يا أخونا؟
1: نعم أخي.
5: يا عيني، بالظاهر لما نوزعوا الذوق كنت فوق.
1: هلا شو صار؟
5: شو صار؟ بالله شو صار؟ صار يا استاذ اني صرت خالع وانا بهالوقفه سيجارتين وما كان يصح اللي اوصل للشباك. لك ايه بعديك بعد؟
1: ايه اخي لا تدفش. ها كمان نحن مثل حكايتك بنحب النظام.
5: ايه خد عليك لهنيك، لو كنت بتحب النظام كنت بتوقف مثل غيرك ما لواقف.
1: ميت اهلين.
5: واهلين والله.
2: شو راح تعمل ابو رشاد؟
1: شو بدي اعمل؟ بدنا نوقف الصف.
2: ايه بيروحوا المحلات المناخ.
1: ايه ستي قلنا بسعر غيرنا.
2: هات المصاري لقلك.
1: ليش؟
2: انا رح اقطع الكروب.
1: لك وين بدك توقفي بهالعجقه؟ شو مجنونه انت؟
2: ايه لا مالي مجنونه، لكن رح الاقي طريقه. هات المصاري لقلك. هات.
1: تفضلي يا ستي. خي وبدي اشوف شو رح تعملي.
2: من فضلك بالله يا اخي.
1: نعم.
2: بتعمل معروف تقطع لنا بطريقك اربع كروب. انا حرمه ما بقدر وقف بالصف.
1: ايه طيب.
2: كتر خيرك يا اخي. تنتين هوية وتنتين عادي.

0: شايفة أبو رشاد الفيلم بلش؟
1: بسيطة مالشي، ما صار له زمان. شو الأخ اللي بيعيد؟
2: بابا مالي شايف طريق دنيا عتني.
1: امسك إيد أخوك رشاد، امسك.
0: رشاد تقبرني، خليك متمسك بخراطتي.
1: وينك يا أخونا؟ وينك اللي بتعيد الناس؟
0: أبو رشاد ليش أنت ما بتعرف وين محلاتنا؟
1: والله ما بعرف، ولا قال لك لحقوني لألكون.
0: لحقوا بابا يا أولاد.
3: سمعونا يا جماعة، سمعونا يا جماعة.
1: تعال أولا هون فؤاد، تعال تعال تعال.
2: بابا مالي شايف طريق الدنيا عتني.
3: وبعدين يا اخوان، وبعدين يا اخوان.
0: ابو رشاد، لك ابو رشاد وين تركتني بهالعتمه؟
1: خليكي ماشيه لقدام، لا تروحي هيك ولا تروحي هيك.
0: ابو رشاد انا عم انطرق بالكراسي. ابو رشاد ما بتسمعت صوتك.
1: ابو رشاد تكسرت جنابه.
4: شو هاد شو هاد؟
1: ظهري تكسر يا اخ، وقعت على الارض. بالظاهر في واحد رامي قشره موزي.
4: فهمت، لكن مو هون محلك. وين البطاقات اللي معك؟
1: تفضل.
4: حامي
1: لواحظ، يا لواحظ، رشاد، فؤاد، وداد، الحقونا بابا.
4: تفضل، الكرسي الخامس والسادس والسابع.
1: شكرا شكرا. ام رشاد تعالي من هون، انتي الاولاد تعالي.
5: سالي عليك سوبر
6: دي بريزون بري
7: نيسيسوار.
6: Mais
0: je veux dire, boss. يا سلام على روب هالممثلة، شو حلو.
2: بابا خليني اقعد جنبك.
1: محلك منيح بابا.
2: بابا.
1: نعم بابا.
2: للعمر اللي قاعد بالكرسي اللي بعد رقبته.
1: يا اخ يا اخ.
8: اه وبعدين معقول؟
1: اذا بتأمر عود على الكرسي منيح.
8: ليش اخي؟
1: الصبي ما عم يشوف.
8: حطه بحضنا.
1: طيب شو بتخسر اذا وقفت رقبتك عن الهز؟
8: قله للي قدامي.
1: قول لي اللي قدامك.
2: بابا عم ياكلوا بزر ويرموا علينا الاشياء.
1: يا اخونا يا اخونا اذا بتريد ممنوع اكل البزر.
8: لك اخي بدنا نفهم الفيلم. لك
1: فهموا اخي، مين مانعك؟
8: لك منين بدي افهمه وانت اولادك نازلين قر؟ لك عمي دافعين مصاري مشان نتفرج.
0: اتركهم ابو رشاد، لا تعلق حالك معهم.
2: لك شو صار؟ ليش هيك عم ينفخوا على الكراسي؟
1: من هالمناظر اللي عم يشوفوها
0: بعيوني لو عرفانه هيك بده يكون الفيلم، ما كنت اجيت.
1: غمضوا عيونكم بابا، غمضوا عيونكم، غمضوا عيونكم.
2: بابا
1: لك بلا ما تشوفوا هالشوفات.
2: بابا ما تغمض عيونك انت.
0: يا حوينة هالاربع ليرات اللي حطيناهم. لك شايف هالممثلة شو لابسة؟ يبعت لحمة شو قليلة حياة.
2: شو موضوع الفيلم بابا؟ ما فهمت منه شيء.
0: ولا ما فهمت شيء.
1: مين بدنا نفهم؟ مو سامعين هالصفير وهالشغب؟
0: طيب مو كاتبين برا ممنوع اكل البزر؟
1: كاتبين.
0: لكن ليش كل واحد حاطط كيس بحضنه نازل على تفصيص؟
1: هيك الطاسه ضايعه. عجبك الفيلم؟
0: لا والله يعب الشوم عليهم، والله ما عندهم جنس الحياه.
8: لك اخي سمعونا، بدنا نفهم الفيلم. لك
1: فهموا اخي فهموا.
8: ايه اسكتوا لحتى نفهموا.
1: لا سيدي بدنا نسكت.
8: لا بدك تسكت غصب عنا.
1: اقعد برضك. ها
8: لا ما بدي اقعد.
0: يا ابن الحلال اتركه.
1: لا ستي ما بدي اتركه، انت ما عندك جنس التهذيب.
8: كبر كلام.
1: اقعد برضك. عمال لك
8: لا ما بدي اقعد.
1: اقعد عمال لك. ها
0: يا ابو رشاد، ابو رشاد حاجتنا فضايح. تنكسر رجلي اذا رجلي على السينما مره ثانيه.
1: بدك تسكتي انت الثانيه. ها
0: قوموا يا اولاد قوموا.
2: لوين بابا؟
0: قوموا للروح على البيت.
2: نشوف الفيلم.
0: قوموا عم قلكم، يلا تحركوا.
1: تركيه ولا الاولاد؟
0: ما بدي، بدي روح على البيت. حاجتنا بقى سمت بدا.
8: اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. لك يا جماعه روحتوا نص الفيلم علينا.
1: بسيطه اخي، لا تاخذنا.
8: على عيني على عيني. لك مشان غيرنا كمان فيلم صار له عم يشتغل اربع اسابيع مثل الرصاص، ونحن فايتين على الفيلم بلا مؤاخذه منشان هالمشهد اللي روحتوا علينا.
5: Qu'elle me fiche la paix. Je m'y efforce, mon vieux. Merci.
9: Monsieur Belbert, je viens, mon petit Anders. Je viens.
0: شو عم بتعمل ابو رشاد؟
1: بدي ادخل سيجاره.
0: بس التدخين ممنوع.
1: بلا ممنوع بلا بطيخ. نص السينما عم بتدخن. اخي اشعلها وحطها بين رجليك.
0: يو لا تقوم تجي الشرطه.
1: ان شاء الله مفكر الشرطي منتبه علينا. هلا اكون ملتهي بالفيلم.
10: انت تعال معي.
0: ابو رشاد الشرطي عم يحاكيك.
1: انا اخي
10: هات الشكاره وتعال. وانت كمان.
1: انا طفيتها.
10: بعرف طفيتها. حاني
0: يا اخي سامحه هالمره، الله يوفقك.
10: يا اختي انت لا تتداخلي.
0: يو جوزي كيف ما بدي اتداخل، الله يطول عمرك. ابو رشاد احكي لك كلمه معه.
10: خلصوني الحقوني.
1: اخي انا ما بدخن. الاخ قال لي ما في شرطه ادخن، انا بدخنت.
10: الحقوني انتوا اثنين لكم الحقوني.
1: خلصت يا افندي، الله يطول عمرك. طفيناها وانتهت الشغله.
10: 20 لوحه محطوطين على المداخل والابواب ومعلقين بحيطان السينما قدام الشاشه وعلى يمينك وعلى شمالك. كل اللوحات بتقول ممنوع التدخين.
9: لكم.
10: ليش؟ لأنه بيضر بالصحة.
1: هي على عيني يا أخي، بس نحن
10: وهات هويتك.
1: لواحظ؟
0: نعم
1: لواحظ.
0: نعم.
1: الهوية مو معي
0: أخي، جوزي هويته مو معه، بيمشي الحال بهويتي.

0: الزوجة
1: سامية جزائري،
0: الزوج طلحة حمدي، والخمسة بعيون الشيطان أحسان أبو الشامات، عمر ولبنى السعدي، طارق وماجد الشيخ. التأليف أحمد قبلاوي، الموسيقى سهيل عرفة، إخراج تيسير السعدي.

0: لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.
1: لا تبدأ التدخين لأن الآخرين يدخنون، ولا تستمر لأنك اعتدت عليه. فالعادات يمكن تغييرها، أما بعض الأضرار التي يتركها التدخين فقد لا يمكن التراجع عنها.
0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: لحظة لحظة شو؟ لحظة شو؟ في حروب بالتاريخ كان إلها أسباب سياسية وأراضي وحدود، وفي حرب كان سببها إنه مجموعة طيور قررت تاكل محاصيل المزارعين وصارت الحرب بين الجيش والطيور. لحظة شو؟

0: تخيلوا جيش كامل بأسلحة ورشاشات نازل على أرض أسترالية حتى يحارب عدو غريب جداً، مو جيش دولة تانية ولا متمردين ولا وحوش. الحرب كانت مع الطيور. ايه طيور.
1: هلا عم تمسح ولا عن جد؟
0: القصة صارت سنة 1932 بأستراليا بعد ما انتشرت بين الأراضي الزراعية بمنطقة كامبيون أسراب كبيرة من طيور ضخمة ما بتطير اسمها الإيمو. المشكلة أنه الطيور كانت عم تاكل المحاصيل وتدمر الأسوار، والمزارعين صاروا يطالبوا الحكومة أنها تتدخل. وبالفعل الحكومة قررت تبعت جنود من الجيش الأسترالي ومعهم رشاشات حتى يتعاملوا مع المشكلة. بالبداية الجنود شافوا مجموعة ضخمة من الإيمو، الفرصة كانت مثالية، نصبوا الرشاشات وبلشوا يطلقوا النار. بس هون صار أول شيء غريب وغير متوقع. الإيمو ما وقفوا بمكانهم، ركضوا وتفرقوا بسرعة وصار من الصعب جدا إصابتهم. الجنود حاولوا مرة تانية وثالثة ورابعة، بس الطيور كانت أسرع وأذكى مما توقعوا، وكانت تتفرق لمجموعات صغيرة وتتحرك لمسافات طويلة. وبعد أيام من المطاردة صار واضح إنه المهمة مو سهلة أبداً. الرشاشات موجودة والجنود موجودين، بس الإيمو كمان لساتهم موجودين. الحكومة أرسلت تعزيزات وحاولت تنظيم العملية من جديد، لكن النتائج بقيت محدودة وبعد فترة انتهت الحملة. وهون بلشت القصة تاخد اسم الغريب حرب الإيمو. والأغرب أنه الإيمو طبعاً ما كانوا بيعرفوا أنهم دخلوا حرب، ما كان عندهم جيش ولا خطة ولا حتى فكرة شو عم بيصير، كانوا ببساطة عم يدوروا على الأكل. ويمكن هون بتصير القصة أكبر من مجرد حكاية غريبة عن طيور وجيش، لأنه البشر أحياناً بيتعاملوا مع الحيوانات وكأنها لازم تترك مكانها وطريقتها بالحياة حتى تناسبنا نحنا. يمكن لو من البداية لقوا طريقة يبعدوا الإيمو عن المحاصيل أو أمنوا لهم مكان يلاقوا فيه الأكل بعيداً عن أراضي المزارعين كانت القصة كلها انتهت بدون حرب. وهون منوصل لفكرة أنك قبل ما تواجه أي عدو حاول تفهمه، يمكن لما تفهمه تكتشف أنك ما كنت بحاجة تحاربه من الأساس. هاي كانت قصة حرب الإيمو بين الطيور والبشر، ويلي بتثبت مرة جديدة أنه الواقع أغرب من الخيال. كنت معكم بالإعداد والتقديم رغد الخطيب.
2: لحظة شو؟

0: هناك أصوات مرت من هنا.
1: سيداتي، آنساتي، سادتي.
0: وبقي صداها.
2: اللي بيصفها عن هالموضوع أم كمين؟
0: من أرشيف إذاعة دمشق نعيد اكتشاف لقاءات نادرة وشخصيات صنعت حضورها وذكريات تحملها التسجيلات القديمة.
3: السلام عليكم.
2: أهلين أخي أبو صياح.
3: أهلين.
4: الإبداع عند الممثل سبب النص وإيمانه بالمخرج.
5: إيه أبو الليس، هات احكي لنا كيف جيت على المسرح القومي.
6: قال حضرتك شو اسمك؟ قلت له وصفي المالح. قال أنا نجيب الحلو، وهذا أحمد المر، وذاك خالد الحامة.
7: هالمهنة هاي تبع التمثيل أخذت كل وقتي، أخذت كل شبابي، أخذت يعني عشقت عشق.
8: في العمل الإذاعي بدك تخلي المستمع يشوف.
0: أصوات من الماضي، الثلاثاء التاسع مساء على إذاعة دمشق.
1: ممنونة، تقبروني ممنونة.
9: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
10: وعز الشرق أوله دمشق.
11: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
11: حياكم الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرعي يستقبل في قصر الشعب بدمشق الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كالاس والوفد المرافق لها. الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كالاس تؤكد أن نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا يكتسب أهمية بالغة بالنسبة لأوروبا. وزير الداخلية أنس خطاب يقول إنه بعد الربع الأول من العام القادم ستكون الأمور جاهزة للبدء بالتسجيل على البطاقات الشخصية. وزير الصحة مصعب العلي في اليوم العالمي للقلب يؤكد حق المواطنين في الرعاية الصحية النوعية والعمل على توسيع نطاق الخدمات التخصصية. توقيع مذكرة تفاهم بين سوق دمشق للأوراق المالية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية بهدف تعزيز التعاون وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين. وفي خبرنا الأخير، جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي يطيح بخلية مرتبطة بحزب الله في حوض اليرموك بدرعة. الموجز انتهى. بأمان الله.

0: تبدأ الحكاية.
1: ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل.
0: ومن أول مقام تأخذنا الذاكرة إلى زمن الطرب.

0: سلطنة نفتح دفاتر الموسيقى.
1: يا دفتر الأيام والأشعار، قديش حملتك قصص وخبار.
0: نعيش مع الموشحات والقدود والأدوار. ونقترب من أصوات وألحان بقيت خالدة.
2: سمعت صوتا هاتفا بالسحر.
0: سلطنة الأربعاء 10:30 ليلا على إذاعة دمشق.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: شاشة بيننا ولا جسر؟

0: والله يا راضي حاسس حالي ضايع بين هالشاشات، كل يوم عم نغوص أكتر بالتكنولوجيا. بس والله ما عاد عرفت معقول عم تقربنا ولا عم تبعدنا.
1: هذا سؤال كبير يا صابر. التكنولوجيا صارت جزء من حياتنا، بس مثل ما قلت، عم بتقربنا من بعضنا ولا عم بتخلي كل واحد فينا يعيش بجزيرة لحاله؟
0: يعني مثلا بتشوف الناس قاعدين جنب بعض وكل واحد فيهم ماسك تليفونه وما عم يحكوا مع بعض، بس عم يكتبوا على الواتساب وغيره.
1: صح، صاير فينا تواصل رقمي مو تواصل بشري.
0: مو بس هيك، التكنولوجيا بتسهل علينا التواصل، بتقرب المسافات، بتخلينا نشوف أهلنا وأصحابنا بأي وقت.
1: صح، بس معقولة هاي الأشياء بتعوضنا عن القعدة الحقيقية، عن الكلام اللي طالع وش لوش من القلب؟
0: هلأ خلينا نكون واقعيين، التكنولوجيا فتحت لنا أبواب ما كنا بنحلم فيها. خود مثلا، صار فينا نشتغل من البيت وكمان ندرس أونلاين ونتواصل مع ناس من كل أنحاء العالم.
1: أكيد أكيد، ما بخالفك، وأنا شخصيا استفدت كتير من هالقصص. لما كنت بعيد عن أهلي التكنولوجيا خلتني حس أني قريب منهم.
0: وكمان في حالات كتير التكنولوجيا بتساعد الناس اللي عندهم صعوبات بالتواصل، مثل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: والله متفق معك، التكنولوجيا مو بس أداة، هي فرصة إذا بدك للاندماج مو بس للتواصل.
0: بس لازم نعرف كيف نستخدمها، مو نكون عبيد إلها.
1: آسف صابر، لازم رد ولا أقول لك. تعرف أن التكنولوجيا أحياناً بتخلق عزلة حتى ونحن قاعدين بين الناس؟
0: بالضبط، بتشوف العيلة قاعدة مع بعض بس كل واحد مشغول بشاشته، ما في تواصل حقيقي.
1: لك حتى الرفقات والأصدقاء صاروا يتواصلوا بس عن طريق الرسائل، ما في لقاءات ولا عاد في أعداد.
0: صرت أقول لحالي إذا بدنا نلتقي لازم نعمل اجتماع زوم بدل القعدة على الكافيه.
1: فكرة والله.
0: بس المشكلة الأكبر إنه التكنولوجيا بتخلي الواحد يحس بالوحدة حتى لو كان بين كتير من الناس.
1: يا سيدي، مرة كنت عم بحكي مع واحد صاحبي على الواتساب،
0: إيه،
1: واتفقنا إنه نلتقي، بس مجرد ما وصلنا وقعدنا، كيفك شلونك شو أخبارك، كل واحد فينا انشغل بتليفونه. الله وكيلك، يمكن ما حكينا مع بعضنا أكثر من 10 كلمات.
0: يا سيدي، هاي القصة بتعبر عن حالنا اليوم، التكنولوجيا قربتنا بس بعادتنا بنفس الوقت.
1: مرة كنت عم بشرح للوالدة كيف تستخدم الفيديو كول،
0: ايه،
1: بس كانت عم تقلي طيب ليش ما بتجي لعندي لحتى أحكي معاك.
0: هدول هن أمهاتنا بفضلوا القعدة الحقيقية.
1: يا سيدي، أنا بحس إنه التكنولوجيا أداة، ويلي بيحدد إذا بتقربنا أو بتبعدنا هو طريقة استخدامها.
0: صح، لازم نستخدمها بحكمة ونحافظ على العلاقات الحقيقية،
1: وهيك بتصير هالشاشات جسر بيناتنا مو حيط يسكر على اللي بيناتنا.
0: مظبوط.
2: يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.
3: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيض القوافي.

في الحلقة الماضية استضفنا الأستاذ الشاعر بسام عبد الوهاب والتقينا به في إذاعة دمشق وتعرفنا إلى بدايات تجربته الشعرية الغنية منذ المرحلة الابتدائية حتى وقف على المنابر وأصبح يشار إليه بالبنان بلغته وبيانه وقوافيه وأصبح شاعرا مجيدا يكتب القصيدة التي تلفت النظر ويصفق لها الحضور. اليوم سنتابع مع الأستاذ بسام عبد الوهاب ما تبقى من تجربته ولا سيما إبان الألم، إبان النزوح، إبان الثورة البيضاء التي أصبح فيها النصر علامة على المجد، علامة وعنوانا نفخر به جميعا في سوريا. أستاذ بسام عبد الوهاب أهلا وسهلا بك مرة أخرى في إذاعة

0: وهذه القصيدة ربما أمامي مجموعة من العناوين، لكن أريد أن يكون لك الخيار حتى نتابع ما انتهينا به في الحلقة الماضية.
1: سأختار باب الحكمة.
0: تفضل.
1: حتى نحكم قولنا في بادئ الأمر.
0: نعم.
1: لا شيء في هذه الحياة يدوم، كم بدلت عبر الزمان رسوم. طبع الحياة مواعد فمودع، زالت كروم كي تقوم كروم. أمم أتت، أمم زهت، أمم خلت، أمم على أنقاضهن تقوم. هذه الحياة بطبعها دوارة، لا شيء فيها ثابت محتوم. تعليك حينا فوق رايات العلا، تدنيك ثم بأصغريك تقيم. حينا تجود برطبها وبتمرها، حينا من الحتل الذميم تسوم. كل الجديد وإن تقادم عهده سيقال حتما تالف وقديم. أيصدق الأجداد أن حديدنا أمسى سفينا طافيا ويعوم؟ أيصدقون بأننا طلنا السماء ونطير فوق سحابة ونحوم؟ كم من إمام قائم بجنازة، مات الإمام فأمن المأموم، مات الإمام فأمن المأموم.
0: الله الله، هكذا هي الحياة. ما أروع شعر الحكمة عندما يتجلى في تلك المفردات الجميلة التي تقدم الموعظة للمستمع الكريم. أستاذ بسام عبد الوهاب، لابد أن نضيء في حلقة اليوم على تلك القصائد التي حملت الوجع، وجع النزوح وألم قصف النظام البائد للقرى والمناطق، إلى أن جاء النصر، النصر المؤزر لأبناء شعبنا، لتبقى سوريا تحافظ على مكانتها عبر التاريخ، على حضارتها، ألقا يدوم على مر الزمان.
1: استحضرني الآن يا أستاذ عدنان وأنت تتكلم حين وصلت معرض دمشق الدولي.
0: نعم.
1: وكنت مدعوم لأول دورة بعد التحرير.
0: نعم.
1: حين وصلت وسجدت على باب المعرض وباب المدخل الرئيسي، بدأت وكتبت بضعة أبيات.
0: نعم.
1: قلت فيها: من ينكر الأمجاد ذاك دعي، والخزي فيه مؤصل وجلي. في مجدنا كتب الزمان قصائدا، وبنصرنا صوت الهتاف دوي. قالوا هزمت، قالوا هزمت وكنت أكبر خاسر. قالوا يبست وجذرك المنسي، قالوا ذللت فكيف تأنف بالإبا، قالوا عطشت وغيرك المروي. قالوا خذلت وكم دهتك مصائب، قد أحرقتك النار يا سوري. ينسون أن في المعارك أمة الكل فيها فارس وأبي. إن كنت تسأل فالإجابة ها هنا: من أنت؟ إني ماجد أموي.
0: الله.
1: إني ماجد أموي.
0: جميل أستاذ بسام، لو تكرمت تلك اللحظات الصعبة القاسية المؤلمة التي وصفت بها تلك المشاعر وأنت تغادر الدار بعد القصف والتدمير للحي وللقرية، وأنت تغادر وتلملم الأشياء، لك قصيدة بعنوان هجرت الدار.
1: كانت من أصعب اللحظات.
0: نعم.
1: وكانت من أقساها، وأنا أركب تلك الحافلة التي تقلني أنا وأبنائي وعائلتي.
0: نعم.
1: نحو النزوح، ودمعة عيني تمطر خدها حزنا وكمدا وغيظا وقهرا. قلت: ألا يا حرف دمع العين أمسى، بنظم الشعر يوم الهجر حبرا، ينوح الشعر من شطريه حزنا، وبات النظم بالآهات شعرا. هجرت الدار، هجرت الدار واستوطنت قهري، بهجر الدار بات الصمت قبرا،

طغاة العصر تحرق زهر أرضي، ومنهم فاحريح الموت غدرا. نباع نباع نساق نحو الموت قتلا، وتسكت أحرف الأشعار قهرا على أطلال تلك الدار أروي بنار البوح فوق السطر جمرا.

0: أنتقل للقصيدة الثانية أستاذ بسام التي تحمل عنوان أوجاع الجيل. هذا الجيل ربما مر بخيبات كثيرة وأوجاع وآلام، كيف رسمت هذه الأوجاع بقصيدته؟
1: سأجعل الموضوع أشمل قليلا.
0: تفضل.
1: هي أوجاع مجتمع،
0: نعم،
1: ولكن وضعت نفسي عنوانا لجيل،
0: نعم،
1: ولحقبة زمنية عاصرناها وعايشناها
0: وذقنا الألم والمرارة.
1: نعم، وليست من باب حروب وكذا، لا لا لا، تكلمت مجتمعيا.
0: نعم.
1: قلت ما عدت أعرف للنجاة سبيلا،
0: نعم،
1: ولذاك عنونت القصيدة رحيلا. تبتزني لغة الدموع فأبتني منها دوات تتقن التأويل. الفندق المنهوب حل بداخلي، ما عدت أقبل زائرا ونزيلا. صوت الغراب أحاطني واغتالني، مذ أحرقت كف الطغاة هديلا. يمشي بنا الجناز يقرأ نعوتي، والقبر أصبح للحياة بديلا. قدوا قميص الحق أنكر فعلهم، آيات رب نزل التنزيلا. لم يقرأوا شرع السماء والسابق ليرتلوا صوت الأنا. ترتيلا ضلوا بتفسير الكتاب، تحامقوا واستدبروا القرآن والإنجيل. أهواؤهم حكمت وظل مسيرهم، وعقولهم تستعذب التجهيل. ساست بهم كف الضلال فصاهروا أهل البغاء وعاشروا الضليل. عاث البغاة بهاجسي ومشاعري، والسابق ظنوا أصير قتيلا. لم يعلموا أن الأشم يعيش بي حتى ولو فقت الخريف ذبولا. ذللت ناصية القريض بأحرفي، وجعلت منها موسما وحقولا. حولت عذراء المحابر ثيبا، أرسلتها للناظمين رسولا. أرسلت 1000 رسالة أحكي بها عن جيل أوجاع أحيل عليلا. أرسلت أخبركم بأن مشاعري ذاقت شواظا هاطلا سجيلا، ورسالة الأولى برسم قضائكم وقضيتي لا تقبل التأجيل.
0: جميل.
1: أجرمت في حقي وهبت مشاعري لخؤون طبع يتقن التمثيل. صدقت سلمت المشاعر كلها، وجعلت قلبي للجميع سبيلا. ورسالة الأخرى برسم قلوبكم، إن القلوب تبز قال وقيلا. قد حطموا قلبي بقسوة حكمهم، قد حولوا حبل الإخاء فتيلا. قد حطموا قلبي بقسوة حكمهم، قد حولوا حبل الإخاء فتيلا. إني غدوت بما نزفت حكاية، قد أصبحت للنازفين دليلا. تأشيرتي عند المفارح دمعتي، أحتاج في تلك الديار كفيلة. لن أختم الأبيات قبل رسالة عنوانها إني غدوت كليلا. سافرت وحدي في غياهب غصتي، فأنا أمثل بالمواجع جيلا. هو جيل أوجاع تطاول عتمه، أيعود يوما يشعل القنديلا؟ أيعود يوما يشعل القنديلا؟
0: الله الله الله، جميل. أستاذ بسام، أنت من الذين يقولون عنك شاعر الارتجال في الوسط الشعري ووسط الشباب الشعراء الذين يحيطون بك وتحمل لهم كل الود والصداقة، وترتجل أحيانا يعني على عجل في أي موضوع ربما يخطر ببالك، أو أحد يقول لك اكتب لي عن كذا فترتجل، لدرجة أن عندما فكرت بالقدوم إلى الإذاعة إلينا كتبت لنا قصيدة قبل أن تصل.
1: قبل أن حتى أتكلم معك أذكر أني قادم إلى دمشق، وأنا وعدتك سابقا حين أحضر دمشق أن يكون أنت أول من يعلم. قبل، بين المسافة من حلب إلى حمص، خطر في بالي بيت نسجت عليه قصيد وكان ارتجالا. موضوع الارتجال موضوع استفزاز، استفز بسرعة. بعض الكلمات، بعض المواقف، بعض الملامح، بعض القصص، بعض الشخصيات، بعض المناوشات، بعض الأحاسيس، بعض المشاعر، كلها تستفز بصراحة. يعني أنا سريع العطب في هذا الباب، والحرف سريع الجريان على لساني. إن كان غزلا إن كان هجاء إن كان حتى في كل الأغراض. ولكن سأتكلم عن القصيدة التي أو شبه القصيدة التي تكاد أن تكون اكتملت أو لم تكتمل.
0: نعم.
1: ما بين حلب وحمص في هذه المسافة.
0: نعم.
1: كتبت ونسجت قصيدة على بيت سأذكره في النهاية لأني جعلته خاتمة
0: للقصيدة.
1: للقصيدة.
0: نعم نعم.
1: قلت أمشي بخطوة تائه متوجس والحشرجات كتمن صوت تنفسي، أستذكر الوهم المكنى بالهوى وحكاية تروي خيانة هجرسي، تعمى عيون العاشقين وكلهم يمشون مشية ضائع متلمس.
0: نعم.
1: العاشقون تحولوا لفرائس لاكت بهم أنياب فك عرندسي، حينا تراهم في قميص براءة، حينا كعسال الجبال وأطلس، حينا تراهم غارقين بهمهم، حينا بوجه مراوغ متمرس. كم يدعون بأنهم أهل الصفا وبهم صفات المستبد النرجسي، كم يدعون بأنهم أهل الصفا وبهم صفات المستبد النرجسي، يا نفس توبي فالهوى أكذوبة كذب الرواة فحاذري وتحرسي، يا نفس من بئر الهوى لا تشربي فالحب حرب إن أتتك تترسي، الحب محض رواية مكذوبة صيغت بكف مزور ومدلس، والعاشقون جميعهم قد قسموا ما بين من خسر الهناء ومفلس، الفرق ما بين المحب وغيره كالفرق بين مقوض ومؤسس، الحب محض رواية مكذوبة صيغت بكف مزور ومدلس.
0: جميل جميل يا أستاذ بسام. اللحظة الأولى لانتصار الثورة، أين كان الأستاذ بسام عبد الوهاب وكيف وصلته الأخبار الأولى؟
1: كنت نائما وأيقظتني زوجتي، أذكر ذاك اليوم ولا يغيب، ذاك اليوم لن يغيب لا عني ولا عنك ولا عن أي سوري. تلك اللحظات الأولى أيقظتني وكأن على رأسها الطير، انهض يا رجل سقط النظام. لا شعوريا بكيت، لا شعوريا نزلت إلى الشارع، لا شعوريا بدأت أرقص.
0: يا سلام.
1: وكان نذرا علي أن أرقص أمام الكل حين يسقط ذاك النظام المجرم. ولا أذكر إلا عندما صعدت إلى البيت مرة أخرى أستذكر ما جرى، لا أعلم.
0: جميل.
1: فقط الكلمة الأولى وحين قالت لي انهض يا رجل سقط النظام، تلك الكلمة وكأنها ذاك المذيع الذي ألقى الساعة الآن من دمشق، تلك الكلمات التي لن تغيب عني وعنك وعن كل سوري، تلك الكلمة التي قالتها زوجتي حينها انهض يا رجل سقط النظام، وكأني أعيش اللحظة كل يوم.
0: جميل.
1: وأصعب موضوع واستحال على بسام أن يكتبه تلك اللحظات أن أكتب عن النصر، لم أستطع إلى البكاء مع كل قدرتي على الارتجال والشعر وصياغة المفردات وحبك القصص، ولكن أمام ذاك الموقف لا كلمة ولا جملة ولا شعر ولا أي إحساس قد يصف ذاك الموقف.
0: هي الدمعة يعني ربما تغني عن ألف قصيدة عن تلك الفرحة، دموع الفرح التي هطلت ورقصت وزينت بأنوار

0: رغم كل العثرات ورغم كل كذا ستسير، ولكن نعم. نعلم أننا إلى الأمام، لسنا رهن عصابة وطغمة فاسدة مجرمة.
1: نعم.
0: الآن نحن في طور بناء.
1: نعم.
0: تلك اللحظات هي ما أورثتنا هذا.
1: صحيح.
0: ولولا تلك اللحظة التي لن تنسى، وأحمد الله أني عشتها. أحمد الله أني عشتها.
1: هذا كان حلم.
0: أحمد الله أني كنت من ذاك الجيل التي عاش تلك اللحظة.
1: الحمد لله رب العالمين. الله أكرمنا بهذا النصر العظيم.
0: الحمد لله.
1: النصر المبين لنرى سوريا تنمو وتكبر من جديد، لتكون كما كانت عظيمة وتصبح عظيمة على مر الأيام ومر الأزمان. أستاذ بسام، سنودع المستمعين بشيء إلى الشام، إلى دمشق.
0: قلت وصفا حبيبتي دمشق.
1: نعم.
0: الزهر أينع في مدى خديك، والشمس تشرق من ضحى عينيك، الشعر أنت ولا سواك يعيش بي، والقلب عبد بالغرام لديك. كلي وشعري والحياة بأسرها كعجينة الأطفال في كفيك. لو تطلبين القلب دونك خافقي، سيصيح قلبي صادقا لبيك. يا وجه نيسان، يا وجه نيسان تألق ضاحكا، قطر الجمان مداعف جفنيك.
1: نعم.
0: إن سرت سار القلب نحوك هائما، كل المشاعر تقتفي قدميك. ما غبت عن قلبي وذكرك حاضر، ومتى رحلت رحلت منك إليك، ومتى رحلت رحلت منك إليك إلى شامي.
1: الله الله يا أستاذ بسام، بهذه القصيدة التي رسم قوافيها الأستاذ بسام عبد الوهاب عن دمشق، دمشق الجميلة، دمشق المدللة، دمشق التاريخ الحاضر والمستقبل، نأتي مستمعين الأكارم على ختام حلقة اليوم من برنامج فيض القوافي. كل الشكر للشاعر الأستاذ بسام عبد الوهاب على سعة صدره، وتحمل عذابات السفر من حلب إلى دمشق ليكون ضيفا عزيزا على برنامج فيض القوافي. مرحب بك أستاذ بسام في إذاعة دمشق، وأهلا وسهلا، أنرت هذا البرنامج بحضورك.
0: بارك الله فيكم أستاذ عدنان، وبارك الله في فريق الإخراج وفي كل فريق إذاعة دمشق التي أعشقها، إن كانت جلقة وإن كانت الشام وإن كانت وبكل مسمياتها أعشقها وتعشقها ونعشقها. لا تعلمون مدى فرحتي ومدى تلك النشوة الداخلية والغبطة داخل نفسي على أني على أثير دمشق، في دمشق وفي إذاعة دمشق. حياكم الله.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة اليوم، حتى نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية مني أنا عدنان بكرو في الإعداد والتقديم، وتحية من الزميلة المخرجة ديما بلطة. هذه أطيب الأماني، وإلى اللقاء.

فيض القوافي. فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: نغم مسافر.

عابراً جبال الألب الوعرة وسهل وادي الرين المنخفض، يسافر إلينا هذا النغم قادماً من ليختنشتاين في أوروبا. تقع ليختنشتاين وسط أوروبا بين سويسرا والنمسا، وتمتد على الضفة الشرقية لوادي الراين ضمن نطاق جبال الألب. تتكون تضاريسها من سفوح ألبية وعرة في الشرق والجنوب، يقابلها سهل وادي الراين المنخفض في الغرب. مناخها معتدل يتأثر برياح الفون الدافئة مع شتاء بارد وصيف لطيف. تغطي الغابات نحو 40% من مساحتها، وتضم حياة برية متنوعة تشمل الغزلان والنسور الذهبية والطيور الجبلية، إضافة إلى نباتات ألبية تنمو في المروج المرتفعة.

تأسست فرقة رأس من ليختنشتاين عام 2005، وأصبحت من أبرز الأصوات الشعبية في وطنها، كما اشتهرت في الإعلام السويسري والأوروبي بأغانيها التي تعبر بصدق عن الحياة اليومية ولهجة قرية بالزيرس الواقعة عند سفوح جبال الألب. نستمع لأغنية من أداء رأس حول هذه القرية، حيث تستحضر ملامحها وطبيعتها الهادئة وقلعة غوتنبرغ التاريخية وروح أهلها، لتقدم موسيقى دافئة تمزج بين البوب البسيط والنفس الشعبي الذي يميز هذا الجزء الجميل من الإمارة.

الاسم الرسمي إمارة ليختنشتاين. نظام الحكم ملكي دستوري يرأسه الأمير هانز آدم الثاني. تعتمد البلاد الفرنك السويسري عملة رسمية، وتعد الألمانية لغتها الأساسية. العاصمة فادوز، وهي من أصغر العواصم في العالم، ومن معالمها الهامة قبر القديس فلورين الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، ومتحف الفن، وهو عبارة عن بناء حديث يضم قطعاً فنية لكبار الفنانين في العالم تعود إلى القرن التاسع عشر وصولاً إلى القرن العشرين، والمتحف الوطني ومتحف فادوز للتزلج الذي يروي تاريخ الرياضات الشتوية في البلاد، ومتحف الطوابع البريدية الذي يحوي نماذج من أجمل طوابع العالم. كما يعتبر المنزل الأحمر واحداً من أشهر المعالم السياحية في فادوز.

نستمع أحبتنا لأغنية المساء للمؤلف اللاختنشتاني جوزيف غابرييل راينبرغر، الذي عاش بين عامي 1839 و1901، وكان أحد أبرز أساتذة التأليف الموسيقي في أوروبا. كتب هذا العمل وهو في 16 من عمره، ثم أعاد صياغته لاحقاً ليصبح أشهر مؤلفاته الدينية. تمتزج فيه البساطة الروحية مع جمال الهارموني الألبي الهادئ، وتعتمد الأغنية على نص تأملي يطلب فيه التلميذان من السيد المسيح أن يبقى معهما عند حلول الليل، فيتحول هذا الرجاء إلى نغم مسائي صاف يعبر عن السكينة والطمأنينة والرغبة في حضور نور يبدد عتمة النهار.

تتمتع لايختنشتاين بثروات طبيعية محدودة، لكنها تستفيد من أراضٍ زراعية خصبة تمتد على ضفاف وادي الراين، إضافة إلى مراعيها الجبلية التي تدعم تربية الأبقار وإنتاج الألبان. تزرع البلاد محاصيل أساسية مثل القمح والشعير والذرة والبطاطا، وتشكل الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان جزءاً هاماً من نشاطها الريفي. ورغم صغر مساحتها، تعد لايختنشتاين دولة صناعية متقدمة، إذ تضم شركات متخصصة في الإلكترونيات وصناعة المعادن والأدوات الدقيقة ومنتجات طب الأسنان والسيراميك والأدوية، وتصدر آلات صغيرة عالية الجودة وموصلات صوت وصورة وقطع غيار المركبات ومنتجات طب الأسنان التي تحظى بسمعة عالمية.

تشتهر فرقة ويلتمبراند من ليختنشتاين بأداء أسلوبي الدارك ويف والنيو كلاسيك. فالدارك ويف موسيقى ذات أجواء مظلمة وعاطفية تعتمد على الأصوات الإلكترونية، بينما يمزج النيو كلاسيك بين العناصر الكلاسيكية والخيال ليمنح العمل طابعا سرديا مميزا. نستمع للفرقة في أغنية أشخاص الليل التي تقدم لوحة ليلية عن كائنات تعيش في الظلال وتمثل الجانب السري والخيالي من الطبيعة.

يبلغ عدد سكان ليختنشتاين نحو 41 ألف نسمة، وتشكل الأعراق الجرمانية وخاصة الليختنشتاينيين والسويسريين والألمان والنمساويين يشكلون الغالبية السكانية مع حضور إيطالي وأوروبي صغير. تبلغ نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة 100% بين البالغين، أي أن التعليم فيها شبه شامل لجميع السكان، وهو ما ينسجم مع كونها دولة صغيرة ذات دخل مرتفع ونظام مدرسي متكامل. يعرف الزي التقليدي في ليختنشتاين باسم تراخت، ويرتديه الرجال والنساء في المناسبات الوطنية، حيث يتميز الرجال بالسروال الجلدي والسترة المطرزة، بينما ترتدي النساء الفستان الطويل والمئزر الملون والقبعة الدائرية.

فولسر مغن وكاتب أغاني من ليختنشتاين يعمل بين أوروبا والولايات المتحدة. اشتهر بأسلوبه الإلكتروني التجريبي وحضوره في صناعة الموسيقى العالمية. شارك في مشاريع دولية بارزة تجمع البوب والرقص المعاصر بروح ابتكارية لافتة. نستمع له يؤدي أغنية إنه ذنبي التي تدور حول الاعتراف بالخطأ وتحمل المسؤولية الشخصية.

تشتهر ليختنشتاين بصناعات يدوية ريفية تشمل الحياكة التقليدية وصناعة الأدوات الخشبية والمطرزات الجبلية الدقيقة. يقوم مطبخها على أطباق مثل كاسكنوب فلي المصنوع من الجبن الألبي والبصل ونودلز البيض، وهي معكرونة مصنوعة من البيض والدقيق ذات قوام طري ونكهة أغنى من المعكرونة العادية. من أشهر الحلويات في ليختنشتاين طبق تورتا ريبل، وهو يحضر من دقيق الذرة والفواكه المطهوة، يعكس بطعمه الدافئ وبساطته روح المطبخ الجبلي التقليدي.

لقد استولى على قلبي أغنية بصوت سابين دونسر التي عاشت بين عامي 1977 و2006. اشتهرت بصوتها السوبرانو الدرامي وأسلوبها العاطفي العميق خلال عملها مع فرقة أليس الليختنشتانية التي وثقت أعمالها ضمن نمط الغوثيك ميتال، ويقصد بهذا الأسلوب المزج بين القوة الموسيقية الثقيلة التي تمنح العمل طابعاً مظلماً ومشحوناً، وبين الدراما الملحمية التي تضفي عليه بعداً قصصياً واسعاً يعبر عن صراع إنساني عميق.

وبأغنية لقد استولى على قلبي. أيها الأحبة، ننهي رحلة النغم الذي زارنا قادما من ليختنشتاين. نغم مسافر.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشر والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرعي يستقبل في قصر الشعب بدمشق الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والخارجية والأمنية كايا كالاس والوفد المرافق لها. الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس تؤكد أن نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا يكتسب أهمية بالغة بالنسبة لأوروبا. وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصر يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية لواء الركن مجدي الحراسيس سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الدفاعية. وزير الداخلية أنس خطاب يقول إنه بعد الربع الأول من العام القادم ستكون الأمور جاهزة للبدء بالتسجيل على البطاقات الشخصية. وزير الصحة مصعب العلي في اليوم العالمي للقلب يؤكد حق المواطنين في الرعاية الصحية النوعية مشيرا إلى توسيع العمل على نطاق الخدمات التخصصية. وفي خبرنا الأخير رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي يعلن بدء استقبال طلبات دولية لاستخدام الأجواء السورية. الموجز انتهى، بأمان الله.
2: الحقيقة حق، ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب المفقودين وعائلاتهم.

كارثة الثاليدوميد. حين يطيع الإنسان بلا حدود، حين يختبر الإنسان لا تكون النتائج دائماً متوقعة. في هذا البرنامج نعود إلى تجارب حقيقية هزت العلم وغيرت فهمنا للعقل والجسد. أنت الآن تحت الاختبار.

في منتصف القرن الماضي كان العالم يخرج توه من ركام الحرب العالمية الثانية، والبشر يتطلعون إلى كل ما هو جديد، إلى العصر الذهبي للعلم والطب. المشرط الطبي أسرع، واللقاحات تهزم الأوبئة، والمختبرات تعد بالمعجزات. وفي وسط هذا الاندفاع نحو المستقبل خرجت حبة دواء صغيرة، بيضاء ملساء لا تتجاوز حجم حبة العدس، كتب على غلافها بخط عريض: آمنة تماماً حتى للأمهات الحوامل. كارثة الثاليدوميد. نحن الآن في أواخر عام 1958 في مستشفى إقليمي غرب ألمانيا. طبيب توليد يخرج من غرفة العمليات، وجهه شاحب كالرماد ويداه ترتجفان، يتجه نحو زوج ينتظر بفارغ الصبر. الأب يبتسم يستعد لسماع الخبر السعيد: مبارك، لقد أصبحت أباً. لكن الطبيب لم يبتسم، لا توجد كلمة واحدة تخرج من فمه، فقط يمسك بيد الأب ويقوده إلى الداخل. على الطاولة الصغرى كان هناك مولود جديد يتنفس، عينه مفتوحتان، لكن أين ذراعاه؟ لا توجد أذرع. كفا الصبي ملتصقتان بكتفيه مباشرة دون ساعد أو عضد، وأرجله مشوهة بشكل مصمت. لم يكن هذا الطبيب يعلم في تلك اللحظة أن هذا المشهد الكابوسي لن يكون الأخير، بل كان الشرر الأول لكارثة طالت أكثر من 40 دولة حول العالم، وأسقطت أكثر من 10,000 طفل في فخ التشوه العظمي الحاد، وقتلت آلاف الأجنة في أرحام أمهاتهم. مرحبا بكم في هذه الحلقة من تحت الاختبار. اليوم نفتح الملف الطبي والقانوني الأكثر رعبا في التاريخ الحديث، قصة عقار الثاليدوميد، القصة التي لم تغير مجرى الطب فحسب، بل أجبرت البشرية على إعادة كتابة القوانين التي تحمي حياة الإنسان من جشع الأبحاث والتجارب. بدأت القصة في ألمانيا الغربية عام 1954. شركة أدوية صاعدة تدعى شيمين غرينونيتال كانت تبحث عن عقار جديد مضاد للقلق والأرق. وفي أروقة مختبراتها نجح الكيميائيون في تركيب مركب جديد يدعى الثاليديومايد. الشيء الذي لم يذكره الإعلان هو الخلفية المرعبة لطاقم الأبحاث في هذه الشركة. عدد كبير من العلماء والأطباء الذين عملوا في قسم التطوير في شركة شيمين كانوا أطباء سابقين في الحزب النازي، وبعضهم كان له سجل حافل بتجارب بشرية قصرية في المعتقلات النازية خلال الحرب. نفس العقول التي نظرت يوماً للجسد البشري كمادة للتجريب كانت هي ذاتها التي صممت ووافقت على هذا الدواء الجديد. عندما اختبرت الشركة الثاليديومايد على الفئران لاحظت شيئا غريبا: الدواء لم يقتل الفئران حتى مع الجرعات العالية جدا. أصيبت الإدارة بالانبهار، اعتقدوا أنهم وجدوا المنوم المثالي الذي يستحيل الانتحار به أو الموت بسبب جرعة زائدة منه. لكنهم غفلوا أو تغافلوا عمداً عن حقيقة أساسية: الفئران لا تتأثر بالثاليديومايد بنفس طريقة أجساد البشر، والأهم من ذلك لم يختبروا أثر الدواء على أنثى حيوان حامل واحدة. في عام 1957 طرح الدواء في الأسواق الألمانية تحت اسم كونترغان، وسرعان ما انتشر كالنار في الهشيم.
بيع بدون وصفة طبية في أكثر من 46 دولة وتحت عشرات الأسماء التجارية، وتم تسويقه للحوامل خصيصاً كعلاج ناجح لغثيان الصباح في الأسابيع الأولى من الحمل. كانت الأمهات يأخذن الحبة الصغيرة في الليل ليستيقظن بنشاط دون أي غثيان. كان يبدو كمعجزة حقيقية، لكن المعجزة كانت تخفي في أحشائها كبوساً ينبض. مع حلول عامي 1959 و1960 بدأت التقارير الطبية الغربية تتسلل إلى مجلات الطب في ألمانيا وأستراليا وإنجلترا. عيادات الولادة لم تعد كما كانت، حيث قال الدكتور ويدو كاندلينز: خلال مسيرتي المهنية التي امتدت 20 عاماً لم أرى سوى حالة واحدة أو حالتين لما نسميه تفقم الأطراف، وهو عيب خلقي نادر جدا يولد فيه الطفل بأطراف قصيرة تشبه زعانف الفقمة. ولكن في هذا الشهر وحده استقبلت 6 حالات في مستشفى واحد. هناك شيء خاطئ يحدث في البيئة أو في الغذاء، شيء ما ينهك أجنة هذه المدينة. الدكتور ويدو كاندلينز طبيب الأطفال والألماني الشجاع الذي بدأ يربط الخيوط ببعضها، وفي الأثناء ذاتها وعلى بعد آلاف الكيلومترات في أستراليا كان طبيب النسائية ويليام ماكبرايد يلاحظ النمط ذاته. هنا أضاءت الشرارة. الحسبة كانت رياضية ومخيفة. إذا تناولت الأم حبة ثاليديومايد واحدة بين اليوم 20 واليوم 36 من بداية الحمل، وهي الفترة التي تتشكل فيها أطراف الجنين، فإن الاحتمالية شبه حتمية. الدواء يعبر المشيمة ويهاجم الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي الأطراف النامية، فيتوقف نموها تماماً. ماذا كان رد شركة أدوية جرونينتال عندما واجهها الأطباء بهذه النتائج؟ الإنكار والتجاهل. للأسف آلة الأرباح كانت تدور بملايين الدولارات. رفضت الشركة سحب الدواء وهاجمت الأطباء وشككت في أبحاثهم، واستمرت في بيع العقار لشهور طويلة إضافية، شهور كانت كافية لولادة مئات الأطفال الآخرين بأجساد ناقصة. بينما كان العالم القديم يغرق في الكارثة، كانت هناك معركة حامية الوطيس تدور في أروقة العاصمة الأمريكية واشنطن. شركة الأدوية الأمريكية ريتشاردسون ميرل تقدمت بطلب رسمي لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لترخيص ثاليدومايد تحت اسم كافيدون. كان السوق الأمريكي يمثل الكنز الأكبر، والضغط السياسي والتجاري على هيئة الـ FDA كان هائلاً لتمرير الموافقة بسرعة. وفي أيلول عام 1960 أحيل ملف الدواء إلى طبيبة ومفتشة جديدة استلمت عملها في الهيئة منذ 2 فقط، الدكتورة فرانسيس كالسي، وقالت: قرأت الملف المكون من مئات الصفحات. الشركة تقول إن الدواء آمن تماماً للجميع، ولكن عندما بحثت عن أدلة تشرح كيف يتم استقلاب الدواء في جسم الإنسان أو كيف يؤثر على الجهاز العصبي والأجنة، لم أجد شيئاً سوى انطباعات عامة وشهادات شفهية. هذا ليس علماً، هذه دعاية تسويقية، لن أوقع هذا الترخيص. جن جنون الشركة، أرسلوا ممثليهم إلى مكتب الدكتورة فرانسيس عشرات المرات، اتهموها بأنها بيروقراطية جامدة وأنها تعطل عقاراً سينقذ آلاف المرضى من الأرق. هددوا بشكايتها لرؤسائها وطالبوا بإزاحتها عن الملف، لكن فرانسيس كيلسي لم تتراجع إنشاً واحداً. كلما زاد ضغطهم زادت تمسكاً بموقفها. ائتني بإثباتات علمية صارمة وحقيقية على سلامة الأجنة وسأوقع فوراً.
ومر شهر بعد شهر وهي ترفض التوقيع، حتى انفجرت القنبلة في أوروبا في أواخر عام 1961. استيقظ الشارع الأمريكي على الحقيقة المرعبة. لو لم تقف هذه المرأة الشجاعة بمفردها أمام طوفان الضغوط المالية والسياسية لكان هناك ما لا يقل عن 10,000 طفل مشوه آخر في الولايات المتحدة. لقد أنقذت فرانسيس كيلسي جيلاً كاملاً من الكارثة بصمودها العلمي الأخلاقي. في عام 1962 وقف الرئيس الأمريكي جون كينيدي في البيت الأبيض ليعلق أرفع وسام مدني في البلاد على صدر الدكتورة فرانسيس كيلسي، ولكن التكريم لم يكن نهاية المطاف بل بداية الثورة التشريعية، حيث قال الرئيس كينيدي: إن الفاجعة التي تجنبناها بفضل الدكتورة كيلسي تذكرنا جميعاً بأن القوانين التي تحمي صحة مواطنينا لا يجب أن تترك للمصادفة أو لضمائر شركات الأدوية، يجب أن يصوغ القانون درعاً متيناً لا يمكن اختراقه. في العام نفسه وافق المؤتمر الأمريكي بالإجماع على تعديل تاريخي في قانون الأدوية يعرف باسم تعديل كليفورفير هاريس. هذا التعديل غير وجه صناعة الدواء في العالم للأبد. ما الذي تغير بعد ثاليدوميد؟ أولاً، لم يعد يكفي أن تثبت الشركة أن الدواء غير سام، بل أصبح لزاماً عليها تقديم أدلة قاطعة عبر تجارب سريرية علمية دقيقة تثبت أن الدواء فعال وآمن بالمعنى الحقيقي. ثانياً، فرض إجراء اختبارات سلامة حتمية ومكثفة على التأثيرات الجينية وتعديل الأجنة على عدة أنواع من الحيوانات الحامل قبل تجريب الدواء على البشر. ثالثاً، إلزام الشركات بالحصول على الموافقة الواعية والصريحة من كل مريض يشارك في أي تجربة دوائية وإبلاغه بكل المخاطر المحتملة مهما كانت ضئيلة. رابعاً، إعطاء هيئات الرقابة الطبية الصلاحية الفورية لسحب أي دواء من الأسواق بمجرد ظهور آثار جانبية خطيرة دون الحاجة لانتظار سنوات من المحاكمات. رغم أن القوانين تغيرت إلى أن الفاتورة الإنسانية كانت باهظة جداً، أكثر من 10,000 طفل حول العالم ولدوا بتشوهات حادة، عاش معظمهم حياة مليئة بالتحديات الجسدية والنفسية، وقضوا عقوداً طويلة يطالبون بالعدالة والتعويض. قصة الثاليديومايد لم تكن مجرد خطأ طبي في طيات التاريخ، بل كانت الدرس الأقصى على الإطلاق، درس أثبت أن العلم عندما يتجرد من الأخلاق والمراقبة الصارمة يصبح هو نفسه التجربة الأكثر خطورة على البشرية. في برنامجنا تحت الاختبار ندرك جيداً أن كل حبة دواء نبتلعها اليوم بأمان لم تأتي مصادفة، بل هي دين في أعناقنا لأولئك الأطفال الذين كانت أجسادهم الثمن الغالي الذي دفعه العالم ليتعلم كيف يضع العلم ذاته تحت الاختبار.

0: أصوات من الماضي. أصوات من الماضي. مرحبا بكم أيها الأحبة. عندما يذكر اسمه يحضر الاجتهاد والوقار والفن الملتزم. بهذه الكلمات رحبت الإعلامية الراحلة فريال أحمد بضيف سهرة خاصة، هو الفنان القدير محمود جركس. سهرة اخترناها من بين أشرطة أرشيف إذاعتنا العريقة لنستحضر من خلالها سيرة الفنان الراحل بصوته هو.
1: نحن الضمير الروح الإنسانية نعلن افتتاح جلسة اليوم، مرحبين بك يا محسن، وآملين أن يصل صوتنا مدويا إلى آذان من كانوا سبب جوعك. تفضل حضرة المدعي وأطلعنا على التفاصيل.

0: ولد الفنان الراحل محمود جركس عام 1933 في منطقة ركن الدين بين 4 إخوة، كان هو أصغرهم. فلنستمع لحديثه عن مرحلة ما قبل دخوله الفن.
1: قبل دخولي عالم الفن أنا كنت أشتغل بمهنة منجد موبيليا، فمن خلال تعارفي مع بعض الفنانين لجأت إلى الهواية، يعني بعد ما أنهي شغلي روح أعمل بروفات ونشترك بأعمال فنية، وقدمنا بعض المسرحيات على أكثر من مسرح. كان في بقفا المحافظة مسرح اسمه المسرح العهد الجديد، كانوا خيرة الأدباء والفنانين موجودين فيه، أمثال وليد مدفعي رحمة الله عليه، ياسين رفاعية، يعني كان في أدباء وكان في فنانين كبار. فأنا حبيت أني انتسب لها النادي وانتسبت فعلا له، وقدمنا عليه بعض مسرحيات. لتوفيق الحكيم أذكر أنه كان في عمارة المعلم قندوز اسمها، قدمناها باسم بناية أبو حاتم، يعني بفترة الهواية كنا، وقدمنا من المسرحيات الرائعة جدا اسمها عينان مسروقتان.
0: كيف كان الانتقال من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف؟
1: الاحتراف كان تحديداً بعام 1962 على يد الأستاذ نجاة قصاب حسن رحمة الله عليه، كان مدير المسارح والموسيقى، كان يحضر المسرحيات اللي قدموها الهواة. من بين المسرحيات اللي كانوا يقدموها الهواة كان يعملوا يعني مسابقات، مين بيساوي مسرحية أفضل من الثاني كانوا يعطوا جائزة.
2: في تشجيع للمواهب حتى تبرز.
1: إضافة لمديرية المسارح كان في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب موجود بدمشق. هذا المجلس هو اللي يعطي الجوائز، وبهديك الفترة بالستينات يعطي جوائز 3000 و2000 و1000،
2: يعني ممتازة
1: شغلة، يعني 3000 بهديك الفترة شغلة نتوازعون. أخذت الجائزة الأولى مسرحية كان اللي ألفها هو نجاح المرادي رحمة الله عليه، كان حاضر الأستاذ نجاة قصاب حسن، ودخل على الكواليس ووشوشني بإذني قال لي لا تقول لحدا أنت كنت عم تشتغل حلو كتير،
2: يا سلام،
1: وبكرة مر لعندي على المديرية. أنا الفرحة ما وسعتني أنه الأستاذ نجاة اللي هيك بدي أمره لعنده على المديرية. تالي يوم نزلت لقيت سيارته قبل الساعة 8، طلعت دقرت الباب قال لي ادخل، دخلت. صباح الخير أستاذ، قال لي بس بدي أقول لك شغلة، أنت هلأ عامل؟ قلت له نعم. قال لي بدك تداوم، إذا قبلت بالمسرح القومي بدك تداوم 3 شهور مجانا، عندك استعداد؟ قلت له والله يا أستاذ نجاة ما عندي استعداد، داوم 3 أيام عندك مو 3 شهور لأنه الحالة ما بتتحمل. قال لي منشوف بعدين مندرسه. خضعنا للجنة، وكان من بين اللجنة الأستاذ عبد اللطيف فتحي رحمة الله عليه، خضعنا وإلقاء وقراءة وعملنا مشهد. اللي بعد يومين ثلاثة راجعني، بعد يومين ثلاثة راجعته، فأنا قبل ما فوت لعنده هو لقيته طلع من المكتب. قلت له صباح الخير أستاذ. قال لي ليش واقف هون؟ قلت له خير أنا جاي قابلك. قال لي اروح فورا فورا أوراقك الثبوتية، يلا جيبوا أوراق الثبوتية بتاعة. عملنا هيك وكان النصيب أنه دخلنا يعني المسرح القومي.
2: يعني يشكر على هذا الإصرار.
1: ما في شك.
0: أول مشاركة للفنان محمود جركس في المسرح القومي كانت عام 1963 مع عرض مسرحية المفتش العام، حيث كان الفنان الراحل عبد الرحمن آل رشي يؤدي دوراً صغيراً في نهايتها. ومع انسحابه من المسرحية أسند الفنان الراحل نهاد قلعي الدورة إلى محمود جركس، وكانت البداية التي تبعها عدد كبير من المسرحيات خلال الستينيات. وفي سياق الحديث عن المسرح، لابد من الحديث عن التجربة المشتركة للفنانين محمود جبر ومحمود جركس في المسرح، حيث يقول الأخير:
1: وليد مارديني هو اللي عرفني على الأستاذ محمود. كتب مسرحية اسمها عمي زلمة سربست، قال لي في إلك دور الأب. أنا بقول له لمحمود ما يعطي إلا لك، وكان النصيب أنه اشتغلت الدور. بعدين بقى عملنا مسرحية تانية أنا علمت فيها بدور، كان اللي اشتغل دوره كان موجود حي يرزق ويوقف ناح ساحة الحجاز ويمسك عصفور بإيده.
2: يا عصفور يعني أخذين مسرحية من شخصيات
1: من شخصيات، لأنه هي
2: حلو
1: اسمها شيء في عقلي. بياخدوه على المستشفى المجانين وهنيك بيتفرج على هالنوعيات.
2: نعم.
1: من هالنوعيات كان مرحوم ياسين بقوش وأنا واحد منهم، بحمل الأنبي وحط عليها عصفور يا عصفور يا عصفور.
2: عصفور
1: من هون أنا لما لمعت بهالدور صار محمود يتكل علي أنه أنت خلاص معي، واشتغلنا مع شاغل أنا بحدود 10 مسرحيات مع
2: عدد كبير.
1: إيه شيء في عقلي هي اللي معناها، عمي زلمة سربس، عيش نصكم، مطلوب كذاب، يا غافل لك الله، مرزوق بلع السوق، 1+1=3، الأهبال، وسجين بالإجراء.
0: لنستمع لمقطع بصوت جبر وجركس من مسرحية عمي رجل سربست.
3: وينك محمود؟ محمود؟ لك على شو عم تدور بجيبي؟
4: علي وقع منها.
3: عم انك وقع من يمين، يعني حلبت على بنتي ما تدوس المدرسة. بعدين لازم تعرف انه انا هيك انفطرت.
4: نعم.
3: تربيتي بيتية.
4: نعم.
3: تربيتي أخلاقية.
4: نعم.
3: تربيتي سربستية. صح ولا مو صح؟
4: صح.
3: ما لقيته؟
4: شو هذا اللي ما لقيته؟
3: واحد درسنا له ابنه 50 درس بكالوريا.
4: أيوة.
3: رحنا لحتى نقبض. انتقل دير الزور.
4: ما قبض؟
3: ما نجح. بس باقي شقفة صغيرة.
4: خلصت.
3: البنت هالسنة لازم تنجح، وانا راح بدفع لك على كل درس بتدرسها يا 130 قرش. تنجح ولا ما تنجح؟
4: 130 قرش
3: حمص.
4: تنجح
3: سكاتك والله.
4: لك شو صار معك؟
3: كسرت لي ظهري. 130 قرش.
4: 130 قرش.
3: انت مستعلي 130 قرش؟ 130 قرش هدول حق وقية مشكل، لجواز بقدونس، حق مجموعة ورق، وحق الله عم تهودنا كثير.

0: توقف جركس عن العمل مع جبر أواخر الثمانينيات نتيجة اختلاف على أحد النصوص الذي رآه ركيكاً لا يناسب سيرته الفنية. أما عن دخوله إلى الإذاعة فيقول:
1: في الإذاعة دخلت، سافر الأستاذ رفيق السبيعي فنان الكبير على القاهرة بده يدرس، كان عم يقدم برنامج، فمسكني المخرج قال لي بدي اياك، قال لي بدال الاستاذ رفيق. انا
2: تخوفت،
1: ايه بدايتي تكون بدل الاستاذ رفيق يحل محل يسد مسد ينوب عن معقول. يعني استكبرت كثير،
2: هي شعور مسؤوليه. ايه لانه
1: قال لي ايه انت ابوها وكذا، كانت الاذاعه بشارع النصر. قلت له ايه ان شاء الله اعطيني، بس المهم اعطاني قبل يومين ثلاثة اللي حضرون وكذا. جينا وكانت البداية.
2: شو كانت طبيعة البرنامج؟
1: كان
2: يعني
1: طبيعة البرنامج شبه سياسي، يعني تقديم
2: الفقرات
1: كان هو
2: اشبه بمذيع.
1: ايوه بمذيع. ما كان في، لا ما كان في حوار.
2: ومين كان مخرج البرنامج؟
1: فائق مغيزيل.
0: كان دخول الفنان محمود جركس عالم التلفزيون من خلال برنامج للمخرج الراحل شكيب غنام عنوانه مواقف عربية، وهو من الروائع القديمة بالأسود والأبيض. وحين السؤال عن أهم الأعمال التي أداها للتلفزيون قال:
1: نبدأ بالأسود وأبيض. المواقف العربية هذا من المسلسلات الرائعة جدا للراحل شكيب غنام. حكاية الليل للأستاذ غسان جبري. دولاب، عملنا مسلسل دولاب
2: عمل هيك يعني
1: نقلة منيح. ايه نقلة حلوة كتير.
2: نعم
1: كانت
2: خاصة على مستوى النص يمكن،
1: ايه
2: والاقتراب من القضايا الاجتماعية.
1: صح. انتقام الزباء
2: ايضا عمل كثيف
1: مع الأستاذ فيصل ياسري لما كان موجود هون. اختراع الشيطاني، وعملنا غرفة رقم 73. ببرامج الأطفال أنا شاركت بأكثر من مسلسل. كان الأستاذ غسان بهلول هو مخرج الأعمال الأطفال. أذكر علي بابا والأربعين حرامي، الأمير الصغير، القداح العجيبة، الأصدقاء، هدول من المسلسلات اللي حلوة حلوة حلوة كتير.
0: تميز الفنان القدير محمود جركس بإتقانه للغة العربية الفصحى، فكيف كان هذا الاعتناء باللغة؟
1: أنا ما معي غير الشهادة الابتدائية فقط، بس أستاذ اللغة العربية كان جيد جيد جدا، ومن أصل مغربي واسمه عبد الرحمن باجقني. هو يعني مدرس، في ناس تدريسهم وأسلوب التدريس بتحسي إنه هذا أستاذ، وفي ناس عندهم معلومات ما بيعرفوا يدرسوا. هاي موهبة كمان، أسلوب. كان كتير حريص، وحتى حافظين شغلات. نحن من الصف الخامس، أنا بالصف الخامس سنة 46، والحافظ إبراهيم له هاي اللي بيقول لسان حال اللغة العربية: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن

0: خلقي، ضليع باللغة، صار يعطينا هو. فحس كمان أنه الأستاذ أكرم عليه واجبات وكذا، جابونا أستاذ اسمه قدري الحكيم.
1: نعم.
0: رحمة الله عليه، مدرس أنا
1: مدرس
0: من هالنوعية ما شفت. يعني لما كان يقول الضمائر المتصلة هي تو تا تي توما توم تنا نا نا،
1: كأنه ملحنة
0: أبدا. بعدين صرنا نقولها بشكل سريع، تو تا تي توما توم تنا نا نا تو، يعني أسلوب بدنا نحفظها مثل ما قلتي تفضلتي ملحنة. بهالأسلوب هذا درسنا، هذا اللي قوانا.
1: وانت اجتهادك الشخصي استاذ
0: إيه طبعاً
1: محمود باللغة.
0: صرت انا والاستاذ رياض كل يوم عاهدنا نفسنا انه نقرا مسرحيه ونقراها.
1: استاذ رياض نحاس طبعا.
0: اي نعم استاذ رياض نحاس،
1: يعني هذا الالتزام والله احيي فيكم هذه
0: كل يوم
1: الروح الوثابه دائما
0: ونتناقش فيها. هو يقراها ببيته وانا اقراها ببيتي، ونقول شو المقدمه تبع دريني خشبي، ليش هيك عمل وليش هيك سوى، شفت ما احلى وشفت المشهد وشفت، نتناقش فيها.

0: ومن المقاطع الطريفة في اللقاء مع الإعلامية الراحلة فريال أحمد إعراب الفنان محمود جركس عن رغبته القديمة في أن يكون مطرباً، حتى إنه درس السلم الموسيقي. وهذه مناسبة لنستمع إليه وهو يغني من أعمال سيد درويش.
1: تبقى ابني مبارح وعمل ودقارح، تبقى ابني مبارح وعمل ودقارح.

يا واد انت دي ده قديمة، تنظر لي بعين مرخية، يا واد انت دي حاجة قديمة، دي حاجة ما تخش عليا، سيبك من شو

0: وبهذه الأغنية أيها الأحبة بصوت الفنان القدير محمود جركس ننهي جولتنا عبر ممرات مكتبة إذاعة دمشق ذات الرفوف الكثيرة التي عانقت أصواتاً من الماضي، نستحضر بعضاً منها كل أسبوع بكل فخر ومحبة علنا نوفيها حقها. دمتم أيها الأحبة بألف خير ومحبة وسلام، ولكم تحية من رندا القاسم في الإعداد، ديما بلطة في الإخراج، وعائشة الخراط في التقديم. أصوات من الماضي.
1: أصوات من الماضي.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة دمشق. مرحبا بكم في أسبوع استثنائي تتوقف فيه عجلة الدوريات الكبرى لتشعل القارة العجوز هنا حيث تتصادم العمالقة ويرفع الستار عن صراع الصدارة والهيبة من ويمبلي إلى سانسيرو ومن أليانز أرينا إلى ملعب باركن. توقف دولي يعيد تشكيل خارطة القوة في كرة القدم الأوروبية. دور الأمم الأوروبية في مستواه الأول صراع لا يعرف أنصاف الحلول حيث الكبار في اختبار الإثبات والصغار يكتبون التاريخ بأقدامهم. ومعنا في هذه الجولة المباشرة لمتابعة وتفكيك أسرار مواجهات المستوى الأول الأستاذ محمود قرقورة رئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود.
1: أسعد أوقاتا أنت وكل المستمعين الكرام.
0: إذا استعدوا وارفعوا الصوت وأكونوا معنا. صافرة عالمية تبدأ الآن بعد الفاصل. أستاذ محمود أهلا وسهلا فيك مرة تانية. وقبل ما نبلش بدوري الأمم الأوروبية مستوى الأول بدنا نحكي شوي عن مباراة منتخبنا الوطني الودية اللي تعادل فيه مع الأردن بهدف مقابل هدف. كان في إضاعة فرص كتير من منتخبنا, يعني مو كتير بس يعني كم فرصة لنا على ما يبدو عم يعتمد كتير على تدعيم الخط الدفاعي, عم يحاول قدر المستطاع أنه يبني منتخب يقدر ينافس بشكل أو بآخر بظل تطور المنتخبات الموجودة بمحيطنا يعني ببلاد الشام والعراق والخليج العربي.
1: طبعا بداية كتبت زاوية أنا في صحيفة الثورة السورية تحدثت فيها عن اختيار المباريات الدولية الودية. لماذا منتخب سوريا عبر تاريخ الاتحادات المتعاقبة لم يواجه أي منتخب بطل لكأس العالم؟ تصور بمنتخبات أمريكا اللاتينية لم يواجه إلا فنزويلا, وفنزويلا هو المنتخب الوحيد الذي لم يتأهل إلى كأس العالم. تطور الكرة السورية لا يكون بإجراء مباريات ودية لأجل المباراة الودية. يعني المنتخب السوري أو القائمون على الكرة السورية لا يروجون لإجراء مباريات عالية المستوى. على سبيل المثال منتخب الأرجنتين في كأس العالم الفائتة كان إلى جوار الجزائر والنمسا والأردن. الاتحاد الأرجنتيني يهمه مواجهة منتخب قريب من مستوى الأردن. كان بالإمكان مراسلة الاتحاد الأرجنتيني على سبيل المثال. هذا لم يحصل. العراق عندما تأهلت إلى كأس العالم 86
0: بس آسف بدي قاطعك هون, ليش بهم الأرجنتين تواجه منتخب بمستوى الأردن؟
1: قريب من الأردن تجريب, هذا هو أهدف
0: تجريب.
1: خليني
0: يعني.
1: كمل في كأس العالم 86 تأهلت العراق على حساب سوريا. منتخب البرغواي أراد مواجهة منتخب واجه العراق فاختار منتخب الأردن منتخب قطر لعب معمرتين لأنه لم يكن هناك مسوقون على الدوام لمراسلة الاتحادات الكبرى. منتخب الإنجلترا على سبيل المثال عندما جاء مع منتخب المغرب كأس العالم 86 واجه قبل البطولة منتخب مصر. 90 عندما جاء مع منتخب مصر واجه منتخب المغرب أو تونس. عندما واجه نيجيريا ب 2002 واجه الكاميرون. هكذا تكون, هكذا تفكر الاتحادات الكبرى. نحن اليوم في سورة واجهنا الأردن للمرة 29 على الصعيد الودي والمرة 50 مع اعتبار المباريات الأولمبية ثلاث في تصفيات 84 و 84. طبعا لقاء 50 مرة, لقاء رقم 50 مع الأردن. طبعا 20 فوز لسوريا
0: يعني بالدوري أحيانا ما بصير
1: يعني 20 فوز لمنتخب سوريا 15 للأردن 15 تعادلا. يعني بالنهاية طبعا أنت اليوم هل يعقل أنه آخر 40 سنة لم تواجه وديا, أقول وديا, لم تواجه لا المغرب ولا الجزائر ولا تونس ولا مصر. واللقاء عندما واجهت الجزائر واجهته باللاعبين المحليين الذين يشاركوا في بطولة إفريقيا ليس منتخب الجزائر. هذه مشكلة. إنه لماذا في بطولة دورة الهند سهلة مخاطبة الاتحاد السوري الله مشارك ببطولة الهند. هذه مشكلة بصراحة. إنه يجب أن تكون المباريات الدولية الودية منتقاط بطريقة أفضل بصراحة. يعني أنت اليوم أنت بتواجه اليابان بدورة كيرين. يعني طب كوريا الجنوبية واجهتها مرة في الخليج وليس هون عندنا في سوريا. لماذا لا يعمل القائمون على الكرة السورية اليوم لإجراء مباريات ودية مع منتخبات مؤمنة بالقضية السورية كتكون نافذة لفك الحظر على سبيل المثال؟ لماذا لا نستقدم منتخب مصر بنجومي محمد صلاح وأمثاله؟ هذه المباراة كم تكون رافدا لخزينة الاتحاد من خلال الشركات الراعية وشركات البث لهذه المباراة على سبيل المثال. طبعا الحديث يطول. بالنهاية من حيث النتيجة الأمور جيدة تعادل 1-1 مع منتخب الأردن بأرضه نتيجة جيدة. منتخب الأردن هو وصيف بطل آسيا، منتخب مونديالي، فبانتظار ما سيكون عليه الحال في مواجهة المنتخب.
2: في تحسن لأداء المنتخب
1: في نوعا ما، في
2: كأنه ركز كثير على الدفاع على نمو
1: تماما، لأنه أنت شفت بالمباريات السابقة المنتخب السوري عادة يعني واجه بمباريات رسمية باكستان أفغانستان يعني وميانمار، هذه مباريات يعني ليست مباريات يعني، هذه أندية سورية تفوز على هذه المنتخبات. طبعا كان في عندنا بالدفاع الكردغلي أيهم أوسو، فقا، حنان، عبد الله شامي، يعني في عندك تخمة في الدفاع بصراحة، في تركيز على الجانب الدفاعي. وبصراحة المنتخب السوري في كأس العرب دفاعيا كان ممتازا، في كأس العرب البطولة الأخيرة تلقيت هدفين في 4 مباريات، أنت فزت على تونس بهدف، وتعادلت مع فلسطين سلبا، مع قطر 1-1، ومع المغرب خسرت 1-0. إذا أنت عمليا تلقيت هدفين، إذا المنتخب ليس عنده مشكلة في الجانب الدفاعي، يجب تحسين الجانب الهجومي بشكل أكبر. استدعى عمر السومة بهذا العمر، يعني أعتقد أنه استفادة من خبرته. خريبين كالعادة يعني ليس كل المباريات الودية يأتي ليشارك بهذه مشكلة بصراحة، لأنه مشكلة مزمنة بصراحة. خلينا نقول أنه ننتظر مباراة أوزبكستان، وعسى القائمون على الكرة السورية في التوقف الدوري القادم خلينا نقول يبرمجون مباريات أكثر قوة كي تكون تحضيرا مثاليا لنهائيات أمم آسيا. في نهائيات أمم آسيا الفائتة ماذا كانت مباريات المنتخب التحضيرية قبلها؟ قرغيزستان وماليزيا، هذه ليست مباريات عالية المستوى.
2: نعم.
1: أنت تريد إجراء مباريات عالية المستوى؟
2: صحيح، يعني المباريات الودية بتقوي شوي من الجانب الفني، وبتقوي من الانسجام بالمنتخب
1: طبعا. رقميا جان مصطفى سجل في حضوره الدولي الأول هدف تعادل سوري،
2: أول مرة بيسجل.
1: نعم.
2: أكيد كل التوفيق لاتحاد الكرة، وإن شاء الله يا رب يكون يسمعوا صوتك وصوت كل الجماهير السورية، بدنا مباريات ودية قوية
1: طبعا
2: تقوي المنتخب.
1: طبعا يحتاجون إلى الفكر. اليوم انت الاتحاد الكرة القدم السوري لا يدار بفكر احترافي، مع الاحترام للجميع. انت اليوم المنتخب السوري غرب آسيا للناشئين اخفق في مبارتين متتاليتين،
2: هزيمة كانت قاسية مع لبنان واليمن.
1: ليس هناك ضرورة لإقالة المدرب والبطولة مستمرة. هذه في يعني المنتخب فقد الأمل، إذا ليس هناك أدنى أمل انتهى.
2: خليه يلعب على
1: مباراة احترم المدرب.
2: نعم.
1: يعني عادة ما يعني هو عم يساوي رد فعل انه يعبر اتحاد كرة انه انا موجود، اقالة مدرب انا موجود. لا تبنى كرة القدم بهذه العقلية بصراحة.
2: نعم. ان شاء الله يكونوا سمعوا صوتك يا رب. خلينا ننتقل لدوري الامم الاوروبية بمستوى الاول،
1: ملعبنا الحقيقي،
2: يعني ملعبنا الحقيقي تماما، يعني بتحس بالمتعة الكروية استاذ محمود. نعم. بشكل كتير كبير. رح نبلش من المجموعة الاولى اللي عم تضم فرنسا، بلجيكا، ايطاليا وتركيا. يعني في سؤال، يعني فرنسا بعد فوزين حققت. صحيح. فوزين، فوز صحيح على بلجيكا وفوز على تركيا. بيان الصراع مع إيطاليا، نحن بدنا نحكي هلا على المنتخب الفرنسي، رابع كأس العالم. هل يعني لساته بيملك العمق الفني والحلول الفردية الكافية لحسم قمم المجموعة؟ لهلا إيه، لسه في عندك لعبة إيطاليا هي اللعبة الأهم.
1: صحيح.
2: نعم.
1: وربما يعني خسارة المنتخب الإيطالي أمام بلجيكا ربما تاخده المنتخب الفرنسي في النهاية. اليوم أنت بتتحدث عن العمق اللي تكلمت عنه أنت، أكيد المنتخب الفرنسي في جميع الخطوط، الحلول الفردية متوافرة عند هذا المنتخب، المباراة سجال طبعا، يعني سواء في المباراة الأولى أم في المباراة الثانية، يعني هدف يكفي كما يقال الديوك، هذا شيء مبشر، لأنه نحن شاهدنا المنتخب الفرنسي في المونديال تلقى هدفين أمام إسبانيا في نصف النهائي، وتلقى 6 أهداف أمام إنجلترا في مباراة المركزين الثالث والرابع. إذا أكيد مباريات المركز الثالث والرابع ليست معيارا، أكيد. لكن المنتخب الفرنسي أمام إسبانيا لم يكن بالقوة المطلوبة، وتلك كانت ربما يعني من أسوأ مباراة إقصائية للمدرب السابق ديشان. أسوأ مباراة إقصائية بصراحة. المنتخب الإسباني فرض سيطرته بطول العرض. زين الدين زيدان هو شيء مهم، أسطورة من أساطير الكرة الفرنسية، أن يبدأ بالفوز، الفوز خارج الأرض يعني شيء مهم. أنت تواجه المنتخب الإيطالي في المباراة الثالثة، هي مباراة واعدة، مباراة منتظرة، مباراة مرتقبة، وزين الدين زيدان له من الذكريات الحلوة والمرة أمام المنتخب الإيطالي ما يكفي،
2: حاجته الطرد
1: ما يكفي لجعل المباراة على صغير. إذن أنت تكلمت عن الطرد، لكن لم تتكلم عن التتويج بنهائي أمم أوروبا 2000. يعني كيف كان المنتخب الإيطالي أفضل في تلك المباراة بصراحة. أنا ما زلت أذكر تلك المباراة، المنتخب الإيطالي فرط
2: بتقدم يعني في في تارين، تار نهائيين، نهائي أمم أوروبا ونهائي 2006.
1: الهدف الذي سجله على بوفون بهذه الطريقة بركلة الجزاء في دقائق مبكرة مباراة نهائية في هذه الطريقة،
2: ما حدا بيعملها
1: عبقري زيدان بصراحة. اليوم زيدان الشيء اللافت أنه دائما هذه العقلية الكبيرة يبدأ من القمة دائما، هو على صعيد الأندية يدرب ريال مدريد،
2: صحيح، على صعيد ثلاثة دوري أبطال وراء بعض،
1: على صعيد المنتخبات يأتي ليدرب المنتخب الفرنسي. إذن هذا شيء مهم جدا، وهو يعني أنه من اللاعبين الذين حققوا الألقاب الكبرى للكرة الفرنسية. يعني اليوم الكرة الفرنسية عندها لقب عالمي كبير، خلينا نقول هو اليورو 1984، هذا قبل زيدان، لكن بزمن زيدان كأس العالم
2: صحيح
1: 98 يورو 2000 وكأس القارات مرتين وخسارة نهائي كأس العالم. إذن كل شيء كان زمن زين الدين زيدان كلاعب، هو يريد أن يجعل ذلك كمدرب. اليوم الكرة الفرنسية مع المدرب الراحل، طبعا الراحل ليس متوفى يعني
2: أقيل
1: أو أقيل المدرب السابق، لا ليس أقيل،
2: هو خلصت مهمة. نعم،
1: إذن المنتخب الفرنسي مع ديشان عاش لحظات يعني بصراحة تحفر في الذاكرة. أنه مع هذا الجيل لعب نهائيا كأس عالم متتالية،
2: صحيح،
1: وصل إلى في نصف النهائي في النسخة الثالثة، يعني بات أكثر مدرب يخوض مباريات في كأس العالم، أكثر مدرب يفوز. يعني المنتخب الفرنسي مع ديشان في بطولة كأس العالم يعني فاق كل المراحل مع مدربين آخرين سابقين. لذلك كان المنتخب الفرنسي في السابق مونديالي أو في البطولات الكبرى يحلق في بطولة، يعني حلق في مونديال 58 لكن لم يتأهل مونديال 62، حلق في يورو 84 وتوج مع بلاتيني وجيريس واتيغانا وروشتو، لكن بالنهاية لم يتأهل إلى يورو 88. لاحظ هذه المفارقة. اليوم أنت المنتخب الفرنسي مع ديشان كان منتخبا واعدا، هو فقط أنه لم يفز باليورو لأنه خسر نهائي اليورو 2016 مع البرتغال، لكنه فاز بدوري الأمم الأوروبية. لذلك اليوم هذا المنتخب مع زين الدين زيدان المهمة صعبة والإرث ثقيل، لكن زين الدين زيدان يعرف كيف يوظف إمكانيات اللاعبين ويعرف كيف يفوز. طبعا المباراة الأولى فوز بهدف مقابل لا شيء، مبابي هدف 67 في 107 مباراة،
2: حالة طرد على تركيا كانت
1: تمام. وبعدين مبابي أصيب، يعني هذا الخبر الأسوأ
2: لفرنسا وريال مدريد،
1: فرنسا وريال مدريد، خلينا نقول لكل المنتخبات الكبرى. يعني انت اليوم للمتابعين انت اليوم تريد ان تشاهد النجوم الكبار، طبعا لكن دائما شوف ايام الفيفا تكون صعبه، صعبه الهضم على مدربين منتخبات، على مدربين انديه صعبه الهضم، لانه انت عندك اي اصابه والانديه يعني في السنوات الاخيره طالبت بتعويض من الفيفا، والفيفا وافق على تعويض لكن بشروط ان تكون الاصابه حصلت اثناء تأدية المهمة الدولية، وأن تتجاوز فترة التوقف 28 يوما لكي تأخذ التعويض، وهناك مبلغ معين يعني لا يزيد مبلغ يعني رأس الهرم المالي الذي يدفع لإصابات لاعبين. اليوم إصابة مبابي هذه مشكلة، إصابة
2: كم يوم بين كم يوم،
1: هو يقال بأنه جاهز للكلاسيكو، الكلاسيكو في الأسبوع الأخير من أكتوبر،
2: يعني تقريب الشهر
1: ربما هون قالوا فترة توقف دوري حكما، ثلاث مباريات يغيب ثلاث مرات، لكن هذا تحدي لزين الدين زيدان، كيف عليك أن تحقق المطلوب بغياب النجم الأهم،
2: ومين البديل اللي راح يحل محله بالمهمة؟
1: يعني مبابي لا يعوض،
2: أكيد
1: هداف دوري إسباني، هداف شامبيونز ليج، هداف كأس عالم، وفي المباراة الأولى الهدف الأول للمنتخب الفرنسي تحت قيادة زيدان سجله مبابي. إذن هذا شيء مهم. المنتخب طبعا الإيطالي سقط على غير المتوقع في
2: بهدفين
1: تمام، ثم عاد
2: 4-1 على تركيا،
1: على تركيا. إذن ثبت أن منتخب تركيا هو سيكون الحلقة الأضعف،
2: هو اللي بده يهبط على المستوى الثاني،
1: هذا هو المتوقع. هذا هو المتوقع،
2: بس يعني ما فينا نقول
1: ما في الأكيد، هذا هو المتوقع اقول. ليس اقول المتوقع،
2: اربع مباريات
1: اقول المتوقع. لانه احنا المنتخب الايطالي العوده بعد التاخر يعني بالمباراه الاولى والعوده مع المدرب مانشيني شيء مهم طبعا، وبانتظار هذه الموقع التي ستكون لاهبه بكل المعايير. يعني المواجهات الفرنسيه الإيطالية تكون مواجهات عالية المستوى. أنت تتحدث عن قوة عظمى اللي هي الكرة الإيطالية 4 بطولات لكأس العالم، وتتحدث عن قوة عظمى للمنتخب الفرنسي أيضا 4 بطولات 2 لكأس العالم، تتحدث يعني بطولة 98 و2018 إذن، ومنتخب وصل إلى المباريات النهائية مؤخرا. إذن منتخب له شخصية، له الحضور، عنده الذهنية. والمنتخب الإيطالي، اللاعب الإيطالي مهما حدث مع المنتخب الإيطالي، غيابة 3 مرات عن بطولة كأس العالم، لكن هذا المنتخب لم يكن غائبا عن البطولات الأوروبية، توج بكأس أمم أوروبا عام 2021. إذن الغياب العالمي ليس مشكلة على الكرة الإيطالية، اللاعب الإيطالي يبقى لاعبا ثقيل الوزن، ومن هنا ستكون مواجهة المنتخب الفرنسي أعتقد جازمة بأنها المباراة الأقوى في خلال هذه الفترة بعد مباراة إسبانيا وإنجلترا. نعم. التي سنأتي عليها.
2: خلينا نحكي شوي عن تركيا، في عندهم غياب بالفعالية الهجومية يعني، خاصة طبعًا بالمحطات الحاسمة، رغم أنه عندهم لاعبين جدا على مستوى عالي يعني، تمام، مرعبين يعني. تمام. خلينا نحكي الواقع
1: يعني، شوف تشالهانولو يعني لاعب عبقري مثل ما بيقولوا، لكن أن تأتي الكرة التركية لتأتي بمهاجم هداف يوازي هاكان
2: شكور،
1: صعب ذاك يعني أتى بزمن كانت الكرة التركية ليست على ما يرام.
2: لو أتى بهذا الزمن كان ممكن يبدع، أو المنتخب التركي
1: كان الوضع يختلف اليوم، لكن أنت تشفق على المنتخب التركي في هذه المجموعة يعني، مواجهة فرنسا، إيطاليا، بلجيكا
2: تماما.
1: يعني هذا الأمر، وجود المنتخب التركي بالتصنيف الأول هذا شيء جيد بالنهاية، شيء جيد. لذلك أعتقد بأن المنتخب التركي مهما حاول لن يستطيع موازاة المنتخبين الإيطالي والفرنسي. هو خسر بملعبه، طيب فماذا أنت فاعل
2: ملعب غيرك؟
1: ماذا أنت فاعل في
2: ملعب في فرنسا أو في إيطاليا؟ نعم. خلينا كان ننتقل للمجموعة الثانية، عم ضم هولندا، ألمانيا، اليونان وصربيا. بالجولة الأولى كان تعادل هولندا وألمانيا 1-1،
1: تعادل قاتل،
2: تعادل قاتل. نعم. واليونان فازت على صربيا 2-1. وفي الجولة الثانية المفاجأة الكبرى، اليونان عم تفوز على ألمانيا كلوب 1-0، وهولندا عم تفوز 2-1 على صربيا.
1: طبعا
2: كلوب كأنه ما كتير وارث ورثة كتير تقيلة،
1: بس لكن هو قال تصريحا للتاريخ أن تخفق في البدايات هذا أفضل لك من أن تخفق في النهايات. هو اليوم يورجن كلوب من المدربين العباقرة في بناء الفرق،
2: حتى الفرق
1: يعني
2: حتى المنتخبات،
1: حتى لأنه لم يجرب.
2: نعم.
1: هو تجربة جديدة على المنتخب، لكن هو عندما أتى إلى ليفربول، أنا وأنت نعلم ليفربول، إذن لم يكن النجاح ليس بين يوم وليلة، إذن أنت تصبر على المدرب. الاتحاد الألماني ليس عنده مشكلة في دور الأمم الأوروبية مقارنة مع اليورو والمونديال القادم، إذن هو يفكر في شيء أهم. لكن المنتخب الألماني لم تكن المحطة الخسارة في الزمن والمكان المناسبين يعني. تخسر مع اليونان للمرة الأولى تاريخيا
2: بأرضك
1: في 11 مباراة يعني، هذا غير معتاد، غير معتاد. المنتخب الألماني 7 انتصارات مقابل 3 تعادلات، وتأتي الخسارة وأن تكون الخسارة الأولى ليورجن كلوب في ألمانيا، هذه أيضا مشكلة. لو كانت الخسارة في هولندا ربما ممكن أن يهضمها المتابع الألماني وغير الألماني، لأن محبي ألمانيا حول العالم كثر. من شافت يعني هذا المنتخب كون إرث ثقيل من المشجعين حول العالم لما فعله. يعني المنتخب تاريخ، 4 مرات بطل كأس عالم، 3 مرات بطل كأس أمم أوروبا، يعني ما أكثر اللاعبين
2: اللي مروا بتاريخ ألمانيا،
1: على تاريخ الكرة الألمانية، الأمر كبير جدا. لذلك لكن أتت الخسارة في زمن ومكان غير متوقع يعني، خسارة وهدف يعني لم يستطع، كان في وقت للمنتخب الألماني ربع ساعة لتدارك الهدف لكن ذلك لم يحصل. المنتخب الألماني مع المنتخب الهولندي في المباراة الأولى كانت مباراة شيقة جدا،
2: في تارات
1: تقدم
2: أو هي ديربي
1: بحكم الجيري والتقارب، شوف بحكم الجيري والتقارب واللقاءات التاريخية التي جمعت المنتخبين. أنت اليوم في نهائي كأس العالم 74 يعني الهولنديون هم المرشحون، لكن أنت تواجه ألمانيا، من سوء حظ أن واجهت ألمانيا بقوة عظمى زمن بيكنباور والمدفعجي جيرد مولر وأولي هونيس وبقية القائمة والحارس سيب ميار وهونيس يعني أنت واجهت وفوغتس، يعني قلت هونيس فوغتس المدافع، فوغتس كمان أيضا واجهت منتخب ألمانيا في قوته. لذلك كانت الخسارة بهدفين لهدف يعني رغم انه الكابوس ركله الجزاء في الدقيقه الاولى عندما احتسبها الحكم الانجليزي جاك تايلر والالمان لم يلمس الكره بعد 16 تمريره بين اللاعبين الهولنديين، هذا يعني كابوس، لكن تجاوز الالمان. اتت هولندا في نصف نهائي يورو 88 على الاراضي الالمانيه، فازت هولندا بهدفين، هدف الهدف الثاني اتى في وقت متاخر ماركو فان باستين، يعني كان بمنزله رد الدين للمنتخب الالماني مع فارق انه هون مونديال هون يورو، وبالنهايه فاز الهولنديون على الاراضي الألمانية. طبعا مواجهات تاريخيه، ثم تجدد اللقاء في مونديال 90، يعني لقاءات كبرى بين هذين المنتخبين، حتى لقاء المنتخبين في دور المجموعات الثاني عام 78 لقاء التعادل 2-2 كان لقاء عاصفا صراحه، لقاء قوي جدا. الالمان والهولنديون قدموا مباراه جيده، اعتقد ان الهدف التعادل كان مستحقا واتى بطريقه مثاليه من اللاعب جاكبو. يعني طريقه يعني ربما يورغن كلوب كان مثقلا بالهموم يعني بهذا الهدف، لكنه كان مسرورا من الداخل لانه سبق ان تعاقد مع هذا اللاعب لفريق ليفربول. جاكو سجل الهدف 25 في 56 مباراه دوليه. المنتخب الهولندي شاهدناه في المباراة الثانية أيضا يحقق المطلوب، يعني هو ربما الهدف الذي هدف التعادل أمام ألمانيا كان بتوقيت مهم وهدف مهم وضروري. يعني المدرب الإسباني إكزافي أعتقد أنه يعني بحث عن هذه البداية المهمة، لأنه كانت الخسارة تكون بهولندا وتكون خسارة أمام ألمانيا هذه كانت مشكلة بصراحة، فاستطاع أن يتدارك هذه الخسارة، ثم جاء الفوز في المباراة الثانية على صربيا. طبعا مهما حصل في هذه المجموعة، بغض النظر عن الفوز اليوناني، بغض النظر عن خسارة ألمانيا أمام اليونان، لكن أعتقد أن البطاقة هناك بطاقتان للدور ربع النهائي، أعتقد أن المنتخب الألماني والهولندي قادران على
2: رغم البداية القوية لليونان.
1: نعم
2: يعني هلا ممكن تبين معنا اليونان بيلعبتها مع هولندا
1: تماما،
2: يعني في حال الفوز ممكن تختلف شوي.
1: أبدا أنا معك، أنا نعم. متفق معك. نعم
2: طيب مشاكل أو أزمة المنتخب الألماني هي بالتحويل السيطرة والاستحواذ وتفادي الأهداف وبطء الارتداد. كلوب كيف بده يشتغل عليهم؟
1: كلوب عادة
2: يعني يجد أنا وياك منعشقه لك
1: يجد الحلول. لحنا اليوم أنت في عندك مشكلة الإصابات.
2: نعم.
1: هو حتى اللحظة يقول بأن فيرتس لم يخرج أفضل ما عنده من وجهة نظر المدرب كلوب وبرر لفيرتس، فهو ربما مشجعو ليفربول يريدون أن يخرج كلوب أفضل ما عند فيرتس لينعكس على النادي.
2: على النادي نعم.
1: هذا المدرب عنده الخيارات، لكن صيفي عنده إصابات، يعني عندك إذا جاءت إصابة موسيالا مثلا
2: مزود.
1: ليست بتوقيتها، عدم جاهزية فيرتس الجاهزية الكاملة ليست بوقتها، والمنتخب فاقد الثقة بعد الخروج من المونديال من دور مبكر. خلينا نقول اليوم الكلوب عنده يعني عليه أن يفكر ويفكر كثيرا. ممكن أنه يلعب بمهاجم خفي مثل ما كنا نشاهد في مباريات مع ليفربول، ممكن أن يلعب بطريقة الضغط العالي، وهو حتى اللحظة طريقة الضغط العالي يحتاج إلى لاعبين للتنفيذ كيف سيصل، هو يعشق هذه الطريقة
2: أكيد،
1: ودائما طريقة الضغط العالي هي التي تريح أي مدرب على فكرة. يعني الفائدة منها أن دائما أن يكون اللاعب بملعب الفريق المنافس، وأن يكون المهاجم هو المدافع الأول. يعني خلينا نقول الكرة شاملة ابتدعها الهولنديون عام 74 بطريقة، والضغط العالي الذي عمل ما عليه يورغن كلوب، وشاهدنا لحنا السيطرة والاستحواذ اللي تميز بها بيب غوارديولا. أكيد لحنا ما فينا نقول أنه كلوب لا يمتلك الحلول، لكن يحتاج إلى الوقت، ولذلك علينا الانتظار. هي سيكون بالاعتماد على مهاجم.
2: جمهور المنتخب الألماني أو الألمان بشكل عام عندهم صبر أكيد. صبر ليفربول أكيد. على كلوب
1: أكيد، لأنه أنت تشوف اليوم كمنتخب ألمانيا على مدار بتتحدث أكثر 100 وخلينا نقول 25 25 سنة، يعني 100 سنة قرن وربع، أقل منتخبات العالم تبديلا للمدربين، المدرب يعمر في ألمانيا، لذلك
2: بيجي أحفاد
1: أبدا المدرب في ألمانيا يبقى، وهناك ثقة دائما في الخيارات الألمانية، يعني يدرسون القرارات بروية. أنت اليوم لا تتحدث عن حقبة الهداف فولر اللي كان مثلا في وكلينزمان بأوائل في بيورو 2004 والمونديال 2006، لا تتحدث عن هذا الأمر، تحدث عن حقبة يواخيم لوف بعدها هذه واحدة، تحدث عن فترة مثلا فرانس بيكنباور درب المنتخب من 84 إلى 90 واعتبرت تلك فترة قصيرة، تصور
2: 6 سنين قليلة والله.
1: قليلة، بينما يوب ديرفال مثلا درب المدرب درب من 6 سنوات من 84 إلى 84، لكن هلمت شون، هلمت شون من بعد مونديال 62 وحتى مونديال 78، انت تتحدث عن
2: 16 سنة.
1: سيب هيربيرجر المدرب الذي سبقه من عام 1938 1962،
2: الله اكبر.
1: تصور سيب، انت سالتني هذا السؤال، انا ما اكون حضر الجواب صراحه، لكن انت سالتي سؤال مهم، سؤال مهم يعني
2: بحفز الذاكره وبحب مشان المستمعين
1: يسمعوا. هناك الصبر يعني، يواخيم لوف اهدى الالمان، طبعا هو قدم نسخه مثاليه طبعا للمنتخب الالماني في مونديال 2010، خسر من نصف النهائي امام اسبانيا. ايضا هناك تريث، حقق اللقب، اخفق الالمان لاحقا في باليورو بالشكل المطلوب، وفي المونديال 2018 و22 حتى وقيل لوف، يعني انه في صبر على المدرب في
2: المانيا. خلينا نحكي شوي عن اليونان هيك بعجاله شوي مشان نلحق بقيه المحاور. يعني ما شاء الله الدفاع اليوناني جدا قوي، يعني هدف واحد تلقاه حتى الان.
1: هذه نسخه مستمده، نسخه اليونان الحاليه
2: 2004
1: مستمده من يونان 2004.
2: نعم،
1: يعني تشعر بأن نسخة اليونان، الصورة التي ظهر عليها في يورو 2004 تظهر حاليا. ظن المراقبون وقتها بأنها فورة أمام البرتغال،
2: مزبوط.
1: ثم كانت أن التعادل مع أمام المنتخب الإسباني أيضا هذه انتهت، تأتي المباراة الثالثة مع روسيا، من حسن حظي أنه تأهل على رغم الخسارة أمام روسيا. أتت مباراة فرنسا في ربع النهائي وكان الفوز بهدف، تقول انه اساطير الاغريق في عم تتجلى في ملاعب كره القدم. اتت مباراه نصف النهائي امام تشيكا، تشيكا كان المنتخب المرشح فوق العاده،
2: صحيح،
1: فازوا بهدف ذهبي. اتت الفضي على ذهبي مثل ما بيقولوا، تمام.
2: لا وقت كان اتوقع
1: الذهبي، تمام، فضي.
2: الفضي هو بتكمل الشوط،
1: هذا ما حصل. ثم اتت المباراه النهائيه
2: مع البرتغال
1: مره ثانيه. ان تفوز على المنافس ذاته المرشح فوق العادة في الافتتاح وفي النهائي وتهزم فيجو ورفاقه، هذا شيء غير طبيعي.
2: فيجو ورونالدو كمان،
1: تمام، رونالدو كان في بداية الطريق، يعني لم يكن رونالدو هو عليه الاعتماد الكلي، لذلك هنا كانت شيء مفاجئ. اليوم اليونان عم تحقق شيء خلينا نقول مفاجئ
2: ولكن شبيه بعض، تمام، الشيء بال 2004،
1: لكن هذا الشيء يبنى عليه. علما أنه المنتخب اليوناني بالمناسبة إن لم تخن الذاكرة في يورو 1980 واجه المنتخب الألماني في مباراة هامشية كانت بنهاية دور المجموعات، كانت النقطة نقطة بدون أهداف لليونان في أمم أوروبا. فتصور أنه عنده ثلاث تعادلات مع ألمانيا سبق، لكن أن تفوز على ألمانيا للمرة الأولى رسميا وأن تأتي الخسارة في ألمانيا
2: ومع كلوب،
1: هذا شيء
2: كتير. طيب راح أذكر بترتيب المجموعتين الأولى والثانية. المجموعة الأولى بتضم فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، تركيا. فرنسا بالصدارة 6 نقاط، بلجيكا بالمركز الثاني 3، إيطاليا بالمركز الثالث ب3 نقاط أيضا، وتركيا دون أي نقطة في المركز الرابع. في المجموعة اللي كنا عم نحكي عنها هي المجموعة الثانية، اليونان بالصدارة 6 نقاط، هولندا بمركز ثاني 4 نقاط، ألمانيا بمركز الثالث بنقطة واحدة، وهولندا وصربيا عفوا بدون أي نقاط في المركز الأخير. رح نجي على المجموعة اللي أنا سميتها هيك بعض الشيء مجموعة الموت، ما بعرف
1: مجموعة الموت، متفق معك.
2: إسبانيا، إنجلترا، كرواتيا والتشيك. المباراة الأولى كانت للمنتخب الإنجليزي، كانت مع المنتخب
1: الإسباني
2: وانتهت ب3-2.
1: اسمح لي بهذه المباراة، أنه كتبت زاوية في الوطن أونلاين بأنها القمة الهاربة من نهائي المونديال. هذه المباراة كان يجب أن تكون نهائي كأس عالم، لكن ميسي انفجر في الدقائق الأخيرة وصنع هدفين للمنتخب التانجو، وكان هناك جمل من المدرب توماس توخيل، فخسر المنتخب الإنجليزي لأن المدرب لم يكن يمتلك الجرأة المطلوبة في تلك المباراة. هذه المباراة كل ما يريد المتابع مشاهدته على مائدة كرة القدم شاهده في هذه المباراة. متحولات، ريمونتادا مرتين، يعني المنتخب الإنجليزي قلب تأخره بهدف 2-1، ثم المنتخب الإسباني 2-1 ل3-2، وكان ممكنا لو سجل هاري كين ركلة الجزاء لتنتهي المباراة عمليا. لا تفوز 3-1، ممكن الإنجليز لا يعود الإسبان، لكن شاهدنا كل شيء في هذه المباراة. هاري كين طبعا كان عم يسجل هدف 86 في مباراته 122، يامال عم يصبح أصغر مسجل في ملعب ويمبلي تاريخيا، سواء في مسمى القديم أم الحديث. يعني أنت تواجه منتخب إنجليزي ب19 عاما و75 يوما، هذا شيء في المباريات الرسمية أقول،
2: نعم،
1: هذا رقم خرافي. بعد دقيقتين تسجل على إنجلترا، هذا أيضا شيء لم يكن متوقعا. الإنجليز ظلموا أنفسهم في هذه المباراة وخصوصا هاريكين. هاريكين عاش لحظات عصيبة توازي اللحظات التي عاشها في مونديال 2022 عندما بدد ركلة الجزاء أمام منتخب فرنسا في توقيت مهم. تصور تلك الخسارة كان ممكن أن تقود إنجلترا للتمديد والفوز وتمضي نحو نهائي كأس العالم. هذه المرة الحرم الإنجليز من فوز كان جديرا بصراحة لو تحقق، لأن المنتخب الإنجليزي صحيح أن المنتخب الإسباني هو منتخب امتداد لكأس العالم، لكن بصراحة المنتخب الإنجليزي قدم مباراة قوية أيضا. الإسبان كان بإمكان توسيع الفارق بهدف إلى 2-3 في بداية المباراة، لكن الإنجليز
2: عادوا في هدف ألغي تمام، لكن الإنجليز 1-0 2-0
1: لكن الإنجليز عادوا بقوة بعدها وأدركوا التعادل ثم سجلوا هدف الفوز.
2: توخي المناسب لهي المهمة،
1: يعني أعتقد أنه هناك هو تحدث، يعني أن المدرب أن يحمل نفسه مسؤولية الخروج بالنصف نهائي كأس العالم هذا شيء جيد، تحمل المسؤولية شيء جيد. ربما يكون يعني
2: بتحسوا يعني ساوث جيت كنا نحن نقول عنه جبان
1: صحيح.
2: توخيل نفس الشيء
1: تجلى جبن توخيل في نصف نهائي كأس عالم
2: نعم.
1: لكن اليوم أنت بتشوف المنتخب الإنجليزي كان يستطيع العودة حتى في كأس عالم مع الكونغو مع نعم. المكسيك
2: نعم.
1: يعني حتى شاهدنا يعني المنتخب في المباراة الأخيرة مع فرنسا كانت مشكلة أنه أنت تتلقى 4 أهداف من فرنسا وثلاث أهداف مع منتخب إسبانيا في مبارتين متتاليتين، يعني 7 أهداف هذا غير معتاد على منتخب إنجلترا
2: صحيح.
1: يعني هذا في شيء مشكلة، أنت توخيل عم تحل الأمور بالهجوميا، يعني هنا بده أكيد تلاقي حل للجوانب الدفاعية. لا خوف على المنتخب الإنجليزي، أنت سجلت 2 على إسبانيا وضعت ركلة جزاء شيء جيد، أنت أديت ما عليك في الشق الأمامي، لكن مشكلتك في الخط الخلفي.
2: مين بنظرك مين اللاعبين المناسبين للخط الخلفي لإنجلترا؟
1: لا اعتقد هنا ذات اللاعبين
2: بس المدعوين. طريقه توظيفهم
1: تماما يعني ليست مشكله باللاعبين المدعوين، انجلترا عندها تخمه من اللاعبين
2: صحيح.
1: يعني لا اعتقد ان منتخبا انجليزيا عبر التاريخ نعم بتشكيله افضل من هذه كاسماء، في قوه يعني، لكن بالنهايه الانجليز دائما يصادفهم سوء حظ.
2: لا نفرض انه كلوب او بيب هن مدربين للمنتخب الانجليزي،
1: كان الوضع يختلف، لكن
2: ضغط عالي
1: خاصة في فترة التنافس الشرس بين المدربين. اليوم أنت عندك البريمير ليج قوة كبرى، إضافة لقوة البريمير ليج عندك بيلينغهام من الليغا، هو من أفضل لاعبي الليغا
2: نعم.
1: أنت يخدم هذا.
2: عندك جوردن كمان صار موجود ببرشلونة.
1: تمام جوردن ببرشلونة وهو سجل يعني.
2: كلام عن حكى عن هاريكين هلا على برشلونة.
1: تماما ويعني المشكلة إنه هاريكين في بصم مع البايرن، وأي بصمة كما يقال صحيح. بصمة كبيرة
2: صحيح. صحيح.
1: لذلك هؤلاء الثلاثة أنت من خارج الدوري الإنجليزي. إضافة لعمالقة اللاعبين الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي أنت اليوم بتحس أنه هناك أكثر من لاعب، يعني يفترض تتوقع منه أكثر من هيك في عصعيد المنتخب، وليكن ساكا تتوقع منه أفضل من ذلك يعني في هذه المباراة يعني كنا دائما نقول بأن بيكفورد عنده مشكلات بصراحة، لكن في هذه المباراة شفنا الحارس التقى 3 أهداف أيضا كان ممكن أن تلافي البعض عنه على كلين المنتخب الإسباني أثبت مرة أخرى زين أنه لا يمكن أن تخطئ أمامه كدفاع لا يمكن أن تخطئ أمامه يستغل
2: مباشرة تمام. أرجنتين غلط إذا واحد
1: تدفع
2: الفاتورة روحت له النهاية
1: الفاتورة تدفع مباشرة
2: اليوم رح تلعب إسبانيا مع كرواتيا وتشيكيا مع إنجلترا طبعا الساعة 10 إلا ربع بتوقيت دمشق المباراتين من
1: لا بديل على الفوز طبعا للمنتخب الإنجليزي ما زلت أعتقد أن المنتخب الإنجليزي والإسباني عندهم القدرة لكن انت منتخب الكرواتي لا يوضع جانبا
2: اكيد
1: واليوم
2: يعني خاصة بعد فوزه على تشيكيا بالمباراة الاولى بهدفين مقابل هدف
1: الشيء الجميل في انت مودريتش اللاعب الذي لا يشيب لا يشيب يعني لاعب 203 مباريات دولية وعم يسجل الهدف 30 وما زال يحتفظ بهذا الشغف انه شيء مهم هو تعتبره لمودريتش بصراحة مدرب ولاعب بارض الملعب صراحة تعتبره
2: لا هو بتحسه قدوة لبقية
1: قدوة
2: ومثل أعلى
1: للاعبين دائما إنه دائما التواضع لمسة التواضع الموجودة عند مودريتش هو لعب وسني عمره أجمل سني عمره كانت في الريال
2: نعم.
1: ولا دائما هو دائما يخدم الزملاء في الريال يخدم المهاجمين متفاني بأرض الملعب قارئ ذكي جدا لمجريات المباراة إذا لذلك عندما هذا اللاعب يبقى بأرض الملعب لا تقول عن عبس هناك لاعبون يقوم بأرض الملعب بسن 40 وما فوق 40 بشيء بكامل القوام وهناك لاعبون طبعا يعني ربما

0: تلقى اللوم لان كريستيانو ايقوني تماما. لذلك ليس هو يتمنى ان يكون هذا القرار من اللاعب ذاتي للاعب. لذلك اليوم المدرب ذكي جدا، لكن لا شارك به في المباراه الاولى امام ويلز، ارض وجمهور ومباراه برتغال، لكن الوضع يختلف عندما تواجه منتخب النرويج خارج ملعبك. لذلك لم يكن له دور كريستيانو في هذه المباراه، لانه يريد ان يكون اللاعب اي كل اللاعبين يدافعون، هو لا يمتلك القدره على الدفاع. لذلك اليوم مدرب ذكي عندما ابقى كريستيانو، لانه لاعب بحجم كريستيانو هو من يتخذ قرار الاعتزال وليس مدرب لا يختاره ضمن التشكيل. هذا عار على المدرب صراحه، ولا يعني اعتقد
1: مهما كان مستوى
0: ابدا ابدا. ليش اليوم ليونيل ميسي، هل حدا هل هناك احد اجبره على الاعتزال؟ مختار توقيت. ولاحظ هذه التحضير للاحتفاليه في المباراه الاخيره، يعني جميع التذاكر بيعت وباسعار باهظه، وهناك ترتيبات معينه يعني، ويختار مباراه واحده اللي هي كي ياخذ الوقت الكافي للتحضير لهذه المباراه. انه من يومين لعب مباراه في الدوري الامريكي، خسر بهدفين لهدف، وسجل هدف على فكره، سجل هدف 931. كريستيانو انت عندك 234 مباراه، 146 هدفا، لكن النجاعه التهديفيه لكريستيانو في هذا الموسم ليست كالموسم السابق، اذا في تراجع. لكن كريستيانو سيصل الى الهدف الالف حكما ان لم يكن هذا الموسم، يحتاج ل 21 هدف. ان لم يكن هذا الموسم ففي الموسم القادم حكما
1: مع الانديه او مع
0: اكيد اكيد هو لن يعتزل، لكن دوليا اعتقد ان كريستيانو عليه هو ان يتخذ القرار.
1: ضايقوه بالمؤتمر الصحفي كثير،
0: لانه لم تعد هناك مباريات، كان في السابق تلعب هناك مباريات وديه او تلعب مباريات بتصفيات امم اوروبا
1: مع منتخبات ضعيفة.
0: لكن اليوم انت دوري الامم هو منتخبات كبيره، وهذه المرحله الحاليه، وهو اعلنها يريد الفوز بدوري الامم، اذا لن يعتزل.
1: رح نحكي عن بقية المنتخبات طبعا بهي المجموعة. طبعا هي بتضم البرتغال، النرويج، دنمارك وويلز. مثل ما حكيت كان في انتصار للبرتغال على ويلز بهدف مقابل لا شيء، رغم والنرويج فازت على الدنمارك بثلاثة أهداف
0: بفضل هالاند اللي سجل هدفين. وفي المباراة الثانية هالاند هو الذي سجل، لكنه هو الذي أضاع على النرويج فرصة الفوز على
1: الجولة الثانية
0: بأكثر من فرصة خلال الشوط الأول، ثلاث فرص.
1: البرتغال فازت على النرويج بهدفين مقابل هدف،
0: ودفع ثمن خطأ الحارس بالدرجة الأولى، وتبديد هالاند لفرص سهلة بالدرجة الثانية. لكن هالاند وصل للهدف 56-57 مباراة. لاحظ هذا المعدل، 65 هدفا في 57 مباراة دولية. يعني هذا المعدل لا يصلح، وصل إليه بوشكاش أيام زمان يعني.
1: رغم ضعف المنتخب النرويجي، يعني أنت ما عم تحكي عن منتخب مثل المنتخب الإنجليزي قادر يمول لك فرص، أو مثل المنتخب الأرجنتيني أو الألماني
0: صحيح. لكن بصراحة المنتخب النرويجي النسخة الحالية جيد، لا يمكن تقول عنه سيء بصراحة، منتخب جيد شفناه بكأس العالم. لكن في هذه المباراة تحديدا أعتقد أن هالاند ظلم نفسه وظلم النرويج. البرتغال لم تقدم المباراة المثالية ومع ذلك فازت، لأنها تستغل أخطاء المنافس شأنه شأن المنتخب الإسباني.
1: خلينا نحكي هيك بعجالة عن المجموعة، توقعاتك لهي المجموعة. طبعا اليوم ما في، حكينا عن المباراتين تبع اليوم، إسبانيا وكرواتيا وتشيكيا وإنجلترا. هاي المجموعة أنت برأيك لوين ممكن، مين ممكن تأهل؟
0: أعتقد البرتغال والنرويج، يعني أعتقد ستستطيع النرويج العودة. بالنهاية أنت خسرت بصعوبة، والمنتخب النرويجي طبعا لا يستهان بالدنمارك، دنمارك خبرة، دنمارك منتخب تاريخ في تنافس. يعني أعتقد البرتغال بفوزها على النرويج في النرويج قطعت الشوط الأهم نحو العبور.
1: بس
0: لكن البطاقة الثانية أعتقد تنحصر بين النرويج
1: بس اسمح لي أطلع لفاصل كثير قصير، وبعدين نرجع نكمل هاي المجموعة.

0: ورجعنا لكم من جديد ومعي ضيفي بالاستوديو الأستاذ محمود قرقورة المؤرخ السوري ورئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن السورية. وكنا عم نحكي على المجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية وهو عم يتوقع البرتغال والنرويج يكونوا في ربع النهائي. يا ريت
1: كتوقع توقع لأن البرتغال حققت لطوف في النرويج. منتخب يعرف كيف يوظف. وعجبني جدا المدرب. ذكاء المدرب هذا يحسب للمدرب. أن تستدعي كريستيانو وتوظفه في المباراة الأولى تستغني عنه في المباراة الثانية هذا مدرب لا يتأثر بالأسماء. هذا شيء مهم. وكريستيانو على غير المتوقع دائما هو لا يريد أن يقعد على الدكة. لكنه جلس على الدكة بدون أي تعليق. هذا شيء لم يكن معتادا من كريستيانو في السابق. البرتغال في هذه البطولة تحديدا. زميل زين عندها الشخصية وعندها الحضور. يعني أنت في أربع نسخ لهذه البطولة المنتخب البرتغالي هو بطل مرتين لهذه النسخة. هو بطل على حساب هولندا بهدف النسخة الأولى

0: وبطل النسخة الأخيرة على حساب إسبانيا بركلات الترجيح. وذهب اللقبان الآخران طبعا، في لقب لكرواتيا ولقب لإسبانيا. إذن عم نشوف أنه المنتخب الهولندي منتخب قوي في هذه البطولة تحديدا. وأي مدرب في العالم يتمنى نوعية لاعبي البرتغال، كثرة الحلول.
1: إذا بتحكينا شوي عن نظام هاي البطولة أستاذ محمود، يعني هلا نحن بنعرف أنه الأول والثاني بتأهل لربع نهائي، ربع نهائي بالمستوى الأول.
0: بالمستوى الأول دائما في المستويات، المنتخب صاحب المركز الأول في كل تصنيف يصعد إلى التصنيف الأعلى، بينما المنتخب الأخير في كل تصنيف يهبط إلى التصنيف الأدنى. وهذه البطولة تقام دائما بعد كأس العالم، بطولة تقام خلال عام واحد قبل بطولة أمم أوروبا، يعني قبل تصفيات أمم أوروبا.
1: كل كم سنة هي؟
0: هي كل أربع سنوات.
1: أربع سنوات، نعم.
0: لأنه حاليا هي لا كل سنتين.
1: كل سنتين.
0: كل سنتين.
1: نعم.
0: 19، 21، 23، 25.
1: قبل كأس العالم، بعد كأس العالم وقبل أمم أوروبا.
0: تمام.
1: نعم.
0: بعد، وحتى أحيانا لا بعد، قبل كأس العالم وبعد الأمم. يعني بعد أمم أوروبا حتى بتصير يعني.
1: نعم ما في مشكلة.
0: عندك مشكلة يعني. نعم. البطولة التي تنتهي مباشرة، البطولة الكبرى بعد أي بطولة كبرى.
1: في أمم أوروبا، نعم. في دوري الأمم،
0: دور بعد أوروبا وبعد المونديال.
1: نعم نعم.
0: لذلك هي تكون دائما، هو كان هناك حكمة من الاتحاد الأوروبي صراحة. هو اعتبر أن هذه البطولة
1: للفرق الضعيفة،
0: بمنزلة لا بمنزلة إجراء مباريات كانت في أيام الفيفا. أيام التوقف الدولي هو هناك دائما أيام التوقف. إذا أنت أردت تصفيات كأس عالم، تصفيات كأس عالم لم تبدأ بعد. هذا العام ماذا تقوم في تصفيات أمم أوروبا؟ إذا بدأت بشكل مبكر، يعني يلعب المنتخب 8 مباريات في توقف على مدار مثلا 10 توقفات في خلال سنتين، هذا أمر كثير كبير. لذلك ارتأى هذا النوع من المباريات، وتكون مباريات نوعية تتوازى مع قوة المنتخب، وفي حافز. في حافز. وإذا بتذكر أنه النسخة الأولى لم تطبق معايير الهبوط على التصنيف الأول في النسخة الأولى، فزاد العدد، إنه كان التصنيف كل 3 منتخبات المجموعة، فزاد التصنيف لأربعة منتخبات، وهذا التصنيف صراحة هو أفضل.
1: أنا كثير بدي أشكرك الأستاذ محمود قرقورة، رئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن السورية والمؤرخ السوري، كمضيف عزيز معنا في استوديوهات إذاعة دمشق.
0: شكرا.
1: مستمعينا الكرام، الكرة الأوروبية لا تنام، ودوري الأمم يثبت مرة بعد أخرى أنه مسرح المتعة والإثارة ومولد الأبطال. صراعات لم تحسم بعد، ومفاجآت ما زالت تطبخ على نار هادئة في الجولات القادمة. من يملك النفس الأطول لحسم الصدارة، ومن يدفع ثمن الأخطاء التكتيكية غاليا؟ هذا ما سنواصل تفكيكه وإعادة قراءته معكم خطوة بخطوة. إلى هنا ونصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صافرة عالمية عبر أثير إذاعة دمشق. كنت معكم في الإعداد والتقديم زين العابدين خضور، وفي الإخراج حليمة إبراهيم. دمتم بصحة ورياضة، وإلى اللقاء في صافرة جديدة تعلن بداية حكاية كروية أخرى.

سوريا عن قرب. نشاطات وفعاليات سياحية ومهرجانات وحكايات مخباية بين الحارات القديمة والبحر والجبل والغابات، كلها رح نحكي عنها بسوريا عن قرب. برنامج سوريا عن قرب كل أربعة الساعة 6:45 المساء.

أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان السبت والاثنين والأربعاء 12:15 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: حكم العدالة.
1: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
0: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

0: مرحبا ابو ربيع.
1: اهلين وسهلين جار.
0: امور ما يمر عليك ظالم، بدي باكيت دخان حمراء لو سمحت.
1: خالصه والله.
0: شو هالحكي؟
1: صار لهم مده ما اعطونا، تاخد غير نوع؟
0: لا اله الا الله. ليش شو في عندك؟
1: في هاد وفي هاد كمان ظريف.
0: يا تات حي الله، مع انه تغيير الدخان بيضرب الصدر، بس شو بدنا نساوي؟
1: صار لك زمان ما مريت من قدام الدكان، شو قصتها؟
0: ليش خير شو في؟
1: كنت عاوزك بكلمتين بيني وبينك، بدي اقول لك اياهم.
0: بيقولوا شرف.
1: دقيقة بس اطلع لعندك، دقيقة.
0: شغلت لي بالي يا ابو ربيع، شو في؟
1: اخي مسعود الحكي بسرك.
0: لك خلصني يا ابو ربيع، شو في؟
1: بتعرف نحن هون كلياتنا بالطيعة مندير بالنا على بعض، والزاحلة ما بنرضى فيها، وانت زلمة معدل وتمام.
0: لك شو الزاحلة مزاحلة؟ انا يا زاحلة عم تحكي يا ابو ربيع؟
1: يعني عدم المؤاخذة، بدك تنتبه على اللي عندك.
0: شو هالحكي هاد؟ ليش شو في؟ شو صاير؟
1: المرة الماضية وقت اجيت لعندي لحتى تعبي وحدات،
0: ايه
1: صارت تعطيني رقمها على مسمع الشباب اللي كانوا واقفين على باب المحل.
0: شو هالحكي هاد ابو ربيع؟
1: الله وكيلك لو ما بعزك ما بقلك.
2: شنو مرتك صغيرة وعلى وشها ضو، والدنيا بتخوف يا مسعود، ونحن اهلية مثل ما بتعرف، بقى فهمها من عندك.
0: غريبة والله
2: حكي الناس ما بيرحم، وهي عدم المؤاخذة. أنا قلت لك
0: ايه كتر خيرك،
1: يجوز غيري ما يجيب لك سيرة. ها أنا خلصت ضميري وقلت لك
0: ايه. فهمنا أبو ربيع، كتر الله خيرك. شبك
1: خير الله أخي مسعود، شبك ما عملنا غير الواجب.

0: كم مرة فهمتك وقت بدك شي بتقليلي؟
1: ليه شو عملت؟
0: كيف بتروحي على دكانة أبو ربيع؟
1: رحت عبيت وحدات لجوالي.
0: ليش مالتي لي؟
1: كيف بدي أقول لك وأنت ما بترد علي أو ما بترجع لآخر الليل؟ وما معي وحدات لحتى أحكي معك.
0: طلع من البيت من هون ورايح ما بدي.
1: طيب وإذا لازمني شي غرض؟
0: عم بقلك ما بتطلعي. لعما يخرب بيتك طلع على لساني شعر وأنا عم بقلك ياها ما بتطلعي من البيت.
1: والله ما طلعت إلا للضرورة.
0: أي ضرورة هاي؟ بعدين مع مين بدك تلعي؟ فهميني
1: مع مين بدي أحكي؟ يعني في غير أمي أو أهلي؟
0: المرة الماضية عبيت لك وحدات وقلت لك خليهم للضرورة. ولك أنا شو بدي لحق للحق؟ لسه كل يوم والتاني بدي أدفع حق وحدات لإلك؟
1: والله العظيم عم يدي خلقي طوال النهار لحالي بالبيت.
0: ايه شو بفهم من كلامك؟
1: بقصد يعني شو فيها إذا طلعت لي شوي يعني؟
0: أيوه معناتها مزبوط عم تطلعي من البيت.
1: ايه عم شم ريحة ربي.
0: وما تشميها بأرض الديار.
1: عم شوف ناس واتفرج على المحلات.
0: ايوه مشان الرايح والجاي يصير يتفرج عليكي، مو هيك يا خانم؟
1: والله يا عم سعود رح طق لا حدا بيفوت لعندي ولا بعرف حدا فوت لعنده. لك اخ من الغربة ساعة اللي جوزوني اهلي على الغربة.
0: لك اي غربة اللي عم تحكي عنها انت؟ فهميني، من محافظة لمحافظة بتسميها غربة؟
1: يعني مستقل الروحة لعندهم بدها أكتر من 5 ساعات بالباص.
0: بكرة على الصيف ببقى باخدك لعندهم.
1: لا بدي استنى للصيف.
0: ويكون بعلمك من هلأ ورايح طلعة برات البيت ما في.
1: طيب والله رح طق من القعدة لحالي.
0: بكرة بتروحي لعند أمي بتساعديها بشغل البيت. فهماني شو عم بحكي؟
1: حاضر.

0: فتحي عينك ولي، أنا ما عندي بنت تقول بقدر وما بقدر.
1: بس بس بس يا مرت عمي.
0: قومي اتحركي وجيبي السلم.
1: والله المرة الماضية انكسر ظهري من مساواة الحيطان.
0: ومين بده يلاقيه في السقف؟ مالك شايفة كيف الشحارة معلق فيه؟
1: قولي لبنتك وداد، وداد أطول مني، اسمها قاعدة جوا وما عم تعمل شيء.
0: بدك تكسري كلمتي وليه؟
1: مو قصة اكسر كلمتك لا سمح الله، بس انت بتعرفي انه انا ما بطول، بدي اشنق حالي لحتى اقدر طول السقف.
0: يو وما توقفي على الدرجة الاخرانية من السلم؟
1: والله بخاف دوخ وقع.
0: قومي تحركي بلا نياطة. قال بخاف اوقع، بخاف اوقع.
1: واذا ما رحت؟
0: عم تردي جواب بوش حماتك وليه؟
1: لانك ما عم تحسي فيني. اصلا انا بدي روح لعند اهلي.
0: ابعد عن حناكك، فوتت الحمام مو مثل طلعته.
1: شو يعني مرت عمو؟
0: يعني ابني مسعود حط دم قلبه قدامك حتى تقعدي عنده وتخدميه، مو امتى ما اجى على مرائك تحملي حالك وتروحي لبيت اهلك. سمعانه وليه؟
1: بس هذا ظلم.
0: اخرسي بحاجه فلسفه وحكي فاضي، قومي انضربي على قلبك وطلعي على السلم. خلصيني تحركي.
1: ما بدي ليف السقف.
0: بدك تقومي ورجلك قربتي. سمعاني شو عم تحكي؟
1: ايدي عم تضربيني يا مرت عمو. ايدي
0: وبدي كسر راسك كمان. لسه عم تطول لسان علي. عم ترد جواب. خرسي خرسي
1: يا مرت عمو.
0: خرسي خرسي خرسي.

0: شو فيها يعني إذا أمي طلبت منك تساوي لها سقف المطبخ وليه؟
1: بس أنا يا مسعود بتعرف إنه
0: ضربة تخلع رقبتك. شو بدك تكسري كلمة أمي قدام أختي وداد ولك؟
1: معاذ الله، مو قصة أكسر كلمتها، أمك بحطها على رأسي بس هي
0: رأسي؟ لا تكوني مفكرة حالك بنت السلطان أو بنت الباشا.
1: لا أنا بنت سلطان ولا بنت باشا، بس أهلي كانوا مدلليني وحاطيني على رأسهم.
0: شفناكي فوق وشفناكي تحت. أساساً أهلك ما صدقوا على الله إمتى خلصوا منك.
1: هذا اللي طلع معك يا مسعود.
0: فتحي عينك هالقد ولك، ولازم تعرفي إنه المرأة ببيت أهلها ميدان.
1: شو قصدك؟
0: خليني كمل المثل يخرب بيت قلبك. المرأة ببيت أهلها ميدان وبيت جوزة ميزان. يعني وقت كنتي عند أهلك عملي اللي بدك إياه، ما حدا بيقلك يا محلى الكحل بعينك. بس هون عندي بدك تنفضي مخك هذا منيح وتسمعي كلمتي وكلمة أهلي. فهماني ولك؟
1: حاضر.

0: قلت لي امي انك اليوم ما جيتي لعندها تساعديها.
1: والله العظيم ما قدرت.
0: ليش بقى يا خانو؟ شو كان عندك؟
1: ما كان في عندي شيء، بس لانه امبارح طوال الليل ما قدرت نام من وجع ظهري.
0: ايه وتركتي امي لحالها؟
1: إيه امك مو لحالها، في اختك وداد وفي ابوك بالبيت.
0: يخرب بيت قلبك. ولك بدك، ولك انت شو بدك بابي وباختي وداد؟ امي عم تطلب منك انت تساعديها.
1: يا مسعود الوحده بتساعد مره مرتين بس مو على الطلعه والنازله.
0: وعم تردي جواب كمان ولك؟
1: ما حكيت شيء.
0: لك شو معناته هالعلاج كله؟
1: انت ما تزوجتني لحتى اكون خدامه عندك وعند امك واخواتك.
0: حلو كتير والله، صاير عم تطولي لسانك كمان.
1: انا ما عاد اقدر اتحمل.
0: اصبحت تنضربي على قلبك وبتعدي بالبيت.
1: شو يعني؟
0: يعني اذا بسمع انك خطيتي عتبه هالبيت يا ويلك ويا سواد ليلك. ومن هون ورايح رح اقفل عليك الباب تبع الزقاق. ما في طلعه.

0: لك ابني من زمان بدي اقول لك يعني وخايفه تزعل.
1: شو في امي؟
0: وفا
1: لا حول ولا قوه الا بالله. شبها
0: طلع معها نسخه ثانيه من مفاتيح البيت.
1: شو هالحكيات؟
0: مثل ما عم اقول لك، اليوم وداد وهي على الاسطوح عم تنشر الغسيلات شافتها وهي عم تفتح الباب وتطلع.
1: وكيف قدرت تعمل نسخه ثانيه من مفاتيح البيت؟
0: بجوزها في نسخه انت مخبيها وقدرت تنكشها.
1: ايوه، وعرفتي لي لوين عم تروح؟
0: لحقتها اختك وداد فورا.
1: ايه،
0: وصارت تراقبها.
1: لوين راحت؟
0: للامانه ها خوش انا ما بحطها بزمتي، بس قالت لي انه صارت تتمشى بهداك الشارع اللي بيودي على السوق.
1: يعني مجرد تمشايه؟
0: ايه، بس اللي بيشوفها وهي عم تتمشى بهالطريقة شو بده يحكي؟
1: شو ليش شو فيها يعني؟ شو طريقتها بالمشي؟ ما فهمت.
0: ما بعرف شو بدي اقلك، بس ماني مرتاحة. بقى بنصحك تروح تغير قفل باب بيتك وتعمل نسخة جديدة.
1: ايه هو هيك، بس تعرفي امي
0: شو بدي اعرف؟
1: خايف يعني اذا
0: شو؟
1: يعني اذا حبستها بالبيت وما خليتها تطلع.
0: ايه
1: يعني بركي صار لها شيء لا سمح الله وهي لحالها.
0: لك شو بده يصير معها؟ شو بده يصير يعني؟
1: امي بركي لازم شيء وهي بالبيت وما قدرت تطلع، تفركشت وقعت.
0: لك ايه بتتصل فيني او باختك وداد يعني شو بدها تساوي؟
1: لا لا لا خلص انا ما راح اقفل عليها الباب، بس راح نبهها وحذرها ما تطلع من البيت الا باذني.
0: بنات اخر زمان.
1: يا امي روقي انت تانية، بجوز لانها غريبه وعم يضيق خلقها بالنهار وحده بهالبيت.
0: ما تقلي عم يضيق خلقها.
1: لكن شو امي؟
0: ابصر ليش كل يوم والتاني عم تفتح باب ساقه وتطلع من غير اذنك، ونحن مو دائما بنقدر نراقب لك ياها ونشوف لك ياها وين عم تروح.
1: شو يعني؟
0: فهمها لحالك.
1: امي احكي، ما عم بفهم شيء.
0: اسالها وخليها تحكي من حالها. قال عم يضيق خلقها العين الطراقه.

0: دقيت لك وما ردي.
1: ايوه بتقومي بتطلعي من البيت من غير اذني.
0: اشتريت خبز ورجعت.
1: كذابه.
0: اقسم بالله اني اشتريت خبز ورجعت دغري. اذا بدك فوت فوت شوف الخبزات بالمطبخ. روح.
1: بدي اياكي تحكي لي وين عم بتروحي.
0: والله العظيم ما رحت لقرني. والله
1: اختي وداد شافتك واقفه قدام الكشك تبع ابو ربيع.
0: واذا يعني
1: شو كنتي عم تعملي عنده وليه؟
0: اشتريت كم غرض لإلي.
1: وانا كم مره طلع على لساني شعر وقل لك ما بتطلعي برا البيت من غير ما تخبريني. قلت لك ولا ما قلت لك؟ قلت لك ولا ما قلت لك؟
0: تضربني.

0: وهلأ كيف؟
1: من ساعتها وهي فاقدة الذاكرة.
0: لا تخاف عليها، لازم تأديب.
1: لك يا أمي عم أقلك فاقدة الذاكرة، شبك؟
0: لك كله زعبرة.
1: شلون زعبرة؟
0: ما حدا بيفهم النسوان غير النسوان. هي عم تعمل حالها هيك مشان تستدرجك، تعطف عليها وتراضيها. اسألني أنا شو كنت أعمل مع أبوك.
1: بس يا أمي العين بتحكي.
0: شو يعني ما فهمت؟
1: يعني لما بتطلع بعيونها ما بعرف بلاقي فيها هيك كأنها زايغة وفاء. ما عادت عرفتني 3 أيام وهي على هالحالة.
0: يو تقبروني على هالسما؟
1: والله يا أمي ماني خايف إلا إذا
0: قوم خدع الدكتورة.

0: أمي يا بنتي، أمي تفضل.
1: طمنينا دكتورة.
0: للأسف مصابة بفقدان الذاكرة. هي زوجتك يا أخ؟
1: نعم زوجتي.
0: زوجتك. طيب أنا رح أكتب لك على شوية أدوية تعطيها إياهم بانتظام من هون لأسبوع.
1: إيه وبعد أسبوع
2: إن شاء الله بتتحسن دكتورة.
0: إن شاء الله، بس صراحة يعني إذا ما تحسنت
2: بترجع لعندك دكتورة.
0: لا
1: بلكن شو؟
0: لازم تاخدوها على المشفى وتعالجوها.

0: كل ما عم تزيد يا أمي.
1: شلون يعني لك ابني؟
0: صحته كل ما لورا وعيونه كل ما عم تزيغ.
1: لك ابعات ورا أهله ياخدوها.
0: أعوذ بالله، شو عم تحكي أنت لك أمي؟
1: ليش شو فيها؟
0: أبوها ما يدرى وأخوها زهير.
1: شو رح يعملوا يعني؟
0: شو رح يعملوا؟ أنت ما بتعرفي أهله يا أمي، أهله ناس مشرانيين من النوع اللي بيضرب وبيقتل. ما يدروا إني ضربتها وصار فيها هيك. والله لا يفرموني فرم.
1: يي، قل أعوذ برب الفلق. طيب طالما تعرفون هيك أهلك، كيف بتمد إيدك عليها وبتضربها؟
0: مشان الله أمي، مشان الله، لا بقى تقلي لي ليش بتمد إيدك وليش بتضربها. أنت هديك المرة مو ضربتيها كمان، خلص بقى اللي صار صار.
1: طيب هدي حالك ولا تعصب، لا حول ولا قوة إلا
0: بالله. ولأجل الصدفة اليوم اتصلت فيني أمها وسألتني عنها.
1: إيه وشو قلت لها؟
0: تحججت، قلت لها أنه نايمي.
1: يا الله، طيب هلأ شو بدك تعمل؟
0: والله ما بعرف، محتار بأمري أمي وطايش حجري وماني عرفان شو بدي أعمل.
1: طيب اسمع، لقلك عندي فكرة.
0: شو هي؟
1: قرب لعندي لقلك وفهمك شو لازم تعمل.

0: بدي مرتي.
1: مرتا؟
0: اي نعم، بنتك وفاء هربت من البيت واجت لعندك وانا جاي اخذها ورجعها.
1: وفاء هربت من البيت؟
0: وانا عم اقول لحالي شو سر هالطلعة من البيت بغيابك اليوم والتاني. تاري مشان تهرب لعندكن ومالي خبر.
1: صلي على النبي يا زلمة، صلي على النبي، لا تظلم البنت.
0: الله ما صلي على سيدنا محمد، ما عم بظلم حدا عمي.
1: طيب طيب خلاص، هلا انا بتصل فيها وبفهم وينها.
0: لا تعذب حالك، جوالها مسكرته الخانم.
1: شو هالحكي؟ طيب وين بدها تروح؟
0: هذا اللي انا جاي اعرفه من حضرتك.
1: سألت عنها بالبلد؟
0: ما تركت حدا الا ما سألته، وبعدين هي غريبة وما بتعرف حدا، من هون لهون ما بتعرف تروح.
1: وشلون هربت لكان؟
0: ما بتعرف غير طريق الكراج والجاي لعندكن. بقى إذا إلكن خاطر تحردوه عنكن فهموني.
1: أعوذ بالله من هالحكي يا ابني، أعوذ بالله. نحن هلأ نشغل بالنا على البنت أكثر منا.
0: نشغل بالكن ما نشغل بالكن ما بيهمني.
1: لكن شو اللي بيهمها؟
0: مرتي هربت وبدي إياها.
1: مو لازم تعرف لوين هربت؟
0: في غير إجت لعندكن؟

0: لك يا عمي؟
1: اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يظهر الشغلة ما راح تنقض على خير وسلامة.
0: شو يعني؟
1: يعني لازم نعرف وين راحت البنت.

0: إذا بدك الدغري يا أم زهير، معلكم غير تضربوه لمندل وتعرفوا وين هربت البنت.
1: يوه شلون هيك تقبروني؟
0: معلكم غير أم خالد.
1: ومين هاي بقى أم خالد؟
0: يوه صيطة معبي الدني
1: وبتضرب بالمندل
0: وبتكشف لك الغايب والحاضر والمستقبل. سأليني أنا.
1: أنا بعرضك يا فوزية، أنا بعرضك يا فوزية.

0: البنت تركت بيت جوزها وهربت يا مختار.
1: وما عرفت وين هربت؟
0: ما هذا اللي مجنني. خطط لي راسي بالأرض.
1: صلي على النبي، سألت أنت عنا؟
0: لك لا تركنا فتاح فال، ولا تركنا ضراب مندل، ولا تركنا ضراب الصخن، إلا ما رحنا لعنده وعطينا اللي بده إياه.
1: إيه وشو قالوا؟
0: كل واحد عم يحكي شكل.
1: بدك الدغري يا مصطفى؟
0: قول يا مختار.
1: ما بتزعل؟
0: أعوذ بالله، ليش هو الزعل؟
1: يعني ليكون.
0: بس لا تقولها، اوعى، هذا اللي أنا خايف منه.
1: طيب وليش ما بتخبر المخفر؟
0: عن شو بدي خبر المخفر؟
1: معناها ما فهمت شو قصدي.
0: قصدك تقول يعني
1: جوزة يكون.
0: يكون شو؟
1: والله ما عم تطلع مني الكلمة.
0: احكي يا مختار، احكي ولا يهمك.
1: يعني لا سمح الله يكون قاتلها.
0: جوزة يقتلها؟ اي والله بطلع بروحه. وبعدين ليش لا يقتلها؟
1: انا عم قول بجوز.
0: معقول يا مختار؟
1: بنت عمرها 16 سنة، وين بدها تروح لكان؟
0: طيب يعني برأيك يا مختار
1: برقدان شايف عليها شي؟
0: بس أنا نزلت على البلد بنفسي وسألت أمه، قالت لي شافتها بعينها ضبت أوعيها وطلعت من البيت.
1: أمه قالت لك هيك؟
0: من تم لأدني؟
1: إذا هيك الموضوع صار شي تاني، بدك ما تواخذني يا أبو زهير.
2: لأيمتى بدك يعني استنى عمي؟ هي صار لها شهرين بحالهم.
0: معك حق يا ابني، معك حق، الانتظار أحر من النار.
2: هي ما في غير هربانة مع شي واحد لعبان بعقله ورايحة معه.
0: معناتها الحل عندي.
2: شو هو؟
0: ما بيغسل العار إلا الدم.

0: وهي كمان عرضك.
1: المرة مثل الفرس عمي.
0: شو قصدك؟
1: ساعة اللي بتنزل عنا. تعرف حضرتك بقية المثل، ما في لزوم إلك يا
0: أخس. أخس عليك يا مسعود.
1: ليش أخس علي؟ البركة بابنك زهير.
0: طيب وهو كذلك.

0: لعيونك يا بي، نحن عشنا كل هالعمر وراسنا مرفوع بين الناس.
1: أختك وطت راسنا يا زهير، ولك هربت وتركت جوزها.
0: ما يكن لك فكر يا بي، ما يكن لك فكر، ما حدا بيقدر يوطي راسنا أبدا.
1: هذا أملي فيك يا ابني.
0: ولك آخ على ما لاقيه، بس آخ يا بي آخ.
1: شو يعني انشقت الأرض وبلعتها إلا ما تطلع شي يوم وتبين بين الناس؟
0: وأنا إلا يا بي أصبع عابت وما تكون، وما في أهون من قطعة.
1: كنت متصور إنه صير علكة بتم الناس.
0: ولك فشر يا بي فشر، ولا يهمك. آخ آخ على ما أشوفها بس.
1: ولك هالكلبة هربت هربت.
0: حتى لو هربت ومدد فلات، صدقني أول ما أشوفها وقبل ما تحكي حرف واحد رح كون مخلص عليها.
1: وهيك بتكون شفيت اللي غلي يا ابني، بتكون شفيت اللي غلي.

0: مو معقول، مو معقول الحكي يا زلمة.
1: مثل ما عم بحكي لك، أنا أجيت خص نص مشان أقول لك.
0: والبنت وينها هلا؟
1: عندي الجماعة.
0: وين عند الجماعة؟
1: ببيتهم.
0: وليش ما ترجع لبلدها، لبيت أهلها؟
1: الجماعة خايفين عليها.
0: من شو؟
1: سمعوا بكل الإشاعات اللي طلعت عليها وخايفين أهلها ما يصدقوا الحقيقة.
0: حكاية غريبة فعلا، وإذا أهلها ما صدقوها بيكون الحق معهم.
1: مشان هيك بعتوني الجماعة لعندها. بصفتك مختار الضيعة وبتفهم الأمور بروية.
0: الله يجزيك الخير.
1: وهلأ شو بتريدني أعمل؟ ارجع ولا أبقى لبكرة؟
0: عندي فكرة يا سيد عبد الله.
1: شو هي يا مختار؟
0: قبل ما أخبر أهلها وين بنتهم وفاء، شو رأيك ابعت معك أمها وأختها يشوفوها ويطمنوا عليها ويفهموا منا الحكاية مثل ما صارت؟
1: ما عندي مانع، يتفضلوا.
0: وبدون ما يدرى أبوها مصطفى ولا أخوها زوير.
1: يلي بتشوفه أنت يا مختار.
2: صحيح، يعني وفاء أبو هربانة يا مختار.
0: وطي صوتك أحسن ما جوزك يسمعنا أو ابنك زهير.
2: صحيح وفاء مو هربانة؟
0: موجودة عند الجماعة. الزلمة اللي جاي من طرفهم بتنزي معه أنت وبنتك حنان لعندها، بتفهموا منا السيرة مثل ما صارت وبترجعوا أنت وياها.
2: دخيلك يا مختار.
0: على مهلك شوي، بدي ما يدرى بروحتكم جوزك مصطفى ولا ابنك زهير.
2: ما رح دريهم بشي أبدا.
0: وبس ترجعوا لهون وبتنزي عند بنتك حنان لا ترجعي على بيتي.
2: ليش يا مختار؟
0: حتى اسمع من وفاء حكايتها بإذني بالأول، وأعرف شلون بدي خبر الأب.
2: حاضر.

0: عندي إلك مفاجأة يا مصطفى.
1: مثل إيش يا مختار؟
0: بتسر قلبك.
1: بتسر قلبي؟ إيه أو؟
0: لا مو هلأ.
1: أمتى؟
0: شي يومين.
1: ليش بقى؟
0: بس يرجعوا الغياب الله يسلمهم.
1: الله عليك يا مختار، شو إلك أبواب بتضحك؟
0: هيك ها؟ بدياك تفرد لي هالخلقة بقى، لسه حاطط القعدة وقاعد؟
1: آخ، تركب القلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. لك منين بدي أفرد وشي طالما وفاء غايبة يا مختار؟
0: ما قلت لك عندي خبر بسر قلبك؟
1: مختار؟ ليكون
0: ما قلت لك بس يرجعوا الغياب؟
1: يعني
0: لا تستعجل علي بالحكي قبل ما يرجعوا الغياب يا زلمة.

0: عند بنتي حنان مثل ما طلبت مني.
1: وفاء
0: اجت معنا.
1: والحكي طلع صحيح؟
0: شغلة بتحط العقل بالكف، هلأ بس تجي بتسمع.
1: آخ، قديه صار لي مختار بهالضيعة، أول مرة بحياتي بتمروا علي هيك قصة.
0: أملي فيك كتير كبير يا مختار، دخيلك.
1: يلا يلا سبقيني وأنا لاحق.
0: حاضر.

0: شه شه شه والله سمعة. صحيح مثل ما بيقول المثل، يلي بيعيش كتير بيسمع كتير.
1: اضرب على قلبي، شو قضت هنيك؟ احكي له لك ميمي، احكي له، احكي له لعمك المختار.
0: ايه كملي يا بنتي، وبعدين شو صار؟
2: ولما فقت ورجعت لوعي لقيت حالي قاعدة بمشفى الأمراض العقلية.
0: شه، ايه وبعدين؟
2: لما سألت مين أنا؟ وين أنا؟
0: ايه شو قالوا لك؟
2: قالوا لي جوزك مسعود حطك هون ودفع سلفة، ومن وقتها ما عاد إجا زارك، ونتصل فيه ما عم يرد علينا، ونحن ما منعرف أهلك، ولازم تطلعي من المشفى.
1: قولي على ميمتك يا بنتي.
0: ايه طلعتي، وين رحتي؟
2: وين يعني بدي روح؟ في غير الشوارع؟ لا معي مصاري ارجع الضيعة، ولا بعرف اصلا كيف بدي ارجع.
1: اضرب علي انا. طيب كنتي اتصلي فيني.
2: امي انا اساسا نسيانه كل شيء، بدك يعني اتذكر رقم جوالك؟
1: الله يصطفل فيك يا مسعود، الله يصطفل فيك.
0: ايه وبعدين؟
2: صرت امشي بالطرقات وامشي وامشي، وبالصدفة التقيت برجال كبير عنده بنات من قدي، ولما سمع قصتي اخذني لعنده، بقيت عندهم اسبوع تقريبا، من هون لحتى عرفوا شو قصتي.
1: يا ريتني انا يا بنتي.
0: ولما عرفوا قصتك؟
2: كان وصلتهم اخبار الضيعة، وانه اهلي بدهم يذبحوني وما يذبحوني من هالحكي يعني.
1: وهالزلمة طلع بيعرف عبد الله،
0: قام بعته لهون،
2: واجت امي واختي حنا.
1: شو رايك مختار؟
0: ابوها ضايج هو وابنك زوير، ومفكرين هربانه.
1: ساعدنا يا مختار، الله يخليك ساعدنا، انا مالي غيرك.
0: والمصيبه اذا دريو شو عامل فيها مسعود، وكيف اتهمها بعرضه انها هربت. لا لا لا، ما رح يسكتوا له ابدا، الموضوع خطير وبده حكمه ودرايه.
1: شو يعني؟
0: عم فكر شوف او نلاقي شي محامي يتولى معالجه الموضوع.
1: هيك قلتك؟
0: طبعا، اعوذ بالله، هاي شغله ما بنسكت عليها بنوب.
1: لو ما الجماعه بعت ورا عبد الله وتواصلوا معه وحكوا له انه البنت عندهم وداروا بالهم عليها، شو كان صار فيها يا مختار؟
0: مو بس هيك، وفضحها بشرفها الخنزير. قوموا معي، قوموا.
1: لوين؟
0: لعند المحامي.

0: قبل كل شيء بدك تصارحيني وتحكي لي الحقيقة.
1: تفضل استاذ.
0: وين كنتي كل هالمدة ومع مين رحتي؟
2: احكي له امي، احكي له، لا تخافي.
0: بدك تحكي لي شلون هربتي من بيت زوجك، وبعدين بعمل جهدي وبساعدك وبعيد الشبهة عنك.
1: استاذ انا ما هربت اصلا.
0: لكن كيف طلعتي من الضيعة؟
1: كل اللي بتذكره انه مسعود ضربني على راسي، وما دريت بحالي الا وانا بالمستشفى، مشفى الامراض العقلية.
0: شلون رحتي على المستشفى؟
1: ما بعرف.
0: مين اللي اخدك؟
1: ما بعرف.
0: شلون طلعتي برات الضيعة؟
1: كمان ما بعرف. شو ما رح تسألني استاذ؟ ما بعرف.
3: كانت فادي الذاكرة استاذ.
0: ولما استرديتي ذاكرتك يا وفاء؟
1: لما وعيت خبروني بالمشفى انه اللي جابني لعندهم هو زوجي مسعود.
0: ايه.
1: سألتهم قديش بقيت بالمشفى عندكم؟ قالوا لي تقريبا شهرين.
0: اوف اوف اوف. وبعدين؟
1: طول هالفترة يتصلوا فيه وما كان يرد عليهم.
0: عم يتهرب من مسؤوليته.
3: طيب استاذ كيف بيطالعوها وهي تحت السن القانوني؟
0: البنت بنظر القانون متى ما تزوجت صارت كاملة الأهلية ومسؤولة عن نفسها.
3: أيوة.
0: طيب كملي يا وفاء. وبعدين؟
1: اجت الشرطة وصارت تسألني عن اسمي وعن عائلتي، وقلت لهم أني متزوجة من مسعود.
0: شايفة يا ست نجاح؟
2: شو بدي شوف يا أستاذ؟
0: لو كنتوا رايحين على الشرطة من الأول ومنظمين ضبط تغيب لوفاء، كانت الشرطة اتصلت فيكم فوراً وخبرتكم عن مكانها.
3: راحوا لعند ضرابين المندل.
0: ضرابين المندل؟ هذا اسمه جهل وتخلف. المهم كملي يا وفاء، شو صار بعدين؟
1: طلعت من المستشفى، صرت امشي بالشوارع والطرقات، وبالصدفة التقيت برجال كبير عنده بنات من قدي، ولما سمع قصتي شفق علي ودافع انساني وعدني انه يساعدني.
0: ومنين عرف اهلك؟
1: انا قلت له من انو ضيعة.
3: وصديقه اللي اسمه عبد الله طلع من نفس ضيعتي.
2: وانا بنفسي رحت لعندهم جبتها واجيت.
0: حكاية غريبة فعلا، بهالزمن تصير هيك حادثة؟
3: وفوق منها بيجي جوزها وبيقول بدي مرتي.
0: وابوها واخوها دريو؟
3: لا والله.
2: والعمل هلا استاذ شو بدنا نساوي؟
0: لازم روح جيب ما يثبت كل هالحكي، مثلا بيان عن دخول وفاء مستشفى الامراض العقليه، والشخص اللي فوتها على المستشفى، والاصابه اللي ألمت فيها، والعلاجات اللي اخذتها، وكل المعلومات اللي بتلزم.
2: والجماعه اللي كانت عندهم ما بدك تسمع حكيهم؟
0: طبعا طبعا، افاداتهم مهمه كثير.
3: ومسعود استاذ
0: اكيد رح نرفع عليه دعوه ولازم ينال جزاؤه، بس قبل كل شيء بدي اتصل مع الاب.
3: بس منخاف يا استاذ منار يقوم ابوها.
0: لا تخاف، هي شغلتي انا.

0: يا أبو زهير، هاي رجعت بنتك وفاء بالسلامة وعين الله عليها.
1: ما بقبلها ببيتي والسما زرقا.
0: وفاء مظلومة يا سيد مصطفى،
1: حطت راسي بالطين.
0: خاف ربك يا زلمة، بنتك ضحية.
1: شو عم تضحكوا علي؟
0: معاذ الله.
1: لكن شو يعني ضحية؟
0: يعني مؤامرة كبيرة.
1: عم ترش على الجرح ملح يا أستاذ.
0: صدقني بنتك طاهرة.
1: بنتي هربت وطلعت عن شور زوجها.
0: بنتك زواجها بهالسن كان غلط. شو بنت 16 سنة؟ حرام عليك يا رجل.
1: بدي اقتلها واشرب من دمها.
0: زوجها هو اللي افترى عليها وضربها على راسها.
1: عدم المؤاخذة يا أستاذ، هذا الحكي كله كذب بكذب.
0: طيب شو مصلحتنا لحتى نكذب؟
1: كمان لأنه قصة ما بتصدق ولا بتفوت بالمخ.
0: بس هي الحقيقة يا سيد مصطفى.
1: حكاية ما بتصدقها.
0: ليش بقى؟
1: هاي حكاية بلا منقود، كلكن اشتركتوا بتأليفها يا أستاذ.
0: خاف الله يا رجل، ما حدا إله مصلحة يألف حكاية.
1: والله لو إنه فيلم هندي مو هيك.
0: مسعود زوج بنتك وفاء هو اللي اخترع حكاية هربا من البيت بالوقت اللي أخدها ودخلها مستشفى الأمراض العقلية حتى يتخلص منها. حرام عليك يا رجل، هاي بنتك من دمك ولحمك.
1: شو يعني وفاء؟
0: طاهرة مثل مية المطر، وهي كل وراي اللي بتثبت كلامي. حرام عليك، هاي بنتك من دمك ولحمك.
1: عما وحكي الناس؟ وين بدي اروح بحكي الناس يا أستاذ؟ وين
0: الناس ساعة اللي بتعرف الحقيقة؟ كل واحد منهم بيضب لسانه بحلقه وبيخرس. شو قلت يا أبو زهير؟
1: ما, ما, ما, ما, ما بعرف شو بدي قلك.
0: سامحتها لوفاء؟
1: سامحتها
0: من قلبك؟
1: سامحتها.
0: طيب قوم لنروح لعندها نجيبها ونرجع كلياتنا سوا على البيت.
1: دخيلك يا أساس، قوم قبل ما يرجع أخوها زهير.
0: برأيي تتصل فيه وتطلب منه يجي لهون حتى يفهم الموضوع كله.

0: غسلت العار يا بي، غسلت العار وبحيت الزل.
1: لك شو عملت يا مجنون؟
2: قتل البنت يا ناس، قتل البنت.
0: ارفع راسك يا بي، ارفع راسك، اصبعت سحابت وقطعتها يا بي.
1: الله لا يعطيك العافية، الله لا يعطيك العافية، الله.

0: هدوء بالقاعة لو سمحتوا. تفضل الأستاذ منار وكيل جهة الادعاء الشخصي. أكمل.
1: لم أسمع في تاريخ القضاء جهلا كالذي وصل إليه المتهمون. الأب يحرض ابنه زهير على قتل شقيقته تحت وطأة ظن ظالم في الوقت الذي ظهرت الحقيقة بيضاء ناصعة من أن المغدورة وفاء كانت ضحية وشاية كاذبة أطلقها زوج موتور ليخفي جريمته البشعة. لما كان من الثابت لمحكمتكم الموقرة تحريض الأب لابنه القاتل زهير وتهيئة الوسائل الكفيلة لارتكاب جناية قتل المغدورة وفاء، وحيث أن رجوع الأب عما عقد العزم عليه لم يتصل بعلم المتهم زهير، الأمر الذي يبقي عنصر التحريض قائما، لذلك وبأمر الهيئة الاجتماعية أطلب تجريم المتهمين مصطفى وولده زهير بجناية ارتكابهما جناية القتل العمد والحكم عليهما بالإعدام.
0: تفضل أستاذ وهيب محامي الدفاع.
2: سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، حضرة ممثل النيابة العامة، يؤسفني أن أنقل لكم ما أصاب موكلي المتهم مصطفى والد المغدورة وفاء. فقد أثرت الصدمة في نفسه وأعصابه وأفقدته الاتزان وسلامة التفكير، الأمر الذي أجمع عليه الأطباء إصابته بلوثة عقلية أدخلوه على إثرها المستشفى وهو بحالة يرثى لها ولا رجاء من شفائه. وفيما يتعلق بموكلي المتهم زهير، فلا شك أن الظروف التي أحاطت به وحملته على ارتكاب جريمته لا تخفى على مقامكم الكريم، وإن كانت ظروفا مؤسفة ومحزنة إلا أننا لا نملك حيالها شيء، فهي أقوى من إرادة الموكل وأعلى من سلامة تفكيره. فالمجتمع المتمثل بأقوال الناس لا يرحم، يبقى كالمطرقة تهوي على عواطفه وإرادته حتى تلغيها، ويصبح أداة منفذة لرغبات أفراده المريضة. الأمر الذي يحفزني أن أتقدم من مقامكم الكريم الإحاطة بهذه الظروف وإعطائها حق قدرها، ومنح الموكل المتهم زهير أسباب التخفيف القانونية، ويكفيه ويكفي أسرته فجيعة أنه قتل أختا طاهرة لم تمسسها يد سوء، وفي هذا ما يكفي أن ينال عطف محكمتكم ورعايتها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام سيد الرئيس.
0: الجلسة الآن للنطق بالحكم. باسم الشعب قررت المحكمة بالأكثرية ما يلي: أولا، وضع المتهم مصطفى والد المغدورة وفاء في مصح الأمراض العقلية وفي مأوى احترازي حتى شفائه التام. ثانيا، تجريم المتهم زهير بجناية القتل القصد وفقا لأحكام المادة 535 من قانون العقوبات. ثالثا، الحكم عليه من حيث النتيجة بالسجن مدة 15 عاما. رابعا، مصادرة المسدس موضوع هذه القضية أصولا. خامسا، تجريم المتهم الفار مسعود زوج المغدورة وفاء بالجنايات المعزوة إليه بالادعاء والحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات قرارا وجاهيا بحق المتهم مصطفى والمتهم زهير قابلا للطعن بطريق النقد، وغيابيا بحق المتهم الفار مسعود قرارا قابلا للاعتراض صدر وأفهم علنا.
3: كان معكم في حلقة اليوم وحسب سماع الأصوات عاصم حواط، أنس الحاج، إيمان عمر، أمانة والي، تماضر غانم، محمد خاوندي، سارة دالي، ليلى بقدونس، جهاد الزغبي، خالد زياد مولوي، بسام دكاك، جمال نصار، يوسف مقبل، وهاني شاهين.
4: المخرجان المنفذان إياد سمندر وأحمد عنقا.
5: حكم العدالة.
6: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
5: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.